يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مراكب وحفظا من كل شيطان مارد.

ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟

كذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

أوآباؤنا الأولون؟ قل نعم وأنتم داخرون.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، وتأتيكم على الموجة 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ كامل اللالا. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: الإسلام والرياضة.

0: ما كل هذا يا أدهم؟ لما كل هذه الأكياس؟
1: إنها معدات خاصة بركوب الخيل، أهداني إياها صديقي ناجي.
0: ركوب الخيل أمر جيد. هل ستصبح فارسا؟
1: ولم لا؟ فأنا قد ركبت الخيل مرارا عند صديقي ناجي في مزرعة والده.
0: ولكن ليس كل من ركب الخيل خيال.
1: ولكن بالتدريب والتمرين والإصرار كل شيء ممكن.
0: أصبت يا أدهم. طيب ومتى ستبدأ بالتمرين؟
1: لقد اتفقت مع ناجي على أن نخصص كل يوم ساعة أو ساعتين نتمرن خلالهما على ركوب الخيل.
0: ولكن احذر يا أدهم، فإن الوقوع عن ظهر الخيل أمر مؤلم ومؤذ في كثير من الحالات.
1: لا تقلق يا أبي، فإن والد ناجي يمارس ركوب الخيل منذ ما يزيد عن 20 عاما، كما أنه حاصل على بطولات عديدة في هذا المضمار.
0: حسنا، وفقك الله، وأريد أن أرافقك مرة إلى المزرعة لأشاهدك وأنت تتمرن.
1: إن شاء الله يا أبي، وليلا سوف نجلس سويا لنتحاور حول موقف الإسلام من ركوب الخيل ومباريات سباق الخيل.
0: كما تريد أيها الفارس المقدام.

0: أدهم يا أدهم.
1: نعم يا أبي.
0: هيا استيقظ، ما كل هذا الكسل؟
1: لا يا أبي، إنه الإرهاق والتعب وليس الكسل.
0: حسنا حسنا، تعال واجلس، فلقد أحضرت بعض الفاكهة الطازجة التي تمدك بالفيتامينات المغذية. هيا تعال.
1: شكرا يا والدي، شكرا.
0: قل لي، هل أنت جيدا؟
1: الحمد لله. قل لي يا والدي، هل يمكن أن نبدأ حوارنا؟
0: كما تريد. اسمع.
1: نعم.
0: لقد حظيت الخيل في الإسلام بتكريم كبير، إذ اعتبرها وسيلة من وسائل القوة والعدة، ومظهرا من مظاهر الهيبة والعزة.
1: تقصد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم.
0: صدق الله العظيم.
1: صدق
0: نعم.
1: الله العظيم.
0: وقد أقسم الله بالخيل في آية أخرى فقال: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فآثرن به نقعا فوسطن به جمعا. وكذلك في السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. كما هناك أحاديث كثيرة في فضل الخيل واقتنائها لأجل الجهاد.
1: وماذا عن موقف الإسلام من سباقات الخيل؟
0: الإسلام ينظر إلى تلك المسابقات في أصلها نظرة الرضا والتحريض، لأنها وسيلة إلى نشر القوة والفتوة والرياضة والجندية الماهرة. وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفيد أن هذه المسابقة كانت معروفة عند الصدر الأول. فعن أنس بن مالك قال: كانت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، فكانت لا تسبق لسرعتها، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما في وجوههم قالوا: يا رسول الله، لقد سبقت العضباء. فقال: حق على الله عز وجل أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه.
1: وماذا استخلص الفقهاء من هذه المرويات؟
0: الفقهاء اشترطوا أن تكون المكافأة من غير المتسابقين، كأن يقول الوالي أو غيره من الناس: من سبق فله كذا من بيت المال أو من بيتي، لما في ذلك من فضيلة التحريض على المسابقة والتقوى. وكذلك يجوز أن يكون من أحدهما فيقول: إن سبقتني فلك كذا.
1: ولكن المشهور بين الناس أن سبق الخيل محرم ولا يجوز.
0: نعم، لأن السباق المعروف اليوم غير الذي عرف قديما، فاليوم هو نوع من القمار والميسر، وفيه من المضار والمصائب ما فيه، وكثيرا ما جر على أهله والمشتركين فيه البلايا والنكبات يا ولدي، وكثيرا ما هدم الأسر وشتت العائلات. ولذلك أجمع العلماء على أنه لا يتوفر فيه ما اشترطه الإسلام لصحته، وبالتالي لا يجوز ذلك السباق شرعا، لأنه يقوم على المراهنة والقمار المحرم شرعا.
1: كثيرا ما أسمع عن الفروسية وأخلاق الفروسية، فهل يمكن أن يكون الفارس مقامرا؟
0: أريدك أن تعرف يا أدهم أن معنى الفروسية يرتبط في كل لغات العالم بالشجاعة والشهامة والثقة بالنفس، ولذلك تعرف الفروسية بأنها القدرة على ركوب وترويض الجواد والتحكم في حركاته، والقدرة على التجانس معه في وحدة متناسقة من الحركات. والإسلام نعم شجع هذه الرياضة وثمنها غاليا ورفع من شأنها، ويعتبر ركوب الخيل وسباقاتها من الرياضات الهامة جدا في بناء الأمة وقوة أفرادها، كما ثبت طبيا أن لها فوائد عديدة.
1: مثلا
0: أكدت الدراسات أنه نظرا لحصول السباقات والتدريبات في الهواء الطلق وحصول البدن على كمية وافرة من الأكسجين، فهي تنشط التنفس والدورة الدموية وتؤدي إلى زيادة معتدلة في ضربات القلب، كما تعمل على زيادة الانتباه وتحسن القدرة على ضبط حركات البدن والحفاظ على توازنه.
1: يا سبحان الله.
0: من هنا ندرك حكمة من حكم اهتمام العرب والمسلمين بالخيل وممارسة الفروسية خصوصا، وأن أهم وأرقى أنواع الخيول هي الخيول العربية.
1: نعم يا أبي، لطالما سمعت ناجي يردد أمامي كثيرا أن خيله عربية.
0: طبعا، فالحصان العربي يتمتع بصفات الجمال والشجاعة، وكل عائلة من عائلات الخمس المختلفة تمتاز بصفة فريدة، غير أنها كلها تجتمع في صفة موحدة، وهي أن قدرة حمل الأكسجين في كريات الدم لديه أكثر من غيره من الخيول الأخرى.
1: أمر رائع. أتعلم يا أبي، حتى وقفة هذا الحصان كما رأيتها عند ناجي تشعر أنها تعبر عن الشموخ والإباء.
0: ولا تنسى أيضا يا أدهم أنه من أجمل الخيول في العالم، فهو يمتاز بوجه صغير جميل، وعينين واسعتين، وأذنين صغيرتين، وتقعر خفيف في الوجه، مما يضفي عليه نوعا من الجمال، هذا عدا القوة والمتانة التي تؤهله للقيام بأعمال شاقة سواء في الحرب أو في السباق. ولما كان له هذه الصفات من قوة وجمال، فقد استخدم أيضا في تحسين سلالات أخرى غير عربية.
1: خطر لي الآن سؤال أريد أن أطرحه عليك.
0: تفضل أيها الفارس المقدام.
1: أحيانا أشاهد عبر شاشات الإعلام مسابقات يكون فيها أذية للخيل سواء معتمدة أو غير مقصودة، فهل هذا أمر مباح في الإسلام؟
0: لا يا أدهم لا، هل نسيت ما تحدثنا به مرة حول حقوق الحيوان في الإسلام؟
1: أنا؟ لا طبعا، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير لصق ظهره ببطنه فقال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة.
0: عليه الصلاة والسلام. إذن لا يجوز أبدا أن نسبب الأذى لأي حيوان سواء أكان من خلال رياضة أو غيرها.
1: حسنا يا والدي العزيز، هل تسمح لي في ختام حوارنا أن أشكرك ثم أخلد إلى النوم؟ فأنا أشعر بإرهاق كبير.
0: إرهاق كبير؟ أمرك عجيب يا أدهم، فلقد استيقظت منذ فترة قصيرة وتشعر بإرهاق كبير؟
1: نعم يا والدي، لابد أن أقوم بتخزين الطاقة حتى أستغلها عند ركوب الخيل.
0: استمعتم إلى برنامج الإسلام والرياضة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم
1: نساء في صدر الإسلام. التقديم
0: رفعة النجار
1: وبرهان سعادة.
0: التسجيل والمونتاج
1: إيهاب عطاري.
0: إعداد وإخراج
1: برهان سعادة. أم معبد الخزاعية.
0: هي عاتكة بنت خالد بن منقذ، أخت خنيس ابن خالد الخزاعي الكعبي الصحابي الجليل، وهو أحد المغاوير الذين شاركوا في فتح مكة، وكان من جنود خالد بن الوليد، وقتل يومها شهيدا. أم معبد التي وصفت النبي صلى الله عليه وسلم وصفا يعجز البلغاء وأهل الفصاحة أن يأتوا بمثله، فلقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيره ذلك ومعه أبو بكر ومولى أبي بكر، وهو عامر بن فهيرة، ودليلهما عبد الله بن أريقط الليثي، حتى مروا بخيمة كهلة تحتبي بفناء الخيمة، ثم تطعم وتسقي من مر بها، فسألاها:
1: هل عندك شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب، وكانت سنة شهباء، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم، بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض الرهط فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها، فشربت حتى ارتوت، وسقى أصحابه حتى ارتووا، ثم شرب وحلب فيها ثانيا حتى امتلأ الإناء، ثم غادرها عندها

0: فارتحلوا.
1: فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد، فلما رأى اللبن عجب، فقال: من أين لك هذا؟ والشاة عازب ولا حلوبة في البيت. فقالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، ومن حاله كذا وكذا. قال: والله إني لأراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. قالت: ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، وسيم قسيم في عينيه دعج، أي شدة السواد واتساعهما، وفي أشفاره وطف، أي طويل الأهداب، وفي صوته صحل، بحة يسيرة بلغت أبلغ الأبلغ، وفي عنقه سطع، أي طول معنور، وفي لحيته كثافة، أحور، أكحل، أزج، أقرن، أي حاجباه مقوسان متصلان، شديد سواد الشعر، إذا صمت علاه الوقار، وإذا تكلم سما، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحلاهم وأحسنهم من قريب. حلو المنطق. فصل: أي مبين، ولا نزر، أي قليل، ولا هذر، أي هذيان.
0: وأكملت: كأن منطقه خرزات نظم تحدرن. ربعة: أي ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تقحمه عين من قصر، ولا تشنأه من طول، غصن بين غصنين، فهو أنظرهم منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره، محفوظ محشود، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه، ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا.

0: وسمع صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. ولقد لامس الإيمان قلب أم معبد منذ اللحظات الأولى التي سمعت وشاهدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة تهديها له، فأبى أن يقبلها، فثقل ذلك عليها، فقالوا لها إنما ردها لأنه رأى بها لبنا، فأرسلت إليه بجذعة فأخذها. فلقد كانت حريصة كل الحرص على إرضاء الحبيب صلوات الله وسلامه عليه.
1: عاشت أم معبد في رحاب الإيمان، قائمة صائمة عابدة لله، فامتلأ قلبها بالسعادة والسرور. عاشت جنة الدنيا التي من عاشها فإنها تثمر له جنة الآخرة. كانت تفرح كثيرا إذا سمعت بنصر المؤمنين على أعدائهم، وتحزن كثيرا إذا سمعت غير ذلك. ظلت تتعايش بقلبها مع الإسلام والمسلمين إلى أن جاء اليوم.

0: الأم الذي دخل الحزن قلبها فاستقر فيه. عندما مات الحبيب فحزنت عليه حزنا كاد أن يفطر قلبها، وجلست تتذكر يوم أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيمتها في يوم هجرته المباركة.
1: وفي عام الرمادة أصاب القحط المسلمين، قال ابن الجوزي: وذلك أن الناس أصابهم جدب وقحط وجوع شديد، حتى جعلت الوحوش تأوي إلى الإنس، وكانت الريح تسفي ترابا كالرماد، فسمي ذلك العام عام الرمادة. وكان الرجل يذبح الشاة فيعافها من قبحها وإنه لمعسر، فآلى عمر ألا يذوق سمنا ولا لبنا ولا لحما حتى يحيا الناس. وإن غلاما لعمر اشترى عكة من سمن ورطبا من لبن بأربعين، ثم أتى بهما عمر فقال عمر: تصدق بهما، فإني أكره أن آكل إسراقا، كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما مسهم؟
0: وعلى الرغم من هذه الشدة التي كان يعيشها المسلمون، فقد كانت الشاة التي مسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها ما زالت عند أم معبد. إنها الشاة التي أصابتها بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تدر اللبن صباحا ومساء. تقول أم معبد: فكنا نحلبها صبوحا وغبوقا، وما في الأرض لبن قليل ولا كثير، كل ذلك ببركة الحبيب. كانت أم معبد تحتل مكانة عالية ومنزلة سامقة في قلوب الصحابة، خاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، فقد كانوا يعرفون قدرها ومنزلتها وموقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة.

0: لقد لامست نسمات الإيمان قلب أم معبد منذ اللحظات الأولى التي سمعت وشاهدت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنها حين مر بها فتيان قريش وسألوها عن رسول الله وكانوا يلاحقونه أشفقت عليه منهم وقالت: إنكم تسألون عن شيء ما سمعت به قبل عامي هذا.
1: لقد انبهرت أم معبد بتلك البركات التي رأتها من الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما كان منها إلا أنها قدمت بعد ذلك هي وزوجها فأسلما وبايعا النبي صلى الله عليه وسلم. وعاشت أم معبد في رحاب الإيمان قائمة صائمة عابدة لله، فامتلأ قلبها بالسعادة والسرور، وعاشت جنة الدنيا التي من عاشها فإنها تثمر له جنة الآخرة. إنها القدوة أم معبد.

0: ولقد كانت تحتل مكانة عالية ومنزلة سامقة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا، فقد كانوا جميعا يعرفون قدرها ومنزلتها وموقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة المباركة. أم معبد كانت تجري عليها كسوة وشيء من غلة اليمن وقطران الإبل، فمر عثمان بن عفان رضي الله عنه فقالت: أين كسوتي؟ وأين غلة اليمن التي كانت تأتيني؟ قال: هي لك يا أم معبد، هي موجودة عندنا. واتبعته حتى أعطاها إياها. وبعد حياة طويلة مباركة وافى الأجل تلكم الصحابية الطيبة المباركة، بعدما بذلت كل ما تستطيع من أجل الإسلام والمسلمين، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل جنة الفردوس مثواها.
1: وإلى اللقاء في حلقة قادمة.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

ندعوك الله، وندعوك الرحمن، وندعوك البر الرحيم، وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين.

0: إخوة الإيمان، نتوقف في حلقة اليوم مع صفة أخرى من صفات عباد الرحمن، حيث يقول المولى عز وجل فيهم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. لنتابع ما بدأناه من تبيان لحقيقة عباد الرحمن وسمتهم وأخلاقهم والطريق الذي يسلكونه للوصول إلى هذه المرتبة الشريفة والدرجة الفضلى، حيث سموا بإيمانهم وأخلاقهم إلى درجة العبودية للرحمن فسموا بعباد الرحمن. ويا ليتنا كلنا نندرج تحت هذا المسمى الرائع. اللهم اجعلنا من عباد الرحمن وأدخلنا الجنة بسلام، آمين اللهم آمين.
1: وقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يظهر لنا جليا أن

0: الإيمان بالله عز وجل وعدم الإشراك به والتقرب بالعبادة لغيره والعياذ بالله عز وجل طريق الإيمان والسلامة والنجاة من النار والفوز بمرضات الرحمن الرحيم الغفار.
1: ذلك أن الإيمان بالله وحده لا شريك له أول أركان الإسلام وأهمها وأشرفها وأشدها في الحياة أثرا، وهي كلمة التوحيد التي تفصح عن العقيدة الصحيحة للمرء. فالشهادة بأن لا إله إلا الله عقيدة تتبوأ من الإنسان أشرف منزل وأعز مكان. ذلك المنزل هو الذي قال فيه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه في حديث رواه البخاري ومسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي القلب تستقر العقيدة الإسلامية التي هي سفينة النجاة للإنسان في بحر هذه الحياة.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت.
1: إن الدعائم الخمسة التي يخبرنا بها رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم أساس ثابت لسعادة الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وعماد قويم لإصلاح المجتمع الإنساني وإسعاد أبنائه. وأولى هذه الدعائم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويا لها من شهادة تعطر بها الأفواه وتنشرح بها القلوب وتبتهج لها الأرواح وتهتز لعظمتها الأرض والسماء وتسمو بها نفوس الموحدين، فيقال لهم يوم القيامة: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين.
2: وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
1: وعين الإخلاص توحيد الله تعالى وتنزيهه وعدم الإشراك به. والتوحيد مبدأ فطري عام في الخليقة لا يزيغ عنه إلا هالك. قال الله تعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العظيم.
0: أقوال وآثار.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله.
0: وقال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه وأرضاه: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان.
1: وقال الحسن البصري: يا ابن آدم، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال.
2: وقال أحد الحكماء: أنت شاب بقدر إيمانك وهرم بقدر ما أوتيت من شك.
0: وقال الشاعر: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل.
1: وقال أحدهم: لا تقوى كالإيمان.

0: والعمل بالأركان.
1: وقال أعرابي: البعرة تدل على البعير، وأثر قدم السير يدل على المسير، وأرض ذات فجاج، وسماء ذات أبراج، أفلا يدلان على اللطيف الخبير؟

0: إخوتنا في الله، ليس الإيمان مجرد التوجه إلى المشرق والمغرب عند الصلاة والدعاء، بل هو عقيدة راسخة بالله رب العالمين، رب السماء والأرض، ويقين ثابت بما أعده الله تعالى يوم المعاد من أجر وجزاء، وتصديق عميق بمن اصطفى من عباده المكرمين وما أنزل من كتب على المرسلين. والإيمان بذل وسخاء وإحسان وعطاء لذوي القرابة والفقراء والمساكين واليتامى والمعوزين، وإخلاص في أداء الصلاة، وسماحة في إيتاء الزكاة، ووفاء بالعقود والعهود، وصبر في البأساء والضراء، وشكر في السراء على النعماء، وصدق وعزيمة في النضال والقتال، وثبات في الميدان عند اللقاء، وتسليم الأمر وتفويضه لأرحم الرحماء.
1: فراقبوا الله إخوة الإيمان، وحققوا معنى لا إله إلا الله قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، وتمسكوا بكتاب الله، واعملوا بشرع محمد بن عبد الله الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، تفوزوا مع الفائزين الأبرار، وتدخل الجنة مع المفلحين الأطهار.

0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبتي الحافظون؟
1: قال: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة، لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. وفي رواية: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء.

يا ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي راض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقه ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. رب اغفر لي ولأمة نبينا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: بذكر محمد تحيا القلوب، بذكر محمد

السابعة صباحا ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد. من العناوين إلى التفاصيل. زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنيات لتشكيلاتها ووحداتها. التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال الزيارة استمع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي إلى إيجاز من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورفع كفاءتها. واستمع

0: جلالة الملك إلى إعجاز قدمه قائد قوة الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهة الحدودية. وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. وأجرى جلالته اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد، وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية. كما اطلع جلالة الملك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية، تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس. واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها. وأعرب جلالته القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية، مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
1: نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وإلى سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، متمنيا لهما الصحة والعافية ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. جاء ذلك خلال استقبال سمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة لرئيس مجلس الأعيان والوفد المرافق له خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد إلى مملكة البحرين، تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. وأشاد الفايز بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتميزها في مختلف المجالات، مثمنا الجهود الدؤوبة للأمير سلمان في خدمة مملكة البحرين الشقيقة وتعزيز مسيرتها التنموية الشاملة. هذا وبحث الفايز مع رئيسي مجلسي الشورى البحريني علي بن صالح الصالح ومجلس النواب أحمد سلمان المسلم، كل على حدى سبل تعزيز العلاقات الأردنية البحرينية والتعاون المشترك، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين ودول الخليج. وخلال اللقاءات تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تجمع المملكة الأردنية الهاشمية بمملكة البحرين وما تشهده من تطور مستمر وتنسيق متبادل في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظهما الله، وحرص جلالتيهما الدائم على تعزيز التعاون الثنائي وترسيخ الشراكة الأخوية بين البلدين الشقيقين. وأكد الفايز على أهمية تطوير التعاون الثنائي وتوحيد المواقف البرلمانية تجاه القضايا المشتركة وتعزيز وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات. رعى وزير الاتصال الحكومي دكتور محمد المومني في عمان أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للإعلام المجتمعي الذي تنظمه شبكة الإعلام المجتمعي تحت شعار إعلام مستقل مجتمع قوي، وبمشاركة نخبة من الإعلاميين والخبراء وصناع القرار من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد وزير الاتصال الحكومي دكتور محمد المومني في كلمته على أهمية عقد

0: هذا المؤتمر بسبب التغيرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. وأضاف المومني:
1: يكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة ليس فقط الخبرات والمؤسسات المجتمعة والمهنيين من المنطقة الذين أتوا للحوار حول هذه البنود، ولكن أيضا بسبب التغييرات العميقة التي تشهدها طبيعة الاتصال وتدفق المعلومات وتشكيل الرأي العام. تغير المشهد الإعلام بصورة غير مسبوقة، فقد تعمقت أهمية الإعلام المهني اليوم في تشكيل الوعي وتوجيه النقاشات العامة وصناعة الرأي والاتجاهات، وهو ما يضع الجميع أمام مسؤوليات مضاعفة ومسؤوليات أخلاقية. ليست القصة فقط في المعلومة أو سرعة المعلومة، وإنما تأطير هذه المعلومة بالطريقة الصحيحة ووضعها في سياقها الصحيح وتفسيرها بشكل هادئ وعاقل.
0: أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن منظومة التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني تمثل مشروعا وطنيا متكامل الأركان يندرج ضمن مسارات التحديث الثلاثة: السياسية والاقتصادية والإدارية. وقال العودات خلال إطلاقه مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد إن الأردن يمضي بثقة وثبات في مشروع التحديث الشامل مستندا إلى رؤية ملكية تؤمن بأن قوة الدولة تتحقق بضمان مشاركة المجتمع في عملية صنع القرار وتحقيق الفاعلية السياسية. وأضاف الوزير العودات:
2: هذه الجلسات التحاور فيها الشباب مع المختصين ومع الخبراء في هذا الموضوع للتعريف بأهمية هذه المشاركة السياسية وكيفية تمكين الشباب والأخذ بيدهم اليوم للانخراط في الحياة الحزبية والعمل الحزبي. اليوم العمل الحزبي اليوم هو الأداة وهي الوسيلة اليوم للدخول للحياة السياسية وللمشاركة في الحياة العامة. هذا هو الأساس الذي انطلق منه هذا المشروع، والذي إن شاء الله سينطلق في معظم محافظات المملكة من خلال جلسات حوارية يدعى إليها كافة الشباب في كافة المحافظات للتحاور لصياغة رؤى مشاركة نحو اليوم ما هي الخطوات التي نريدها في قادم الأيام، خصوصا ونحن مقبلون على في العام القادم على انتخابات للإدارة المحلية للمجالس البلدية، واليوم دور الشباب دور مؤثر وفاعل في هذه الانتخابات، وأيضا أهمية إشراك الشباب في الانخراط في الأحزاب السياسية وضمان اليوم دورهم الفاعل داخل هذه الأحزاب.
0: قال وزير السياحة والآثار عماد حجازين إن القطاع السياحي يواجه تحديات نتيجة التطورات الإقليمية الراهنة وما رافقها من انعكاسات مباشرة على حركة السفر والسياحة في المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تعزيز قدرة القطاع على التكيف والحفاظ على استدامته. واستعرض حجازين خلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين مؤشرات تعافي القطاع والجهود الحكومية المبذولة لدعمه وتطويره، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الترويج السياحي عبر حملات تسويقية وباقات سياحية في الدول العربية، إلى جانب إطلاق منصة السياحة الدينية للترويج لموقع المغطس ومنصة خاصة بالسياحة العلاجية والمشاركة في المعارض والفعاليات السياحية الدولية. دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الحجاج الأردنيين إلى الالتزام بالنظام والتقيد بتوجيهات البعثة الأردنية وبالإرشادات الصادرة عن السلطات السعودية والضبط المالي خلال مدة الرحلة. وأكد الناطق باسم الوزارة محمد الطوالب على ضرورة التزام الحجاج بالإرشادات الصحية الصادرة عن السلطات السعودية وحماية المعلومات الشخصية وتجنب الخوض في القضايا الحساسة داخل الأماكن المقدسة وأثناء الرحلات واحترام اختلاف الثقافات وعادات الآخرين وعدم تقديم التبرعات إلا عبر المنصات الخيرية السعودية المعروفة. إضافة

0: إضافة إلى مراعاة السلامة الصحية للأغذية والابتعاد عن الأطعمة المكشوفة. وصلت إلى واحة حجاج بيت الله الحرام في معان أولى قوافل الحجاج من الأشقاء فلسطيني 48 ليكونوا من أوائل ضيوف الرحمن المارين عبر الأراضي الأردنية. وشاد ضيوف الرحمن بمستوى التسهيلات والخدمات التي أحاطتهم منذ لحظة دخولهم الأردن، داعين المولى عز وجل أن يحفظ الأردن قيادة وشعبا. ونواصل نشرة الأخبار سيداتي وسادتي من قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في حين اعتقلت قوات الاحتلال 6 صيادين خلال عملهم في عرض البحر. في الضفة الغربية استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. كما شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة تخللتها عمليات هدم لمنازل ومنشآت، إلى جانب اعتداءات للمستوطنين في عدد من مدن الضفة الغربية والقدس. وإلى الساحة اللبنانية، حيث يتواصل التصعيد في الجنوب رغم الهدنة مع تبادل الغارات الإسرائيلية وهجمات حزب الله عبر الحدود. وفي موازاة ذلك تتفاقم معاناة النازحين في الجنوب مع استمرار أوامر الإخلاء الإسرائيلية منذ أواخر الشهر الماضي، ما أجبر العديد من السكان على مغادرة قراهم مجددا بعد عودتهم إليها عقب الهدنة. سياسيا، تعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل تختلف عن الاجتماعات السابقة برفع مستوى التمثيل وتوسيع البحث ليشمل الجانبين الأمنية والسياسي. وإلى الشأن السوري، حيث قال وزير الخارجية أسعد الشيباني إن المفاوضات مع إسرائيل التي جرت بوساطة أمريكية لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة. وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع المفوضات الأوروبية لشؤون المتوسط، شدد الشيباني على التزام سوريا الكامل باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 وضرورة تفعيل دور قوات الإندوف الدولية للفصل بين الجانبين. على صعيد آخر، اعتمد المجلس الأوروبي قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع دمشق. ونتابع تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه للرد الإيراني الذي تم تقديمه عبر وسيط باكستاني على مقترح أمريكي يهدف إلى إنهاء الحرب، واصفا هذا الرد بأنه غير مقبول على الإطلاق. وفي سياق متصل، يعقد ترامب اليوم اجتماعا مع فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، بما في ذلك مناقشة احتمال عودة العمل العسكري. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: تشهد المنطقة مؤشرات متضاربة بشأن مستقبل الحرب في ظل استمرار الخلاف بين واشنطن وطهران حول شروط إنهائها رغم دخول وقف إطلاق النار شهره الأول. وبينما يتمسك كل طرف بمطالبه الأساسية، تتزايد التحذيرات من احتمال العودة إلى التصعيد العسكري. وفي خضم هذا التوتر السياسي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه الرد الإيراني الذي نقل عبر الوسيط الباكستاني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب، معتبرا أنه غير مقبول بتاتا بالتزامن مع تلويح أمريكي وإسرائيلي بإمكانية العودة إلى الخيار العسكري. في المقابل، كشفت تقارير إيرانية وأمريكية أن طهران ربطت إنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجيا برفع العقوبات الأمريكية والحصار البحري ضمن تفاهم سياسي يتضمن ضمانات تمنع تجدد الهجمات. ومع تعثر المفاوضات، اتجهت الأزمة نحو تحركات دولية متسارعة، حيث أفادت الإدارة الأمريكية بأن ترامب يعتزم ممارسة ضغوط على الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن الملف في الإيراني خلال القمة المرتقبة بينهما في بكين خلال الأيام المقبلة. وفي موازاة ذلك، تسعى أطراف أوروبية لاحتواء التوتر في الخليج، إذ أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس لا تنوي نشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل تعمل على تأمين الملاحة البحرية بالتنسيق مع إيران بعد تهديدات إيرانية برد حاسم على أي انتشار عسكري فرنسي أو بريطاني في المنطقة.
0: وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث باشرت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2026 وحتى 2030، وتمتاز الاستراتيجية بالتزامها بتحديث التشريعات وإنفاذها بمرونة وتوظيف أدوات مبتكرة مثل إدارة أخطار الفساد والرقمنة والذكاء الاصطناعي ومعايير النزاهة الوطنية، إضافة إلى توفير قنوات آمنة وسهلة للإبلاغ، بما يجعل الأردن نموذجا رياديا في مكافحة الفساد وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية. حول هذا الموضوع تحدث الدكتور عاصم الجدوع، مدير مديرية التطوير المؤسسي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقال:
2: بداية لابد من التأكيد أنه الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد هي ليست استراتيجية مؤسسية خاصة بالهيئة، وإنما كان توجيه مجلس الهيئة الكريم منذ بداية العمل عليها مطلع عام 2025 تقريبا، بأنه أرادوا أن تكون الاستراتيجية استراتيجية وطنية من البداية وحتى التنفيذ، بمعنى أنه طلب مشاركة كل مؤسسات المجتمع الوطني سواء بالقطاع العام أو بالقطاع الخاص أو حتى بمنظمات المجتمع المدني يكون شريك معنا منذ بداية الإعداد لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية وحتى إتمام الإنفاذ إن شاء الله في عام 30. المحاور هي عدة محاور بالتوازي تسير ولها مؤشرات أداء وعدة أهداف تغذي كل محور من المحاور. من ضمن المحاور نحكي عن تحديث الإطار التشريعي ضمن أطر مرنة وأطر مؤسسية حديثة. أيضا الآن النزاهة ومعاييرها وتحقيقها وضبطها يحتاج إلى دراسات علمية متخصصة في إدارة المخاطر وأيضا تمتين مسألة الرقابة. أيضا لابد من محور مهم وهو المعني بالثقافة المؤسسية للنزاهة مع ضمان حوكمة قائمة على الكفاءة وأيضا المساءلة وإنفاذ معايير العدالة والشفافية وما إلى ذلك من معايير أخرى.
0: قالت اللجنة الإدارية النيابية إنها تنظر لمشروع قانون الإدارة المحلية باعتباره من التشريعات المفصلية التي تمس بصورة مباشرة واقع الإدارة المحلية والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنعكس آثارها على البلديات ومجالس المحافظات ومستوى التنمية في مختلف مناطق المملكة. وأكد رئيس اللجنة النائب خليفة الديات أن اللجنة تتعامل مع مشروع القانون بمسؤولية وطنية وتشريعية عالية وبمنهجية تقوم على الحوار والانفتاح والاستماع إلى مختلف الآراء والملاحظات، بما يضمن الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يعزز كفاءة الإدارة المحلية ويرسخ مبادئ اللامركزية والحوكمة والشفافية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا ويكون الطقس دافئا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إطلاق مشروع تمكين الشباب في المشاركة السياسية والحكم الرشيد. سيداتي وسادتي.

من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد سهر طراونة ومنير الجرالة من دائرة الأخبار، وتحية الزميل محمد رمضان من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: تعلم كيف تنجح. تعلم كيف تنجح.

0: تشير الأبحاث الكثيرة التي أجريت حول قضية التفاؤل والتشاؤم أن التفاؤل يساعد المرء ليكون أكثر سعادة وصحة ونجاحا، فيما يفضي التشاؤم إلى القنوط والاعتلال والإخفاق. ويقول العالم النفساني أندرسون من جامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس: إذا ما استطعنا تلقين الناس كيف يفكرون على نحو أكثر إيجابية، فكأننا نلقحهم ضد الأمراض العقلية.
1: التفاؤل وقود للروح، وهي حالة إيجابية تجعل صاحبها يرى الفرص المتاحة بدل أن يرى الفرص الضائعة، وينظر إلى ما يمتلكه بدل أن ينظر إلى ما خسره.
2: المتفائل يرى وسط الظلمة نقطة النور،
1: والمتشائم يرى نقطة من الظلام بالرغم من إحاطة النور بها.

0: المتفائل يرى نعم الله تعالى التي منحها له،
1: والمتشائم يرى النعم التي حصل عليها غيره.
0: وهكذا نقول إن التفاؤل أمل،
1: والتشاؤم يأس،
0: والأمل حياة القلب،
1: والتشاؤم موته.

0: من التفاؤل يولد الأمل،
1: ومن الأمل يولد العمل،
0: ومن العمل يولد النجاح.
1: ومن يملك الأمل يملك دائما سفينة يمخر بها عباب البحر.
0: ترى هل عرفت أو سمعت أن رجلا نجح في أي مجال من مجالات الحياة وهو متشائم؟
1: أو هل رأيت متفائلا واحدا عاش تعيسا وفاشلا في حياته؟
0: إن أقل ما يعطيه التفاؤل هو سكينة النفس التي ليست أقل قيمة من النجاح.
1: بينما التشاؤم يسلب من صاحبه الراحة والطمأنينة حتى وإن كان من الناجحين،
0: والتفاؤل بذرة الحياة الأولى. وقد ثبت بالتجربة كما يقول أطباء النفس أن النظرة المتفائلة للأمور تحفز العقل الباطن إلى الاحتفاظ بقوته،
1: كما تحفز العقل الواعي على العمل.
0: لقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا بالخير تجدوه. فمن أراد الخير فلا بد من أن يسلك الطريق إليه،
1: والخير يمر عبر التفاؤل.

0: تفاءل بالخير تنجح، هي من أقوال الإمام علي رضي الله عنه.
1: ومن أهم الصفات التي يتمتع بها الناجحون أنهم متفائلون،
0: والمتفائل أكثر سعادة وأقدر على إيجاد حلول للمشاكل إذا واجهها بالقول:
2: سوف أتمكن من معالجة المسألة.
1: هذا ما قاله رجل اسمه بوب ديل على أثر الصدمة التي أصابته بعد أزمة شخصية. كان بوب عمل 26 عاما في مصنع لتوضيب اللحوم في بنسلفانيا، ثم أقفل المصنع نهائيا من دون إنذار.
0: فوجد بوب نفسه وهو في 45 من عمره عاطلا عن العمل ومن دون تعويض خدمة، ومسؤولا عن إعالة زوجه وولدين، وهو لا يملك سوى شهادة ثانوية. فماذا فعل؟ سأل بوب نفسه قائلا:
2: كيف السبيل إلى تخطي هذه الأزمة؟ كيف؟ لا يجوز أن أتوقف، يجب أن أجد عملا جديدا.
0: بعد فترة وجيزة زاره مندوب إحدى شركات التأمين في منزله، فبادره قائلا:
2: إني عاجز عن دفع أي مبلغ، فأنا عاطل عن العمل. أوليس لدى شركتكم فرص عمل لمندوبين جدد؟
1: وكان أن نصح مندوب الشركة بوب بتجربة حظه وتقديم طلب عمل، فعمل بوب على ذلك.
0: وجب عليه أولا أن يخضع لامتحانين، أولهما لتقويم خبرته المهنية، وثانيهما اختبار يجريه أستاذ في علم النفس في جامعة بنسلفانيا.
1: واجتاز بوب الامتحانين بنجاح تام.
0: لقد كان يتصور النجاح أمامه، فكان له ما أراد،
1: وكان زاده التفاؤل والإرادة والثقة بالنفس،
0: وهذه كلها تؤدي إلى طريق النجاح.

0: لا شك في أن الإرادة فوق كل شيء في الإنسان، فأنت الذي يثبت حالة التفاؤل أو حالة التشاؤم في نفسك، فالحياة تعرض عليك كلا من الأمل واليأس، وأنت تتعرض خلال حياتك في كل الأعمار والظروف لحوادث تؤدي بك إلى التفاؤل والتشاؤم. ولكن من الذي يثبت لديك إحدى الحالتين؟ غيرك. فإذا تعرضت لحالة التفاؤل فاجعلها حالة ثابتة، وإذا تعرضت لحالة التشاؤم بمقدورك وحدك أن تمحو آثارها.
1: عزيزي المستمع، من يتصور النجاح دائما يشحذ إرادته ويزداد عقله إشراقا، أما من لا يتصور غير الإخفاق ولا يفكر إلا في الفشل فإن الأمر ينتهي به إلى التوقف عن كل نشاط.
2: فاحرص أن تكون متفائلا، لأن التفاؤل موقف، وحينما تقرر أن تكون متفائلا فسوف ترى ألف سبب له.
1: ابتسم.

0: وسوف تجد أن المشاكل قد أرخت لك العنان.
1: تملك أعصابك عزيزي المستمع وتحلى بالإرادة
0: واعمل وثابر في عملك، وعندها تفرض التفاؤل على نفسك
1: وتكون من الناجحين
0: ومن الموفقين بإذن الله،
1: فرحمة الله وسعت كل شيء.
0: والله سبحانه وتعالى قال: ولا تيأسوا من روح الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
1: ولا يجوز أن تكون متشائما مهما بلغت بك الأمور.

0: إن المتفائل ليس من يغمض عينيه عن الحقيقة المرة، بل هو من اعتاد التفكير بروح إيجابية والنظر في بهجة وأمل، متمتعا بإشراقة الرجاء. وإذا درسنا تاريخ الفاشلين نجد أن كثيرا منهم كانت تبدأ مشكلته من حالته السلبية، ومعظم العلل تبدأ بالعقل السلبي، والمشاكل عادة تتجه إلى حيث تدعى. وهل نتذكر هنا قولا لرئيس أمريكي: المتشائم لم يربح معركة أبدا.
1: إنني لا أجيد هذا العمل وأنا مخفق دائما.
2: هكذا يلوم المتشائم نفسه حين لا تجري الأمور كما يشتهي.
1: أما المتفائل فهو ممن يقولون: اللهم اجعل أول يوم هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا.
2: من يستقبل رحمة الله تعالى كل يوم بقلب مفعم بالأمل، ويشغل نفسه بمزيد من النشاط، ويبحث دائما عن الحلول، فيكون بإذن الله من الناجحين.
1: إنني لا أجيد هذا العمل وأنا مخفق دائما.
2: هكذا يلوم المتشائم نفسه حين لا تجري الأمور كما يشتهي.
1: وفي الغد نلتقي من جديد
2: مع إشراقة الأمل بالنجاح،
1: ومع تعلم كيف تنجح.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

العتب من هالعداوة ما بيجي غير التعب علينا ان كنت عتبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان إف إم. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة العاشرة صباحا.

مستمعينا، اليوم الثلاثاء، انتصف الأسبوع، والموافق 12/5 للعام 2026 ميلادي و24 ذو القعدة للعام 1447 هجري. بداية مستمعين، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادية. صباح الورد، يسعد صباحك. ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة، ربنا إن شاء الله يرجعكم لأهاليكم سالمين غانمين، ربنا يوفقكم أيضا بامتحاناتكم النهائية لهذا العام الدراسي. تحياتنا لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان واللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. يا هلا فيكم.

يا صباح النشاط، صباح التفاؤل، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لليوم. نطلعكم على درجات الحرارة لهذا اليوم، وبعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول. أما درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة،

في العاصمة عمان 31، في الزرقاء 33، في جرش 31، في البلقاء 29، في الكرك 30، في معان 34، في إربد 31، في المفرق 34، في عجلون 29، في مأدبة 31، في الطفيلة 29، والعقبة 39، والله تعالى أعلم.

يا صباح النشاط، صباح الرضا، صباح جبر الخواطر،

جبران خليل جبران بيحكي مستمعينا: الخاطر اللي ما بتعرف تجبره لا تكسره، والجميل اللي ما تقدر ترده لا تنكره. اليوم يمكن في أحد الأشخاص بحكي لك: والله أنا مش قصدي إني أكسر خاطرك بكلمة، ممكن طلعت معاي هيك عفوية. لهيك مستمعين الواحد لازم يتأنى كثير لبين ما يكون ليطلع الكلمة، ويحاول قدر الإمكان يراعي مشاعر الآخرين. كمان اليوم إحنا للأسف على السوشيال ميديا عم نشوف كثير في تنمر على الأشخاص، أو مثلا واحد طالع بفيديو، أو واحد حاط صورة ابنه، أو حدا بتحس في تعليقات. مش الكل، إحنا بنحكي عن جزء بكسر خاطر هذا الشخص بكلمة معينة أو بتعليق معين. فلهيك دايما حاولوا كونوا جابرين للخواطر.

صباح النشاط وجبر الخواطر إلكم جميعا مستمعينا. يا هلا والله. والله جهاد غالب الكسواني صباح الخير، بحكي الكلمة مثل الرصاص، إذا طلعت ما بترجع. لو ضليتك تحتذر طول العمر، خصوصا الكلمة القاسية نوعا ما، بضل الواحد بيكبر وبصير جد وبضل بتذكر بحكي لك هاد حكالي بهذا الموقف، هاي الكلمة ما رح أنساله إياها. مظبوط. صباح الخير لكل الأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك، البث المباشر من عمان. يا هلا، صباح الخير، كل التحايا، صباح الورد. أبو خالد الشوبكي صباح الخير. أم مراد صباح الورد.

أم ينال يسعد صباحك، صباح الورد والياسمين، يا هلا والله. أم دحام صباح الخير. هشام الدراوشة وياسر أبو أحمد، كوكب المعايطة، أم غيث المعايطة، رجاء سنقرط صباح الخير، بكر المجالي تحياتنا إليك، مها خليفات صباح الخير، خالد أزريقات صباح الخير، أمير فريحات صباح الورد. هشام الدراوشة يسعد صباحك، صباح الخير. أبو سند صباح الورد. أيمن عبيدات صباح الخير. طبعا حكيناها من جبرة جبرة. ياسر أبو أحمد صباح الخير. ضيف الله ومحمود الرفايعة يسعد صباحكم، يا هلا والله. وسبر هارت صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة يا هلا، الله حيهم. محمد القيسي صباح الخير. أم إبراهيم لصبيحات يسعد صباحك، شكرا يا ستي. حسام شتاوي صباح الخير جميعا إن شاء الله. أبو عماد المساعفة صباح الخير. سمير أبو تايه صباح الخير. دكتور ثائر أبو عاشور يسعد صباحك. عبد الرحمن أبو دامس صباح الخير. وصلاح بني مرعي تحياتنا إليك، إحنا مبارح يمكن ما ذكرناه، فالتعليقات بعد ما خلصت الحلقة بحكي وين بطلين تذكروني، حقك علينا يا سيدي. صباح الخير أبو حازم الدبايبة صباح الخير. وهشام الكساس بيسعد صباحكم. طبعا الكلمة الطيبة صدقة طبعا. أيمن الإصمادي ورائدة بريزات صباح الورد. غازي الخشان يسعد صباحك. ياسر أبو أحمد

0: أنوار يسعد صباحك، صباح الخير. إيمان أبو ليلى، يا صباح الورد والياسمين. نداء عبيدات، صباح الخير. أمجاد البكري، صباح الورد. هشام الضمور، تحياتنا إليك. ومستمعينا، إياكم وكسر الخواطر، فهي ليست عظاما تجبر، بل هي أرواح أن تقهر.
1: الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون يا معلى العشيق.
0: اللي بيحكي كلام حلو دايما بحكي لك هذا لسانه دافي، دايما لطيف بيكون، الكبير والصغير بيكون بحبه على فكرة. حمد بني حمد، صباح الخير.

أم محمد المشاقبة. صباح الخير أبو بندر الرباعني، يسعد صباحك. فاطمة أبو الهدى، شكرا يا ستي. صباح الورد والياسمين. عيسى أبو حماد، والله أبو ينال فعلا معلم. اليوم أبو ينال رح يكون باعتبارا بكرة رح تبلش إجازتك، مزبوط، عشان توجه إلى أداء مناسك الحج. إن شاء الله يا رب حجا مبرورا وسعيا مشكورا. ربنا رب وفقك ويسر أمرك، لا تنسانا من الدعاء، رح نفقدك والله يا أبو ينال. الله يسر أمرك. أبو عماد المساع في، صباح الخير. دكتور معنى المحافظة، صباح الورد.

0: فوزل ما غير صباح الخير.
1: يعرف القص وداني
0: محمد الخزاعلي وطايل الحديد صباح الورد. أبو عبادة العبابني تحياتنا إلك. دلال مكاوي حقك علينا يا ستي صباح الخير. والله هلأ بين تعليقك. رمزي الظاهر صباح الخير طمنا عنك زمان ما توصلت معنا. أم ياسر النعيمات صباح الخير. قاسم المشاهير. إبراهيم لنسور.

موسى الخشان صباح الورد. عبد الحفيظ طالب صباح الخير. عادل النعامة وهاني بني حمد صباح الورد. أم عبد الله يا صباح الخير من الكويت بتتواصل معنا، تحياتنا. سلام لسند صباح الخير. جمال الجمال صباح الخير. ماجد سليم صباح الخير. صباح الخير لوالدتك جهاد غالب الكسواني اللي هي أم زياد، تحياتنا إليك، صباح الخير، حقك علينا يا ستي، دائما بتصبح علينا على فكرة.

0: فراس العلاونة صباح الخير.
1: خلونا نحب رواق أولاب العيون.
0: جهاد العنانزي أبو ياسين صباح الخير. ونصر الطهات صباح الورد.
1: سحر لقلبي وعيني.
2: خلونا
0: نواف لي يسعد صباحك صباح الخير. عدي صالح صباح الورد. محمد الكوفحي وراجح المحاشي يسعد صباحكم. خالد أبو خجيل يسعد صباحك. إلى كل أم أنس تحياتنا. أبو ليث يسعد صباحك صباح الخير. نضال الجبارات صباح الورد.

0: بعد الدمور تحياتنا.
1: ابو الرموش امتحانه وعسل صافي.
0: ام غيث المعايطه صباح الورد يا ستي اليك ولاهل الكرك جميعا صباح الخير. ماجد سليم صباح الخير. محمد بكار صباح الورد. دائدة الصرايرة صباح الورد. يا هلا والله. ينال انت متابع التعليقات كلها عم بيبعثوا لك بيتمنوا لك ان شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا تروح وترجع بالسلامة ان شاء الله. نواف فالح ابو فالح حقك علينا يا سيدي هلا والله بين تعليقك صباح الخير. وابو عماد المساعفة وسليمان الخزاعلي صباح الخير. مالك عجارمة صباح الورد. محمد عوض السلايمة صباح الخير. أبو تركي وقل العنود صباح الخير. أم تقى الرواضية صباح الورد. بدائع بيضات تحياتنا أول إشي لوالدتك صباح الخير وصباح الخير لغادة ونادية خواتها بتحكي صبحي عليهم. أبو أسامة زيد الزاغة وأم يوسف صباح الخير وميسر جمال تحياتنا إلكم. صالح الحجايا صباح

محمد فؤاد، زيد الكيلاني، ومحمد عوض السلامي. صباح الخير. محمود الخليفات، يسعد صباحك يا حلا. بسام بني ياسين، صباح الخير. أم عبد الله الشوابكي، صباح الورد.

حسني أبو صالح صباح الخير، رجاء طبيشات صباح الورد، محمد الملاح تحياتنا يا سيدي صباح الخير، أبو عبد الله صباح الخير، سهام مارديني يا هلا،

بلال قاسم يسعد صباحك. عبد العزيز صباح الخير. وجمال الشوابكة يا هلا. أم حسام العكش صباح الخير.

ماهر العمايرة صباح الخير. سائد السرحان وأبو تركي صباح الخير. بسام السردي صباح الخير.

حسين أبو زيد الحمايدة صباح الخير يا هلا. خالد عبيدات صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. عمر البطوش يسعد صباحك، صباح الخير. عدنان شاهين يسعد صباحك، تحياتنا لك. صباح الخير حقك علينا يا سيدي. أحمد أبو عيدة صباح الخير. تركي عبيدات صباح الخير. سائد السرحاني صباح الورد والياسمين، يسعد صباحك. صالح أبو طارق يا هلا والله، صبح على والدته، ربنا يحفظها يا رب، خلي لك إياها ويحفظ جميع أمهاتنا يا رب. أبو سفيان قريسات القرال يسعد صباحك، صباح الخير. نائل محادين صباح الخير، وهشام الجزازي يسعد صباحكم. فتنة بريزات صباح الخير. على أبو دية صباح الورد،

0: ظاهر أبو شقير، يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين، تحياتنا يا سيدي. طارق قدوم، صباح الخير. سعد عبيدات، يسعد صباحك.
1: مغرق لغبي من جوا جوا، عقرب قرصني وبالنهار اتشوى.
0: أم رامي، صباح الخير.
1: شايف بعدك في حالي.
0: محمد بكار، صباح الورد.
1: يلا ماشي الحال.
0: نايف المشهد بيه، صباح الخير. أبو ركان المغاربة، تحياتنا.

0: عصام، يسعد صباحك. صوفي من المغرب بتواصل معك، تحياتنا لك. أحمد الحنيني صباح الخير. أحمد الباير أبو ناصر صباح الخير. سالم العمر تحياتنا.
1: وأنا محسوبك حب أبو طيب.
0: عصام النصر صباح الخير، ويصبح على بنته تاليا وزوجته سارة صباح الخير، تحياتنا. صباح الورد. أم يزيد تحياتنا. نعمة العلي صباح الخير. بسام الشلول أبو مجد صباح الخير. حسن عبد الله الزعبي صباح الخير. إياد الظهراوي يا هلا والله. عصام العنيزات صباح الخير.
1: والدفك بالدفة عشان أنا ورايد شفة لنخذها على العمياني.
0: خولة أبو عين صباح الخير. ورائد طبيشات صباح الخير. تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان ومن إدارة الأرصاد الجوية. تنضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذة نجوان الشوابكي. أستاذة نجوان صباح الخير.
2: يا هلا فيك اسمها، ويسعد صباحك. صباح جميع متابعينكم مستمعينكم، يا أهلا وسهلا.
0: تحياتنا يا ستي. صباح الورد والياسمين. اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة،
2: صحيح؟
0: حدثينا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا، تفضل يا ستي.
2: يعني اليوم بإذن الله زي ما تفضلتي ارتفاع قليل على درجات الحرارة. الطقس بشكل عام راح يكون معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول، لكنه حار نسبي إلى حار في البادية والأغوار والبحرية والعقبة. راح نلاحظ ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وبالنسبة لرياح شمالية غربية معتدل السرعة لكنها تنشط على فترات تثير الغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية. فبنحذر إخواننا المواطنين في مناطق البادية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار. هذه الليلة طقس لطيف، الحرارة في أغلب مناطق المملكة معتدل في المناطق الغورية والعقبة، ورياح تكون غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم العظمى والصغرى، بالنسبة لشرق عمان 31 العظمى الصغرى 17، غرب عمان 29 العظمى الصغرى 15، المرتفعات ما بين 26 ل 27، العظمى الصغرى ما بين 14 ل 15 درجة، مناطق البادية 35 العظمى الصغرى 19. أما بالنسبة للأغوار والبحر الميت والعقبة فدرجات الحرارة العظمى فيها بتتراوح ما بين 36 ل 38، أما الصغرى ما بين 20 ل 23 درجة مئوية. يوم غد الأربعاء تنخفض درجات الحرارة يعني ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية. تصبح حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة. يسود طقس معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ويكون حار نسبيا في البادية والأغوار البحرية والعقبة. يستمر ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، ورياح تكون غربية معتدلة السرعة لكنها تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية. ليلة الأربعاء الطقس يصبح بارد نسبي في أغلب مناطق المملكة، ويكون لطيف الحرارة في المناطق الغورية والعقبة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء بإذن الله، شرق عمان 27 العظمى الصغرى 16، غرب عمان 25 العظمى الصغرى 14، المرتفعات تصبح ما بين 22 ل 23، العظمى الصغرى ما بين 13 ل 14 درجة، أما العقبة ف 35 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية. تفضلي
0: سيدي. أتشكر تواصلك معنا اليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة نجوان الشوابكي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.

جلالة الملك يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويشيد بجهود مرتباتها في حماية الحدود. رئيس مجلس الأعيان يجري مباحثات مع رئيسي الشورى والنواب في البحرين. وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني: الإعلام المهني المستقل يعزز الوعي العام في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. إدارة الإقامة والحدود تصدر إرشادات لحجاج بيت الله الحرام. مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات: الهوية الرقمية وثيقة رسمية معتمدة إلى جانب ببطاقة الشخصية. ونشر مسودة قانون الإدارة المحلية لعام 2026 عبر موقع التشريع والرأي. أكثر من 12 ألف زائر لتلفريك عجلون في عطلة نهاية الأسبوع. البنك المركزي يحذر من الإعلانات الاستثمارية الاحتيالية.

0: وزارة الأشغال العامة والإسكان تفتح باب التقديم لتدريب 250 مهندساً حديثي التخرج. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشر حتى الساعة 10 صباحاً.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أكد عضو اللجنة الإدارية النيابية أن مشروع قانون إدارة المحلية ما يزال في مرحلة المسودة لدى ديوان التشريع والرأي، ولم يصل بعد إلى مجلس النواب بصيغته الرسمية، مشددا على أن المجلس سيفتح حوارا واسعا مع المحافظات ومختلف فعاليات قبل إقراره. وأشار إلى أن القانون الجديد يركز على تعزيز التنمية المحلية والاستثمار وتحسين أوضاع البلديات المالية، إلى جانب تطوير الحوكمة والتحول الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاعتماد على الذات داخل البلديات. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة عضو اللجنة الإدارية النيابية سعادة النائب تيسير أبو عرابي. سعادتك صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: صباح الخير. صباح الخير لجميع مستمعينكم.
0: تحياتنا يا سيدي، صباح الخير. بداية نتحدث، ما أبرز التعديلات أو الملامح الجديدة التي يحملها مشروع قانون الإدارة المحلية مقارنة بالقوانين السابقة؟
1: أختي مها، بالنسبة للقانون اليوم، هو إحنا بالنسبة لنا القانون لحد الآن الحكومة حولته على ديوان التشريع. اليوم القانون موجود في ديوان التشريع، راح يعملوا عليه تعديلات أو ما بعرف بالضبط، وراح يرجع لمجلس الوزراء، وفيما بعد راح يجي على مجلس النواب وتحول على اللجنة الإدارية، هذا اللي متوقع. ولكن هو القانون اليوم يحمل تعديلات كثيرة، يعني توسيع الصلاحيات للبلديات، منح فرص استثمار زي ما تفضل.

0: هناك جدل حاليا حول المنصب المدير التنفيذي في البلديات، رغم أنه كان موجود سابقا.
1: صحيح، هو بالسابق نعم كان موجود، ولكن الآلية اللي يعني اللي قرناها بالمسودة، مسودة القانون، إنه راح يكون تعيينه عن طريق الوزير كمدير تنفيذي للبلدية. بالسابق كان المجلس البلدي هو اللي بيختار تقريبا 3 أشخاص ويوديهم
0: اختيارهم
1: للوزارة.
0: بناء على ماذا؟
1: شوف اليوم سواء بالوزارة أو بالمجلس البلدي، يعني بالسابق لما كانوا يختاروا ما في معايير بتكون إنك تضمنها مستقبلا، آلية التنفيذ بتكون 100%، ولكن هو يعني بالسابق كانوا يختاروا 3 والوزير بعدين بيختار واحد منهم وبدهم يشتغلوا لمصلحة البلدية. شوف اليوم الاختيار يعني بالخبرات لها دور، التعامل مع طبيعة البلدية اليوم من بلدية لبلدية مختلفة الطبيعة. اليوم المدير التنفيذي، يعني الجدل اللي صار بالضبط، أو اليوم الجدل اللي بنحكى به كثير، إنه بالسابق كان نعم مدير البلدية كان يختار عن طريق مجلس البلدي، ولكن اليوم عن طريق
0: الوزير.
1: الوزارة. يعني مش هل
0: تعتقد هذا الموضوع سعادتك ممكن يصير فيه إشكال لقدام؟ يعني مثلا اليوم أنا كرئيس بلدية موجود، مش قادر أحط أنا المدير التنفيذي، إجاني من قبل الوزارة، اليوم ممكن يصير فيه إشكالات لقوانين معينة أو يعني لأمور موجودة في البلدية لتنفيذها أو إجرائها؟
1: أنا بتوقع لا، ما في شيء يضمن، ما في شيء يكون ضامن، ولكن
0: ولكن
1: احنا خلينا نحكي، أنا اليوم بحكي معك، يعني اليوم أنا نائب مجلس النواب، ولكن أنا بالسابق كان في لي مجال من العمل البلدي والخاصة كان بالعاصمة عمان.
0: نعم
1: كنت أنا رئيس لجنة وكان بيجيني مدير بيستلم منطقتي.
0: نعم
1: اليوم المدير ممكن انه بيكون فاهم طبيعة المنطقة، وممكن انه جاد وبده بيشتغل ويصير في تفاهم بيني وبينه
0: نعم
1: لصالح المنطقة، ولكن ممكن بعد انه بيجي مدير بلدية او مدير منطقة عندنا زي ما بنحكي بالعاصمة عمان زي ما كان يصير معانا، ويصير في خلاف، ما بصير، ولكن بصير عملية انك بتنقله. اليوم بالنسبة بصير نقله وبصير
0: اه
1: بيجيك واحد ثاني ممكن انك تتفاهم معه، وبيجي جاد بده يشتغل لمصلحة البلدية
0: صح
1: وتكون في تفاهم انت وياه كمنتخب، احنا بنحكي اليوم.
0: مفهوم
1: وبعد فيما بعد اذا صار في تفاهم هو بيصب لمصلحة المنطقة ولمصلحة المواطن. احنا بنحكي بعد ممكن انا والله بالسابق انا بصراحة كان بيجي اجاني مدراء، انا خدمت دورتين،
0: نعم
1: جاني ناس جادين بدهم يشتغلوا وكانت بتصب لمصلحة المنطقة وسهلت على يمكن في بعض الأشخاص ما بدهم بيجوا على المنتخب أو على رئيس البلدية، ممكن يروحوا على المدير التنفيذي. وأنا صارت لي إنه فينا بعض الأشخاص ممكن، يعني آلية الانتخابات بعد ممكن تسبب حساسيات إنه أنت ما بدك تراجع. وهذا اليوم بالنسبة للخدمة، الخدمة
0: بيأثر
1: البلدية اليوم هذه خدمة يعني المواطن دافع ثمنها، يعني
0: صحيح
1: حقه انه ياخذ الخدمة بشكل صحيح.
0: صح
1: فبالسابق انا كانوا بيروحوا على مدير المنطقة ويخدمهم، وهذا ما بيأثر، انا بالنسبة لي بيعمل لي
0: الصوت مش واضح
1: الصوت.
0: سعادتك، ممكن لو سمحت. نعم
1: واضح
0: تفضل
1: الصوت.
0: يا سيدي تفضل.
1: فاليوم بالنسبة للتعيين ممكن شوفي ما في أي شيء ضامن، هو اليوم الطبيعة مختلفة، الآلية مختلفة، الناس بتحكي إنه اليوم والله ممكن يكون مهندس، ومهندس مش راح بيفهم بأمور ضمن اختصاص هندسته، يعني كنظام الأبنية، كنظام في تنظيم. اليوم في آلية البلدية تشملها آليات إنشائية،
0: صحيح
1: كثير من الخدمات بيئيا في ضمن اختصاص، ولكن ما في ضامن. ولكن هو اليوم

0: الوضع اللي موجود بالبلدية على الطبيعة هو اللي يفرض التفاهم اللي بين رئيس البلدية والمجلس البلدي مع المدير التنفيذي. هو آخر شيء إذا كان في تفاهم بصب لمصلحة المواطن مصلحة المنطقة.
1: طيب اليوم ما طبيعة الحوار والتشاركية التي ستتم مع المحافظات والفعاليات المحلية قبل إقرار القانون؟
0: احنا اليوم بالنسبة راح يكون في جلسات مفتوحة تتضمن جميع محافظات المملكة، وراح يكون راح نعمل توسيع، وراح نلتقي مع النقابات وراح مع جميع شرائح المجتمع.
1: رح يكون في كل واحد حسب المحافظة أو موقعه يكون مختلف عن الآخر، يمكن هذا الشيء بيناسب هاي المحافظة وهذا المكان وهاي الأمور ما بتناسب هاي المنطقة، رح ناخذ بهذا بعين الاعتبار كل هذه الأمور سعادتك؟
0: هو اليوم احنا جميع الملاحظات راح تسجل، واحنا بعد ما نعمل اللقاءات مفتوحة مع جميع شرائح المجتمع فيما بعد راحين بنقر القانون بما يناسب مع الجميع، يعني بما يناسب مع مصلحة البلد، مع أنه اليوم مطلوب أنك أنت بتلتقي مع جميع شرائح المجتمع. صحيح. مع جميع النقابات. وفيما بعد إن شاء الله نطلع بقانون عصري يخدم بلدنا. هذه القوانين اليوم مطلوب أنك تجددها، يعني الوضع اختلف عن السابق. اليوم إحنا تطور موجود بآلية مختلفة عن الآليات السابقة.
1: نعم، اليوم أبرز التحديات المالية التي تواجه البلديات حاليا كيف سيعالجها القانون الجديد؟ يمكن اليوم حسب المنطقة وحسب المحافظة هاي البلدية ممكن يكون عندها فائض مالي أو خلينا نحكي أمورها ممتازة، في بلدية يمكن مش قادرة تعبت شارع ما في عندهم مردود، كيف هاي الأمور كلياتها رح يكون في هناك معالجة إلها بالقانون الجديد؟
0: اليوم القانون الجديد احنا المفروض انه نشتغل على التنمية والتفاعل مع القطاع الخاص. اليوم اذا بنحكي بالبلديات بالامور المالية، نعم بلدياتنا بيعانن الامور المالية من الاسباب اللي عاملة مشاكل بالبلديات.
1: صح.
0: ولكن المفروض انه نطلع بقانون يعمل تنمية، يحرك عجلة الاقتصاد، وهذا ما نادى به جلالة الملك. يعني اليوم انه احنا المفروض انه التنمية والاقتصاد اول ما تبلش من البلدية، فالمفروض انه يكون في عمل مشترك بين القطاع الخاص والبلديات، انشاء استثمارات، خلق فرص عمل،
1: عدالة في التوزيع المالي بين البلديات أيضا. يمكن اليوم كثير من إخوان المواطنين بتواصلوا مع برنامج البث المباشر من العمل بيحكي لك أنا الشارع صار له 10 سنين ما تعبت، لما نتواصل مع رئيس اللجنة البلدية اليوم بيحكي لك أنا ما عندي ميزانية، يعني هاي الكلمة عم نسمعها اليوم، أنا اليوم ما في عندي متوفر عطاء اللي أقدر أعبد هذا الطريق أو أعبد هذا الشارع. اليوم هاي الأمور كلياتها ممكن بالقانون الجديد يصير في حل لهذا الموضوع؟
0: طبعا اليوم انت لما وصحيح الامور بالسابق كان انه الوضع المالي اكثر معاناه للبلديات، ولكن انت اليوم المفروض انه بعد بنحسب حساب من كل من منطقه لمنطقه ترى مختلفات، يعني اليه التعبيد، اليه انشاءات، امور ثانيه. احنا اذا بدنا نحكي حتى نحسن وضع البلديات المفروض انه نتجه على الاستثمار، والاستثمار هو الحل بالنسبة للموارد اللي بتدخل على البلدية. عدا أنه اليوم الدعم الحكومي المفروض أنه يتوزع بعد بعدالة. بعض المناطق بعض البلديات أو بتكون مش محتاجة،
1: نعم
0: محتاجة تعبيد بالدرجة الأولى، محتاجة فتوحات، محتاجة آلية إنشاءات كثيرة. فالمفروض أن ننظر هذا التحدي اليوم بالدرجة الأولى، أنت حتى توفر أمور مالية تكون جيدة. ويمكن في تجربة بعد بأمانة عمان لما اتجهت على أنها عملت استثمارات وهذه بتدخل مردود على الأمانة، وعدا أنه اليوم طبعا في عوائد بتدخل على

0: ميزانية البلدية.
1: نعم.
0: وانت لازم بعد تخلق فرص استثماري بيدخل مردود حتى تحسن الوضع المالي. واليوم الدعم الحكومي بعد بتوزع من بلدية لبلدية، المفروض انه كل بلدية لها وضعها مختلف عن البلدية الثانية، فالمفروض انه بعد التنمية يكون في له دور، والآلية التحسين وتوزيعها تكون عادل بين البلديات.
1: نعم، أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، عضو اللجنة الإدارية النيابية سعادة النائب تيسير أبو عرابي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: أهلين أخت معي،
1: تحياتنا. يا هلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أكد وزير السياحة والأثار أن القطاع السياحي الأردني يواجه تحديات مرتبطة بالتطورات الإقليمية وانعكاساتها على حركة السفر، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز قدرة القطاع على التكييف وضمان استدامته عبر حزم ودعم إجراءات تحفيزية. وخلال لقاء نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، استعرضت الحكومة مؤشرات التعافي السياحي وبرامج التنشيط، وفي مقدمتها برنامج أردننا جنة، إلى جانب خطط تطوير المنتج السياحي والتحول الرقمي ودعم الاستثمار، فيما دعا رئيس الجمعية طاد أيمن العلاوني إلى شراكة وطنية فاعلة بين القطاعين العام والخاص لدعم تعافي القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته. للحديث حول ذلك انضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الأستاذ أيمن العلاوني. أستاذ أيمن، صباح الخير.
1: صباح الخير، مرحبا،
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك.
1: صباح الفل، مرحبا.
0: يعني بداية نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين والمنشآت السياحية حاليا.
1: نظمت جمعية رجال الأعمال يوم أمس لقاء ورشة عمل كان موجود في وزارة السياحة، معالي الوزير، كان البنك المركزي، كان جمعية البنوك، وكان طبعا القطاع الخاص ممثل بالجمعيات المتعلقة في السياحة وبعض أصحاب المنشآت السياحية. كان اللقاء الهدف تبعه اللي هو إن المناقشة خلينا نحكي التحديات اللي مرت فيها قطاع السياحة آخر من بداية السنة لغاية الآن نتيجة الظروف الإقليمية اللي تمر فيها المنطقة. وكان من أهم المعطيات أو خلينا نحكي اللي تم بحثها اللي هي عملية التمويل لهذه المؤسسات خلينا نحكي، وبدور البنك المركزي وضح اللي هو البنك المركزي قام ب يعني منح أو مش التمويل من البنك المركزي، ولكن القروض الميسرة والمخفضة الفوائد اللي منحوها للقطاع حتى يتعافى وحتى تمر هذه المرحلة بسلام.
0: نعم، اليوم تحدثتم عن ضرورة وجود آلية عمل وطنية مشتركة، ما شكل هذه الشراكة المطلوبة بين القطاعين العام والخاص؟
1: احنا بنعرف انه يعني القطاع الخاص هو المحرك للاستيطاد، وخاصة في القطاع السياحي انه المنشآت والفنادق والشركات القائمة من وسائط نقل والى اخره هي كلياتها شركات خاصة، ولكن احنا عم نشوف ايش هي عم بتمر فيه هذه الشركات في نتيجة الظروف اللي تمر بالمنطقة. فالحكومة عم بتساعد بانه بتسهل عليهم حتى يحافظوا على استمراريتهم، يحافظوا على موظفينهم خلال هذه الفترة. راح يكون التعاون بأكثر من جزئية، يعني خلينا نحكي في مراحل معينة الوزارة عم بتتابع مؤسسة حتى تشوف تدرس الوضع المالي تبعها حتى تقوم بمساعدتها من خلال التعاون مع الضمان الاجتماعي، من حيث انه تأجيل بعض الأقساط تبع الضمان الاجتماعي، في تعاون مع شركات الكهرباء وشركة المياه حتى يعملوا على جدول المستحقات المطلوبة عن هذه المؤسسات.
0: نعم، اليوم نتحدث عن أبرز أنواع الحوافز المالية والضريبية التي يحتاجها القطاع السياحي اليوم.
1: يعني من أهم النقاط اللي انحكت إنه خلينا نحكي شركة في عندها عقارات، في عندها خلينا نحكي عندها أسس موجودة، ولكن الآن بتعاني من السيولة. هذه أهم خلينا نحكي.
0: ممكن الإجراءات تتحدث عنها قبل قليل تخفف على
1: طبعاً هي عملية جدولة الالتزامات اللي على هذه المؤسسات، أكيد هذه هي بتساعد، زائد القروض الميسرة بفوائد مخفضة.
0: نعم.
1: إذا طرح البنك المركزي من خلال البنوك الأردنية برضو هذه هي بتساعد بشكل كبير.
0: طيب اليوم كيف يمكن دعم المنشآت السياحية الصغيرة والمتوسطة وإحنا بنعتبرها باعتبارها هي الأكثر تأثر بالأزمات؟
1: زي ما حكينا من خلال حزم الدعم اللي الحكومة
0: أطلقتها
1: بالإضافة على أنه فتح يعني نحكي أبواب جديدة أسواق جديدة للسياحة. يعني تم طرح أنه في عندنا دول مجاورة قريبة مش بحاجة للطيران.
0: نعم.
1: هذه أبواب جديدة للسياحة وهذه هي بتساعد بحيث أنه لما يصير في عندنا توقف للطيران نتيجة الأحداث اللي عم بتصير بتم هي خلينا نحكي

0: المجاورة تيجي على الأردن، لأن الأردن الآن الحمد لله هي منطقة ساحة أمن وأمان ومعروفة للجميع، ومن خلال خلنا الباصات أو وسائط النقل الصغيرة ممكن أنهم يجوا على الأردن يتواجدوا فيها، وفعلا هذه أنها تساعد هذه المؤسسات على أنها تحافظ على استمراريتها خلال هذه الفترة.
1: نعم، اليوم شو رسالتكم اللي بتوجهوها للمستثمرين والعاملين في القطاع السياحي؟ اليوم مثل ما بنعرف اليوم يمكن شوي مقصنا الترويج للأردن وكوجهة سياحية آمنة ومتنوعة. اليوم كلمتك أستاذ أيمن بخصوص هاي المواضيع.
0: يعني احنا بنعرف القطاع السياحي انه هو يعني اول ما يتأثر بأي احداث،
1: صحيح.
0: نعم، وزي ما حكى الوزير هو اخر ما يتعافى، لانه الكل بده يتأكد انه المنطقة هي في
1: يحتاج الى وقت، صح.
0: وفي عندنا خلينا نحكي المؤسسات الدولية او الهيئات الدولية هي اول ما تصير في يعني ظروف نفس الظروف اللي تمر فيها المنطقة، أول ما هم بصنفوا إنه المنطقة هذه هي منطقة حروب، فبالتالي الأردن بتكون موجودة في يعني في وسط هذه،
1: في هناك استبعاد، نعم.
0: فبالتالي بتم تصنيفها إنها هي منطقة حروب، علما إنه هي منطقة أمان، وهي يعني الحمد لله يعني موجود في منطقة ملتهبة، ولكن يعني يعمها الأمن والأمان.
1: نعم، أنا بدي أتشكرك لكل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين الأستاذ أيمن العلاوني. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
0: شكرا لك.
1: تحياتنا. يا هلا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشره. متواصلين معكم مستمعينا وعلى ارقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. معنا اخونا المواطن ابراهيم. ابراهيم صباح الخير. يا ابراهيم يسعد صباحك.
1: أهلين، يسعد صباحك.
0: صباح الخير، تفضل.
1: يا عمي إذا سمحتوا عملوا حفريات باب ترخيص غرب إربد مشان الصرف الصحي، والشارع قطعوه حوالي 15 قطعة، وهذول القطع السيارات محل ما بيجين على الحفر هذول ودمرين سياراتنا يعني. ومش حفرة حفرتين هذول يكونين، لو إن حفرة حفرتين ثلاث الواحد يتحملين أكثر. الجهة الشرقية 12 حفر والجهة الغربية حوالي 5 حفر.
0: وين بالضبط؟ وين بالضبط غرب إربد؟ وين بالضبط غرب إربد؟
1: باب ترخيص جمحة، باب ترخيص غرب إربد كفر يوبا.
0: جمحة كفر يوبا.
1: نعم.
0: كان الشارع معبد؟
1: كان الشارع معبد، حفروا وعملوا شو اسمه صرف صحي. وطمطم بمحل الحفريات ودشروا خلاص راحوا لهم أكثر من حوالي أسبوعين ثلاثة أسابيع لهم.
0: أكثر من ثلاث أسابيع.
1: حرام يا عمي.
0: تواصلتوا مع رقم الشكاوى الموحد أخ إبراهيم؟
1: لا والله ما حكينا.
0: ما تواصلتوا؟
1: لا تواصلت معك وهاي حكيتوا.
0: ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة المياه والري أستاذ عمر سلام. أستاذ عمر يسعد صباحك يا سيدي.
2: صباح الخير معك.
0: تحياتنا يا سيدي، يا هلا فيك، صباح الخير.
2: صباح الطيب.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك. أستاذ عمر، إحنا سمعنا لأخونا المواطن إبراهيم اليوم، يمكن في عنا مثل ما منعرف كالعادة في هناك بتقوم وزارة المياه والري من قبل العطاءات المطروحة من قبلكم للأشخاص اللي عم بيقوموا بالعمل سواء بصرف صحي أو بتمديد إلى آخره، اليوم يمكن شوي بتأخروا لبين ما يرجعوا ترجع الأمور على ما كانت عليه، بيرجعوا يعبدوا الشارع من جديد. تعقيبك على الموضوع، مدى الرقابة من قبل الوزارة مع هذا مع هاي العطاءات؟
2: يا ستي العزيزة الله يسعد صباحك.
0: صباح الخير.
2: ما بتعرفي احنا في مشروع اللي هو صرف صحي غرب إربد وقيته حوالي 44 مليون دينار، وهذا عم نستكمل في اعماله. هلا هاي المناطق بدنا نوصل الصرف الصحي لهاي المؤسسات من ضمنها الترخيص والمواقع اللي جنبه. فإحنا عملية الحفريات أكثر من يوم يومين ما بتقعد، وإحنا يعني متابعين هذا الموضوع، وهو العطاء إجمالا في هاي المنطقة إن شاء الله بيخلص بالشهر أيلول في هاي المناطق حوالي غرب إربد. فيعني إحنا شغالين، لو إحنا حكينا مع المهندس المشرف على الموضوع، وإن شاء الله هذا يعني الأمور هم بيحفروا بس بيشغلوا الشبكية. عملية الحفر لما بيعملوا حفر وبيمددوا المواسير بتقعد يومين ثلاث عبين ما يجربوا الشبكة يتأكدوا أنها فعلا فيش فيها خلل، فيش فيها مشاكل، ما صار تهبيط في الأرض، فبعيدوا الأوضاع مباشرة بعد ذلك وبعيدوا الأمور بشكل جيد. وهذا متابعينه إحنا أولا بأول، بس يعني شوية مواضيع الصرف الصحي لأنه هاي المناطق غير مخدومة، بدنا نتعاون معهم شوية عبين ما يخلصوا هذه الأمور بشكل، خصوصا في المناطق المكتظة السكانية زي المناطق.
0: أستاذ عمر، أنت حكيت يوم يومين مظبوط؟
2: صحيح.
0: اليوم أخواننا المواطنين بيحكي لك أخ إبراهيم إحنا صرنا ثلاث أسابيع أنجزوا
2: عملية. بس قال إنه عادوا وطموها. صحيح. اللاعبين ما يشغلوا الشبكة يتأكدوا منها يتحصوها بالطريقة.
0: قديه بتاخذ وقت؟
2: يعني بالكثير أسبوع زمان، هذا الأسبوع كل الأمور هاي انتهت في المنطقة.
0: يعني إحنا ممكن نتواصل
2: اللي بيحكي عنها الأخ المواطن. يعني خلال هذا الأسبوع إن شاء الله بتكون منتهي بعون الله.
0: خلال هذا الأسبوع ما ضلش إشي عن نهاية الأسبوع هذا يعني.
2: يعني هذا الأسبوع إن شاء الله بتنتهي. هم يعني إحنا ستنا عملية الحفر وخصوصا في هاي المناطق بتحتاج لبعض الوقت، بس مش يعني فترة طويلة. عملية إحنا بدنا نوصل شبكات صرف صحي جديدة. نعم في آثار.
0: إحنا والله معاكم وإحنا مع
2: قائد.
0: أنا بعرف.
2: للأسف مرات بتلاقي عوائق يعني غير متوقعة، بتلاقي مرات في مشاكل تحت الأرض حتى يعني إما حفر امتصاصية إما اعتداءات إما شبكات مش موجودة في المسار الصحيح، فبالتالي هذه بتأخذ وقت. بس إحنا عمليا مستعجلين في هذه المناطق بشكل كبير وعم بنتابعها لأنه هذا عطاء مركزي لتابع للوزارة.
0: مفهوم يا سيدي.
2: وهدفنا خدمة المواطن أساس نحسن خدمات الصرف الصحي.
0: نعم. نعمل لأجلكم نأسف لإزعاجكم.
2: طيب. يعني بدنا نتحمل شوي، هذا المشروع مهم جدا وبحل مشاكل كثيرة في هاي المناطق. وإن شاء الله مع نهاية بشهر أيلول الصيف الحالي كل هاي المنطقة غرب إربد بتكون أنجزنا كافة الأعمال وتم إعادة الأوضاع فيها بشكل كويس إن شاء الله.
0: أخي إبراهيم.
1: نعم.
0: إحنا من هون لنهاية الأسبوع حسب كلام الأستاذ.
1: لنهاية أيلول يا عم الله يسعدك، يعني بدنا كمان 3 أشهر لما.
0: أخ إبراهيم أنت سمعت كلام الأستاذ عمر؟
1: سمعت كلامه.
0: هو بيحكي عن المشروع. يا أستاذ يا أخ إبراهيم الله يرضى عليك، هو بيحكي عن إكمال الموضوع المشروع بالكامل لشهر 9 تسليمه، أما بالنسبة للموضوع عندكم من هون لنهاية الأسبوع إن شاء الله بيكون محلول.
1: يعني إن شاء الله نهاية الأسبوع هذا الأسبوع الجاي.
0: نعم نعم خليك معي استاذ. تفضل استاذ عمر.
2: سيدي الاسبوع هذا
1: بكون مزفت ولا مطموم؟ بس ما هو مطموم، هو بس الحفر المطمومه مش مطمومه صحيح
2: يا سيدي، عبين ما يفحصوا الشبكه ويتاكدوا منها بعيدوا تزفيتها مباشره ان شاء الله.
1: أنا خير إن شاء الله.
0: ممكن نتابعها أستاذ عمر بعد إذنك؟
2: والله حكيت مع المهندس قبل ما أحكي معك. يعني أنا ما بطلع أحكي على الهواء إلا لما أخذ من المسؤول المباشر وأكد عليه بهذا الإجراء.
0: إذا إن شاء الله أموركم محلولة أخ إبراهيم. شكرا.
1: إن شاء الله إن شاء الله يا رب.
0: شكرا لك أخ إبراهيم وأستاذ عمر سلامة الناطق باسم وزارة المياه والري. تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك.
2: صباح النور.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. تواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن بخيت. بخيت صباح الخير.
1: صباح النور. يا هلا،
0: تحياتنا يا أخ بخيت، يسعد صباحك.
1: يا مرحبا، الله يعطيك العافية أختي مها.
0: الله يعافيك يا سيدي، تفضل.
1: أنا طبعا أنا سكان الجفر، يعني عندنا بحدود 140 بيت بدون كهرباء ومي، وسبق قبل الوقت هذا أني حكيت مع البث المباشر مع صدام، وقالوا يعني قبل 3 شهور وقالوا وعدونا أنهم يودوا علينا أراضي ومشان يزرعوا.
0: لحظة، خليك معي نقطة. أنت تواصلت مع برنامج البث المباشر قبل 3 أشهر.
1: قبل 3 شهور، نعم.
0: طيب، 140 بيت موجودين بهذه المنطقة، من متى؟ نعم. تقريبا موجودين؟
1: والله بعضهم يعني صار له 10 سنين، بعضهم 5 سنين، يعني مو ما كلهم لهم زمان.
0: سلكوا. أيوة. خلينا نحكي صار لنا 5 سنين ال140 من غير لا كهرباء ولا مي.
1: نعم، ولا تمام. شوارع
0: ولا شوارع.
1: نعم.
0: طيب، تواصلت مع برنامج البث المباشر من عمان. نعم. قبل 3 أشهر.
1: نعم.
0: صار في زيارة ميدانية للموقع
1: ولا طل علينا الزول؟ حكوا معتبع على الأراضي. قالوا احنا ان شاء الله خلال الأسبوعين الجايات هذول قبل رمضان احنا نمر عليكم ونشوف كيف.
0: ليش ودخل الأراضي؟
1: دمه مشان يفرزونا، مشان يعطونا أمر تشغيل للمي والكهرباء والشوارع.
0: طيب،
1: ايوه والله لما نفتح، انا نراجع البلديه يقول لك هاليومين احنا بدنا نفتح شوارع، هاليومين ما عندهم نستاذ في شيء ولا حد ملبي طلبنا. نعم.
0: طيب، خليك معي، خلينا نشوف الكهرباء مع المهندس هشام المومني، مدير كهرباء وكهرباء الريف. مهندس هشام، صباح الخير.
2: صباح الخير اخت مها، وصباح الخير لجميع الاخوه المستمعين.
0: تحياتي. يسعد صباحك يا سيدي، صباح الخير. سمعنا لأخونا المواطن بخيت، اليوم احنا بنحكي عن 140 منزل في منطقة الجفر ما فيها كهرباء. تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل.
2: بداية صباح الخير أخ بخيت.
1: صباح النور. يعني
2: المنطقة حسب ما توصلت مع الأخ بخيت، كمان مش حكيت معك بشوية؟
1: نعم أنا بخيت.
2: فالمنطقة يعني في حوالي من 140 ل 150 منزل، هي مقامة على أرض تعود ملكية الأخذين في المملكة الأردنية الهاشمية، ولا يوجد فيها أي توفير لغاية الآن. والمشكلة برضو
0: خزينة الدولة.
2: ها؟
0: تابع للخزينة.
2: تابع للخزينة، يعني مش مفوض، فيش توفير فيها، ولا هي يعني بس أرض خزينة، يعني احنا فينا قرار من رئاسة الوزراء

0: اتصال تيار كهربائي عن الاراضي اللي بتعبر كتلة لخزينه المنطقه الهاشميه الا بتقرير رسمي من ذات اراضي مساحه او المحكمه او املاك الدوله. اثنين الارض نفسها وسيعه وما فيهاش اصلا شوارع حتى لو كان في محل توفيض، يعني ما فيش مسارات للشوارع بين المنازل.
1: لحظه خلينا عند هاي النقطه. هلا لو معانا تفويض ما بنقدر نمد كهرباء لهاي المناطق؟
0: ما بنقدر نمد غير بترسيم شوارع، يعني بدنا
1: ترسيم
0: ترسيم شوارع تنظيميه داخل القطعه اساسا. اكيد هي قطعه وسيعه تحتاج لخطوط جهد متوسط ومحطه تحويل واعمده جهد منخفض.
1: هذا تحتاج كمان من البلديه مظبوط مهندس لترسيم الأراضي.
0: بصير ترسيم عادة من هندسة البلدية.
1: هندسة البلديات نعم. يعني الموضوع أتوقع شوي شائك بين الأراضي وبين بلدية بين كهرباء.
0: أكيد.
1: بين
0: يعني حتى عندنا يعني لو كان موجود الشوارع وموجود التوفيض معه برضو إحنا بدنا المنازل بدنا أوراق لها الوثائق اللي نعتمدها عندنا اللي مخطط أراضي والتنظيمي والكشان ورسم إذا نشغل على أساس إنه نتحرك بالموافقة ونحصل إياها ونتابع على التصميم والتنفيذ فيما بعد. فإحنا هسا أهم مشكلة عندنا يحل مشكلته بالتوفيض وترسيم الشوارع.
1: تفويض.
0: بس الشغل أسهل يعني إن شاء الله.
1: طيب أخ بخيت.
2: نعم.
1: راجعتوا الأراضي يا سيدي بالنسبة للتفويض؟
2: أستاذ مهد إحنا راجعنا البلدية. البلدية هذا قالوا من 2017 ضموها للتخطيط الأراضي الأراضي اللي احنا ساكنين فيها. احنا مطلبنا الوحيد الحين لا عند المي ولا عند الكهرباء، احنا مطلبنا الوحيد الآن بترسيم الشوارع.
1: ترسيم
2: لأنه بس الرسم الشوارع رايح تصل الأعمد ورايح
1: أنا
2: تصل
1: معك.
2: المي
1: ولكن كيف بدنا نرسم وما في تفويض من قبل الأراضي؟
2: يا احنا قبل الفترة حكى معنا هذا تبع أراضي الدولة اللي هو
1: خلينا نتواصل مع الدكتور طلال الزبن لو سمحتوا فريق الإعداد.
2: أنا نتواصل معي الدكتور طلال الزبن قبل 3 شهور وقال لي احنا خلال 2 أسبوع جايين نوديكم فرقة مشان يوزعوا اراضيكم ويزبطوا اموركم. يعني 3 شهور ولا ما اضرب عليه ما يرد علي.
1: طيب
2: نعم
1: خلينا نشوف.
2: يعني احنا الحل الوحيد بس يرسموا لنا الشوارع ويكثر خيرهم، لان المي والكهرباء احنا عارفين بعدين، بس يرسموا لنا المي والكهرباء مش مشكلة، يعني رايحين هم يسووا لنا يعني مو مشكلة.
0: يعني هو صراحة الحلول تبلش اول شيء بتحصيل تفويض عشان انهم يتحركوا لخدمة المنازل.
1: مظبوط. يعني احنا لا البلدية بتقدر تتدخل ولا صحيح لا الكهرباء بتقدر تتدخل ولا البلدية ولا المياه اذا ما كان في هناك تفويض. صح طبعا طبعا طبعا. فاخ بخيت
2: نعم
1: خليك معي خلينا نشوف فريق الإعداد نقدر نتواصل مع دائرة الأراضي والمساحة. ما بعرف إذا الدكتور طلال رح يقدر يطلع معنا أو مدير دائرة الأراضي والمساحة يطلع معنا على الهواء مباشرة. خلينا نشوف متى رح يكون في هناك تفويض لهذه الأراضي وبعدها أكيد بصير كل إشي أسهل حله. أخ بخيت رح نرجع نتواصل مع حضرتك. مهندس هشام المومني مدير كهرباء وكهرباء الريف شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم.
0: أهلا وسهلا.
1: تحياتي.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. أخ أحمد، إحنا رح نتواصل مع حضرتك، إحنا جاهزين إن شاء الله، مش ناسين موضوعك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078-147-4222. معنا أخونا المواطن سلامة. سلامة صباح الخير.
1: يا صباح الورد. حياك الله يا أختي.
0: تحياتنا أخ سلامة. يسعد صباحك.
1: ويسعد صباحك يا أختي. أنا في ملاحظة عندي قدمتها لشركة الكهرباء من يوم الأربعاء الماضي.
0: من الأسبوع الماضي. نعم.
1: العمود الكهرباء اللي عند بيتي متاكل من الصدى.
0: وين بالضبط الموقع؟
1: منطقة المدورة الوحدات السكنية.
0: منطقة المدورة.
1: حكيت معهم أول مرة وثاني مرة كل يوم يعني حتى يوم الجمعة رنيت عليهم. ولا في نتيجة. اجوا جماعة منهم اشرفوا على العمود قالوا هذا ما يعني منتهي العمود بده تغيير. يعني
0: خليك معي. انت بعد ما تواصلت معهم طلع في عندهم منهم فرق ميدانية طلعوا شافوا العمود؟
1: طلع فرق وحكيت مع المهندس جعفر من شركة كهرباء يقول هذه شغلة وده عشان مقاول شغلة اسبوع اسبوعين عشان نقدر نغيره. طيب العمود هسه عند ادنات هواء ادنات يعني اي هواء يطيع البيت مباشرة.
0: يعني هو هو العمود يعني متهالك ولا كي شو بالضبط صار في هناك حادث لا سمح الله صار شو ليش شو سبب احكي لي شو اللي صار بالعمود؟
1: سبب الصدى. الصدى ما اكل اكل
0: صدى قديم يعني قديم العمود
1: يعني عليك. حكيت مع مهندس يحكي لي شغل اسبوع اسبوعين ونغيره. طيب اسبوع اسبوعين هذا لو طاح طالب من طلاب المدارس اللي رايحين جايين مع الرصيف
0: الله لا يقدر
1: او على بيتي طاح وده ينفعني يا مهندس ما راح ينفعني بشيء. واليوم حكيت معهم كمان يعني كل يوم احكي معهم ما لا في نتيجه.
0: ان شاء الله اليوم بيكون في نتيجه اخ سلامه. مهندس بكر الرواجده مدير كهرباء محافظه معان. مهندس بكر صباح الخير.
2: صباح الخير الله يعطيك العافيه.
0: تحياتنا لك يا سيدي يسعد صباحك مهندس.
2: حياكم الله الله يهمك الله يسلمك.
0: تحياتنا مهندس. اليوم اخونا المواطن متحدث عن عمود يبدو انه صار له عمر بهاي المنطقه اللي واصل لهاي المرحله. اليوم احنا يمكن قبل فصل الشتاء بيكون في عنا جولات ميدانيه من قبل شركه الكهرباء وتفقدات للاعمده وللاسلاك الموجوده احترازا لاي طارئ لا قدر الله. ولكن اليوم اخونا المواطن عم بتواصل مع الشركه من اسبوع تقريبا او اسبوعين ولكن يعني بيحكي لك طلعوا زياره ميدانيه على الموقع ولكن ما في اي اجراء من قبلكم. بيحكوا انه ما في مشكله اذا ضل استمر. هلا احنا اليوم احنا بنعرف انه انتم ذوي الاختصاص وانتم ادرى بعملكم. اليوم احنا اكيد بيكون في هناك دراسه للموقع ودراسه لهذا العمود هل سيكون كيف راح يكون الاجراءات المتبعه من قبلكم لحمايه اخواننا ولا يصيرش ما يصير ان شاء الله لا قدر الله اي حادث بهذا الموقع اذا سقط هذا العمود. تعقيبك على الموضوع مهندس تفضل.
2: يسعد الله يعطيك العافية. مثل ما تفضلتي احنا عندنا دائما جولات ميدانية على شبكات الكهربائية لكشف عليها وسلامتها وتكون يعني لا تشكل خطورة على المواطنين. توصل وصلتنا الملاحظة من المواطن بخصوص هذا العمود وتم الكشف عليه وتم تكليف المقاول بتنفيذه واحنا يعني على ما يعني اعتقد ان المدينة بلغنا المقاول انه ان شاء الله بكرة هذا العمود حيكون على اجراء.
0: بكرة رح يكون في عليه اجراء.
2: نعم.
0: اخ سلامة.
1: إيه نعم.
0: سمعت لك كلام المهندس بكر؟
1: مشكور وما قصر والله.
0: طيب.
1: أنا ودي نتيجة. أنا أهم شيء النتيجة عندي يا أختي.
0: طبعاً. إحنا بهمنا كمان سلامة الجميع. مهندس بكر. مهندس بكر. إحنا لما يصير في عنا استبدال بهذا العمود. شو الإجراءات اللي بتصير من قبلكم؟ أكيد رح يصير في انقطاع تيار كهربائي عن إخواننا المواطنين في منطقة
2: أكيد
0: معينة.
2: أكيد.
0: فترة
2: أكيد
0: قصيرة.
2: نعم فترة قصيرة. بركب العمود الجديد بعدين بتنقل الشبكة على العمود الجديد بعدين بتمخل العمود القديم.
0: نعم اليوم طيب عشان سلامة إخوان المواطنين رح نختار الوقت المناسب لإزالة هذا العمود؟
2: أكيد أكيد نعم.
0: طيب إحنا بدنا نتشكرك على هذا التوضيح مهندس بكر. أخ سلامة
1: أشكر مهندس بكر وأشكرك يا أختي.
0: أنا بدي أتشكرك الله. كمان إنك نبهتنا ونبهت الشركة الكهرباء بقبل وقوع هذا العمود. بنتمنى السلامة للجميع. بنتشكر تواصلك معنا لليوم مهندس بكر الرواجدي مدير كهرباء محافظة معان. شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم.
2: الله

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: سعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. معنا أخونا المواطن هيثم. هيثم صباح الخير.
1: صباح الخير أختنا، الله يسعد صباحك.
0: تحياتنا لك أخ هيثم، يسعد صباحك، يا هلا.
1: الله يحفظك.
0: تفضل يا سيدي.
1: عندي ملحوظة متكررة تواصلت معك قبل مرة ومع الأخ صدام
0: بخصوص، يا سيدي
1: أنا سكان الموقر الحي الجنوبي. لأن مخصوص الحاويات أجلك الله. يعني الحاوي تتعبى وبيصير جنبها حاوي ثانية على الأرض نفس الكمية. مع الشكوى نشتكي أكثر مرة مع البلدية.
0: الصوت شوي بيقطع أخ هيثم، خليني أسمعك بوضوح لو سمحت، لو تأخذ جهة هيك يكون فيها الصوت أوضح. تفضل يا سيدي.
1: فتواصلنا مع البلدية أكثر من مرة. فكان الموضوع نقص الحاويات، احنا مش مختلفين عن نقص الحاويات بس موضوع الضاغطة والدور.
0: هذا نقطة مهمة.
1: في الصور عندي الصور لو بعطيك اياها شيء يعني مخزي للأمانة.
0: طيب اسألك
1: يعني
0: سؤال أخ هيثم، كم مرة باليوم بتيجي الضاغطة؟
1: تيجي الضاغطة كل يوم سبت ومرات تتأخر عن السبت يعني كمان.
0: مرة بالأسبوع؟
1: نعم كل 8 أيام تيجي مظبوط.
0: كده عدد السكان بهاي المنطقة؟
1: المنطقة كبيرة، لو شوف الحاويات يعني بعينك شيء يعني الشارع تلاقيه في 10 منازل تلاقي فيه حاوية واحدة. طيب. والحاوي مكون جنبه حاوية ثانية.
0: طيب انت طلعت معنا اكثر من مره على الهواء، شو كانت الاجابه بالله يا اخي؟
1: تواصلنا تواصل معنا الاستاذ غازي الرقاد،
0: مهندس غازي. نعم
1: واعطاني رقمه وقال ابشر. وبعد المباشره حكيت معه بعديه باسبوع اسبوعين وبعدين بطل يرد على التليفون. انا رميت عليه امبارح وقبل امبارح اكثر من مره بطل يرد علي على التليفون، وتواصلت مع صفحه البلديه كمان نفس الشيء بطل حد يرد علينا بالمره. يعني
0: خلينا نشوف شو الاسباب، هل فعلا في هناك ضغط؟ ولكن هذا كمان حتى لو في ضغط مش مبرر انه يكون في عنا مره بالاسبوع الضاغطه تمر في هاي المنطقه.
1: لو شفت الصور انت لحالك يعني لو تقولي عدم مؤاخذه احنا وين
0: اي بلد بعتنا اياهم.

0: واتساب، بعثلنا اياهم
1: انا راح
0: واتساب.
1: ابعث لك اياهم كمان شوي يعني الوقت.
0: طيب
1: طبيعي الوضع يعني.
0: حاضرين يا سيدي. مهندس غازي الرقاد، رئيس لجنة بلدية الموقر، يسعد صباحك مهندس.
1: صباح الخير عم، صباح الخير،
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك.
1: يا صباح الخير يا هلا
0: مهندس. يعني احنا اليوم بفصل الصيف على البواب زي ما بيحكوها،
1: نعم.
0: ممكن اليوم في هناك زي ما في عنا خطة لفصل الشتاء، في عنا خطة لفصل الصيف، سواء في الرش،
1: نعم.
0: سواء بأدوار الضاغطات انه منزيدها بفصل الصيف لانه بتعرف كيف الاجواء والامراض عم بتصير
1: نعم.
0: والحشرات بتنتشر. هل يعقل انه بهاي المنطقة مرة بالاسبوع الضاغطة بتزور هاي المنطقة؟
1: أول شيء صباح الخير
0: صباح
1: لكم
0: الخير،
1: إذاعتنا الحبيبة، إذاعتنا مترو الدنيا هاشمية، البث المباشر إليك ولزملائك.
0: تحياتنا
1: ودي
0: للمهندس.
1: صبح على أخوي هيثم. هيثم كان اسمه هيثم، هيثم مضبوط؟
0: نعم صحيح،
1: أيوه.
0: هيثم نعم.
1: وبصبح على المستمعين جميعا. إحنا موضوع النظافة والبيئة بصراحة هي مش مسؤولية البلدية فقط بحد ذاتها، هي مسؤولية مجتمعية، يعني المواطن عليه الدور في هذا الموضوع. إحنا دورنا في موضوع تأمين السيارة، تأمين الحاوية، تأمين العامل، لغايات متابعة الموقع اللي فيه الحاوية وما حول الحاوية. احنا مطلوب كمان من مواطننا كمان يتعاون معنا في هذا الموضوع، في موضوع الطرح، شو المواد اللي بتنطرح. هسا في مواد صلبة بتنطرح، هذه ما بتيجي عند الحاوية لأنه السيارة ما بتشيلها. الأخشاب، صيانة المنازل، هاي الأمور أحيانا هاي السيارة ما بتشيلها لأنه هاي الجهاز الخلفي لها اللي هو الكابسة. هذا يعني بأخذ بس النفايات، أنا نقول المنزلية.
0: نعم.
1: فإحنا بنعاني من هذه المشكلة.
0: تمام.
1: فأحيانا نضطر أنه نبعث قلاب أو ديانة، لكن القلاب والديانة ما بكفي حاجتنا اليومية لكل حي ولكل. إحنا الموقر عندنا مساحة كبيرة ومترامية الأطراف، يعني عندنا مسافات أحيانا السيارات بتمشي 10 و15 كيلو، وفي مسافات 20 كيلو بتمشي. فهاي عبء على البلدية. البلدية أسطول البلدية من السيارات محدود، وبعدين يعني في بعض السيارات عندنا يعني خلينا نقول بشكل دوري، إذا ما أسبوعي كل أسبوعين، كل ثلاث أسابيع بيكون عليها صيانة. يعني امبارح كان عندي بحدود 3 سيارات معطلة، امبارح قدرنا نطلع سيارة بالليل، امبارح الساعة بالليل الساعة 10 بالليل سيارة صلحناها، ضغطنا في هذا الموضوع صلحناها، وفي سيارتين معطلات. فإحنا بنحاول أي سيارة معطلة ندخل سيارة ثانية على مسار أو رحلة هذه السيارة المعطلة، لكن أحيانا ممكن يتأخر يوم أو يومين لأنه الأعطال عنا كثيرة.
0: مهندس أنا معك بكل الكلام اللي تحدثت فيه، ولكن
1: طبعاً.
0: يعني حتى في العاصمة عمان في ساحات مثلا بتكون فارغة وفي عندها الحاويات، ولكن احنا عم نشوف بالأمانة عم بيقوموا كل يوم بجولات تفقدية وميدانية، زي ما تحدثت مثلا الضاغطة ما بتقدر تشيل هاي سواء الخشب أو الأشياء اللي تحدثت عنها، ولكن في هناك جرافات من قبل البلدية أو الأمانة بيقوموا بإزالتها مباشرة. ولكن احنا اليوم هذا الموضوع تماما مختلف عن انه الضاغطه بتمر مره بالاسبوع على هذه المنطقه.
2: والله يا اختي استاذه ما
0: بس خليك معي، خليه ارجع لك، بس خليه يجاوبني المهندس غازي على هذا الموضوع.
1: احنا ممكن مثل ما حكيت لك ممكن انه نتاخر عن السياره ممكن يومين وثلاثه واربعه حسب يعني امكانياتنا، حسب امكانياتنا.
0: بس هو اخونا المواطن بيحكي هي بتيجي بالاسبوع مره واحده.
1: لا احنا ما في برنامج بالاسبوع مره، احنا المفروض هي اذا في امكانيه خلال يوم او يومين، حد اقصى 3 ايام، حد أقصى 3 أيام، لأنه حسب حاجة المنطقة وحسب التواجد أهل المنطقة حسب عدد السكان.
2: أستاذ غازي أنا
1: تفضل،
2: لو أنها تجي كمان 3 أيام ما في مشكلة نهائية. أنا الحاوي صورتها قدام بيتي وقدام الحارة كاملة، 3 أيام وهي مليانة، مش 3 أيام وهي فاضية، 3 أيام والحاوية مليانة والكوم جنبها. وتفضلت حضرتك بتقول أنت أدوات منزلية، أنا مبارح مصورها هي ببعثها من الأخرى.
1: أنا ما بحكي عنك شخصي،
2: أنا ما بحكي شخصي، أنا بحكي عن الحي تبعي، الحي كامل.
1: ببعثها بصورة
2: إذا في حاوية أجلهم بالله فيها خشبة أو فيها شباك أو فيها
1: سيارة
2: تشيله، أنا بحكي لك حاوية فيها
1: سالة
2: مدري حتى طالع الدنيا صيف.
0: طيب أخ هيثم خليك معي،
2: ثمان أيام ما تجي.
0: طيب بس أخ هيثم أرجوك لو سمحت، إحنا خلينا ننظم الحوار. مهندس غازي إحنا اليوم مقبلين على فصل الصيف،
1: أكيد.
0: شو خطتكم لفصل الصيف؟ هل سيكون في هناك كل يومين زيارة للموقع أو كل 3 أيام؟ يعني حسب كلام أخونا المواطن هلا يعني إحنا بننتظر.
2: أنا بحط برنامج وداري الحالي بدي أحسن الضغط، كل يوم بتجيب الكاميرا المنزلية، عندي كاميرا بدرجة الضغط كل قديش بتيجي علينا.
0: يعني إذا واصل لهاي المرحلة أكيد مش راح تكون كل 3 أيام يعني أخ هيثم زي ما
2: والله
0: بتحكي.
2: والله يا أخت ما لو في 3 أيام ما بزعل، وأربعة ما بزعل، والله بتعدي.
0: مهندس غازي إحنا بنعرف إنه في

0: عندكم ميزانية محددة أو مثلا، ولكن هذا حق لإخواننا المواطنين أنه يكون في هناك نظافة في الموقع
1: يعني
0: وقائمين بأعمال.
1: انتم
0: خليك معي أخي هيثم، أرجوك لو سمحت. وإحنا اليوم كمان زي ما حكينا إحنا مقبلين على فصل الشتاء، على فصل الصيف عذرا، رح يكون في هناك رش أيضا بهاي المناطق عشان القوارض والحشرات في المواقع، فلهيك بدنا نعزز.
1: اكيد بتحكي صح، احنا بنمرق في هذا الموضوع زي ما تفضلتي. برنامج الصيف اكيد الكميات النفايات بتزيد بعيد عن السامعين، ومطلوب منا الان رش، لكن احنا مثل ما قلت لك فصل الصيف بنعمل برنامج شو نقدر نعزز بسيارات النظافه، شو نقدر نعمل بسيارات النظافه اللي متوفره عندنا، يعني اذا سياره تاخرت او سياره صار عليها عطل نحاول خلال فتره بسيطه يوم يومين نعززها بسياره. موضوع الرش لنا برنامج، عندنا سيارة الرش يوميا، عندنا فريق رش من 4 موظفين بيطلعوا على ديانا.
0: فريق الرش
1: بناء
0: على ماذا؟ هل ممكن إذا كان في تواصل من قبل إخواننا المواطنين نقوم بزيارة
1: إن
0: الموقع ولا
1: نعم
0: كيف؟
1: في عندنا شكاوى، هسا في عندنا شكاوى، أول شيء في عندنا شكاوى، هاي الشكاوى بنسجلها بنقيدها ونعملها برنامج. وفي عندنا مناطق حساسة، بتعرف عندنا مناطق مزارع أبقار بعيد من سمع ومزارع حلال وأهالي حلال كثير
0: مفهوم
1: بهالمنطقة هاي، فعليها ضغط كثير. ففي عندنا شكاوى برنامج المناطق الحساسة والبؤرة السوداء هاي اللي فيها ضغوط في موضوع الرش وما الرش، احنا بنشتغل عليها.
0: اليوم موضوع اخونا هيثم رح ينحل مهندس؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: اخ هيثم
1: رايت تتواصل معي، رايت تتواصل معي بعد الاتصال او يودي لي رساله مره ثانيه، لانه بتعرف احنا احيانا التليفون ممكن اكون باجتماع بكون كذا، بس لي زملاء يعني اسمائهم موجوده وارقامهم موجوده على صفحه البلديه وعلى المواقع الالكترونيه معنيين بهذا.
0: اخ هيثم احنا لانه وقت البرنامج انتهى، بدنا تبعث لنا صوره اليوم قبل، وان شاء الله بعد ما يبعث المهندس غازي اليوم وبعد وبعث لنا اياها لبرنامج البث المباشر من عمان. بدي اتشكر تواصلكم معنا اليوم اخونا المواطن هيثم. تفضل مهندس.
1: رقم
0: حاضرين فريق الاعداد امن، والمهندس غازي باخونا رقم اخونا المواطن هيثم. بدي اتشكر تواصلكم معنا لليوم اخ هيثم، مهندس غازي الرقاد رئيس لجنه بلديه الموقر. شكرا جزيلا لكما. ومستمعينا الى هنا انتهى مشوارنا مع كل اليوم، على امل ان نلقاكم غدا باذن الله. اسمحوا لي ان اشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية سيدي، ومن الإعداد معين الخصاونة وسهر الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدى مرات بالمجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونم، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج يوم غد. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد 6 لبنانيين بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي للاحتفاء بالتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026، لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo. النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: تعلم

فتنجح. تعلم كيف تنجح.

0: تشير الأبحاث الكثيرة التي أجريت حول قضية التفاؤل والتشاؤم أن التفاؤل يساعد المرء ليكون أكثر سعادة وصحة ونجاحا، فيما يفضي التشاؤم إلى القنوط والاعتلال والإخفاق. ويقول العالم النفساني أندرسون من جامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس: إذا ما استطعنا تلقين الناس كيف يفكرون على نحو أكثر إيجابية، فكأننا نلقحهم ضد الأمراض العقلية.
1: التفاؤل وقود للروح، وهي حالة إيجابية تجعل صاحبها يرى الفرص المتاحة بدل أن يرى الفرص الضائعة، وينظر إلى ما يمتلكه بدل أن ينظر إلى ما خسره.
2: المتفائل يرى وسط الظلمة نقطة النور،
1: والمتشائم يرى نقطة من الظلام بالرغم من إحاطة النور بها.

0: المتفائل يرى نعم الله تعالى التي منحها له،
1: والمتشائم يرى النعم التي حصل عليها غيره.
0: وهكذا نقول إن التفاؤل أمل،
1: والتشاؤم يأس،
0: والأمل حياة القلب،
1: والتشاؤم موته.
0: من التفاؤل يولد الأمل،
1: ومن الأمل يولد العمل،
0: ومن العمل يولد النجاح.
1: ومن يملك الأمل يملك دائما سفينة يمخر بها عباب البحر.
0: ترى هل عرفت أو سمعت أن رجلا نجح في أي مجال من مجالات الحياة وهو متشائم؟
1: أو هل رأيت متفائلا واحدا عاش تعيسا وفاشلا في حياته؟
0: إن أقل ما يعطيه التفاؤل هو سكينة النفس التي ليست أقل قيمة من النجاح.
1: بينما التشاؤم يسلب من صاحبه الراحة والطمأنينة حتى وإن كان من الناجحين،
0: والتفاؤل بذرة الحياة الأولى. وقد ثبت بالتجربة كما يقول أطباء النفس أن النظرة المتفائلة للأمور تحفز العقل الباطن إلى الاحتفاظ بقوته،
1: كما تحفز العقل الواعي على العمل.
0: لقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: تفاءلوا بالخير تجدوه. فمن أراد الخير فلا بد من أن يسلك الطريق إليه،
1: والخير يمر عبر التفاؤل.

0: تفاءل بالخير تنجح، هي من أقوال الإمام علي رضي الله عنه.
1: ومن أهم الصفات التي يتمتع بها الناجحون أنهم متفائلون،
0: والمتفائل أكثر سعادة وأقدر على إيجاد حلول للمشاكل إذا واجهها بالقول:
2: سوف أتمكن من معالجة المسألة.
1: هذا ما قاله رجل اسمه بوب ديل على أثر الصدمة التي أصابته بعد أزمة شخصية. كان بوب عمل 26 عاما في مصنع لتوضيب اللحوم في بنسلفانيا، ثم أقفل المصنع نهائيا من دون إنذار.
0: فوجد بوب نفسه وهو في 45 من عمره عاطلا عن العمل ومن دون تعويض خدمة، ومسؤولا عن إعالة زوجه وولدين، وهو لا يملك سوى شهادة ثانوية. فماذا فعل؟ سأل بوب نفسه قائلا:
2: كيف السبيل إلى تخطي هذه الأزمة؟ كيف؟ لا يجوز أن أتوقف، يجب أن أجد عملا جديدا.
0: بعد فترة وجيزة زاره مندوب إحدى شركات التأمين في منزله، فبادره قائلا:
2: إني عاجز عن دفع أي مبلغ، فأنا عاطل عن العمل. أوليس لدى شركتكم فرص عمل لمندوبين جدد؟
1: وكان أن نصح مندوب الشركة بوب بتجربة حظه وتقديم طلب عمل، فعمل بوب على ذلك.
0: وجب عليه أولا أن يخضع لامتحانين، أولهما لتقويم خبرته المهنية، وثانيهما اختبار يجريه أستاذ في علم النفس في جامعة بنسلفانيا.
1: واجتاز بوب الامتحانين بنجاح تام.
0: لقد كان يتصور النجاح أمامه، فكان له ما أراد،
1: وكان زاده التفاؤل والإرادة والثقة بالنفس،
0: وهذه كلها تؤدي إلى طريق النجاح.

0: لا شك في أن الإرادة فوق كل شيء في الإنسان، فأنت الذي يثبت حالة التفاؤل أو حالة التشاؤم في نفسك، فالحياة تعرض عليك كلا من الأمل واليأس، وأنت تتعرض خلال حياتك في كل الأعمار والظروف لحوادث تؤدي بك إلى التفاؤل والتشاؤم. ولكن من الذي يثبت لديك إحدى الحالتين؟ غيرك. فإذا تعرضت لحالة التفاؤل فاجعلها حالة ثابتة، وإذا تعرضت لحالة التشاؤم بمقدورك وحدك أن تمحو آثارها.
1: عزيزي المستمع، من يتصور النجاح دائما يشحذ إرادته ويزداد عقله إشراقا، أما من لا يتصور غير الإخفاق ولا يفكر إلا في الفشل فإن الأمر ينتهي به إلى التوقف عن كل نشاط.
2: فاحرص أن تكون متفائلا، لأن التفاؤل موقف، وحينما تقرر أن تكون متفائلا فسوف ترى ألف سبب له.
1: ابتسم وسوف تجد أن المشاكل قد أرخت لك العنان.
2: تملك أعصابك عزيزي المستمع وتحلى بالإرادة،
1: واعمل وثابر في عملك، وعندها تفرض التفاؤل على نفسك
2: وتكون من الناجحين
1: ومن الموفقين بإذن الله.
2: فرحمة الله وسعت كل شيء،
1: والله سبحانه وتعالى قال: ولا تيأسوا من روح الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
2: ولا يجوز أن تكون متشائما مهما بلغت بك الأمور.

0: إن المتفائل ليس من يغمض عينيه عن الحقيقة المرة، بل هو من اعتاد التفكير بروح إيجابية والنظر في بهجة وأمل، متمتعا بإشراقة الرجاء. وإذا درسنا تاريخ الفاشلين نجد أن كثيرا منهم كانت تبدأ مشكلته من حالته السلبية، ومعظم العلل تبدأ بالعقل السلبي، والمشاكل عادة تتجه إلى حيث تدعى. وهل نتذكر هنا قولا لرئيس أمريكي: المتشائم لم يربح معركة أبدا.
1: إنني لا أجيد هذا العمل وأنا مخفق دائما.
2: هكذا يلوم المتشائم نفسه حين لا تجري الأمور كما يشتهي.
1: أما المتفائل فهو ممن يقولون: اللهم اجعل أول يوم هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا.
2: من يستقبل رحمة الله تعالى كل يوم بقلب مفعم بالأمل، ويشغل نفسه بمزيد من النشاط، ويبحث دائما عن الحلول، فيكون بإذن الله من الناجحين.
1: إنني لا أجيد هذا العمل وأنا مخفق دائما.
2: هكذا يلوم المتشائم نفسه حين لا تجري الأمور كما يشتهي.
1: وفي الغد نلتقي من جديد
2: مع إشراقة الأمل بالنجاح،
1: ومع تعلم كيف تنجح.
3: تعلم كيف تنجح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونم، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات. رئيس مجلس الأعيان يبحث في البحرين العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج يوم غد. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد 6 لبنانيين بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد طهران بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: من التميز بدأنا، وبالتميز نكمل المسيرة لنروي مسيرة عقد جديد من الإلهام والعطاء تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة. تقيم جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي التكريم الملكي بالاحتفاء بتربويين ومؤسساتنا التربوية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 13/5/2026 لنشارك معاً في تقدير تربويين وتكريمهم. للمزيد من المعلومات تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي لجمعية الجائزة أو زوروا موقعنا الإلكتروني qra.jo.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق، وتتابعونا أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج مأمون شحادة وحسن عصام، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون رسالة من الزميلة العزيزة نجود المجالي من الميدان، طبعا من موقع مؤتمر إعلام مستقل مجتمع قوي الذي تقيمه شبكة الإعلام المجتمعي وراديو البلد برعاية معالي الدكتور محمد المومني وزير الاتصال الحكومي. وفي اليوم الثاني من هذا المؤتمر يسرنا أن نرحب بزميلتنا العزيزة نجود المجالي وضيفتها الإعلامية سامية كردي. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية.
1: ألو، صباح الخير زميلتي أمانة.
0: صباح الورد، يعطيك العافية نجود، ضمنين عنكم، كيف حالكم؟
1: تمام الحمد لله، يسعد صباحك ويعطيك العافية، وأكيد منصبح على مستمعين إذاعتنا الحبيبة الإذاعة الأردنية. امبارح كان في انطلاق لفعاليات أعمال المؤتمر الإقليمي، كان بعنوان إعلام مستقل، إعلام مهني مستقل مجتمع قوي، ويتم تنظيمه من قبل شبكة الإعلام المجتمعي تحت رعاية وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ضمن فعاليات مرتبطة كانت باليوم العالمي لحرية الصحافة.
0: نعم.
1: يوم أمس شهد المؤتمر نقاشات كثير مهمة حول دور الإعلام المهني في تشكيل الوعي العام. تعرفنا على تفاصيل أكثر بهذا المؤتمر، لكن لحتى نحكي بعمق أكثر وأكيد تفاصيل أكثر بسعدنا تكون معنا الأستاذة سامية كردية، إعلامية وخبيرة في مجال تأسيس الإذاعات المجتمعية وتطوير المحتوى، وأيضا هي إحدى إعلاميات راديو البلد، لحتى نحكي عن افتتاح المؤتمر.

0: واللي كان عنوانه إعلام مهني مستقل مجتمع قوي. يسعد صباحك أستاذي سامية ويعطيك العافية.
1: صباحكم ورد، يعطيكم العافية وشكرا لهاي الاستضافة. صباح كل مستمعين إذاعتنا الأم الحبيبة. وأول شيء بدنا نعتذر إذا في ضجة لأنه إحنا بمكان المؤتمر وعندنا كثير أصوات، فإن شاء الله يكون صوتنا واضح والأمور
2: لا الصوت طيبة. واضح ما شاء الله عليكم، متألقين دائما صوتكم واضح.
0: أستاذي سامي، بالبداية نحكي عن أهداف المؤتمر واللي يعني كان اقتراحه يوم أمس، وكان في كثير من الشخصيات الإعلامية وكان أيضا برعاية حكومية. تفضل أستاذة.
1: المؤتمر هو تحت شعار إعلام مستقل مجتمع قوي، هو المؤتمر الثاني الإقليمي الثاني لراديو البلد وشبكة الإعلام المجتمعي وموقع عمان نت، بهدف لمناقشة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي، التحديات التي تواجهها استقلالية الإعلام، دور المجتمع في التطور التكنولوجي المتسارع، وشوي مركزين على الذكاء الاصطناعي وتنامي التأثير الرقمي على صناعة الأخبار والمحتوى الإعلامي. طبعا هذا من خلال سلسلة من الجلسات الحوارية ورش العمل اللي عم تفتح المجال للخبراء انهم يتحدثوا ويحكوا عن هاي المواضيع. عم بيناقش المؤتمر مستقبل الصحافة الإذاعية في ظل تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وايضا الفرص التطورات والتحديات على صناعة المحتوى ومستقبل صناعة الاخبار في ظل هاي المنافسة الرقمية الكبيرة اللي عم نشهدها.
0: نعم استاذة، يعني من خلال خبرتك من خلال اهداف هذا المؤتمر، كيف اليوم الإعلام بيقدر إنه يحافظ على موضوع المصداقية، موضوع ثقة الجمهور، وخاصة إن إحنا اليوم نشوف للأسف في تصاعد محتوى مضلل، للأسف في صور كراهية عبر المنصات. نعم.
1: نعم، يعني إحنا بنقدر نحافظ على المصداقية لما يضل الصحفي مقتنع إنه هو موجود ليمارس مهنة الصحافة. يعني سواء كان مذيع أو بكتب بموقع إلكتروني أو بجريدة، للأسف إحنا الصحفي صار يشعر نفسه مقسوم بين نصين، بين ممارسة مهنته كصحفي كمذيع كمعد برامج ككاتب محتوى، وما بين منافسة صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على حساب المصداقية والموضوعية اللي بيقدمها. فلازم الصحفي وين ما كان بيشتغل بأي وسيلة إعلامية إنه دائما ينتبه لموضوع المصداقية، لموضوع ثقة الجمهور، إنه هو بكتب للجمهور، إنه قد ما كان المواطن هو مواطن صحفي وقد ما كان المواطن عم بصنع محتوى، لكن لا يستطيع صناعة محتوى فيه دقة، فيه شفافية، فيه موضوعية، فيه مصداقية مثل ما بيقدم الصحفي اللي دارس ومتعلم هاي الأمور.
0: فعلا اليوم لو نحكي عن المؤتمر من خلال تركيزه على أهمية الإعلام المجتمعي بتعزيز الحوار وموضوع الوعي العام، شو الدور اللي لازم تلعبه الإذاعات المجتمعية وأيضا المنصات لحتى ندعم هذا الاستقرار المجتمعي وبرضو نكون إحنا صوت الناس وننقل صوت الناس؟
1: صحيح، هي الإذاعات المجتمعية صوت الناس، صوت من لا صوت لهم، هذا هو شعارها. الفكرة أنه هاي كل خلال مبارح وخلال اليوم في المؤتمر كل الناس عم تحكي إنه لسه الإذاعات لم تفقد رونقها، يعني ممكن الناس بطلت تمسك الجريدة الورقية وتقرأ الأخبار على الإنترنت، لكن لغاية الآن الناس لسه عم تسمع الإذاعة. الإذاعة لساتها مؤثرة، لساتها موجودة، لساتها منتشرة، لساتها كلمتها مثل السيف مهمة جدا وبتعمل تحديث وتغيير في المجتمع. طبعا أهم شيء إنه تضلها هاي الإذاعات محافظة على النهج اللي هي بتمشي عليه، على مصداقيتها، على تأثيرها القوي في مجتمعاتها، على محاولتها الدائمة لنقل صوت الجمهور، صوت الأشخاص اللي ما لهم صوت، صوت المجتمع الحقيقي، صوت الحقيقة، بدون ما تنجرف وراء الترندات والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا بشكل خاطئ. إحنا مش ضدها، العكس، هي مكمل لإلنا، هي جزء جدا مهم بحياتنا. يعني انا اذا ما بقدر اسمع الاف ام عم بسمعه من خلال السوشيال ميديا، بقدر افوت على البرنامج الان لايف واسمعه، بسمع حكي كنوجود، بسمع كل برامج الاذاعه. لكن احنا اللي نقصده في هاي الشيء ما انساق وراء الترندات على حساب المحتوى وعلى حساب المضمون اللي انا دوري اني اعمل فيه تنميه مجتمعات.
0: صحيح، فعلا يعني احنا بنسمي هاي الجهود، وخاصه موضوع انه القضايا المحليه القضايا المجتمعيه كيف بتفعلها. لو بدك كلمه اخيره منك استاذه ساميه.
1: يعني احنا نامل دائما انه الصحفي يضل يفكر اكثر واكثر بدوره، يعني كل ما يحاول يطلع عن مساره ويرجع يتذكر انه هو هذا الشخص الوحيد وهو السلطه الرابعه اللي بيقدر يغير ويعمل تحديث وتطوير المجتمعات. شفنا قد ايه الصحافه غيرت واثرت خلال السنوات على المستوى المحلي والعربي والعالمي، قد ايه كان لها دور تاثير كبير. غيرت احنا نضلنا يعني متذكرين هذا الشيء، ونضل احنا يعني عارفين انه احنا خطنا وهدفنا واحد هو خدمه الجمهور وتنميه المجتمعات المحليه.
0: شكرا أستاذة سامية على هذا الطرح، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. شكرا شكرا
0: شكرا شكرا.
2: نعم أهلا. يعني كانت معنا نعم يعني زميلة نجود. بدي أختم هيك كلام، هيك أعلق أعقب على لقائك مع الأستاذة سامية. يعني ما شاء الله كلامكم رائع جدا، المؤتمر أكيد مهم وأهدافه كتير قيمة. يعني مثل ما ذكرت الأستاذة سامية، لازالت الإذاعات الأردنية بشكل عام محافظة على مكانتها وقيمتها وتواصلها مع الناس وحضورها القوي على الرغم من التطور في العصر الرقمي وتطور وسائل السوشيال ميديا. يعني الحمد لله، يعني هاي نعمة موجودة عندنا في الأردن. ولا ننسى أن الإذاعات الأردنية وخاصة الإذاعة الأردنية الرسمية التي نحن الآن نبث من خلالها لايف على الفيسبوك وأيضا على عبر أثير الإذاعة الأردنية الراديو، يعني واكبت الإذاعة الأردنية التطورات الرقمية، أصبحنا نخرج لايف بالصوت والصورة للمستمعين والمتابعين، ونصل إلى كل أنحاء العالم وفي أي مكان، ويبقى البرنامج موثق يستطيع أن يحضره ويسمعه ويشاهده أي متابع وأي مهتم، يبقى موثق على وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا فيسبوك وغيرها. فهذه يعني نعمة ووسيلة يعني رائعة جدا، مكنت الإذاعات من أن تبقى محافظة على قيمتها وواكبت التطور والتواصل مع الناس، ولا تزال وستبقى إن شاء الله مصدر لصوت الحق والإلهام والثقافة ونشر الوعي. بحب أشكرك زميلة نجود على هذا اللقاء القيم، وبشكر زميلتك الإعلامية سامية الكردي، يعطيكم سامية كردية، يعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا لكما،
0: يعطيك العافية أمانة،
2: يعطيكم العافية
0: الحبيبة، يعطيك العافية.
2: العفو أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم بكل الخير والأمل والتفاؤل دائماً يا رب. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع النقيب ريهام السبايلي، ضابط الإعلام والعلاقات العامة في إدارة السير بمديرية الأمن العام، للحديث عن فعاليات المعرض المروري الرقمي الذي أقيم في حدائق الحسين. والنقيب ريهام السبايلي معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا ريهام بيك، نورتينا، يسعد صباح ويعطيك ألف عافية.
1: هلا ستي، يسعد صباحك وصباح كل مستمعينك يا رب.
0: أهلا وسهلا، يعني إحنا كتير مبسوطين إنك موجودة معنا اليوم، ونتشرف فيك أكيد.

0: معلوماتك القيمة وبحضورك الرائع أستاذة ريهام. يعني ريهام
1: لي
0: بيك،
1: الشرف.
0: نعم، وإحنا كمان بتشرفينا. بداية يعني ريهام بيك، تخبرينا ما هو هذا المعرض، كيف جاءت فكرة إقامته والهدف منه، تفضلي.
1: بصراحة ارتأت هاي هذا العام مديرية الأمن العام إنه تعمل معرض مروري رقمي بمناسبة يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي اللي احنا احتفلنا فيه بتاريخ 4/5 خلال الأسبوع الماضي.
0: نعم.
1: فعلى على هامش هذا اليوم العالمي جاءت فكرة إقامة هذا المعرض ليكون وسيلة تفاعلية بيننا وبين جمهور المواطنين على مدار يومين ضمن نطاق حدائق الحسين في العاصمة عمان.
0: نعم، جميل جدا، يعني حتى اختياركم رائع وموفق في حدائق الحسين، لأنه فعلا هي حديقة رائعة وجميلة والكل يعني بحب يجي عليها، وأيضا يعني موقعها استراتيجي، بيقدر الكل يوصلها. وأكيد يعني إحنا شفنا لقطات من هذا المعرض الرائع، وكان في تفاعل وحضور كبير لإله. تخبرينا الآن ريهام بيك، ماذا تضمن المعرض المروري الرقمي من محتويات وفعاليات ومن شارك فيه؟ تفضلي.
1: هو المعرض أقيم على مدار يومين، شاركت فيه كل الإدارات سواء المرورية أو من لها تماس مباشر مع العملية المرورية مثل جهاز الدفاع المدني وغيرها من الشباب اللي بيكونوا على تماس أو تشاركية ضمن العملية المرورية. المعرض احتوى على أكثر من جناح، جناح المعدات والأجهزة اللي عكست للأخوة المواطنين آلية المتابعة وسير العملية المرورية بشكل يومي واعتيادي ضمن مرتبات إدارة السير أو الترخيص أو الدوريات المرورية أو حتى فعاليات المعهد المروري بما يقدمه من خدمات توعوية وتشاركية مع المجتمع المحلي. كان في جزء لموسيقات القوات، جزء عفوا لموسيقات الأمن العام، وكان لها مشاركة متميزة وفاعلة. أيضا كان معنا عدد من المحطات الرقمية التوعوية اللي أصبحت نهج موجود ضمن الإدارات المرورية لرفع مستوى التوعية والثقافة المرورية لعدد كبير من الفئات العمرية بالمجتمع المحلي. وأيضا يعني إحنا شاركنا مبادرة الطريق يختبر حكمتك لا مهارتك ضمن فعاليات اليوم المروري، وهي مبادرة نوعية مديرية الأمن العام استمرت فيها على أكثر من مرحلة بتركيب محطات ذات مغزى بصري وتأثير نفسي على نفوس المواطنين أو السائقين من خلال وضع مركبة تعرضت لحادث سير لمخالفة معينة على الطرقات والتقاطعات الرئيسية. فكان في برضو أيضا مركبة موجودة ضمن فعاليات المعرض.
0: نعم، يعني برأيك هاي المبادرة اللي هلأ حكيتي عنها، وضع مجسم مركبة تعرضت لحادث سير في الشارع وأنه الناس تشوفها وهي ماشية، يعني برأيك إلى أي مدى هذا الأسلوب كان ناجع وحقق يعني أثر رائع مثلا للسائقين انهم يتجنبوا المخالفات ويلتزموا بالقواعد؟
1: ستي، مديرية الامن العام عادة لا تقوم باي خطوة ولا اي مبادرة الا بناء على دراسات موضوعة بشكل علمي وممنهج اثبتت مدى تأثير هذه المبادرة في نفوس السائقين ومدى تركها لأثر ايجابي في التزامهم خلال قيادتهم اليومية على الطرقات. فهي للأمانة تترك بصمة أو تترك صدمة بصرية لدى نفوس السائقين، تؤثر فعليا لما الشخص يشوف نتيجة لا سمح الله حادث مروري قد يتعرض له نتيجة ارتكابه مخالفة معينة. فيعني للأمانة من خلال حتى ردود الأفعال اللي احنا ركضناها من الشريحة الواسعة اللي اطلعت على هاي المبادرة وكانت ضمن طرقاتهم، أكدت انها فعليا مبادرة متميزة ونوعية ورحبوا فيها وبنتائجها وبتركها بصمة ذهنية حتى في نفوسهم وفي عقولهم بضرورة الالتزام على الطرقات.
0: نعم، رائع جدا، دائما أنتم مبدعون في إدارة السير ومديرية الأمن العام، تحية لكل نشمي ونشمية في هذا الجهاز الرائع الذي يحمي المواطنين الأردنيين وحتى المقيمين على أرض المملكة ويقدم كافة الخدمات اللازمة لخدمة المواطن وراحته وأيضا حمايته في كل الأماكن والأجواء. الآن يعني نرجع للمعرض المروري الرقمي، تخبرينا ريهام بيك يعني بالإضافة لما ذكرتي عن الأجواء المعرض بشكل عام، يعني بالإضافة لما حكيناه وسمعناه

0: منك قبل قليل، الأجواء تفاعلية كيف كانت من الناس مع محتويات المعرض، وأيضا النتائج والآثار الإيجابية والفائدة التي تركها هذا المعرض المروري الرقمي لدى الجمهور والحضور الذي زار المعرض. تفضلي.
1: الحمد لله، مثل ما توقعنا بنتائج إيجابية للمعرض، فوجدنا تفاعل جدا لافت من مختلف شرائح المجتمع، سواء أهالي أو حتى أطفالهم اللي كانوا ارتادوا خصيصا الحدائق الحسين لزيارة المعرض، أو اوريدي كانوا متواجدين
0: في الحديقة. نعم،
1: بيومي الجمعة والسبت خلال إقامة فعاليات المعرض. كان في جدا تفاعل عالي، كان حضور لافت بشكل كتير كبير للإخوة المواطنين. طبعا عززتها الطريقة اللي تم فيها تقديم المعرض، من تقديم فعاليات ضمن أساليب حديثة وتفاعلية، اعتمدت التواصل المباشر في إيصال رسائل ثقافية ومرورية توعوية للسادة المواطنين، وفعاليات محببة ومبسطة للأطفال، حتى أنه إحنا نقدم معلومة مرورية تتناسب والفئة العمرية اللي إحنا عم نتعامل معاهم.
0: نعم، جميل جدا. يعني أنا لاحظت من خلال رؤيتي على شاشة التلفزيون الأردني لقطات لهذا المعرض الرائع القيم، يعني الأطفال كانوا كتير متفاعلين ومنسجمين، وكانوا كتير فرحانين الأطفال لما كانوا يعني يشاركوا مع بالفعاليات الموجودة والمحتويات في هذا المعرض القيم. مهم جدا أنه نزرع التوعية منذ الصغر بالنفوس وشخصيات أطفالنا، ويتعلموا القواعد الصحيحة في قواعد السير الصحيحة، حتى لما يكبروا يكونوا ملتزمين لما يكونوا سائقين.
1: يعني أنا بشكرهم، بشكر جميع من زارنا بالمعرض خلال اليومين الماضيين، وبشكر كل الأهالي اللي حرصوا فعليا على أنه يعني يحضروا أبنائهم ويخليهم يشاركوا بهاي الفعاليات التفاعلية اللي فعليا فعليا تركت أثر كتير كبير، وحرصوا على أنهم يأخذوا الاستفادة والمبادرة الإيجابية بالتفاعل ضمن حتى المحطات الرقمية اللي هي شهدت أكثر مشاركة، خلينا نقول من فئة الأطفال ضمن المعدات أو التقنيات المستعملة في المحطات الرقمية المرورية.
0: نعم أكيد، يعني ما شاء الله عليكم، يعني مهم جدا أنه تهتموا بكل فئات المجتمع من الأطفال إلى الشباب إلى الصبايا إلى الكبار، أنه تزرعوا فيهم هذه القيم الخيرة، أنهم ينتبهوا على الطريق ويكون عندهم وعي ويلتزموا بقواعد السير سواء كانوا مشاة أو سائقين. نختم لقائنا معك ريهام بيك بكلمة أخيرة ونصيحة للمواطنين من وحي كلامنا في السلامة المرورية، نصيحة أخيرة تفضلي.
1: أنا رح أستأذنك من وحي شعار يوم المرور العالمي لهذا العام وأسبوع المرور العربي، كان تمهل نحن بانتظارك، فأنا بناشد جميع الأخوة السائقين مستخدمي الطريق حتى من مشاة إنهم يتمهلوا، إنهم ينتبهوا للطريق، إنهم يبتعدوا عن مشتتات الانتباه، الالتزام بالسرعة المقررة شيء كثير ضروري. الأخوة المشاة قطع الطريق من ممرات المشاة ومن الجسور المعدة لذلك شيء يعني يحافظ بشكل صورة كثير كبيرة على حياتهم. بتمنى من الجميع إنه نلتزم بالقيادة الآمنة وبتعليمات قانون السير، ومن جانب آخر أي ملاحظة أو أي شكوى أو أي شيء ممكن يخطر ببال أي مواطن، إنه بيقدر يرسل لنا إياها على رقم إدارة السير عبر تطبيق الواتساب. بحب أحكي للأخوة المواطنين يحتفظوا فيه، 072-039-030، وهذا الرقم مدام على مدار 24 ساعة.
0: نعم.
1: من زملاء على قدر عالي من المعرفة والخبرة وبسرية تامة.
0: نعم، يعني أي شكوى عند المواطن أو ملاحظة مرورية شافها على الطريق بيقدر يبعت عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم اللي ذكرتيه، وبسرية تامة، وأنتم تأخذون الملاحظة وتعملون على معالجة المشكلة مباشرة.
1: بالضبط ستي، وقد تتخطى الشكوى إلى الاقتراحات، إلى التأكد من
0: نعم،
1: مخالفة، أي ملاحظة
0: يعني أي
1: مرورية
0: سؤال
1: للإنسان.
0: بيخطر على بال المواطن أنتم بتجاوبوا عليه كمان.
1: صحيح صحيح
0: نعم، ودائما نقول يعني من ضمن صوتنا لصوتك بهي النصائح القيمة اللي ذكرتيها، ودائما نقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. الله يحمي الجميع ويحمينا جميعا،
1: اللهم آمين.
0: ونتمنى السلامة للجميع على الطرقات. بحب أشكرك بنهاية

0: نهاية لقائنا معك، وبتمنى لك كل النجاح والتوفيق دائما في عملك.
1: شكرا
0: كل الشكر والتقدير والاحترام للنقيب ريهام السبايلي، ضابط الإعلام والعلاقات العامة في إدارة السير في مديرية الأمن العام. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: أهلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات مرة تانية. نافذتنا الآن ستكون مع الدكتورة إسراء جديفات، مدير مركز الأعداد لسوق العمل في الجامعة الهاشمية، للحديث عن أسبوع مهارات المستقبل، الذكاء الاصطناعي والتوظيف. والدكتورة إسراء جديفات معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة إسراء، نورتينا، يعطيك ألف عافية، يسعد صباحك.
1: يا هلا فيكي أستاذتي العزيزة، كل الشكر إليك ولإذاعتنا الأردنية على هذه الاستضافة.
0: أهلا أستاذة إسراء، يعني دكتورة إسراء دائما بتنورينا ببرنامج نوافذ. يعني بداية حدثينا دكتورة إسراء عن أسبوع مهارات المستقبل، كيف جاءت الفكرة لتنظيم هذا الأسبوع؟ تفضلي.
1: كل الشكر إليك أستاذتي. طبعا أسبوع مهارات المستقبل، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، جاءت فكرة تنظيم هذا الأسبوع في الجامعة الهاشمية انطلاقا من إيماننا في الجامعة بأهمية إعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل، خاصة زي ما بنشوف إحنا في ظل التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. كما إنه تنظيم هذا الأسبوع بئتي أو جاء انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية اللي بتأكد دائما على أهمية تمكين شبابنا الأردني وتأهيلهم وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، طبعا من خلال تزويدهم بالمهارات الحديثة والمعارف الرقمية، وعلى رأسها طبعا خلينا نحكي تقنيات الذكاء الاصطناعي. فالهدف نعم. الأساسي هو تمكين الطلبة من مختلف تخصصاتنا إنهم يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي بطريقة فعالة ومسؤولة.
0: نعم، رائع جدا اللي ذكرتي. إذن يعني بناء على الكلام اللي حكيتيه الآن، كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهم في تعزيز فرص الطلبة في سوق العمل، وما المهارات التي يجب أن يركزوا عليها مستقبلا؟ تفضلي.
1: تمام. هلا الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح جزء أساسي الكل بيعرف من مختلف القطاعات، سواء نعم. قطاع الصحة، قطاع التعليم، الإعلام، القطاع المالي. بالتالي امتلاك الطلاب لمهارات استخدام هذه التقنيات أصبح عنصر أساسي مهم في تعزيز فرصهم في سوق العمل. يعني لو بدنا نحكي ببساطة، إحنا ما بدنا نخرج طالب بس يكون عنده شهادة أكاديمية، وإنما لازم يكون عنده مهارات. من بين هاي المهارات ممكن نحكي الكريتيكال ثينكينج أو التفكير النقدي، حل المشكلات، العمل الجماعي، القدرة، شيء ضروري جدا، القدرة على التعلم المستمر. نعم. يعني إحنا بنحكي هلأ عصر الذكاء الاصطناعي، فلازم نضيف فهم لأدوات الذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفها بشكل عملي وأخلاقي.
0: نعم.
1: فبالتالي
0: يعني مهم جدا التركيز على المهارات والتعلم المستمر والتطور ومواكبة التطورات التكنولوجية في العصر
1: نعم.
0: الرقمي.
1: نعم، يعني نعم. إذا الطالب استطاع أنه يدمج بين تخصصه الأكاديمي وبين هذه المهارات، أكيد رح يكون أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.
0: نعم، ومن هنا يبرز دور التدريب يعني والتأهيل اللي بتقوموا فيه، والدورات أيضا يعني مهم جدا. يعني ليس فقط في السابق كان الطالب الجامعي فقط يكتفي بالكتب الجامعية والمساقات والأبحاث والمحاضرات، ولا يعني لا يهتم بموضوع التدريب والتركيز على المهارات، وإنما الآن أصبح التوجه الطالب الجامعي وهو على مقاعد الدراسة الجامعية يهتم بموضوع التدريب والتطور واكتساب المهارات الجديدة ومواكبة أي تطور تكنولوجي وتقدم، وخاصة في العصر الرقمي الذي نعيشه. نعم. الآن تحكي لنا دكتورة إسراء عن أبرز الأنشطة التي يتضمنها هذا الأسبوع، وكيف تساهم في ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي مثل ما ذكرت الآن. تفضلي.
1: تمام. إحنا أطلقنا طبعا على هاي المبادرة، طبعا هي أسبوع مهارات المستقبل، الذكاء الاصطناعي والتوظيف، وأيضا أعطيناها اسم ثاني، هي رحلة الخمس أيام. لأنه كل يوم عندنا بتضمن فعاليات وتجارب مختلفة.
0: نعم.
1: وفي بعض الأنشطة بتمتد على مدار أكثر من يوم.
0: نعم.
1: يعني حتى نخلي الطالب يعيش تجربة متكاملة بتجمع بين التعلم والتطبيق العملي.
0: نعم.
1: فإحنا بلشنا طبعا الأسبوع، كان في عندنا افتتاح يوم الأحد، وكان في عندنا ولا يزال مستمر طبعا مجموعة من الورش التدريبية، جلسات متخصصة، وعندنا كمان مسابقة تقنية اللي هي هاكاثون الذكاء الاصطناعي هاي المسابقة طبعا بيشتغل فيها الطلاب ضمن فرق وبيطوروا حلول مبتكرة في كل المجالات، في مجال توظيف، صحة، تكنولوجيا مالية، الإعلام، المدن الذكية.
0: نعم
1: وأيضا شمل عنا افتتاح معرض لمشاريع الذكاء الاصطناعي بمشاركة طلبة من مختلف التخصصات الجامعية. هون بحب أركز على إنه الطلاب اللي شاركوا هم مش بس طلاب يعني من كليات تكنولوجيا المعلومات،
0: نعم
1: وإنما من مختلف تخصصات الجامعة، وهذا بيعكس وعي طلابنا بأهمية دمج الذكاء الاصطناعي في تخصصاتهم المختلفة.
0: نعم لأنه فعلا الذكاء الاصطناعي أصبح يعني يستخدم في كافة المجالات،
1: نعم
0: لهذا يعني مثل ما ذكرتي أنه طلبة طلاب وطالبات الكليات الموجودين في كل الجامعة الهاشمية إجوا وحضروا هذا فعاليات هذا الأسبوع الهام، لأنه فعلا التطبيقات الرقمية والإعلام الرقمي والعالم الرقمي العصر الرقمي اللي بنعيشه وتحديدا الذكاء الاصطناعي أصبح موجود في كل مناحي الحياة وفي كل الأعمال والتخصصات. إلى أي يوم رح يستمر الأسبوع هذا دكتورة
1: إن
0: إسراء؟
1: شاء الله ليوم الخميس. إحنا يوم
0: نعم
1: الخميس رح يكون في
0: ممتاز
1: عندنا تحكيم يعني للمشاريع إن شاء الله، بوجود نخبة من أكاديميي الجامعة الهاشمية من مختلف التخصصات برضو، وأيضا عندنا شراكات مع شركات رح يكون في إلها ممثلين وتحكم المشاريع اللي وصلت للمرحلة النهائية.
0: نعم، إذا أيضا تخبرينا كيف ترون دور الجامعات الأردنية اليوم في إعداد الطلبة لعصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي؟ تفضلي.
1: أنا باعتقادي إنه الآن دور الجامعات الأردنية اليوم أصبح محوري يعني في إعداد الطلبة لعالم إحنا بنوصفه بإنه سريع التغير، خاصة مع التطور الكبير في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. فالجامعة الآن لم تعد تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فقط، أصبحت مسؤولة الآن عن بناء المهارات العملية والرقمية زي ما حكينا، وتعزيز ثقافة الابتكار.
0: نعم، يعني كمان موضوع يعني كيف أنتم مثلا بأجواء بمركزكم مركز الإعداد اللي
1: نعم
0: حضرتك يعني ترأسيه ومديرته، يعني كيف بيكون في عندكم وسائل تحفيزية وتشجيعية للطلاب إنهم يجوا يتعلموا ويقبلوا على هاي المهارات؟
1: يعني مثلا زي الهاكاثون اللي الآن إحنا أطلقناه،
0: نعم
1: إحنا محفزينهم إنه في عندهم أولا جوائز، يعني أنت بتحكي مسابقة فبتنافسوا مين اللي رح ياخد أو يفوز بالمنصب الأول خلينا نحكي،

0: أيضا في عنا تدريب عملي مقدم من شركات كبيرة. الطالب الآن اللي بتميز بهذا المجال رح يكون في فرص عمل من الشركات المشاركة. فالطلاب إحنا بنشبكهم مع القطاع الشركات، وبالتالي ممكن الفرصة تكون يعني جبنا له الفرصة زي ما بيحكوا لعنده.
1: نعم.
0: تميز وتدرب وطبق عمليا، وبالتالي إحنا بنحاول نقدم لك كل ما نستطيع.
1: نعم، يعني رائع جدا اللي ذكرتيه، خطوات رائدة ومبتكرة وفعالة تقومون بها، يعني وجهود يعني كتير يعني تحترم وجبارة تقومون بها في مركز الإعداد، تخدمون الطلبة في كافة المجالات، يعني ما شاء الله عليكم، يعني ما بتقصروا، بتشبكوا مثل ما ذكرتي الجهات اللي بتقدم فرص عمل مع هؤلاء الطلبة وتؤهلهم بشكل أسرع أنهم يشتغلوا ويكونوا مؤهلين لسوق العمل بشكل سريع. لنختم لقائنا معك اليوم دكتورة إسراء بكلمة أخيرة أو نصيحة للطلبة، تفضلي.
0: الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: وطبعا إحنا بنحكي دائما للطلاب، أو دائما إحنا بنؤمن إنه الاستثمار الحقيقي هو في الطالب.
1: نعم.
0: الطالب القادر على التعلم، على التكيف، على الإبداع، لأنه التكنولوجيا مهما تطورت الآن ستبقى بحاجة، نحكي لهم دائما لعقل بشري واعي.
1: نعم.
0: مؤهل قادر على اتخاذ القرارات. أنا
1: نعم.
0: بدعوهم إنهم ما يستغلوا الفرصة الموجودة أو الفرص. إن شاء الله إحنا مستمرين بمثل هاي المبادرات، فبوجههم دائما إنهم يستغلوا مثل هاي المبادرات والورشات والجلسات والتشبيك اللي بنحاول نقدمه لهم.
1: نعم، مهم جدا اللي ذكرتي، وإحنا من ضمن صوتنا لصوتك، وأيضا يعني لازم يكون في متوفر في شخصية كل طالب جامعي أو طالبة جامعية حب التعلم، حب التطور، الحافز الداخلي والدوافع، الدوافع الداخلية والحوافز الخارجية تجعلهم يقبلون أكثر على التعلم والتطور والإقبال على تعلم المهارات ويكتسبوا كل شيء جديد بكل حب وبكل يعني استمتاع، يعني ما بيكون في، ما بشعروا بالملل لما يكونوا كل يوم يتعلموا إشي جديد ويتعلموا أشياء تطبيق عملي، فما بيكون عندهم عملية يعني يشعروا بالملل أثناء التعليم، وهذا شيء رائع يحسب لكم في مركز الإعداد لسوق العمل. يعني ما شاء الله عليكم، دائما ما بتأثروا مع الطلبة، وإن شاء الله بتمنى لكم تظلوا مستمرين على هذا النهج، تخدموا طلابنا وتأهلوهم لسوق العمل، وإن شاء الله إلى المزيد من التقدم والنجاح. وتحية لكل العاملين معك في المركز وفي الجامعة الهاشمية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك دكتورة إسراء، كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة إسراء جديفات مدير مركز الإعداد لسوق العمل في الجامعة الهاشمية، شكرا جزيلا لك.
0: كل الشكر لك أستاذتي العزيزة، وكل الشكر لإذاعتنا الأردنية على هذه الاستضافة.
1: أهلا وسهلا. العفو. أهلا.

الأسعد ستكون معنا وهي مدربة المهارات الحياتية والإرشاد الأسري الاجتماعي. طبعا رح نحكي إحنا وياها عن موضوع اختيار شريك الحياة وأسس بناء علاقة زوجية ناجحة، طبعا بكل المقومات التي يجب أن تتوفر في الزواج الناجح، وأيضا يعني كمان شوي رح تكون مع

أعزائي المستمعين والمتابعين صباحكم ورد وياسمين من جديد. طبعا وصلنا لنافذتنا الأخيرة اليوم، ستكون مع الأستاذة وفاء أسعد مدربة المهارات الحياتية. أستاذة

0: أهلا وسهلا فيكي، نورتينا بالبرنامج.
1: يسعد صباحك ست أمانة، شكرا كثير لاستضافتك.
0: العفو، أهلا وسهلا، يعني يعطيك ألف عافية بداية، ومنحييك على هاي الأفكار والنصائح والإرشادات اللي بتعطيها للناس بطريقة محببة، والناس بحبوها وبتلاقي رواج، وخاصة بمحاضراتك ويعني الندوات والتدريبات اللي بتقومي فيها. بداية أستاذة وفاء، تخبرينا، كونك عضو فعال في مبادرة اتحاد أردنيات الخيرية التطوعية، طبعا تحثين عن دورك التوعوي الاجتماعي المهم فيها ضمن فعاليات هذه المبادرة، مثل إعطاء المحاضرات والدورات التدريبية، تفضلي.
1: الله يسعد أوقاتك يا رب.
0: أهلا.
1: هذا يعني دورنا إحنا كلياتنا مكمل مع بعض، إن كان في طرحك للمواضيع المختلفة في هاي البرامج والمبادرات التطوعية اللي في جميع مناطق المحافظات لخدمة المجتمع بصدق وبشكل خاص الأسرة.
0: نعم.
1: كتير رائع إنه نبدأ بمحاضرات توعوية للصبايا والشباب المقبلين على الزواج، أو للمرأة في قدرتها على تمكينها في بيتها، أو بنفس الوقت تربيتها لأولادها ومعرفة أهمية المتابعة الدائمة مع الأولاد أو نعم. مع الأسرة بشكل عام.
0: نعم، جميل جدا. يعني كونه إحنا عنوان يعني حديثنا وفقرتنا اليوم إنه موضوع رئيسي رح نناقشه اختيار شريك الحياة وأسس بناء علاقة زوجية ناجحة، يعني تخبرينا، عندما نقول أستاذة وفاء اختيار شريك الحياة، نتحدث عن قرار مصيري مستقبلي محوري هام، يا ريت تحدثينا عن الأسس الرئيسية الصحيحة لاختيار شريك الحياة، طبعا بالنسبة للرجل والمرأة، تفضلي.
1: بالبداية بيجي الشاب أو الصبية في عندهم مقاييس معينة للاختيار، بغض النظر إذا كان الشاب بيعتقد أنه الزواج الناجح القائم على التعارف المسبق والحب، أو اللي بسموه الزواج التقليدي.
0: نعم.
1: فللأسف هو ما في شيء اسمه زواج تقليدي، حتى بعرف البرامج المتداولة الجديدة، في برامج جميلة صراحة إنه بيعرفوا شريك الحياة على بعض حتى يشوفوا التوافق. إذن هي فيها أسس واضحة جدا من البداية. أول إشي القبول شكلا، خلينا نقول بعدين بيبدأ لما يصير في حديث بينهم الطرفين بيصير في قبول فكري.
0: نعم.
1: فإذا بعديها بيصير في مودة، بيصير في ألفة، بيصير في رحمة. إذا الأساس أولا لما بتشوف فتاة رح يعجب فيها بداية على الشكل العام.
0: نعم.
1: بتبدأ بعدين المقاييس، لكن المقاييس الأساسية هي لازم تكون يعني في توافق فكري وتوافق اجتماعي.
0: نعم. طب كيف ممكن نعرف إنه في توافق فكري واجتماعي بين الشاب والفتاة من البداية؟ يعني كيف نعرف هذا الشيء بيكون صادق يعني بدون تمثيل؟ يعني
1: هلا إذا بدي أحكي من جانب الشاب يمكن يكون التقى فيها في مجال عمله، ويكون تقريبا الدراسة مثلا متقاربة، طريقة التعامل مع بعض أصبحت واضحة لإلهم من طريق النقاشات والحوارات. ولكن إذا كان أنا كأم كيف بدي أعرف إنه هذه مناسبة اجتماعيا للبيئة اللي هو عاش فيها أو تربى فيها؟ بطريقة تعارف الأهل. للأسف البعض من الشباب والصبايا بيفكروا إنه خلص أنا وهي متفاهمين. لا، أنت في عيلتين، في أسرتين، في أهل، في أجداد لأولادكم بالمستقبل. التوافق كتير مهم يكون باتفاق صحيح، هو قراره الشخصي ولكن وليس فردي من خلال أنه لازم يأخذ برأي الأسرة.
0: نعم، يعني يجب أن يكون هناك موافقة من الأهل من قبل الشاب والفتاة، ليس فقط أنه يعني أنه الشاب والفتاة يعني يوافقوا على بعض ويختاروا بعض وما يهتموا بآراء الأهل. آراء الأهل هي أساسية ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار، لأنه أصلا كمان الأم والأب مثل ما ذكرتي، النظرة الاجتماعية، البعد الاجتماعي، البعد النظر الفكري في العلاقات، الأم والأب عندهم بيكون خبرة أكثر في الحياة واطلاع بالخبرات السابقة والمعلومات التي لديهم وثقافات، يعني طبعا بينصحوا الابن أو الابنة، فيجب أن يكون هناك تقبل للنصيحة والإرشاد والرأي من قبل الشاب والفتاة المقبلين على الزواج. عندما يختاروا شريك الحياة يجب أن يسمعوا لنصيحة الأهل التي هي غالبا تكون في مصلحتهم.
1: بالضبط. هلا إذا كان في قدرة على إنه يكون في
2: هدف العائلة حكيم بيستطيع أنه يوجه الشاب أو الفتاة للفكرة لماذا نرفض أو لماذا نقبل بهذه الفتاة الجديدة على العائلة، رح يكون الحوار سليم. ولكن التعنت لأجل التعنت لا، مو عجباني.

0: أنها مو عجباني القرار يعود للشاب، بما أنه كانت المقومات موجودة عند الفتاة واضحة وجيدة وجميلة وموافقة، خلينا نقول أقل ما فيها للعرف والتقاليد. كمان الأهل عليهم أنهم ما يفرضوا آرائهم بطريقة متعنتة ظالمة. أنا بقول
1: نعم أكيد، يعني هو يمكن هاي حالات نادرة استثنائية أنه نلاقي الأهل يظلموا أو يفرضوا رأيهم لمجرد الفرض ويعني السيطرة بدون نظر لمصلحة الولد أو البنت، يعني الشاب أو الفتاة. يعني صحيح. غالبا الأهل يعني خلينا نقول 90% أو أكثر بتطلعوا لمصلحة الابن أو الابنة، وبيكون عندهم نظرة شمولية وبيحبوا أنه يكون ابنهم أو بنتهم في أحسن حال، وبيحبوا يكون في نجاح للعلاقة مستقبلا إذا تم الزواج. إذن من هنا يعني أستاذة وفاء، مثل ما ذكرنا، من الصداقة إلى الحب إلى الخطوبة وانتهاء بالزواج السعيد بإذن الله لبناء أسرة نموذجية قوية متحابة متماسكة. من هذا المنطلق تخبرينا عن الدعائم والمقومات للعلاقة الزوجية الناجحة، تفضلي.
0: يجب أن تكون قائمة على المودة والرحمة، هي أساس من أساس نجاح أي علاقة.
1: نعم.
0: المودة والرحمة، التواصل الصريح، يعني كتير حلو أني أكون أنا بتواصل دائم. إذا ما عبرت عن حالي، كيف الطرف اللي أمامي سيتعرف على مثلا إذا زعلت الشريكة أو زعل الشريك، إذا ما وضحنا لبعض ستبدأ هذه للأسف تكون تراكمات في داخلنا وتكبر الفجوة بعدم التعبير عن النفس.
1: يعني يكون في مصارحة وحوار أول بأول عند كل مشكلة أو عقبة بتلاقيهم في طريقهم بداية الزواج، يحلوها وما يخلوا المشاكل تتراكم، هيك قصدك؟
0: طبعا طبعا. نعم. هي أهم شيء في البداية يجب أنه نتحاور ونتفاهم عليها، لأنه ببداية الزواج حتى لو كانت قائمة على الحب أو مفروض يفهمني، لا إحنا بنوقع بين الواقع والتوقع. التوقع هو اللي يسبب الكثير من المشكلات بين الزوجين. حديثين الأزواج، لا أنا بتوقع إنه كان مفروض فهمني، أبتوقع، لا ما في إشي اسمه توقع. عبر عن نفسك ستجد الحلول دائما. المرأة تركز على التفاصيل الدقيقة والرجل يركز على النتائج. قد لا يكون قصد بإيذائها بهذه الطريقة، وهي تفسيرها كأنثى تفسرها بعاطفتها، وهذه اللي بتسبب معظم المشكلة.
1: نعم، ويعني تصديقا لكلامك، العاطفية الزائدة عند المرأة الزوجة والعقلانية الزائدة أيضا المطلوبة عند الرجل، بيكون الموضوع مكمل بعضه، يعني الحياة بتكون متكاملة ما بين العاطفية والعقلانية.
0: صحيح صحيح. نعم. هذا هو أساس الفهم، إنه لغة المرأة تختلف عن لغة الرجل. إذا نعم. لما يحصل هذا التوافق بتحصل التكامل الجميل اللي بيخلي العلاقة وطيدة دائما ومستمرة بطريقة مستقرة.
1: نعم.
0: فلما يبدأ التواصل بيبدأ بزيد الاحترام، بزيد الاحترام مع الطرفين، لأنه أهم شيء في العلاقة هي فعلا الاحترام. ما في شتم، ما في تقليل من قيمة الشخص اللي أمامك. هذه كتير بتوطد العلاقة بداية الخمس سنوات الأولى.
1: نعم. يعني سؤالنا الأخير لحضرتك، يعني تعقيبا على كلامك وبناء عليه، برأيك كيف نحافظ على استمرارية وجود علاقات الاحترام والتفاهم في الأسرة بين الزوجين بمختلف المراحل الحياتية ومع مرور الزمن؟ يعني كيف أنا بقدر يعني أحافظ على موضوع التفاهم والاحترام، يعني خطين تحت كلمة الاحترام بين الزوجين مع مرور الوقت؟ يعني ما نقول إنه مثلا صار لنا 10 سنين 15 سنة كذا إنه خلص مو مهم أحكي يعطيك العافية شكرا، مو مهم أحكي مثلا يعني أتعامل ب يعني هيك بكلمات جميلة ولا باقة وكلمات طيبة في الأسرة. يعني كيف ممكن إحنا نحافظ أكبر قدر ممكن على استمرارية ديمومة الأسرة بنجاح بعلاقة الاحترام والتفاهم؟ تفضلي سريعا إذا تكرمتي، لأن وقت البرنامج شارف على الانتهاء.
0: أستاذ أماني، هلأ كثير إحنا بننسى أنه في كل مرحلة من المراحل إحنا نتغير وننضج ونكبر، ومسؤولية الأسرة تتغير وتكبر بمسؤوليات الأولاد أو مسؤوليات المدارس أو بمسؤوليات المختلفة. بننسى أنه إحنا بنكبر، ويجب أن كل فترة نجدد مع أنفسنا أنه ما يضل عندنا في روتين، نجدد مع بعض القواعد والاتفاقيات، نضل نمتن لبعض، نشعر بالزوج بالامتنان ويشعر الزوج بأهمية وجودها في حياتك.
1: نعم يعني
0: بتعطي
1: التقدير،
0: مساحة
1: قصدك التقدير، تقدير لكل
0: التقدير.
1: ما يقدمه الزوج والزوجة في البيت.
0: طبعا لازم كل واحد يقدر دور الثاني، أنه أنا مكمل لك، ما أقلل من قيمة وجود الزوجة الغير عاملة أو
1: نعم.
0: العاملة إذا كان يشعرها أنها مقصرة. ما بيجوز هذا الشيء، يجب أن دائما يمتن بوجودها بحياته ووجودها بحياته، يعني
1: نعم
0: وجودهم بحياة بعض.
1: نعم
0: ما بيجوز نهمل الجانب العاطفي، يجب أن نجدد ونغير، نكسر الروتين، نأخذ إجازة، نطلع
1: نعم
0: نجدد هذه الأمور كلياتها.
1: نعم
0: فلازم أبدأ بحالي بداية حتى
1: نعم
0: أدرك أني أنا عم
1: نعم
0: بتغير وبكبر،
1: نعم أكيد
0: ولازم أظلني بهاي الإحساس وهاي المشاعر
1: نعم أكيد
0: الجميلة في بداية الزواج.
1: نعم أكيد. ولا ننسى موضوع التسامح والمودة والرحمة، يعني ما لازم اتنين يشدوا، واحد يشد واحد يرخي، يعني اتنين
0: بالضبط
1: يسامحوا بعض يحترموا بعض. يعني مرة أنا بعمل اللي أنا بدي إياه، المرة جاي هو بيعمل اللي بده إياه. حتى الأطفال لما يشوفوا الأم والأب متفاهمين، الزوج والزوجة، وتسود بينهم علاقة الاحترام والتفاهم والمودة والرحمة والحوار، بيطلعوا عنا أبناء إيجابيين بيكونوا ناجحين بحياتهم المستقبلية. بهاي
0: أكيد
1: النصائح بنختم لقائنا معك أكيد أستاذة، لأنه وقت البرنامج رح ينتهي. كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة وفاء أسعد، مدربة المهارات الحياتية والإرشاد الأسري الاجتماعي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، شكرا لك،
1: أهلا وسهلا.
0: شكرا كثير، شكرا أمانة.
1: أهلا.

وإن شاء الله دائما أسرنا السعيدة بتكون بتعيش بثبات ونبات دائما للأبد يا رب. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل حسن حماد، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوافذ

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه سارة العيسى، أهلا بكم. جلالة الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة الناس

الشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونم، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات. مندوبا عن جلالة الملك، السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا يشارك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا، وينقل تهنئة جلالة الملك للرئيسة وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلادها. انطلاق أولى قوافل للحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج يوم غد. الأردن يدين اختطاف ناقلة نفط قبالة اليمن ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحارة المختطفين، مشددا على ضرورة ضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. استشهاد 6 لبنانيين بغارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد طهران بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار في سوق بشمال غرب باكستان. ارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا وسهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامج متابعات. من هنا من وسط الصحراء الشرقية تقف محمية الأزرق المائية مستمعينا الكرام كجوهرة زرقاء تنبض بالحياة وتروي حكاية الطبيعة حين تتحدى الجفاف، حيث تعانق المياه أسراب الطيور. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام التي نجدها من أجمل الحلقات ميدانيا والأقرب إلى الطبيعة الخلابة في هذه الصحراء وفي هذه البادية، اسمحوا لنا في البدايات أن نحيي ونبث لكم تحيات فريق عمل هذه الحلقة ووحدة النقل الخارجي. نبدأها بمعية مهندسنا محمد العميان ومعتز اللوم والمهندس محمود نعانعة، وأبث لكم تحيات خالد البيومي، وللزملاء في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وفي استديوهاتنا أبث لكم من الإشراف الهندسي المباشر المهندس حسن حماد، ومن المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا من جديد، ودعونا مباشرة نرحب بضيوفي في هذا في هذه الحلقة وهذا الاستوديو الميداني. أهلا وسهلا بك عطوفة الأستاذ حازم يوسف الحريشة، وهو مدير محمية الأزرق المائية. أهلا وسهلا بك وشكرا لاستضافتك لنا من أجل الخروج بهذه الحلقة.
2: أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا اليوم.
1: نعم، ومستمعينا الكرام أيضا خلال هذا اللقاء اللي إحنا يعني تابعنا وقمنا بجولة ميدانية قبل البدء ببث هذه الحلقة، فأهلا وسهلا بك الأستاذ تامر عبد الله العقيلي، وأنت الباحث البيئي في هذه المحمية.
3: أهلا فيكم أسعد أوقاتكم.
1: أهلا وسهلا. نبدأ حديثنا مستمعينا الكرام، ممكن هالمحمية محمية الأزرق المائية التي تعتبر من أوائل المحميات للأراضي الرطبة، ممكن هالمصطلح جديد على مستمعينا، لكن المصطلح بيحمل دلالات ومعاني كثيرة. الأجمل من ذلك مستمعينا أنه المحمية التي تعتبر ثاني محمية أسست في تاريخ الدولة الأردنية، نتحدث حول هذا الدور وهذه المحمية التي تمتد الآن لأكثر من 74 كيلو متر مربع. فلك الحديث أستاذ حازم.
2: في البداية أهلا وسهلا فيكم في محمية الأزرق المائية، وشكرا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية لتسليط الضوء على أهم برامج محمية الأزرق. واليوم احنا سعيدين جدا بوجودكم معنا بأحضان الطبيعة وفي بين أهلكم وناسكم في منطقة الأزرق. في البداية محمية الأزرق تعد يعني ثاني المحميات تأسيسا ضمن الشبكة الوطنية للمحميات الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية، واللي تأسست عام 1978 بعد عام واحد من إعلانها ضمن اتفاقية رامسار الدولية. هاي الاتفاقية اللي تعنى بنظام بيئي محدد وهو الأراضي الرطبي، وكانت الأردن سباقة لهذا الإعلان بدخول محمية الأزرق كأول محمية أراضي رطبي على مستوى الوطن العربي. ضمن اتفاقية رامسار الدولية. اللي اليوم الاتفاقية فيها أكثر من 176 دولة حول العالم. المحمية تقع على أهم مسارات هجرة الطيور على مستوى الأردن وعلى مستوى العالم، ما بين أوروبا إلى إفريقيا وبالعكس. خلال فترة الهجرة بتجينا أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة. خلال فترات الهجرة سجلنا يعني ضمن برنامج المراقبة البيئية المستمرة

0: سجلنا تقريبا أكثر من 330 نوع من الطيور المهاجرة. أيضا المحمية اليوم مش بس هدفها حماية الطبيعة.
1: نعم.
0: اليوم المحمية بتشتغل على برامج تنموية، دمج مجتمعات محلية، إشراكها في النشاطات والأعمال حتى اليومية.
1: نعم.
0: المحمية اليوم فريقها وكادرها جميعها من أبناء المجتمعات المحلية، اليوم بتقدم خدمات كبيرة لعمليات النهوض بالواقع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاجتماعية المحلية في منطقة الأزرق.
1: نعم.
0: اليوم كمان يعني الدور الترويجي اللي بتقوم فيه المحمية من خلال وجودها كموقع سياحي طبيعي، كموروث طبيعي أيضا في هذه المنطقة في وسط الصحراء الشرقية، اليوم بتلعب دور كبير بجذب العديد من زوار العالم وزوار الأردن وزوار العرب أيضا لزيارتها والاستمتاع بمناظرها الطبيعية.
1: نعم.
0: وأيضا عمل جولي داخل ممراتها. فاليوم احنا في عنا أعداد كبيرة من الزوار بتصل يعني لأكثر من 22 ألف زائر سنويا بزوروا هذا المكان يستمتعوا فيه. في عنا نزل الأزرق أيضا.
1: نعم.
0: مكان للإقامة وأيضا هو نقطة انطلاق الرحلات السياحية إلى منطقة الأزرق. في عنا أنشطة سياحية متعددة كبرنامج الدراجات الهوائية، وأيضا لدينا مبيت وطعام وشراب، وأيضا برامج مميزة في محمية. نعم. الشومري المحاذي لمحمية الأزرق. أيضا لدينا محمية الشومري الأحياء البرية اللي فيها أيضا برنامج سفاري المها العربي وأيضا بعض الممرات والأنشطة، كلها بتدعم مفهوم السياحة البيئية في منطقة الأزرق.
1: نعم.
0: وأيضا بتعزز من الواقع الاقتصادي الاجتماعي للمجتمعات المحلية اللي احنا طبعا بلغ معدلات الاستفادة يمكن خلال العشر سنوات الماضية أكثر من 5 مليون دينار أردني في منطقة الأزرق.
1: نعم.
0: فاليوم احنا بنحكي هدفنا يعني احنا نابع من فكرة وأيضا شعار الجمعية ساعد الطبيعة تساعد الناس.
1: نعم.
0: فمن خلالها نؤمن بأنه المحميات الطبيعية ممكن تكون كمصدر اقتصاد بديل للمجتمعات المحلية وأيضا للارتقاء والنمو الاقتصادي الاجتماعي في المنطقة.
1: نعم. يعني يمكن مستمعينا الكرام خلال هذه الحلقة رح نسلط الضوء أكثر وأكثر حول أهم المبادرات، أهم البرامج، لكن في هذه المحطة أنا أتوقف للحديث مع الأستاذ تامر عبدالله العقيلي وهو الباحث البيئي في هذه المحمية. طبعا أنا أهلا وسهلا فيك مرة تانية، وسعيدة جدا أن نشوف انخراط الشباب واهتمامهم في هذا النوع من البحث. يعني بحمد الله هالواحة مستمعينا، واحة الأزرق التي تمتد لمد البصر بحيث أنه لا يمكن أن يرتد لك طرف من خلال التجوال، من خلال التمتع بهذه المناطق الخلابة، تمتزج الواحات مع الغطاء النباتي، تنوع زاخر من الكائنات الحية سواء كانت الطيور أو حتى الحيوانات الأخرى. ننظر وكأن هذه الجوهرة هي صنعت من أجل أن يستفيد منها الإنسان. وجود هذه المحمية في هذه المناطق التي نجدها أنها يمكن من المناطق التي هي بأمس الحاجة إلى المزيد من العمل، دوركم في عمليات البحث، إيجاد تلك المبادرات التي تعمل على التشبيك مع المجتمع المحلي، وإنه أنتم منارة بيقدر المجتمع المحلي يستفيد منها.
2: الله يعطيكم العافية في البداية، وأهلا وسهلا فيكم في محمية الأزرق المائية وفي الأزرق، سعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم. طبعا احنا بالبداية اليوم بدنا نسلط الضوء على احد اهم البرامج اللي بتعمل عليها محمية الازرق المائية، ولا وهي برنامج صون الطبيعة. طبعا برنامج صون الطبيعة من قسم الى 3 اقسام، قسم الحماية والتفتيش، وقسم البحث البيئي، وقسم الموائل. قسم البحث البيئي بنقسم الى جزئيتين، البحث البيئي والدراسات الاولية، وبرامج المراقبة طويلة الامد. احنا بنعمل على عدة برامج مراقبة مش في وليدة اليوم، بعض منها بدأ في عام 2000. فاحنا لان العديد من برامج المراقبة البيئية المهمة طويلة الامد، منها برنامج مراقبة جودة المياه من خلال اجهزة مياه ثابتة في المسطحات، وعندنا برنامج مراقبة السمك السرحاني والسمك الوحيد المتوطن في هذه الواحة الذي لا يوجد في اي مكان في العالم سوى في هذه الواحة. واحنا عندنا كمان برنامج مراقبة الطيور المهاجرة والمعششة احنا يعني بالمحمية عندنا اكثر من 50 نوع بيعشش في هذه الواحة، واحنا على احد اهم مراكز هجرة الطيور في العالم. فهذا برنامج دولي احنا بنشارك فيه ونقوم بعمله كل سنة. كما ايضا احنا بنشارك في التعداد الوطني السنوي للطيور المائية الذي يتم عمله في اكثر من 130 دولة في نفس الوقت لتحديد ومعرفة موائل وأعداد هذه الطيور. كذلك أيضا لدينا برنامج مراقبة المفترسات باستخدام الكاميرا ترابس أو كاميرا المصاد، معرفة مجتمعات المفترسات ومدى صحة الموائل لها.
1: نعم. طيب أنتقل لأطرح السؤال التالي مستمعينا، وخلينا نعطيكم معلومة إنه السمك السرحاني هي هذه السلالة أو إنه هذا النوع من السمك يتكاثر ويتواجد ويعيش هنا في واحة ومحمية الأزرق، وهذه يمكن يعني ميزة تتفرد فيها محمية الأزرق المائية. أستاذ حازم، طيب أتحدث أيضا في موضوع مع ازدياد مساحة المحمية وضمها لهذه المساحة الشاسعة، أبتلي أعطاكم ثقل من مسؤوليات أخرى يجب أن تدرج للكوادر للعاملين في المحمية.
0: يعني أكيد زي ما تفضلتي بأنه يعني حجم المحمية اليوم بيلعب دور كبير في زيادة التنوع الحيوي، في زيادة المسؤوليات اللي بتقع على عاتقنا احنا ك يعني ككوادر لحتى نقدر نحمي هاي التنوع الحيوي الموجود، ايضا لردع اي اعتداءات موجوده، وايضا مزيد من العمل البحثي اللي بيتطلب منا نعرف التنوع الحيوي، الموائل الموجوده بهذا الموائل اللي في منطقه التوسعة الجديده، ايضا هل يعني غني بالمغذيات لهذه الانواع الطيور المهاجره او الاماكن قد تكون مميزه مثلا للتعشيش، او يعني هاي الامور يجب ان يعني تقع على عاتقنا يعني مهمات اضافيه، ايضا تقع على عاتقنا انه احنا نتطلع لهذه الاماكن على انه نخلق ايضا فرص عمل اضافيه للمجتمعات.
1: نعم.
0: ايضا بتقع على عاتقنا انه احنا يعني نقدم شو الخدمات اللي ممكن ايضا البيئيه اللي ممكن نعملها يعني ضمن هذه التوسعه الجديده.
1: نعم.
0: خصوصا وانه هاي التوسعه كانت يعني زمان تستخدم ك منطقه لاستخراج ملح الطعام سابقا. فكانت هي مصدر للرزق أهالي المنطقة في السابق اللي كانوا يعتمدوا على استخراج ملح الطعام، وبدوره كان هذا الـ هذا الـ هذا النظام أيضا يلعب دور بالتوازن البيئي.
1: نعم.
0: من خلال استخراج الملح أي يعني بيعمل توازن مع الـ المياه العذبة داخل الحوض. فبتكون عادة هاي التوازن اللي كانت تعمله الناس كانت يعني بشكل طبيعي من خلال استخراج هاي الأملاح الطعام، وأيضا كانت كمصدر اقتصاد للسكان المحليين.
1: نعم، للسكان المحليين. يمكن احنا شاهدنا بعض المصادر.
0: اليوم
1: نعم.
0: احنا دورنا نبحث عن مصادر بديلة أيضا للسكان المحليين، وأيضا البحث عن إمكانية أيضا إن إعادة إحياء هذه الحرفة اللي الناس امتهنوها على مدى يعني أكثر من 100 عام. فيمكن دورنا اليوم بيلعب بيكون على عاتقنا أيضا أنه نخلق نحاول إيجاد تمويل أيضا منه يسهم في دعم الاقتصاد المحلي، ومنه أيضا يسهم في عملية التوازن البيئي من خلال الحد من الملوحة العالية اللي اليوم موجودة أصبحت في الحوض المائي.
1: نعم. مستمعينا الكرام، احنا يعني تجولنا في العديد من الممرات التي تربطنا بالعديد من البحيرات المائية، والممرات اللي بحمد الله يعني تزدان بالعديد من الأشجار الطبيعية، الأشجار الحرجية يمكن اللي هي أصيلة في هذه البيئة وفي هذا المكان. وجدنا أيضا أن البيئة استطاعت أن تتكيف مع نفسها وأن تتكيف مع ذاتها، بحيث أنه شاهدنا كيف لهذه النباتات تنمو مع اختلاف الأعمار، كيف لهذه الأعشاب أن تغزوها أو تغزو في عديد من المناطق، سعيا منا أنه يكون إحنا في عنا اتزان حيوي، اتزان بيئي ثابت في هذه المكان. طيب، برامج أخرى، ممكن أهم برنامج أستاذ الكريم تامر، قبل أن أتوجه بالسؤال، دائما دعونا نحيي من هذا الميدان طائرات سلاح الجو الملكي التي دائما تقوم بعديد من الجولات، ولهذا الموضوع يعني دائما يشعرنا بأمننا وأماننا، ولندعو الله دائما أن تستمر وأن دائما نتغنى بأمننا وأيضا أمننا. برنامج صون الطبيعة يا أستاذ تامر، وهالبرنامج اللي بيحمل العديد من المهام، واللي يمكن دائما الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تعتبره من أهم ملفاتها.
2: شكرا لك. في الحقيقة برنامج صون الطبيعة فعلا هو أحد أهم البرامج اللي بتم تنفيذها بشكل عام من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفي محمية الأزرق المائية بشكل خاص. يعني المحمية اليوم في الحقيقة أصبحت نموذج عالمي في برامج المراقبة البيئية وإعادة التأهيل والدراسات البحثية، ولدينا قواعد بيانات كبيرة في مجال المراقبة البيئية. طبعا هي بتنقسم إلى نوعين، اللي في الدراسات البحثية وفي برامج المراقبة طويلة الأمد. برامج المراقبة طويلة الأمد في أن العديد من برامج المراقبة، إحنا من نراقب جودة المياه، نراقب الطيور، حجرة الطيور، التعداد، التعشيش، ونراقب أيضا برنامج مراقبة السمك السرحاني، وأيضا إحنا عندنا هون محطة مناخية، فإحنا نراقب القراءات المناخية بشكل دائم. الجزئية الثانية، البحث البيئي، إحنا يعني شاركنا بكثير دراسات نوعية بتخص الطيور المهاجرة، وقمنا بعمل دراسات عديدة للأنواع، ومنها مثل العام الماضي قمنا بعمل دراسة النباتات في منطقة التوشعة، كان إحنا يوجد لدينا 133 نوع. بعد الدراسة هذه لمنطقة التوشعة بعد فترة أصبح لدينا 216 نوع من هذه النباتات. كما أيضا قمنا بعمل كتابة ورقة علمية عن الطيور في المحمية وتعدادها لمدة 65 عام توضح أهمية الموائل وأهمية جهود الحماية التي تبذلها الجمعية الملكية لحماية الطبيعة لحماية هذه الموائل لهذه الطيور والكائنات.
1: نعم. طيب، لي أنا أتساءل أيضا أستاذي الكريم أستاذ تامر، بأنه لابد أن يكون في لكم برامج عديدة بحيث أنه المجتمع المحلي يكون أكثر استفادة. المجتمع المحلي يمكن يقدم لكم أفكار تكون هاي الأفكار صديقة للبيئة، يقدم لكم مثلا فكرة مشاريع يمكن أن نستفيد من الموارد الأولية الموجودة ضمن هذه المحمية. نعم،
0: احنا يعني اكيد احنا شراكتنا مع المجتمعات، المجتمع الازرق، هي شراكة يعني مبنية على اشي متجذر في المنطقة.
1: نعم.
0: فالناس اليوم يعني احنا كمجتمعات محلية بنشعر بالانتماء للمكان، لانه هذا المكان عشنا فيه. يعني هذا المكان اجينا عليه لانه كان واحة، لانه كان يعج بالطبيعة ويعج بالحياة ويعج خلينا نحكي، وكان مصدر اقتصادي للناس. فاليوم الناس ما بتحس حالها انها منعزلة عن هذا المكان. احنا اليوم يعني صحيح انه يمكن اصبح نظام مؤسسي تتبع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة، اللي هي لعبت دور كبير بإعادة إحياء الواحة وأيضا الوصول إلى الشكل اللي إحنا اليوم عم نطمح له، رغم يعني الإمكانيات الصعبة على مستوى المياه. اليوم إحنا بنعرف الأردن من أفقر الدول على مستوى العالم في حصة الفرد، اللي بالإضافة إلى أيضا يعني الجمعية قدرت إنها توصل 10% من الواحة اللي كانت زمان، وهذا إشي رغم كل الإمكانيات الصعبة وأيضا
1: مواسم الجفاف، كمان
0: مواسم الجفاف تعاقبها أكيد إلها لعب دور كبير. ولكن اليوم إحنا هذا الجزء أو الموروث الطبيعي قدرت الجمعية بجهودها وبكوادرها وأيضا بإمكانياتها إنها تستعيد لو جزء بسيط من الواحة، يظلها تحاكي قصة الأزرق القديمة.
1: نعم.
0: وأيضا يعني ما نخسر القصة اللي كانت الأزرق اليوم يشوفوها الناس القدامى واللي عاشوا بمنطقة الأزرق، وعلى الأقل الأجيال اللاحقة تظلها راسمة بمخيلتها الصورة المصغرة عن الواحة اللي كانت زمان.
1: نعم.
0: فهذا اللي احنا اليوم عم نسعى له. فاليوم الناس عم نحاول نشركهم بالعديد من يعني من البرامج، إما برامج تدريبية على مستوى الجمعيات المحلية لبناء القدرات ورفع الوعي البيئي تجاه الأراضي الرطبة، أو من خلال أيضا تأسيس جمعية اللي هو لجنة استشارية يعني ممثلة من المجتمع المحلي، هاي دورها تدعم أي فكرة، تقدم لنا أفكار، مجموعة أفكار، تقدم لنا يعني أي نصح أي إرشاد يعني مقدر بالنسبة لنا لحتى إحنا نمضي بتطوير هاي المحمية أو الحفاظ عليها يعني من أجلنا ومن أجل الأجيال القادمة.
1: نعم. للحديث أكثر أيضا في جانب هام بأنه الجمعية من خلال دراسات مستمعين الكرام ومن خلال الأبحاث ودورها في عملية رصد وحصر وإحصاء الأعداد الكائنات الحية النباتات أيضا الموجودة في هذه المحمية، وبالتالي الحديث بكل قوة وبالدليل والبرهان أختامر بأنه نعم إحنا في عنا هذه الموائل، وهي موائل لعديد من الكائنات الأصيلة، وممكن لكم دور في هذا الموضوع.
2: أكيد طبعا المحمية حاليا هي موئل آمن في قلب هاي الصحراء الكبيرة، الصحراء الشرقية الأردنية. نعم. موئل آمن بوفر الغذاء، بوفر المياه للعديد من الكائنات مش بس للطيور.
1: نعم.
2: وموقع غني جدا في هذه الأنواع، يعني احنا اليوم عندنا 329 نوع من الطيور سجل في المحمية، 50 نوع منها معشش، عندنا 163 نوع من اللافقريات، عندنا نوعين من البرمائيات، أيضا سجلنا 11 نوع من الزواحف.
1: نعم.
2: و15 نوع من الرعاشات أو اليعاسيب التي تعد مؤشر على صحة المياه والموائل، بالإضافة إلى 216 نوع من النباتات المختلفة، منها نباتات طبية، منها نباتات أصيلة، منها نباتات مختلفة. في الجزئية الثانية من برنامج صون الطبيعة اللي هي قسم الموائل، هي بتتجزأ إلى جزئين، مفتشين الليليين الحراس ومفتشين الموائل. مفتشين الموائل الهدف من عملهم هو حماية هذه الموائل ومراقبتها بشكل دائم ودعم الأفرقة الأخرى مثل دراسات البحث البيئي وقسم الحماية. والمفتشين الليليين مهمتهم حماية هذه المواقع في الفترة الليلية.
1: نعم. إذن من هنا ننطلق لنتحدث من خلال الأستاذ تامر حول دوركم حازم، أستاذ حازم، دوركم في عملية وين دورات التأهيل التدريب للمراقبين للأدلاء السياحيين الموجودين، واللي يعني رفقنا كأنه يتحدث بقصة تاريخ وعبق مكان بقلب مفعم بالإيمان لأهمية هذه المحمية.
0: احنا نؤمن بانه بالجمعية الملكية لحماية الطبيعة، نؤمن بانه يعني تأهيل وتدريب الكوادر داخل المحميات هو يعني جزء مهم جدا لحتى نقدر نحافظ على بيئتنا وطبيعتنا. هذا اشي مهم انه يعرف يكون في عنده خلينا نحكي الكفاءة وعنده القدرة، وايضا بنفس الوقت يكون عنده الإيمان بالرسالة اللي إحنا عم نشتغل فيها. فمن خلال هذا البرنامج في عنا جزئيتين بعملية التدريب.
1: نعم.
0: إحنا عنا في قسم تدريب متخصص في الجمعية اسمه تدريب اللي بسموه اللي على المستوى الإقليمي أو إن كان تدريب على مستوى المؤسسي.
1: نعم.
0: فمن خلاله بصير في إما دورات تدريبية مع عدد من دول البلدان المجاورة أو على برامج تدريبية متعددة، في برنامج سنوي إحنا بنطلقه باستمرار برنامج تدريبي يعني مطول اللي هو برنامج اسمه قادة المحميات، وأيضا لدينا برامج تدريب على مستوى المؤسسي بيستهدف الكوادر أيضا بمختلف الوحدات الوظيفية.
1: نعم.
0: هدفه رفع القدرات وبناء القدرات لهاي الفرق. وأيضا عندنا إشي مهم جدا من التدريب، جزئية التدريب اللي هو اسمه On Job Training.
1: نعم.
0: هذا التدريب اللي يقع داخل المواقع، هذا اللي بيتدرب فيه من خلال ممارسة العمل بشكل يعني يدوي.
1: نعم.
0: أو من خلال مرافقة الـ الـ الـ الـ الـ أصحاب الخبرة أو منهم سبقوا في هذه الوظيفة من ضمن الوظيفة أو من ضمن الوحدات الوظيفية من نفس هاي الوحدات. فهاي بتصير في عمليات هاي التدريب من الممارسة اليومية للأعمال، وأيضا الاحتكاك المباشر مع الزملاء أيضا، هذه جزء أساسي بيعلم بشكل كبير، من خلالها ممكن أيضا الاستدلال على المراجع والاستدلال على أيضا البيانات اللي موجودة داخل المحمية، كمان هاي بتساعد كثير كبير. وأيضا غالبا بيتم إدراجهم أو إشراكهم ببرامج مع محميات أخرى، أيضا هذا بتعزز الفهم لرسالة الجمعية وأيضا خلينا نحكي للهدف اللي إحنا عم نشتغل من شانه.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، هالدور الكبير

وهالمشوار اللي قطعته هذه المحمية من أجل إعادة وتأهيل وبناء قدرات العاملين سواء كان الباحثين أو حتى الأدلاء أو المرشدين داخل هذه المحمية، وهذا الدور الكبير يعني نجدهم أنهم على علم، دراية، على ثقافة، على إيمان حقيقي بأهمية العمل الذي يقومون فيه، وبالتالي تستطيع أن تصل هذه الرسالة بشكل واضح إلى زوار هذه المحمية التي أدرجت ضمن برنامج أردننا جنة. ويمكن إحنا شاهدنا العديد من هذه المناظر الخلابة من ضمن من زار هذه المحمية وتحدث بلسان حالها. دعونا مستمعينا الكرام نعود للزملاء في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ونعود.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نتابع حديثنا وهذه الحلقة من محمية الأزرق المائية. الحديث اللي جمعنا مع إدارة حصيفة لهذه المحمية، لكن حقا علينا أن نتوجه بالشكر الجزيل لمهندسنا علم العبادي اللي يتواجد معنا حتى يتم بث هذه الحلقة عبر صفحة الإذاعة الأردنية وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك. أهلا وسهلا بك مرة أخرى الأستاذ حازم مدير هذه المحمية، ونرحب أيضا مستمعينا الكرام بالوجه الشاب أيضا اللي إحنا وجدناه منخرط في العمل البيئي. أهلا وسهلا بك الأستاذ مجد القاضي، وأنت الضابط التعليمي في محمية الأزرق ومحمية الشومري. أهلا وسهلا. يمكن عديد من البرامج اللي أطلقتها المحمية أو المحميتان في هذا الملف من أجل زيادة الوعي لدى المجتمع المحلي بالاهتمام بالبيئة. تفضل.
1: أول شيء نرحب فيكم في محمية الأزرق المائية. أنا ضابط تعليمي بمحمية الأزرق منذ تقريبا 11 سنة. قمنا من خلال هذه السنوات بتطوير عدة برامج تعليم بيئي من داخل محمية الأزرق ومحمية الشومري، لعل أهمها اللي هو برنامج فارس الطبيعة. هذا البرنامج طبعا تم تطويره أو استحداثه بمحمية الأزرق عام 2013، وبعدين تم تطبيقه بكافة محميات الأردن. طبعا هذا البرنامج بيهدف لخلق جيل واعي بيئيا وبيحافظ على الطبيعة، وبيكون علاقته قوية ما بينه وبين الطبيعة الموجودة بالمنطقة. طبعا هذا بيستهدف طلاب المدارس المتواجدين حوالين المحميات بالأردن. مثال على ذلك مدارس قضاء الأزرق، تقريبا كل سنة بيتم استهداف أكثر من 120 طالب وطالبة حول المحميات أو حول محمية الأزرق والشومري. طبعا خلال هذا البرنامج هو بيمر الطالب والطالبة بعدة مراحل، بخمس مراحل أساسية بالبرنامج. أولها بيكون زيارة الضابط التعليمي للمدارس، بإعطائهم بمحاضرات توعي بيئي وإشراكهم بالبرنامج. بعد ذلك بيقوموا هذول الطلاب بالمرحلة الثانية زيارة محمية الأزرق، وبعد ذلك محمية الشومري، وبعدين انخراط بالعمل البيئي والبرامج التعليمية والبيئية اللي موجودة بمحمية الأزرق ومحمية الشومري.
0: نعم، بتلاقي الحماس الدافع لدى أبنائنا الطلبة، خاصة هذا الجيل النشأ، في أهمية المحافظة على هذه المحميات، أن يدركوا قيمة العمل البيئي.
1: أكيد طبعا، يعني في كثير طلاب صارت معنا قصص كثير، يعني إذا بنعدها ما بنخلص، لكن يعني من ضمن القصص طبعا أنه أهالي الأزرق معروفين بممارسة رياضة الصيد، فأغلب طلاب أهليهم أو أبهاتهم بيمارسوا هذه الرياضة. في كثير من الطلاب غيروا مفهوم الصيد لدى أبهاتهم، لأنه لما يجي على المحمية لهون ويشوف الطيور والطبيعة يعني يراقب الطير من خلال النواظير ويلمس جمالية هذا الطير، عكس لما يشوفه هو مقتول هذا الطير ببيته لما يجيبه أبوه، فهو بيروح لعند أبوه على البيت فبيغير الفكر هذا، ويمكن حتى أبوه كمان يغير هاي العادة السيئة بنعتبرها بالأزرق، لأنه الأزرق تعتبر إحنا يمكن حكى لك الأستاذ حازم إنها تقع ضمن أهم مسارات هجرة الطيور عالمية. وبيتم طبعا في عندنا ضيوف كثير من هاي الطيور بتيجي على المحمية، فإحنا واجبنا كمحمية وكحماة طبيعة إنه نحافظ على هاي الضيوف بالمنطقة.
0: يمكن للزائر مستمعينا الكرام أن يتمتع بهذه اللحظات الجميلة من خلال عديد مرافق أنشأتها المحمية. مرافق هي لا تأتي بالضرر على البيئة، يمكن هي مصنوعة من مواد أولية من الخشب، تم تصميمها بحيث يمكن الاستمتاع في المشاهدة. فماذا

0: قدم لنا الأستاذ حازم في هذا الملف فيما يتعلق في البنى التحتية الصديقة للبيئة داخل المحمية؟
1: بالتأكيد يعني هذا جزء من ما أغفلناه أيضا اللي هو التصميم البيئي الأخضر.
0: نعم.
1: هذا الإشي كثير يعني مميز بأنه إحنا اشتغلنا على تصميم المرافق بحيث تحاكي قصة الأزرق وقصة المجتمعات المحلية اللي تقطن هاي المنطقة.
0: نعم.
1: فيعني لو نطلع على مركز زوار اليوم معمول من الحجر البازلت. هذا الحجر البازلت اللي هو تشتهر فيه اللي هي الصحراء الشرقية.
0: نعم.
1: وأيضا منطقة الأزرق متناثر هاي الحجارة البازلتية عبر كل هاي المناطق.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى أنه إذا بنطلع كمان على تصميم الداخلي للمرافق داخل مركز الزوار بنشوف أنه إحنا عاملين في مزيج ما بين أيضا القصب ما بين أيضا بعض المواد الأولية اللي مستخدمة في منطقة الأزرق أو داخل المحمية. اليوم إذا بنطلع على مباني مراقبة الطيور بنلاقي أنه في منها معمول من الطين اللي هي البيوت القديمة اللي كانت تقطنها الأهالي.
0: نعم.
1: بالإضافة إذا بنحكي اليوم عن المواد أيضا الخشب المعالج أو المعاد تدويره، هذا الأنواع أيضا مهمة جدا إنه إحنا نستخدم هاي المواد لحتى تكتمل القصة في هذا المكان، بأنه إحنا يعني ما نستحدث أشياء حديثة مبهرجة بألوان يعني يعني تعكس نمط غير تقليدي وغير حضاري أيضا داخل هاي المحميات. فبالتالي مهم جدا عنا يكون إحنا محافظين على النسق القديم أو التقليدي وأيضا اللي بيحاكي قصة الأزرق وقصة المجتمعات المحلية.
0: نعم. الضابط التعليمي في هذه المحمية الأستاذ مجد القاضي، إذا تحدثنا عن فارس الطبيعة والذي ارتأى أن يسلط أولى أهدافه حول طلبة المدارس واللي يمكن أعمارهم من 12 إلى 16 عام، وكيف هم نقلوا التجربة القناعات لدى أسرهم، وبالتالي يعني يمكن الأثر أصبح أكثر شمولية في المجتمع. نتحدث عن فئات أخرى إذا كان هذا البرنامج وإذا كان هذا القسم لديه خطط من أجل شمولية فئات أخرى، توسيع هذه المظلة، توحيد هذه الجهود.
2: تمام ستي. هسه احنا بالمحميه زي ما حكينا هدفنا الاساسي هو رفع مستوى الوعي البيئي للصغار وحتى للكبار. يعني احنا كمان بمحميه الازرق تم يعني سنويا بيتم استقبال اكثر من 2000 طالب وطالبه من مختلف المدارس والجامعات الاردنيه. حتى في مدارس وجامعات دوليه بتجينا لهون زيارات. ايضا كمان ستي احنا بنقوم بعمل برامج تعليم توعي بيئي للجمعيات الخيرية الموجودة عندنا بمنطقة الأزرق.
0: نعم.
2: وعمل محاضرات وإشراكهم ببرامج التوعي والتعليم البيئي. مثال على ذلك في عندنا نوع من البرامج هاي اللي هو المياه الرمادية الجري ووتر، تم تطبيق هذا البرنامج لدى جمعيات بمنطقة الأزرق ومدارس الأزرق.
0: نعم. وهي الاستفادة مستمعينا الكرام من المياه الخارجة من المغاسل، المطبخ، عملية يمكن هيك تنقية بسيطة أو معالجة بسيطة ليتم استخدامها لري الأشجار أو النباتات في الحدائق.
2: هدفها نعم. هي التركيز على المحافظة على المياه
0: وإعادة تدوير استخدامها. نعم. صحيح. نعم. يمكن مستمعينا الكرام إلنا كان مشوار نسلط الضوء أكثر وأكثر حول تلك المبادرات البيئية اللي هي لاقت رواجا واستحسانا في عديد من منظمات البيئة العالمية، واللي يمكن أبنائنا الشباب انخرطوا فيها وتبوأوا أنه يكون لهم مشاركات في عديد من مؤتمرات مثل مؤتمر التغير المناخي، مؤتمر الإلكوي اللي هو مؤتمر الشباب والتغير المناخي اللي كان له نسخ هنا في الأردن، وهم طلعوا مثلوا الشباب الأردني في العديد من هذه المحافل. ويمكن هذا الإشي إحنا منستنبط منه كيف هو المسير في الاتجاه الصحيح. لك أستاذ حازم، يمكن إحنا خلال التجوال أيضا وجدنا بعض الأماكن اللي تم العمل على تجفيفها ضمن يعني تخطيط دقيق. نتحدث يعني لماذا التجفيف لمثل هذه البحيرات أو يمكن التجمعات المائية لكم هدف؟ كان هنالك دراسات وأعطتكم نتائج وكان لابد من هذا الموضوع، فما الغاية؟ لأنه أكيد يمكن هذا السؤال رح يكون على لسان عدد كبير من اللي زار المحمية.
1: سؤال جميل وبنفس الوقت ملاحظة دقيقة يعني منكم. شكرا. فعلا اليوم احنا في تجفيف لمسطحين مائيين داخل المحمية. اليوم احنا الغرض علمي بحت مبني على ايضا دراسات علمية، يعني لم يحدث هو يعني بناء على جمالية او غير

0: حراسة السمك اللي تحدث كل سنة في المحمية.
1: نعم.
0: أعطتنا هاي خلينا نحكي التوصيات بأنه إحنا نتدخل اليوم لنجفف هاي المسطحات ولا نعمل إعادة تأهيل لهذول المسطحين، لأنه نسبة الأسماك الأصيلة اللي هي السمك السرحاني أصبحت أقل من 50% مجتمعاتها ضمن هذه المسطحات اللي
1: يعني
0: غزتها بعض الأنواع الدخيلة من خلال البيوض اللي عاشت بهذا المسطحات. اليوم إحنا من خلال التجفيف سيتم عملية تنظيف هاي المسطحات، أيضا عملية يعني ممكن نعمل تخطيط أحسن من خلال إما توسعته أو من خلال عمل اللي هي الارتفاعات، تساوي الارتفاعات داخل المسطحات ضمن معايير محددة. إحنا طبعا هذا ستاندرد معياري إحنا بنشتغل عليه خلال عمليات التأهيل، وأيضا بيتم عملية ضخ المي بعد عملية تأهيل وتجهيزه مجددا خلال هذا العام. طبعا راح يتم بالإضافة لأنه راح نطلق في عينات السمك السرحاني ليصبح مجتمع حر طليق داخل هاي البيئات الطبيعية مجددا.
1: نعم.
0: فبيبلش يتكاثر، وخلال دراسة السنة القادمة سيتم تقييمه من خلال عملية الدراسة اللي راح تحدث خلال العام القادم.
1: نعم.
0: في المحمية، وأيضا يعني بتعطينا انطباع على نجاح هاي عمليات التأهيل اللي احنا شغالين فيها منذ إعادة تأهيل محمية الأزرق من عام 94.
1: نعم.
0: من 94 إلى اليوم الجمعية اليوم أصبحت من أكثر أو دار خبرة بالنسبة لبرامج صون الطبيعة بشكل عام. وإن حكينا عن أيضا إعادة تأهيل فهي أيضا دار خبرة في إعادة تأهيل الموائل الطبيعية في المناطق الرطبة أو حتى في البيئات الجافة.
1: نعم، يعني الحديث يطول مستمعينا الكرام، وممكن أنا بدي أسلط الضوء حول برامج الجمعية اللي بتأخذ بيد السيدات وسيدات المجتمع المحلي هنا في قضاء الأزرق. أشرنا أنه هنالك فارس الطبيعة والجمعيات المؤسسات الأخرى المجتمعية ودوركم في عملية التثقيف البيئي. أيضا أين هو ذلك الدور اللي أنا مثلا من خلاله بزيد من وبكسب السيدات التدريب المهارات العملية الإنتاجية؟
2: طبعا ستي، في العديد من البرامج اللي بنقوم فيها بمحمية الأزرق والجمعية الملكية لحماية الطبيعة، إشراك ربات المنازل ببعض البرامج مثل ترشيد استهلاك المياه بالمنازل، كونه الأزرق طبعا للأسف تعرضت للجفاف في السابق وإحنا ما بدنا نوصل لمرحلة نصير نحتاج المي بالأزرق مثل باقي المناطق، لأنه الأزرق غنية بالمي. فإحنا بنحاول قدر المستطاع أنه نرشد الناس وربات المنازل والبيوت على تخفيف استهلاك المي عبر طرق وعبر طبعا جلسات توعوية بمحمية الأزرق. أيضا ستي، موضوع الاستدامة البيئية، احنا بالمحمية بقسم التعليم والتوعية البيئية بنركز على خلق رابطة متينة بين الطالب والطبيعة، وأيضا بنحاول جاهدا على تفعيل موضوع الاستدامة البيئية. يعني لازلنا ولا راح نظلنا نخلق جيل واعي بيئيا كل سنة. احنا طبعا من خلال برنامج فارس الطبيعة ومن خلال غير البرنامج هذا راح نطور برامج أخرى بالمستقبل، طبعا لنظلنا محافظين على الموروث البيئي الطبيعي للمكان، ونظلنا محافظين على فكرة حماية الطبيعة لدى الطلاب والأجيال القادمة.
1: نعم. يمكن مستمعينا الكرام أشرنا أنه دائما عندنا إحنا بيوت خبرة، بل نتحدث بأنه عندنا إحنا بيوتات للخبرة فيما يتعلق في العمل البيئي. ويمكن أشار الأستاذ حازم بأنه المحمية هي كانت محط أنظار لعديد من الوفود وعديد من مثل المجتمع البيئي في بلده من أجل الاطلاع على هذه التجربة الناجحة أو حتى هذه التجربة التي تطور نفسها بنفسها مع طالع الأعوام. نتحدث حول تبادل الخبرات، الاطلاع أيضا على مثلا تجارب لعديد من المحميات. وبالمناسبة مستمعينا، يمكن التنافس في الحصول على ألقاب للمحميات فيما يتعلق لعديد من المنظمات التي تعنى بهذا الشأن كالاتحاد الدولي للطبيعة أو حتى

0: عديد من التجمعات التي تأخذ بعين الاعتبار مثلا المحميات الرطبة أو المائية.
1: بالتأكيد اليوم النهج الإداري المتبع في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والممارسات اليوم اللي اليوم الجمعية عم تنتهج أفضل الممارسات في إدارة المحميات الطبيعية.
0: نعم.
1: هاي الممارسات المبنية على اليوم حماية الطبيعة، التصميم السليم، إدارة برامج ومخرجات صون الطبيعة بكل كفاءة، وأيضا بنحكي عن إشراك المجتمعات المحلية.
0: نعم.
1: كل هاي العوامل اليوم عم بتقود أو الممارسات السليمة الفضلة اللي عم بتمارسها اليوم الجمعية في إدارة هاي المحميات الطبيعية بتقود، خلينا نحكي محمية الأزرق اليوم لأنه تعتلي منصات التكريم والتشريف من خلال يعني حصلنا على اللي هو دخولنا ضمن القائمة الخضراء التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
0: نعم.
1: كنا من أوائل الدول اللي بندخل ضمن هاي منذ إطلاق هذا الإعلان. وأيضا كان عندنا خلال الفترة الماضية حصلنا على كنا واحد من أفضل 100 وجهة على مستوى العالم.
0: نعم.
1: وأيضا حصلنا على أفضل قصة نجاح على مستوى العالم في مجال إعادة تأهيل الموائل الطبيعية، وأيضا كان في عنا جوائز عديدة أيضا، منها تم يعني الاعتراف من قبل منظمة السياحة العالمية أيضا التابعة للأمم المتحدة بالأزرق ك يعني أفضل قرية سياحية على مستوى العالم.
0: نعم، وهذا أمر جميل.
1: فمن ضمنها أيضا قدرنا نحصل على أيضا وتم تكريمنا خلال مؤتمر الأطراف اللي حصل تبع الأراضي الرطبي اللي حدث في مدينة زيمبابوي، أيضا في دولة زيمبابوي حصلنا على نجمة المراكز الزوار على مستوى العالم، وأيضا حصلنا عن فئة أيضا اللي هو المرافق.
0: نعم.
1: فاليوم إحنا كل هاي العملية التكاملية اللي احنا عم نشتغل عليها على مستوى المحميات وعلى مستوى الممارسات اللي عم الإدارية اللي عم نعملها اليوم بتلعب دور كثير كبير في عملية حصولنا على هاي الجوائز العالمية، واللي اليوم احنا ايضا يعني دخلنا جديدا ضمن اللي هو زيرو انقراض، هاي المنظمة تحالف دولي يعنى أيضا حماية الأنواع أو المناطق المهمة والحفاظ عليها من عمليات الانقراض.
0: نعم.
1: فاليوم هاي بتقدم الدعم الفني المالي، بتقدم أيضا يعني المعرفي بهذا الموضوع، ودورنا كبير أيضا نتشارك على مستوى العالم مع المؤسسات العالمية لحتى نرتقي ببرامج حماية الطبيعة على مستوى الأردن.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام بهذا الحديث ننهي حلقتنا الميدانية لهذا اليوم، فكل الشكر الجزيل لك الأستاذ حازم الحريشة وأنت مدير محمية الأزرق المائية. وكان معنا مستمعينا الكرام من فريق وكوادر عمل هذه المحمية الأستاذ تامر العقيلي وهو الباحث البيئي في هذه المحمية، وكذلك الحال مجد القاضي وهو ضابط التعليم في محمية الأزرق والشومري. شكرا جزيلا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نشكركم لحسن الاستماع لحسن المتابعة. نأمل أن نكون قد وفقنا في بث كل ما هو جديد، وهذه دعوة يعني قوية ومن القلب مستمعينا لزيارة هذه المحمية والاطلاع والاستمتاع بهذه المناظر والاستجمام أيضا في متابعة الكائنات الحية البرية الموجودة ضمن هذه المحمية. أبث لكم تحيات مهندسنا محمود نعانعة، المهندس محمد العميان، ومهندسنا معتز اللوم، ومن الحركة وأيضا النقل لوحدة الأوبي خالد البيومي. لزملائنا في استوديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نشكر الشكر الجزيل لك زميلنا مهندسنا حسن حماد والمهندسة نداء الرمامنة، وما بننسى مرة أخرى المهندس علم العبادي اللي كان معنا حتى نخرج بهذه الحلقة عبر صفحة الإذاعة الأردنية وصفحة برنامج متابعات على الفيسبوك. نترككم في رعاية الله ويمنه ومزيدا من الحلقات الميدانية الآتية بإذن الله.
2: متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة يزور قيادة المنطقة العسكرية الشرقية ويطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام ويشيد بجهود أمانة عمان في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات. مندوبا عن جلالة الملك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا يشارك في حفل تنصيب رئيسة جمهورية كوستاريكا وينقل تهنئة جلالة الملك للرئيسة وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلادها. الأردن يدين اختطاف ناقلة

نفط قبالة اليمن، ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحارة المختطفين، مشددا على ضرورة ضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج يوم غد. الرئيس الأمريكي يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران بعد رفض رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. وارتفاع قليل على درجات الحرارة وطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحار نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابني من الإعداد والتنسيق، والإشراف العام الزميل دكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد وفي السماء محمود، صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان،

0: أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور محمد البلاونة، مفتي محافظة البلقاء. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله أخي دكتور زيد.
0: حياكم الله وبارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دار الإفتاء العام، والذي سيتولى الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. وأذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى 47 47 201 و 47 47 202. نبدأ الاتصالات. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيفك دكتور زيد؟
0: حياكم الله.
2: كيف صحتك؟
0: تفضل أخي الكريم.
2: الله يبارك فيك دكتور زايد. هسا في واحد رضعاه مع خالته، بيصير يأخذ بنت خالته.
1: يعني هو رضع، هو
0: خلف الصوت الراديو بعد إذنك عندك. نعم تفضل.
2: هو رضعاه مع خالته.
0: نعم يعني دكتور بسرك تفضل.
1: هو خالته رضعه مع بعض.
2: رضعه هو خالته مع بعض.
1: اي نعم.
2: وفي بنت خالته، بيصير انه جائز انه ياخذها ولا غير جائز؟
1: وضح الصوره توكل.
2: والسؤال الثاني، اللهم صل على سيدنا محمد، يعني توجيه من فضيله الشيخ للناس اللي بيجوا على الجوامع انه يلتزموا. والله بيعملوا شوشره يا شيخ. والله بيبقى صوتهم طالع، الواحد يعني يفوت يقرا قران يفوت يصلي ما بيعرف. يعني توجيه من فضيله الشيخ ل عامة المساجد، يعني ينبهوا عليهم. والله بينبهوا كثير، ولكن انه لازم يعملوا شوشره وبيمسكوا كاسات المي، هالاولاد ببلشوا يكبكبوا على بعض على ابواب الجامع. والله
0: نعم،
2: توجيه من فضيله الشيخ. والله جزاكم خير وشكرا لكم.
0: حياكم الله
2: يا دكتور زايد.
0: حياكم الله، اهلا وسهلا بكم.
2: شكرا لك.
0: حياكم الله. العفو. اتصال اخر. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمه الله. نذكركم بالصلاه على الرسول.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وسلم. تفضل.
3: بدي اسال سيدي، احنا نسمع مصطلح بين هالستات بعد ما تكبر العمر، زي انا صرت من القواعد، يعني هل هذا الحكي موجود بالدين؟ واثنين، في عمر معين بيسمح للست حتى لو زوجها موجود انها تسافر لوحدها بدون محرم؟ وكل الشكر سيدي لكم.
0: حياكم الله. تسمع الجواب. نعم. اتصال اخر. فتاوى. عليكم السلام ورحمه الله.
4: غلبك دكتور، سؤالين سريعات.
0: تفضل تفضل.
4: بخصوص النذر، نذرت الله يشفي بنتي من مرض معين اني اذبح ذبيحه، وماني قادر استطيع اني اذبح، يعني ما في استطاعتي اني اذبح هالنذر هذا. ما ادري شو ترتب علي
1: حاليا. يعني انت غير قادر على الذبح حاليا، ولا في ممكن انه مستقبلا امور تمشي ان شاء الله؟
4: والله انا اقول بنفسي، وين ما بين ما تهيا لي مستقبلا حق الذبيحه وايجار الذبيحه وكذا لا أفعلها، يعني سوى نذر أو الوجه الله. بس حاليا الأمور تتصعب، بس لها ما بها يوم عن يوم الحمد لله.
1: بسيطة بسيطة ربنا حيث.
4: والسؤال الثاني، زوجة اتفقت على زوجها وهجرها من غرفة لغرفة ثانية مدة حوالي يعني يبعد 6 شهور، يعني غلط أي غلط يعني وتتمادى، فهو ما طلق، هجرها عشان العيلة والبنات والعيال، ما تغشهم عشان التفكيك الأسرة.
0: نعم.
4: فهو بغرفة وهي بغرفة وما ما يتكلموا، هل عليه شيء من هذا؟ هو
0: كم شهر حكيت؟ 6 شهور
4: تقريبا، إذا مو أكثر يعني. تقريبا. نعم. يعني ما يعني ما يجي فراش، هذا يجي فراش. فهمت عليك.
0: تسمع الجواب إن شاء الله.
4: شكرا يا
0: دكتور. العفو. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
4: سلام.
0: عليكم السلام. اتصال آخر إن شاء الله ثم نجيب أخي سعد على الأسئلة اللي عندنا. نعم. السلام عليكم. فتاوى على الهواء. تفضل. فتاوى 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. تفضل أخي الكريم. إذا سمحت تخفض صوت الراديو عندك تسمعنا من الهاتف عشان صوت الصدى. تفضل. تفضل.
5: ألو.
0: تفضل.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية.
0: الله يحييك وبارك فيك يا رب.
5: كيف حالك إن شاء الله؟
0: حياكم الله. تفضل.
5: والله أنا بدي أسأل عن سجدة التلاوة بسورة صاد.
0: نعم.
6: فيها سجدة تلاوة ولا سجدة شكر ونسجد أو ما نسجد فيها؟
0: نعم.
6: وشكرا لك
0: يا العفو، حياكم الله
6: وللقائمين على البرنامج كامل،
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، نتشرف بكم وبسماعكم. العفو حياكم.
6: يعني هسه
0: نعم الآن تسمع الجواب الآن إن شاء الله، تكرم، حياكم الله. فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، حياكم الله سيدي.
1: نعم حياكم الله.
0: فضيلتك الأخ الكريم يقول رضع مع خالته، هل يجوز أن يعني يتزوج من ابنتها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لك أخي دكتور زايد وللسادة المستمعين الكرام أطيب تحية،
0: حياكم الله،
1: وبارك الله فيكم على ما تقدمونه في هذا البرنامج الطيب المبارك من علم نافع وإرشاد كريم. في مسألة الأخ الكريم، هو قال رضع مع خالته،
0: نعم،
1: يعني هو وخالته أصبحوا إخوان، وبالتالي بنت خالته الآن صارت بنت أخته، وبالتالي لا يجوز له أن يتزوج منها، لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
0: نعم أيضا. بارك الله فيكم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يتحدث عن ملاحظة وحية يعني حول آداب الدخول إلى المساجد، وذكر منها مسألة رفع الصوت بالحديث. نعم. أيضا يعني كاسات الماء عندما يعني يقوم برميها واستخدامها الأطفال وغيرها من الملاحظات. نعم. سيدي،
1: هذا واقع موجود،
0: نعم،
1: ويحصل حقيقة في يعني كثير من المساجد، وهو أمر يعني حقيقة مؤسف. الأصل في الإنسان حينما يأتي إلى المسجد يأتي بسكينة ووقار كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل إلى المسجد ينبغي عليه أن ينشغل بما هو نافع من صلاة وذكر وتلاوة قرآن، ولا يجوز له أن يشوش على غيره من المسلمين، لا يشوش قارئكم على مصليكم، أو كما ورد في الحديث النبوي الشريف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هو ذكر ملاحظة الكاسات، يعني كاسات الماء إنما وجدت لي يعني خدمة الناس، وبالتالي ينبغي أن يعني تستخدم بشكل صحيح سواء في الشرب أو في أي شيء آخر، وأن يعني ينبه الأطفال إلى عدم الاقتراب منها، أو يعلموا كيف يتعاملوا معها بشكل صحيح. وهذه أولا يعني مهمة أولياء الأمور، يعني كل واحد عنده ابن يجيبه على هالمسجد، أو يعلمه على هالمسجد، يعلمه كيف آداب المسجد وكيف يتعامل مع المسجد ومع مقتنيات المسجد، إضافة إلى دور إمام المسجد. لكن هذه ملاحظة صحيحة وينبغي حقيقة للإنسان أن ينتبه لها.
0: نعم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول عن مصطلح القواعد من النساء.
1: نعم.
0: تفضل سيدي.
1: هذا المصطلح الذي ذكره الأخ الكريم موجود، وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النور، قال الله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وبالتالي المرأة التي تكون كبيرة في السن، طاعنة في السن، ولم يعد لها رغبة حقيقة في الزواج، وانقطع حيضها وكبر سنها، يعني معنى آخر الاختيارات الكبيرات بالسن اللي تجاوز 70 و80 حقيقة، ولم يعد لديهن أي رغبة، هذا معنى القواعد من النساء. ومعنى حقيقة يعني اللهم صل على اسمه غير متبرجات بزينة، يعني أو معنى يضعن ثيابهن، أي الثياب الخارجية، يعني العباء، لكن تكون ساترة، لابسة إيش ما هو ساتر. مش معنى ذلك أنه يعني أنه والله تطلع جزء من يديها أو جزء من صدرها أو جزء من شعرها، لا، تلتزم باللباس الشرعي. ولكن إيش بصورة يعني أخف من غيرها.
0: هل يترتب عليها بعض الأحكام الأخرى؟ لعلم يمكن مضمون الأخ الكريم. يعني بعض الناس تقول أنا من القواعد، خاصة موضوع السلام سيدي.
1: لا، هو أشوف موضوع السلام يعني في موضوع القواعد في خلاف في العلماء، هل يجوز مصافحتها أم لا، ولكن الأسلم والأحوط البعد عن السلام. ولكن فيما يتعلق بالأحكام العامة للمرأة لابد من تطبيقها، سواء في المصافحة، في الخلوة، في اللباس، وفي غيرها من الأمور. يعني مش معنى ذلك أنه إحنا يعني نخرج من إطار الشرع في التعامل مع هؤلاء، لكن التعامل مع مثل هذه النساء لا شك أنه أخف شوية، والقيود فيه أقل من التعامل مع المرأة. نعم. الشابة.
0: نعم. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول هل يوجد حكم شرعي يجيز للمرأة السفر بدون محرم في سن معينة أو في عمر معين؟
1: لا.
0: نعم.
1: لا، هو الأصل العام يا أخي دكتور زائد. نعم.

0: أن المرأة لا تسافر مسيرة يومين إلا وما حدو محرم كما ورد في الحديث الصحيح. هذا الأصل. واستثنى علماؤنا مسألتين، مسألة العمرة الفرض اللي هي العمرة الأولى، والحج الفرض الأول إذا لم تجد المرأة من يذهب معها من محارمها، يعني والله ما في واحد معها من محارمها، أو ليس لديها المال الكافي إنها يعني تأخذ محرم وتنفق عليه، والمحرم ليس لديه مال خاص به ينفق منه، فأجاز لها فقهاؤنا أن تذهب للعمرة الأولى وللحج الأول بدون محرم مع نسوة ثقات. هذا طبعا العمرة الأولى، مش العمرة الثانية والثالثة. في بعض النساء خلاص قالش عصبة نساء وتروح العمرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة، لا، هذا الحكم فقط في العمرة الأولى والحج الأول لأنهما فرضان في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي. ولذلك حقيقة هذا فقط في الحج والعمرة، أما في غير الحج والعمرة فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا إذا كانت متزوجة إلا بإذن زوجها وبوجود المحرم.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. السؤال الآخر، الأخ الكريم يقول نذر يعني أن يذبح ذبيحة عندما تشفى ابنته من المرض.
0: نعم.
1: يقول الآن يعني غير قادر على ذبح هذه الذبيحة بعد شفاء ابنته، ولكنه ينوي مستقبلا إذا تيسرت أموره المادية أن يعني يوفي بنذره، فما الحكم في هذا المسألة سيدي بارك الله؟
0: اللهم صل على سيدنا. هذا يسمى عند العلماء النذر المعلق.
1: نعم.
0: النذر المعلق. وننبه إلى مسألة مهمة، أن النذر المعلق مكروه. النذر المعلق مكروه. الإنسان أصل الإنسان ألا ينذر، لأنه لا يعرف ماذا يحصل معه، خاصة في حالتي الغضب وحالة الفرح.
1: نعم.
0: أحيانا الإنسان هو غضبان أو هو فرحان ربما ينذر بشيء ينذر بشيء كبير قد يتجاوز طاقته ومقدرته المادية. فالأصل العام أن الإنسان يبتعد عن النذر قدر المستطاع. في مثل حالته هنا في مسألتين، المسألة الأولى أنه غلب على ظني أنه الآن هو طبعا متأكد ومش مستطيع، ويغلب على ظنه في المستقبل أنه ما راح تتغير أحوال الأمور ستبقى على ما هي عليه، فهذا يعني استحب له أن يعني يخرج كفارة إيش يمين.
1: نعم.
0: يخرج كفارة يمين نزلوا 10-12 ليرة على الفقراء والمساكين، أو يطعم يعني 10-12 مساكين من غالب قوت البلد رز أو قمح.
1: نعم.
0: ولكن إن غلب على ظن أنه أمور راح يعني تتحسن وأنه راح يكون قادر على إفاء نذره، فالأفضل له أن ينتظر ويؤدي
1: يوفي بنذره.
0: ويوفي بنذره.
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم ما حكم أن يهجر الزوج زوجته مدة 6 شهور لخلاف بينهما، فهل عليه شيء؟
0: نعم، هو هجر الزوجة إذا كان للتأديب فمن حيث المشروعية مشروع، يجوز إذا كان للتأديب. وذكر أن زوجته قد يكون في عندها نوع من الأخطاء، فإذا يعني رأى أنه طبعا هو الآن ينصحها بالكلمات الطيبة ما نفع يلجأ إلى إيش؟ إلى الهجر، يلجأ إلى الهجر. ولكن هنا لابد من تنبيه إلى أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن بعض الناس يعتقدوا أن طول الهجر قد يعتبر طلاق. بعض الناس يفكر أنه مثلا الرجل إذا هجر زوجته 6 أشهر فما فوق هذا يترتب عليه واقعيا وقوع طلاق. هذا غير صحيح. مهما طال هجر الزوجة ما لم يطلقها زوجها لا يعتبر طلاق. المسألة الثانية، نفرض أن سي من الناس هجر زوجته، في ناس هجر زوجته 10 أو 15 أو 20 سنة.
1: نعم.
0: وتموت وعفا، فهل عليها هنا عدة وهل ترث منه وماذا عن حقوقها؟ نقول هذا الهجر الطويل زي ما قلنا لا يعتبر طلاق، وبالتالي هي من الناحية الشرعية هي زوجته، فإذا مات وجبت عليها عدة الوفاة وترث منه ولها المطالبة بمهرها المؤخر من زوجها. ولذلك لابد من الانتباه إلى هذه المسألة. مسألة أخرى وهي مهمة، أنه يا أخوان الهجر هذا إذا يعني لم يكن لهدف شرعي فالأصل فيه المنع وأنه لا يجوز، وفيه ظلم للمرأة، فيه ظلم للمرأة، ويعني استخدام لأسلوب حقيقة يعني قد يؤدي إلى نتائج عكسية وقد يؤدي إلى إيذاء المرأة. فهذا الأسلوب لابد أن يستخدم بحكمة ولابد أن يستخدم لوقت محدد. أما والله أنت شفت هالمرأة يعني عدم المؤاخذة كمان يعني أساءت، أو أنه والله أطباعها يعني ما تعدلت إلى آخره، فيمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. أما والله مشان فلان وعلان ومشان الأولاد وآخر شيء ويقع عليها ظلم ويقع عليها إذا وقد يستمر الإذاء لسنوات طويلة أو لعشرات السنين، هذا مما لا يرضاه الشرع.
1: يعني فضيلة الدكتور كأنه يكون أحيانا يعني تعسف استعمال هذا الحق
0: 100%، وهذا حقيقة في بعض الأمثلة، أمثلة يعني إيش مؤذية وفيها إساءة. فإحنا هذه النساء الزوجة أمانة، ويجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في هذه الأمانة. والشرع قال فامساكم بمعروف أو تسريحوا بمعروف. والله أنت شايف أن الأمور ماشية مع زوجتك إلى طريق مسدود، وأنت استنفذت جميع الوسائل في أنه تعدل سلوكها وما تعدل، الشرع أعطاك الإباحة أنك أنت يعني تنهي، لكن لا تظلم ولا تقع في
1: صح. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الأخ الكريم يسأل عن حكم استجد الوالدة في سورة صاد.
0: نعم.
1: عندما قال فاستغفر، قال تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، عن سيدنا داود عليه السلام.
0: نعم.
1: هل في هذا السجود سجود فيه سجود تلاوة في هذه الآية؟
0: عندنا في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي السجدة التي في سورة صاد ليست من سجدات التلاوة، إنما هي سجدة شكر.
1: شكر.
0: وتبطل الصلاة إن سجد لها عامدا في مذهبنا، أما إن سجد ناسيا فصلاته إيش صحيحة وعليه سجود السهو. حتى نعم. يعني إذا سجد ناسيا ولم يسجد السهو أيضا صلاته صحيحة.
1: نعم.
0: نعم.
1: في سؤال من أخ كريم على وسائل التواصل الاجتماعي يقول توفي والده قبل سنة والبيت مسجل باسم الوالدة، سجله هذا الوالد المتوفى قبل 10 سنوات.
0: نعم.
1: الآن يوجد يعني لهذا الأخ إخوة من أب. إخوة من أب، هل يحق لهم أو يكون لهم مثلا نصيب في هذا البيت المسجل باسم الوالدة، علما بأنه يعني يوجد وريث على قيد الحياة؟ ولا يوجد خلاف بين الورثة على هذا الموضوع، لكن يقول تبرئة للذمة، يعني هل يحق للأخوة لأب أن نصيب في هذا البيت المسجل باسم الوالد؟
0: هذا له صورتين.
1: نعم.
0: الصورة الأولى أن الوالد وهب زوجته، زوج هذا نعم. اللي توفى اللي هو يعني مزوج أكثر من مرة، وهب زوجته هذا البيت وقال لها والله أنت تعبتي وأنت كذا وكذا وأنا حاب أعطيك هذا البيت، وسجله باسمها هبة، وهي هبة الآن مدام سجلها باسمها أصبحت هبة مقبوضة، وبالتالي البيت ملك لها.
1: نعم.
0: الزوج يعني يحق له أن يهدي زوجته. ثانيا الصورة الثانية، هذه الصورة الأولى هذا البيت لمين؟ للزوجة.
1: للزوجة.
0: مدام الزوجها الزوج وهب لها هذا البيت وأعطاها إياه منه من طيب خاطر وسجله باسمها، فهذه هبة مقبوضة والبيت ملك لها. الصورة الثانية أن يسجل البيت كإجراء إداري، يسجل البيت باسم الزوجة إجراء إداري، يعني مثلا والله يكون عليه مثلا شكات أو يخاف يحبس أو إلى آخره، فقال بدي أسجل البيت هذا باسمك بس إيش إجراء إداري، لكن هو المالك الحقيقي. في مثل هذه الحالة يصبح ملك الجميع الورثة.
1: نعم. بارك الله فيكم على هذا التوضيح، أرجو أن يكون يعني الجواب وصل للأخ الكريم، وإذا في عندك استفسار يعني بإمكانك أيضا تتواصل، لكن الجواب شافي وافي. بارك الله فيكم سيدي. مجموعة أخرى من الاتصالات، برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: دكتور يعني أنا من محبي إذاعة القرآن الكريم،
1: حبكم الله
2: ومحبي أفضالكم، دام الله عليكم.
1: الله يحفظك إن شاء الله.
2: وهذا العلم دكتور يعني تكلمتم فيما كان من قليل عن الزوجة وعن الزوج، باعتقادي أن الزوج إن عامل زوجته بما يرضي الله والله لن نرى الخلافات أصلا.
1: صحيح.
2: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا خيري لأهلي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيري لأهلي عليه السلام. لذلك الأمر الخلافات التي ينبغي لأمة الحبيب عليه السلام أن تصبح صفر في مجتمعاتنا والله بالمعروف بما يرضي الله وهدي رسول الله. فتوجيهاتكم إلى الأزواج، لأن نسب الطلاق في الدول العربية كعموم والله كثيرة، لأن ذلك غياب الوازع الديني، إن كان ذلك عند الرجل وهو القوام على النساء والقوام على الأسرة، أو عند المرأة التي لا تخشى في الله لومة لائم لأنها أصبحت إلا من رحم الله كالذكر. فنسأل الله أن نكون بالتواد والتراحم فيما بيننا فيما أمرنا به ربنا وهدي نبينا.
1: نعم. وليه ما تسمع التوجيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: سبحان حالك شيخ.
1: الله يسلمك، ترفع صوتك إذا سمحت.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
3: أسأل سؤالين بالله أغلبك.
1: تفضل.
3: سيدي أنا مشكلتي مع أبوي أكثر إشي، في مشاكل بيني وبينه، وأبوي من النوع اللعان والطعان، تمام؟
1: نعم.
3: وصارت مشكلة من سنتين تقريبا، وما بحكي أنا وياه يعني إلنا فترة، بس بتواصل يعني عن طريق إخواني بسأل عنه وشغلات زي هيك، ببعث له مسجات ما برد علي، فمش عارف شو الحل يعني معاه، مش راضي يصلح بالمرة، ومشكلة عادية يعني مش المشكلة الكبيرة، تمام؟ نعم. والسؤال الثاني شيخ معلش يعني مش عارف، حس في بالسنة إنه اللحية لازم تكون زي مخبض اليد مش هيك؟
1: تفضل سؤالك، تفضل.
3: آه بس أنا والله سؤال غريب يعني شوي يمكن عليك ما بعرف، لأنه بشوف المفتين عندنا أغلب المفتين دارة الإفتاء والخطباء اللي بيجوا من عندهم ما في لحيتهم يعني خفيفة كثير، فشو السبب مثلا؟ وشكرا.
1: نعم. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
4: أسأل الشيخ سؤال.
1: تفضل.
4: أنا في ناس بتوكلني بتوزيع صدقات، يعني ببعثوا لي إياها من برا ووكلوني، هسا أنا يعني اللي بعرفهم بحكي لهم مثلا إنه هاي مش مني، هاي من شخص من أهل الخير وبوزعهم، إنه بس في ناس مثلا ما بعرفهم بعطيهم بالشارع كذا بيصيروا يدعوا لإلي، هل فيها إشي مثلا بحس بقلبي إنه هي لأنها الفلوس مش مني أنا؟
0: نعم.
4: فهل فيها شيء هاي؟
1: التوكيل بيكون عام إنك توزع بدون أشخاص معينين؟
4: بحكوا لا، بحكوا لي لا مين ما بدك.
1: وأنت بتعطي حضرتك لناس يعني مختلفة؟
4: لناس مختلفين، في ناس بعرفهم بحكي لهم إنه هاي مش مني، هاي من أهل الخير، فمثلاً لك بكون حكي لي إنه خليه يدعي لوالدتي، يدعي لوالدي. لكن في ناس بحكي لك بالشارع مثلا عامل العمال نظافة كذا بعطيهم، بس هذا ما بعرفهم يعني ما بقدر احكي لهم انه هدول مش مني، فبصيروا يدعوا لي انا وهي الفلوس مصدرها مش مني انا. نعم. فهل يعني لازم احكي لهم من وين مصدر الفلوس؟
1: يعني. نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
4: اعطيكم العافية.
1: حياكم الله. اتصال اخر.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك ويسلمك.
5: بدي أسأل سؤالين بس لو سمحت.
1: تفضل.
5: السؤال الأول اللي هو بالنسبة للتسابيح والإذكار.
1: نعم.
5: تمام. هسا التسابيح يعني بتسبح مثلا 33 كل تسبيح، والتسبيح للحمد والأذكار هاي، وأنا اختصارا للوقت بقول مثلا سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، هل هذا يعني
0: أنت تحكي بعد الصلوات؟
5: بعد الصلوات، الأذكار بعد الصلوات.
0: واضح السؤال.
5: تمام. السؤال الثاني بالنسبة لماء زمزم.
0: نعم.
5: هسا لما نضيف لتر مثلا على 10 لتر أو على كذا بصير كله ماء زمزم، تمام؟
0: نعم.
5: هل إني بيجوز إني أستعمله مثلا رش النباتات الزراعية والأزهار والشغلات هاي أو السقاية؟
0: نعم نعم.
5: شكرا لكم.
0: حياك الله.
1: حياكم الله. نعم. اتصال ثم نجيب. السلام عليكم. فتاوى.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله، تفضل.
6: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك سلمك.
6: دكتورنا سؤال لو سمحت بخصوص الصلوات الجهرية زي الفجر والمغرب والعشاء بالركعات اللي بيكون الشيخ فيهم عم بيقرأ اللي هي الركعة الأولى والثانية.
1: نعم.
6: قراءة الإمام للفاتحة هل تغني عن قراءة المأموم؟ يعني أنا مأموم والإمام قرأ الفاتحة بصوت جهري.
0: نعم.
6: هل أنا واجب علي أقرأ الفاتحة؟ لأنه في أئمة بيقرأ الفاتحة وعلى طول بيقرأ السورة اللي وراها.
1: نعم. ولا يهمك، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم. فضيلة الدكتور، بالنسبة لسؤال الأخ الكريم، يعني هو بناء على السؤال الذي قبله، هو يقول توجيه للأزواج والزوجات لحتى يتجاوزوا الخلافات، أنه تقوية الوازع الديني فيما بينهما والالتزام بتعليم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما مسألة الحقوق والواجبات، وبالتالي هذا يعني كما يقول لعله يعني يخفف من هذه الخلافات. تفضل السيد، بارك الله فيكم.
0: لا شك أنه هذا الكلام صحيح 100%، فالبيوت التي تقوم على التقوى تقل فيها المشاكل، ويعرف كل من الزوج والزوجة واجباته وحقوقه فيقوم بها بالشكل الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يوجه يقول اتقوا الله في النساء، يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم.
1: نعم.
0: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، فيضرب صلى الله عليه وسلم المثل من نفسه، ويبين أهمية يعني أن يعني يحسن الإنسان إلى أهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب قط امرأة بيده ولا خادم، يعني في حياته

0: صلى الله عليه وسلم كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المثل الأعلى فيما ينبغي يعني أن يكون عليه الزوج والأب والأخ، وبالتالي لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة. ثم البيوت تحتاج أخي دكتور زايد إلى الصبر وإلى سعة الصدر وإلى التغافل وإلى التعامل بحكمة والتعامل بحزم في بعض المواقف، يعني لا ينفع فيها حقيقة يعني أسلوب واحد وطريقة واحدة. نعم. بعض البيوت حقيقة قائمة على الشدة وهذا خطأ، بعضها الآخر قائم على التساهل وهذا خطأ. لابد أن نعطي لكل موقف من المواقف حقه. نعم. وبالتالي كلما كان هناك تقوى وصبر وسعة صدر وتغافل ومحبة ولين، ولكن في كل من هذه الأمور في مكانها وفي وقتها، كان ذلك من الأثار الإيجابية في حفظ الأسرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بارك الله فيكم. بالنسبة للأخت الكريمة يقول تقول يعني وكلتها امرأة بتوزيع صدقات وقالت لها يعني عندما يعني تتصدقي بهذا المال على من تعرفينهم اطلبي منهم ان يقرأوا الفاتحة لولد المتوفى او لاموات المتوفين.
0: هذا من حيث
1: احيانا
0: الجزئية هذه
1: هي
0: لا حرج.
1: لا حرج
0: ان تطلب من المتصدق ان لا حرج.
1: نعم لكن الجزئية يعني الثانية تقول انا احيانا اتصدق على اشخاص يعني لا اعرفهم وبالتالي هم يظنون بأن هذا صدقة مني فيدعون لي.
0: لا أيضا لا حرج. لا حرج. مدام أنه صاحب الصدقة حقيقة يعني ما حدد أشخاص معينين. صدقة أحيانا قد تكون محددة وقد تكون غير محددة. يعني أنا أجي لك والله أقول لك مثلا روح أعطي مثلا للأيتام، روح أعطي مثلا إيش لطلاب الجامعات، روح أعطي للمدينين، فبدك تلتزم الآن بتعليمات المتصدق لأنه هو حدد لك جهة معينة.
1: نعم.
0: لكن قال لك توكل أعطي من هو محتاج وأنت بمعرفتك الخاصة وبطريقتك الخاصة، فهذا يعطاك تفويض عام، والتفويض العام يعني لا يشترط فيه انه اقول انه والله هذه من الجهة الفلانية ولا من الجهة الفلانية.
1: نعم.
0: فلو دعا لك كوكيل ما في حرج لانه عند ربما يضيع شيء.
1: اكيد
0: الله يعرف انه المتصدق الحقيقي هو صاحب المال، برضو انت لك برضو لك فضل ولك اجر لانه انت وكيل.
1: نعم.
0: وانت اوصلت هذا المال الى مستحقه.
1: نعم.
0: بقي مساله واحده انه احنا لابد ان نتاكد من انه تصل هذه المساعدات الى مستحقها
1: اصحابها.
0: نعم. لانه بعض الناس للاسف يتهاون في هذا الامر.
1: نعم.
0: لانه هذه امانه يسال عنها الانسان امام الله يوم القيامه.
1: نعم. فضيله الدكتور سؤال اخر بالنسبه الى الاخ الكريم يقول بالنسبه الى التسبيح والأذكار والأعداد يعني أعداد الذكر فيها، يقول أنا يعني يردد هذا الذكر هل يكفي كيعني يكون شاملا لهذه الأعداد سبحان الله يعلم خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه إلى آخر التسبيح.
0: في الحالة ذكرها لا.
1: نعم.
0: لأنه هذا الحالة ذكرها هي أدوار الصلوات وقد ورد فيها أعداد محددة.
1: نعم.
0: هي 33 تسبيح 33 تحميد و 33 تكبير وتختمها بلا إله إلا الله وحده إلى آخره. ولكن الحديث ذكره سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومدادك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثابت، فهذا عام. لكن في الأماكن الخاصة لابد من الالتزام بالأذكار الواردة.
1: نعم.
0: أي نعم.
1: يقول أخي الكريم إذا خلط ماء عاديا بماء زمزم أضاف عليه يعني.
0: نعم.
1: وقام بسقي الأزهار والنباتات وغيرها.
0: نعم لا حرج في ذلك.
1: نعم.
0: لا حرج، هو يعني إضافة الماء العادي إلى ماء زمزم هذا لا حرج فيه من حيث المبدأ، وأن تسقي به يعني شيء مباح أيضا لا حرج فيه.
1: نعم
0: لا حرج فيه. وإن كان الأفضل في ماء زمزم أن يستخدمه الإنسان في الشرب، لأنه كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له فهو ماء مبارك يعني، والنبي. نعم. صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن هذا الماء له مزايا خاصة ينبغي على الإنسان أن يستغلها، لكن هذا لا يعني أنه إذا سقى به المزروعات يعني ورد عنده في البيت هذا لا حرج فيه إن شاء الله.
1: نعم. الأخ الكريم يقول في يعني الصلاة خلف الإمام في الصلوات الجهرية هل تسد قراءته للفاتحة عن قراءة المأموم، يعني لا يقرأ المأموم إذا قرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
0: وهنا لابد من تنبيه على المسألة الأولى.
1: نعم.
0: المسألة الأولى أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد والمسافر والرجل والأنثى في الفرض وفي النفل وفي غيرها.
1: نعم.
0: هذه قضية واحدة، لا تصح الصلاة بدون الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب كما ورد في الحديث الصحيح. ثانيا نوصي الأخوة الأفاضل الأئمة أئمة المسجد أن يعطوا فرصة ما بين انتهاء الفاتحة وقراءة السورة أو الآيات بعد الفاتحة، لأن بعض الأئمة للأسف مجرد ما يخلص ولا الضالين يبدأ مباشرة في قراءة الفاتحة دون إعطائه فرصة. في هذا الحالة ماذا يفعل المأموم؟ إذا الإمام ما أعطاه فرصة يقرأ مع الإمام، يقرأ

0: الإمام يقرأ الفاتحة وهو يقرأ,
1: يقرأ
0: الفاتحة إذا لم يعطي الإمام الفرصة. نعم. وذلك حقيقة نوجه الأخوة المفتين الأخوة الأئمة أنه يعطي الناس فرصة ولو 10 ثواني ولو 10 ثواني حتى يقرأ الفاتحة.
1: نعم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى وهاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم ورحمة الله. تسمعنا من الهاتف إذا سمحت.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. ترفع صوتك كمان إذا سمحت.
2: شيخ الكريم, في صلة حسنة شفتها مسجد الهمشري.
1: صوتك مش واضح إذا سمحت, يعني في صوت خربش هيك. توضح الصوت لو سمحت. تفضل أخي الكريم.
2: تمام.
1: تفضل.
2: هم كانوا جيجا من حضرة الشيخ. أول واحد إنه يريد إنه الرد السفير جاي علينا.
1: والله ما واضح الصوت, يعني لا زال يعني في صوت.
2: سيد الشيخ.
0: أيوة كويس.
1: تفضل.
2: تمام. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام.
2: والله يا سيد الشيخ, هم يعني مش سؤال, هو توجيه من حضرتكم. إحنا مقبلين على الصيف وأولادنا راح يكونوا في البيوت 24 ساعة والمساجد بقى من مقفلة. افتح المساجد. هذا أول شيء. افتح المساجد لأولادنا, يعني مشايخنا ما شاء الله كلهم ثقات, أئمة المساجد كلهم ثقات. يعني ما يكفي بس أنه يوم واحد في الأسبوع تحفيظ قرآن كريم, يعني لو يكون كل يوم في دروس لهالأولاد بدل ما يدرسهم في الشوارع. هذا أول شيء. والمسجد له الدور الكبير بتربية الأولاد زيه, حتى يمكن أفضل من دور البيت. المسجد تربيته أفضل من تربية البيت. والشغلة الثانية, هذا بعد إذنكم طبعا, أنا شفت سنة حسنة في مسجد الهمشري, اللي هي يعني مثلا أنا سايق تاكسي بصدف إني مثلا بروح بدي أصلي في المسجد, بيكونوا خاصين الصلاة, بدخل بلقى مثلا 10 أو عدد مثلا من الناس, كل واحد يصلي لوحده, يكونوا متأخرين, فما تعرف مين اللي يكون يصلي صلاة الجماعة عشان تصلي معه صلاة مثلا الظهر, إنك تصلي صلاة الجماعة معه. فلقيت بمسجد الهمشري حاطين يافطة مكتوبة عليها الجماعة المتأخرة, وعاملين عليها زي حويطية زي ما تحكي. فكل ما يدخل واحد مثلا, دخل أول واحد, صارت الناس تعرف إنه هذا الجماعة المصلي وراء في المكان هذا. فإن شاء الله تكون سنة حسنة وإنها تصير بكل المساجد.
1: تسمع تسمع إن شاء الله. حاليكم السلام ورحمة الله. تسمع التوجيه من الدكتور, حياكم الله. نعم, اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك يا رب. من استفسار من سماحة الشيخ موضوع التركة, إذا ممكن لو يعني توفى شخص معين وترك خلفه قطعة أرض معينة, هذه قطعة الأرض يعني قيمتها مش كاملة متساوية, فكيف يتم تقسيمها؟ هل يتم تقسيمها على حسب القيمة بتاعتها أم حسب الحصص كما تطلع في الشراء اللي هو ذكر مثل حبل الأنبيين؟ فهذا من أحبين في شهر إسمان الشيخ.
0: واضح السؤال.
1: نعم.
3: شكرا. شكرا.
1: حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخ, في الجلسات اللي بتصير في المنازل قد يقول شخص لآخر دعاء الله الله لا يضرك, الله لا يضرك, فيقول آخر هذا لا يجوز لأن الله لا يضر, ويطلع آخر شبه في نفس الجلسة يا أخي إن الله له اسم ضار نافع, فكيف نوفق بين هذه الأقوال؟
1: نعم, تسمع توجيه إن شاء الله.
4: جزاك الله خير يا شيخ.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. اتصال ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم فتاوى.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: بعد إذنك لو سمحت.
1: تفضل.
5: هل هناك علاقة بعدم صلاة الإنسان بالرزق؟ يعني هل هناك رابط بين إنه الإنسان لازم يصلي عشان الله يرزقه أو ما في رابط؟
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. عفوا. فضيلة الدكتور, بالنسبة إلى يعني حقيقة ابتداء نقول بأن وزارة الأوقاف تبذل جهود كبيرة وجبارة في موضوع يعني تدريس الذكور والإناث في تحفيظ القرآن الكريم في المراكز التي تطلقها, وكما نعلم يعني زادت عن 3000 مركز في العام الماضي بزيادة عن قبلها 500 مركز كما صرح معالي وزير الأوقاف, والأيام ليس كما ذكر الأخ الكريم هو يعني في تدريس الذكور بيكون الأحد والثلاثاء والخميس والإناث سبت واثنين وأربعاء.
0: صحيح.
1: فتعليق أو توجيه على يعني هذا الموضوع هو الأخ الكريم يقول يعني بالنسبة للعطلة الصيفية وأثارها السلبية أحيانا إذا لم تستغل وينظم الوقت بالنسبة للأطفال، لكن نحن نغطي بالنسبة لوزارة الأوقاف حقيقة لم تقصر في هذا الموضوع ونريد تعليقكم سيدي.
0: بارك الله. هو الملاحظة التي ذكرها أخي ملاحظة طيبة ومباركة صحيح، ولا بد من استغلال العطلة الصيفية لأبنائنا، لأن الفراغ يعني حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغمول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولكن هنا ننبه على مسألة أنه والله وزارة الأوقاف حقيقة تقوم بدور طيب في هذا الأمر، وذكرت أنت فضيلتك دكتور زايد أنه يعني ليست في يوم واحد، هي في ثلاثة
1: موزع أسبوع كامل،
0: في ثلاثة أيام. ثم هناك برضو واجب على أولياء أمور، أنت برضو كمان يعني كولي أمر خذ ابنك على المسجد علمه، مش فقط في صلاة الجمعة إنما في الصلوات العادية في الصلوات اليومية، خذه معك على المسجد حتى تعلمه أهمية صلاة الجماعة. ولذلك حقيقة نعم نحن نضم صوتنا إلى صوت الأخ أنه، لكن نقول بالنسبة لوزارة الأوقاف حقيقة هناك توجه طيب، يعني قبل سنتين وصل على الطلاب أو ثلاثة وصل على الطلاب إلى مليون،
1: ما شاء الله
0: مليون، يعني احنا في فترة الصيف ما شاء الله هناك يعني في نهاية الصيف تخرجات يومية.
1: صحيح.
0: لأعداد كبيرة من الطلاب اللي حافظوا، والجميل في موضوع الدورات انها ما عاد مقتصرة فقط على تحفيظ القرآن، صار يعطيهم أحاديث ويعطوهم تفسير ويعطوهم سيرة ويعطوهم يعني بعض العلوم والفقه ويعطوهم بعض العلوم الأخرى، مما حقيقة يعني يكون له أثر طيب. ولكن نقول هذا يعني جهد جماعي يشترك فيه تشترك فيه حقيقة وزارات الأوقاف، ولابد من أيضا هناك توجه لي كمان لوزارة التربية وزارة الشباب وكمان الأسرة وغيرها. صحيح. من يعني القطاعات التي تكون مشتركة في هذا الأمر. نعم
1: نعم، والوزارة أيضا يعني هي تحدد دائما كما قلنا أماكن المراكز الصيفية المعتمدة في جميع المحافظات وتطلق جميع الأسماء، فهذه جهود شاملة ما شاء الله، يعني تستقطب جزء كبير
0: في كل يعني محافظات المملكة. صحيح. في كل قرى المملكة حقيقة، مش في المحافظة، في كل قرية تقريبا هناك يعني دورات موجودة والناس تتفاعل معها بشكل كبير. يعني احنا قبل كان التفاعل يعني قليل موجود لكن قليل، لكن من سنوات حقيقة صار في يعني عمل كبير على هذا الأمر، صار في يعني تنظيم، صار في نوع من المتابعة، وصار في نوع من الاهتمام حقيقة، فأصبحت النتائج كبيرة. يعني نتحدث عن مئات الألوف من الطلبة من الجنسين يعني كل صيفية حقيقة، المساجد خلايا نحل حقيقة في هذا.
1: صحيح. ومع الوزير الدكتور محمد الخلالي يعني ذكر خاص عندما تم إطلاق أسبوع الوقاية من شعار الوزارة يعني بعيدا عن المخدرات أو حماية. نعم. الشباب من المخدرات، يعني أكد بأن الوزارة تقوم ب أن تكون هذه المراكز حاضنة آمنة لحماية الشباب وربطه بالقرآن الكريم. نعم. لكن أؤكد على ما تفضلت به فضيلتك بأن المسؤولية مشتركة، يعني الوزارة تقوم بواجبها لم تقصر، أيضا الأهالي يعني واجب متابعة الأبناء ومعرفة
0: أولياء الأمور
1: كما ذكرت قبل
0: قليل، لابد حقيقة أن يكون لهم دور فعل. بالعكس الأسرة هي الحاضنة الأساسية للتربية.
1: صحيح.
0: يعني إحنا أنا خدمت بالتربية 16 سنة كويس، معلم ومدير، تأكد أن من كان يعني مربى بتعبيرنا الشعبي مربى في بيته لا ما راح تغلب معه، لكن اللي يعني هناك فشل في تربيته أو أخلاقه سيئة من بيت أهله وأبوه وأمه مش قائمين بواجبهم راح يتغلب، يغلب أهله ويغلب المحيط اللي فيه. نعم. ولذلك الأساس في البيت، البيت هو الذي يربي وهو الذي يتابع وهو الذي يرشد، ولذلك مهمة الأبوين مهمة عظيمة.
1: صحيح.
0: ومهمة كبيرة، وباقي هذا الأمر كلها عبارة عن يعني روادف لهذا
1: مكمل لبعضها.
0: مكملات. نعم.
1: صحيح. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الأخ الكريم يقول يعني إحدى المساجد في المملكة. نعم. يقول خصصوا مكانا معين في المسجد أسموه بالمكان المخصص للجماعة المتأخرة أو المسبوقين. نعم. فتعليق من فضيلتكم على هذا.
0: هذا أولا هذا المسجد أتوقع أنه من المساجد المطروقة.
1: نعم.
0: اللي فيه تكون على الشوارع.
1: صحيح.
0: فيها جماعات مختلفة
1: ومتلاحقة يعني.
0: نعم متلاحقة.
1: نعم.
0: فلا حرج حقيقة إذا كان هذا الأمر يعني كما ذكر الأخ أنه الواحد يفوت على المسجد يلاقي عشرة يصلوا ومش عارف وين هي الجماعة، فلا حرج، هذا إجراء إداري. نعم. صحيح، لا حرج فيه، ومع بيان أنه أنت وين ما اقتديت بأي واحد يعني أنا دخلت لقيت واحد يصلي، سواء كان يصلي فرض أو يصلي سنة، واقتدت به، القدوة صحيحة، يعني يحصل إنسان أجر الجماعة. لكن هذا الإجراء برضو إيش لا حرج فيه، إجراء جيد حتى نعم. إنسان يعرف أنه والله هذه الجماعة هي ليش هي الجماعة المتأخرة فيلتحق بها دون ما يكون عنده أي نوع من التشتت.
1: نعم. السؤال الآخر فضيلة الدكتور، بالنسبة لقطعة الأرض الواسعة غير متساوية في القيمة، يقول كيف يكون توزيعها بين الورثة؟
0: أولا التوزيع يكون حسب إيش؟ حسب الشرع.
1: نعم.
0: وأن ذكر ونقول للذكر

0: ناس أهل خبرة يقسموا هذا الأرض بحيث يضمنوا أنه الكل يأخذ يعني حصص متساوية بالقيمة ولا يظلم أحد. وإذا تم بيع قطعة الأرض فالأمر سهل، كل واحد يأخذ حسب إيش فلوس حسب حصته من الأرض. لكن الأهم شيء من هذا أنه يكون في توافق بين الورثة، ويكون في تقوى مخافة الله، وأن لا يكون هناك طمع من قبل بعض الورثة، لأنه مشاكل الميراث سببها بشكل عام أمرين: الطمع والجشع من بعض الورثة، والثاني تأخير تقسيم التركة بدون سبب شرعي. هذول السببين حقيقة يؤدوا إلى كثير من المشاكل. ولذلك لما يكون الإنسان يعني يخاف الله ويرضى بما قسمه الله له، وما يكون لا في طمع ولا جشع، ويسارع الناس إلى تقسيم الميراث يعني أسرع ما يمكن، فإن هذا يسهم في تقليل المشاكل المترتبة على الميراث.
1: نعم، بارك الله فيكم. حكم قول كما قال الأخ الكريم الله لا يضرك، هل في يعني تعارض بين اسم يعني أو مشروعية هذا القول والجمع بين أن من أسماء الله الحسنى النافع والضار؟
0: نعم، هو هذا القول، قول الإنسان الله لا يضرك. شوف يا أخوان، أنا خلينا إحنا ننبه لقاعدة مهمة. نعم. وهي أن الألفاظ ينظر فيها الاستعمال العرفي، استعمال العرفي، يعني ماذا يقصد فيها الناس. فإذا كان الناس يستخدمونها بشكل عرفي لا حرج فيه وله معنى حسن، فالأصل أن يحمل على هذا المعنى. ولذلك نقول قول الإنسان الله لا يضرك لا حرج فيه، لأن الله تعالى هو النافع الضار. يقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك حقيقة يعني إيش؟ الله هو النافع الضار، الله هو النافع الضار. ولذلك أنت لما تقول الإنسان الله لا يضره، تدعو له بأن يحميه الله وأن يحفظه الله، فهذا دعاء جميل لا حرج فيه لا من قريب ولا من بعيد. نعم. والنافع والضار من أسماء الله.
1: نعم. هل هنالك علاقة لنقصان الرزق بعدم الالتزام بالصلاة دكتور؟
0: الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ما أريد منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا شك أن للعبادة أثرا كبيرا في الرزق، فالإنسان حينما يتوجه إلى العبادة يتوجه إلى الله النافع الضار الرازق، والله تعالى يثيب الإنسان على عبادته بالرزق. قد يكون الرزق مال، قد يكون الرزق ولد، قد يكون الرزق علم، قد يكون الرزق خلق حسن، وأي شيء نافع. ولذلك نعم، للصلاة وللعبادة أثر في زيادة الرزق وفي البركة به، لكن مش معنى ذلك أنه اللي ما يصلي ربنا ما يرزقه، لا، ربنا يرزق. إذا ربنا يرزق الكافر ويرزق العاصي، أفلا يرزقه المسلم؟ ولذلك نقول حقيقة المحافظة على الصلاة من أعظم الأمور، وأول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة الصلاة. قال: فإن فسدت، فإن صلحت صلح سائر عمله، صلحت. ها، هو ما يحاسبه على أنه ما كان يصلي، يحاسبه على صلاته اللي فيها إيش، نشوف هل هي فيها خلل ولا لا. فإن صلح صلح سائر عمله، وإن فسدت والعياذ بالله فسد سائر عمل.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. يعني ناخذ اخر الحلقه اذا اخي سعد فيه سؤالين يعني، ثم ان شاء الله
0: خلينا ننبه على في مساله
1: في سؤال. تفضل.
0: سؤال ذكر اللي هو الشاب انه والله معاه مشاكل مع ابوه.
1: نعم.
0: قال انا والله معي مشاكل مع الوالد.
1: نعم.
0: وذكر انه لا يتحدث مع والده، هذا لا يجوز.
1: نعم،
0: ابدا. مهما كانت مشاكله مع ابوك مع امك، الاب والام هؤلاء خارج اطار القطيعه، ممنوع تقاطع أبوك، ممنوع تقاطع أمك، لأنه هذا يعني من أكابر وأكبر الذنوب. مطلوب منك أنك تصبر على والدك، تتطف معه، يحرم عليك مقاطعته، وتصبر على ما يصدر منه. حتى أن العلماء قالوا ممنوع الواحد يدعو على أبوه ولا على أمه، حتى لو كان أبوه ظالمه أو أمه ظالمه.
1: نعم.
0: ممنوع أنك تدعي على والدك، فكيف بخلاف بسيط. وننبه هنا أنه بعض الآباء أو بعض الأمهات قد يكون صعب الميراث، وأخلاق شوي تكون صعبة، وربما يكون حدي زيادة عن اللزوم. مطلوب من الأبناء يوسع صدرهم، يصبروا ويتلطفوا مع الوالد، ويحتسبوا عند الله سبحانه وتعالى كل هذا الأمر. وما دام أنهم يفعلون هذا الأمر لله، فإنهم إن شاء الله مأجورون.
1: نعم.
0: بإذن الله.
1: بارك الله فيكم دكتور. اتصال. نعم، فتاة، والسلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية سيدي.
1: الله يعافيك، سلمك إن شاء الله.
2: سيدي، سؤال سريع إن شاء الله.
1: تفضل.
2: هسه أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
2: بدي اشتري تاكسي شيخ ونقص على اي مصاري.

0: ما بدي أقرب على البنك ولا على القروض.
1: نعم.
0: لو أخذت من أخوي مثلا المبلغ وكملت وقلت مثلا بنطيك كل شهر 50 أو 60، جائز ولا غير جائز؟ والله يجزيك الخير يا سيدي.
2: أنت شو أخذت من أخوك؟ دين يعني؟ يعني أخذت منه مثلا 5000 دينار دين؟
0: مثلا بدي أخذ 5 أكمل حق التاكسي مثلا.
2: وترجعهن 5 بس بأقساط؟
0: لا أرجع له إياهن مثلا 5 مثلا كل شهر لو أنطيتهم 4 عليهن مثلا.
2: أيوة شكرا.
0: بجوز ولا ما بجوز؟
2: واضح السؤال هيك. نعم
0: الله يكرمك. نعم. يا سيدي الشيخ
1: حياكم الله. السؤال.
3: ألو
1: تفضل. نعم سؤال.
3: عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية وبارك الله فيكم
1: جميعا إن شاء الله.
3: الدكتورنا العزيز
1: حياكم الله.
3: بدي سؤال بس. أنا والله بدي سؤالين بس عشان نطل في البرنامج معك.
1: تفضل. ما في معنا مجال سؤالين إن شاء الله بنختم الحلقة. تفضل.
3: السؤال الأول. والدي رحمة الله عليه في يعني عنده زي محل عمارة تجارية مؤجرة. هلا احنا ورث فيها يعني احنا اخوان 2 وثلاث بنات. هلا الاخواتي 2 وضعهن المادي ممتاز وعايشات برا البلد مش هون وضعهن كويس كثير كويس. هلا هذا انا باخذ طبعا هذول الاجره وانا عندي اخوان 2 حالات خاصه يعني بحكوا يعني حالات خاصه مرضين يعني الاثنين اتجوز وكبار بالسن. انا ما يعني انا لما اخذ المبلغ ما بقسم يعني انه اعطيهم او هذا لانه ما بيطلبوش مني وما بيحكوش اصلا مرات هم بيبعثوا لي يعني بدي اشوف انا يعني
2: انت قصدك اخواتك اللي برا تحكي.
3: نعم. انا بحكي على اخواتي اللي برا. انا بحكيش على اللي عندي. اللي باخذهم بصرفهم عليهم يعني على البيت وعلى اللي عندي هذول الحالات الخاصه هذول الاثنين. انا بحكي على اللي برا انه ما بيطلبوا مني انه وين دخل العماره ليش ما بتعطينا ليش ما بيحكوا لي شيء وهم اصلا بيبعتوا يعني بيبعتوا لهم كل فتره وفتره بيبعتوا لهم مبلغ لاخوتي.
2: طيب انت حكيت معهم استاذنتهم ولا ما حكيت معهم بخصوص الموضوع هذا؟
3: انا والله ما حكيت بس يعني هم عارفين انه مصاريف متطلبات الحياه عندنا في البلد كثيره وكذا واجارات وهذا ما بيحكوش يعني ما بتقول لي ما بيحكوش يعني.
1: طيب واضح السؤال. اذا عندك سؤال ثاني عشان الوقت ضيق.
3: السؤال الثاني عندي هو نفس هذا في أخوي هذا فاقد الأهلية هذا بدخن مش طبيعي هل أنا شو بحكوها
2: آثم
3: علي
2: إثم يعني قصدك
3: إثم علي إثم لأني أنا بجيب له دخان يعني لأنه إذا بجيب لهوش بسوي لي مشاكل بسوي لي هذا بطلع برا في الشارع بيصير إذا بجيب له دخان بكتين ولا ثلاثة هل هذا أنا علي إثم؟
1: تكرم تسمع الجواب إن شاء الله.
3: طبعا.
1: نعم تسمع الجواب والله عافي جميعا إن شاء الله حياكم الله. فضيلة الدكتور يعني بقي تقريبا 3 دقائق.
2: نعم.
1: بالنسبة للأخ الكريم يعني هو يريد أن يأخذ من أخيه يعني مبلغ معين يقول في الآخر قال إنه رجحنا قصار لكن مع ربح. نعم
2: هذا ربع.
1: ربع
2: نعم لأنه هذا مشروط زيادة. نعم. مشروط حتى لو كانت من جهة واحدة أما تأخذ 5000 وترجحنا أقساط 5000 لا حرج.
1: لا حرج.
2: أما إنه تقول له أنا بعطي اسمه أخذ منه 5000 وكل شهر أرجع لك أنا أقساط وكل شهر 50 هذا صارت زيادة ربوية ما بجوز.
1: نعم. حرام. السؤال الأخ الكريم إنه هو يعني لا يعطي أخواته خارج المملكة لأنه يعني وضح المادي جيد لكن سألت حضرتك انه هو قال لم استأذن. تفضل سيدي.
2: شوف هذا السؤال القضيه الاولى هذا المال ورثه.
1: نعم.
2: وبالتالي لا يجوز له ان يتصرف بمال خواته الا برضاهن والامر في ذلك هين ما دام خواتك مش سائلات وما دام خواتك احيانا يبعثن الامر يتطلب منك شغله واحده ترن عليهم تليفون تقول واحد 2 3 وافقا امورك انتهت ما عليك شيء ما وافقا انت مضطر وواجب عليك انك تبعثنهن مالهن أو نعم. تحتفظ إلهن بمالهن.
1: نعم. والأخ أيضا أخوه فاقد الأهلية
2: والله
1: يقول
2: هذا
1: يقول أنا نعم. يعني أشتري له دخان إذا لم أشتري له دخان يعني يغضب ويعني يتصرف
2: الأصل حقيقة. نعم. أن ينظر في هذا الأول. نعم. الأصل الدخان حرام.
1: نعم.
2: الدخان حرام يعني فتوى عندنا أنه حرام وضرره هو حقيقة لا يوجد عليه أحد لكن في مثل هذه الحالة ينظر إن منع عنه الدخان ويعني هذا الفاقد الأهلية ربما يكون يعني يغضب قليلا وبعد فترة يتعود وتمشي أموره لا يجوز له أن يعني لكن إن غلب على ظنه أو تأكد أنه هذا الشخص يعني ربما يسوي له مشاكل لا حصر لها ربما يخرج ربما يكسر ربما كذا كويس فنرجو أنه ما في عليه حرج في هذا الجزئية أن يجيب دخان وإن كان الأولى والأفضل أنه يحاول قدر الإمكان أنه يعني يمشي معاه على برنامج يخفف من هالدخان إلى أن يعني يمن الله عليه بالشفاء منه. لكن إن كانت واقع الحال فعلا إذا ما جاء الدخان يسوي له كارثة ويسوي له مصائب وربما يكسر ويخرب وكذا، فنرجو أنه ما في عليه حرج في مثل هذا الأمر.
1: نعم، بارك الله فيكم، كل الشكر والتقدير إلى فضيلة الدكتور محمد البلاونة مفتي محافظة البلقاء، وقد شرفنا في استوديو الإذاعة الأردنية إذاعة القرآن الكريم وأجاب على الأسئلة الأخوة والمستمعين. كل شكر لجهودكم سيدي.
2: حياكم الله، حفظكم الله أخي دكتور زايد.
1: بارك الله فيكم، أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وحسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعاب من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدبير، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين. إلى الملتقى في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: فتاوى على الهواء.

الثانية تماما ساعتنا الآن في عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، يقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام ويشيد بجهود أمانة عمان في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات. الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحارة المختطفين. وانطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج يوم غد. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحدتها. إلى التفاصيل.
1: خلال الزيارة، استمع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء ركن يوسف الحنيطي إلى إيجاز من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورفع كفاءتها. واستمع جلالة الملك إلى إعجاز قدمه قائد قوة الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهة الحدودية. وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار. وأجرى جلالته اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد، وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوة على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية. كما اطلع جلالة الملك على معرض ضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس. واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها. وأعرب جلالته القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية، مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
0: افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه وممارسة مختلف الرياضات وفق أعلى المواصفات. وتتميز الحديقة بطابع هندسي وجمالي، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من مساحتها، إضافة إلى جلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات. كما تضم 11 ملعبا موزعة على مساحة 10,000 متر مربع، تشمل 3 ملاعب لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعبين للتنس و4 ملاعب لرياضة البادل، إلى جانب ممر للجري وآخر للدراجات الهوائية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وخلال مدة لم تتجاوز 5 أشهر. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا عدلي قاسم الخالدي مؤخرا في حفل تنصيب فخامة الرئيسة لورا فرندانز رئيسة لجمهورية كوستاريكا بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية لبلادها التي جرت مطلع شهر شباط الماضي. ونقل الخالدي خلال الحفل الذي أقيم في مركز المؤتمرات في العاصمة سان خوسيه تهنئة جلالة الملك للرئيس فرنانز بثقة الشعب الكوستاريكي وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلادها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. دان الأردن اليوم حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة المختطفين مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم. حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط الضحايا بينهم مسعفون. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وفق موقعه الرسمي أن أكثر من 100 غارة سجلت خلال الساعات 24 الماضية وحدها. وبحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية التي أوردها المكتب الأممي استشهد ما لا يقل عن 2846 شخص منذ تصاعد المواجهات بين إسرائيل وحزب الله في 2 آذار الماضي. من جهتها ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت منذ بدء التصعيد 158 هجوما على مرافق الرعاية الصحية. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية حيث يفكر الرئيس الأمريكي بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران بعد رفضه رد طهران على مقترح واشنطن لإنهاء الحرب. مزيد من التفاصيل والزميلة ألفا لبطوش.
2: مقارنة بالأسابيع الماضية وفي ظل تصاعد التوتر بين الجانبين الأمريكي والإيراني، أفادت شبكة CNN نقلاً عن مصادر مطلعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران. وبحسب المصادر أبدى ترامب نفاذ صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز الذي يعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالمياً، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويثير مخاوف من تفاقم الأزمة. وأضافت أن الرد الإيراني الأخير على المقترحات المطروحة دفع مسؤولين أمريكيين إلى التساؤل حول ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد مع الولايات المتحدة في ظل استمرار تعثر المحادثات. وفي سياق متصل أشارت المصادر إلى أن المقربين من ترامب يرغبون في أن يكون الوسطاء الباكستانيون أكثر صراحة خلال اتصالاتهم مع الجانب الإيراني في محاولة لدفع مسار التفاوض نحو نتائج ملموسة. هذا ونقل موقع أكسيوس أن ترامب يميل نحو تنفيذ عمل عسكري ما ضد إيران بهدف زيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات تتعلق ببرنامجها النووي. كما أشار مسؤولون أمريكيون إلى أنهم لا يتوقعون أن يصدر ترامب قراراً بعمل عسكري ضد إيران قبل عودته من زيارته المرتقبة إلى الصين. في المقابل قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف إن قواتنا المسلحة مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها طلبت في ردها على المقترح الأمريكي الأخير إنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج. من جانبه قال إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة إذا تعرضت إيران لهجوم جديد.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب العشرات في انفجار وقع في سوق بشمال غرب باكستان وهو ثاني هجوم يسقط فيه قتلى في المنطقة خلال 4 أيام. ويهدد الانفجار الذي وقع في قرب منطقة بانو على الحدود مع أفغانستان بإعادة إشعال التوتر بين الجارتين اللتين دخلا جيشهما في اشتباكات عنيفة خلال العام الجاري. وتتهم إسلام أباد كابول بإيواء مسلحين تقول إنهم يستخدمون الأراضي الأفغانية للتخطيط لهجمات في باكستان، وتنفي طالبان هذه الاتهامات وتقول إن التمرد المسلح في باكستان مشكلة داخلية. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تجددت الهجمات بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء هدنة من 3 أيام أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم أن روسيا أطلقت خلال الليل أكثر من 200 مسيرة على أوكرانيا، وتسببت ضربات روسية بسقوط قتيل على الأقل خلال الليل. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن وقف إطلاق النار قصير الأجل مع أوكرانيا انتهى، وأن القوات الروسية استأنفت العمليات القتالية وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 108 طائرات مسيرة خلال الساعات 24 الماضية. إلى ذلك، اعتبر الكرملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الحرب تقترب من نهايتها. مستمعينا الكرام، نتابع فترتنا بالشأن المحلي، حيث تنطلق غدا أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متكاملة أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ويقام حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمان عند 2:30 من بعد ظهر يوم غد، برعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة، وبمشاركة الجهات المعنية بخدمات الحجاج وتسهيل إجراءات سفرهم. وكانت الوزارة أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتفويج الحجاج تتضمن نقلهم على مراحل وفق برامج زمنية منظمة، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات منذ لحظة المغادرة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتصاريح الرسمية المعتمدة، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. بحث وزير العدل الدكتور بسام التلهوني اليوم مع السفير الإيطالي في عمان لوتشيانو بيزوتي سبل تعزيز العلاقات القانونية بين البلدين الصديقين. وأكد التلهوني خلال استقباله للسفير لوتشيانو والوفد المرافق له عمق العلاقات الأردنية الإيطالية وأهمية التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وتعزيز ما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. أحالت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية 30 موقعاً ومنصة رقمية منذ بداية العام بسبب الترويج وبيع الأدوية بشكل مخالف للقانون. وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم أن تداول الأدوية والترويج لها وبيعها عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية يعد مخالفاً للإطار القانوني الناظم لتداول الأدوية، والذي يحصر صرفها من خلال الصيدليات المرخصة وتحت إشراف صيادلة مرخصين، مؤكدة استمرارها في رصد ومتابعة هذه المواقع والتطبيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. نظمت الجامعة الهاشمية مؤتمراً علمياً طبياً بعنوان رؤى حديثة في العلوم الطبية التطبيقية لصحة أفضل، بمشاركة عدد من المختصين في القطاع الطبي محلياً ودولياً. دكتور ثامر التيم رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر تحدث للزميلة حلا المعيطة عن هذا المؤتمر وقال:
3: اليوم المؤتمر متكامل بعدة تخصصات صحية، منها محاور التصوير الإشعاعي وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في التصوير الإشعاعي. عندنا العلاج الطبيعي والتطورات اللي حاصلة فيه الآن. إحنا عندنا موضوع الذكاء الاصطناعي وكيف إنه الآن صار موضوع اللي هي المونيتورينج للديتا، اللي هي إن إحنا نتبع البيانات بشكل أدق وأفضل لكل مفاصل الجسم. عندنا العلاج الوظيفي وكيف إنه العلاج الوظيفي رجعوا المرضى لحياتهم اللي ممكن فقدوها بسبب الأمراض المختلفة. المختبرات الطبية، كل يوم في عنا تطور جديد باللي هي التشخيص والتدقيق في الأمراض. إن شاء الله أن يكون اللي هو منتجات وثمرات هذا المؤتمر، وخصوصا أن الطلاب اليوم حاضرين هذا المؤتمر، وعندنا مجموعة من الناس من القطاع الصحي العام والقطاع الصحي الخاص، كلهم الآن عم بيحضروا المؤتمر وعم بيستفيدوا.
0: استحدثت هيئة تنظيم النقل البري خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من مجمع عمان الجديد في إربد باتجاه المدينة الطبية في عمان لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الصرح الطبي، حيث تقرر إطلاق الخدمة بشكل تجريبي اعتبارا من 31 من أيار الحالي، وستبدأ المرحلة الأولى بواقع 5 حافلات متوسطة تعمل بموجب تصاريح مؤقتة تمنح لهذه الغاية لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تطوير شبكة النقل العام وتقديم حلول نقل مرنة ومباشرة تربط المحافظات بالمنشآت الحيوية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي على حركة المسافرين. بمناسبة اليوم العالمي للمرور، أطلقت بلدية مادب الكبرى مباراة بعنوان ممرات عبور آمنة من حق طلبة المدارس. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
4: بمناسبة يوم المرور العالمي، أطلق رئيس لجنة بلدية مادبة المهندس هيثم جوينات مبادرة بعنوان العبور الآمن حق للطالب، تخللها توزيع نشرات توعوية ومياه باردة على سائقي المركبات، كما تم تخطيط ممرات لعبور المشاة على مداخل المدارس الواقعة على الشوارع الرئيسية. وقال جوينات أن هذه المبادرة تهدف إلى نشر التوعية المرورية وتوفير ممرات عبور آمنة للطلبة، وشارك في المبادرة قسم سير مادبة والشرطة المجتمعية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وعدد من المتطوعين والمواطنين. من مادبة فلاح القيسي.
0: نظمت مديرية أوقاف لواء الكرة بالتعاون مع معهد الكرة التابع للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل محاضرة توعوية لطلبة المعهد بعنوان الولاء والانتماء ضمن أهداف الخطط الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في تعزيز الوعي الإسلامي وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الشباب. مدير أوقاف لواء الكرة الدكتور عبد السلام نصير تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
5: قامت مديرية أوقاف الكورة بالتشاركية مع معهد التدريب والتشغيل الوطني فرع لواء الكورة لرفض الشباب ببعض القيم الدينية والوطنية والاجتماعية من خلال المحاضرات التي يقوم بها عدد من الأئمة والوعاظ المؤهلين لإرسال رسائل إرشادية وتوعوية للمنتسبين في العمل حول الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وموضوع المخدرات وأثرها على المجتمع وعلى الفرد وأهمية العمل في الإسلام والإخلاص فيه ليتسلحوا بالعلم والمعرفة والإيمان قبل العمل.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا اليوم ويكون الطقس معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك يثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن ويؤكد أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام ويشيد بجهود أمانة عمان في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات. الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية ويؤكد تضامنه مع مصر وذوي البحارة المختطفين. وانطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج يوم غد. ختاماً مستمعنا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لين نويران، ومن الهندسة الإذاعية حسن حماد، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث بشكل

0: المركزي وأساسي حول قضية الانتخابات في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، لدى خاصة لدى الأحزاب السياسية العربية التي يمكن أن تشارك كما كانت سابقا في انتخابات الكنيست. ما هو معروف أن هنالك 4 أحزاب عربية أساسية تشارك في انتخابات الكنيست، وإن كان في الدورة السابقة أخفقت تجمع الوطن الديمقراطي من الوصول إلى عضوية الكنيست، ولكن سابقا من عام 99 كان مشاركا في الكنيست إلى الدورة السابقة. فلذلك للحديث عن هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجزء من الشعب العربي الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، للحديث عن هذه الموضوعات، عن هذه القضايا، دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. السيد وليد طه من القائمة الموحدة، من كتلة القائمة الموحدة، وهي الكتلة البرلمانية للحركة الإسلامية، وهو عضو في البرلمان منتخب من القائمة الموحدة. ولذلك دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. أستاذ وليد، مساء الخير.
1: أهلا بك، تحية لك أستاذ أبو عامر وبزملائك وبالأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلوبنا.
0: الله يحييك ويطول عمرك، وأنتم كمان يعني أبناء الشعب الفلسطيني. إحنا الأردنيين دائما وأبدا لا نستطيع إلا أن نكون معكم داعمين مساندين متعاطفين، فلذلك يعني نعمل ونحاول أن نكون رافعة داعمة مساندة لكم، وخصوصا يعني في منطقتي 48 و67. أستاذ وليد طه، يعني أنت نائب الآن في الكنيست، نائب في البرلمان على القائمة الموحدة، لكن بداية دعني أسألك حتى نتعرف عليك، أنت حضرتك من وين؟
1: أنا ابن مدينة كفر قاسم.
0: كفر قاسم،
1: نعم، في المثلث الجنوبي،
0: نعم،
1: تبعد عن مدينة يافا شرقا 20 كيلومتر تقريبا. ومدينة كفر قاسم معروفة عبر التاريخ بمجزرة كفر قاسم الرهيبة اللي حصلت عام 1956، واستشهد فيها 49 من النساء والأطفال والشيوخ، نعم، والأطفال الرضع والنساء الحوامل. ومنذ ذلك الحين مدينة كفر قاسم هي كانت قرية كفر قاسم بطبيعة الحال، هي بلد مركزي في الداخل. وأيضا كفر قاسم معروفة بانطلاقة الحركة الإسلامية في الداخل بشيخها المؤسس الراحل فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش الذي أسس الحركة الإسلامية في الداخل.
0: نعم. طيب، إذا أنت حضرتك من مدينة كفر قاسم، نعم، هي مدينة الشهداء يعني في بعد 48، يعني صحيح كان في هناك أيضا شهداء في يوم الأرض، كان شهداء في أكتوبر 2000، ولكن لم يكن العدد يعني بهذا الوضع، 49 شهيد عام 56 في كفر قاسم، ولكن يعني في سنة يوم الأرض، في سنة انتفاضة الأقصى سنة 2000، لم يكن بهذا العدد. ولذلك سجلت كفر قاسم، نعم، يعني هذه التضحية في تاريخ شعبكم في مناطق 48. أيضا فعلا الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش سجل أنه أسس الحركة الإسلامية التي أصبحت الآن أحد أقوى القوى السياسية في مناطق 48. طيب أستاذ وليد، أنت عضو في البرلمان من أي دورة؟
1: أنا عضو في البرلمان من سنة 2019،
0: نعم،
1: يعني في شهر أكتوبر القادم شهر 10 سأكمل 7 سنوات.
0: يعني دورتين؟
1: هي كانت 4 دورات، على اعتبار أنه إسرائيل مرت أزمة سياسية الدورة فيها ما كانت تصل إلى 4 سنوات،
0: نعم،
1: وكانت تخرج البلاد إلى انتخابات
0: مبكرة
1: في بعض الأحيان بعد 6 شهور من الانتخابات التي سبقتها. وبالتالي أنا يعني صار لي 4 دورات لم أكمل فيها 7 سنوات.
0: نعم. يا سيدي كل الاحترام لك. طيب أستاذ وليد طه، الآن بالنسبة إلى وضعكم الداخلي، يعني هل بيجرى انتخابات داخلية عندكم لترشيح أعضاء الكنيسة، ولا القيادة هي اللي بتقرر هؤلاء من المرشحين لعضوية البرلمان؟
1: لا، نحن كقائمة عربية موحدة دائما يتم انتخاب المرشحين عندنا من خلال انتخابات داخلية.
0: نعم.
1: بشكل راتب يعني، حتى وإن لم يتقدم أحد يتنافس مع أحد، يتم فتح المجال لمن يريد.
0: نعم.
1: وثم يكون القرار لمن يريد أن يترشح أو لا يترشح، لكن إحنا كنواب يعني دائما تحت رقابة المؤتمر العام من أجل إعادة الانتخاب كل مرة من جديد.
0: نعم.
1: عادة يعني في من ناحية قانوننا الداخلي، لا يستطيع عضو أن يترشح بعد أن يستوفي 8 سنوات، لكن كل النواب الحاليين في القائمة العربية الموحدة ابتداء من رئيسها الدكتور منصور عباس، ثم أنا، ثم زملائي وليد الهواشلي ابن النقب، والأخت إيمان خطيب ياسين، والأخ ياسر حجرات، كلنا لم نستوفي 8 سنوات، وبالتالي كل واحد فينا يحق له حسب الدستور الداخلي للحزب أن يقدم أوراق ترشيحه. طبعا هذا لا يمنع أن يقوم أحد بمنافسته إن شاء داخل المؤتمر العام.
0: نعم. طيب متى سيكون أو حصل حزبكم وتنظيمكم على هذا الاجتماع الداخلي المؤتمر العام للحركة، وبالتالي أقرت عملية الانتخاب، ولا أنتم مقبلون؟ يعني مثلا الجبهة الديمقراطية أعتقد بعد أيام قليلة نعم
1: صحيح، الجبهة الديمقراطية يعني ستخوض هذه التجربة بعد أيام قليلة، على اعتبار أنه رئيس القائمة عندهم نائب أيمن عودي أعلن مسبقا بأنه لن يتنافس في الانتخابات القادمة، وبالتالي هم سيفتحون المجال لانتخاب رئيس القائمة ونواب القائمة. أيضا نائب عايدة توما أعلنت بأنها لن تتنافس، وبالتالي هناك المجال سيكون مفتوح أكثر، على اعتبار أنه كلا النائبين أيمن وعايدة يعني قضوا في الكنيسة أكثر من 10 سنوات.
0: على حال عندهم نفس الترتيب يعني كما عندكم، يبدو التقاليد أصبحت لديكم في هذه الأحزاب.
1: لا أدري إذا كان عندهم نفس التقليد أنه بعد 8 سنوات عندنا ممنوع أنه النائب يترشح.
0: نعم.
1: لا أدري إن كان عندهم نفس الشيء، لكن 2 استوفوا 10 سنوات.
0: صحيح.
1: نحن أنا أرجح بأنه الأمور هذه ستكون التنظيمية الداخلية ستكون بعد 2 شهر من الآن.
0: نعم. بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة.
0: بعد 2 شهر.
1: من الآن، نعم.
0: نعم. طيب إذن يعني المؤتمر العام هو الذي سيحدد مرشحينكم للانتخابات المقبلة.
1: صحيح.
0: وهذا شيء يعني الحقيقة أيضا شيء إيجابي وديمقراطي لتجديد الشرعية، وأيضا أن يكون سقف لأن يكون النائب يعني إلى الأبد وبشكل دائم.
1: صحيح.
0: ومستمر.
1: لا، وعندنا أيضا انتخابات قاسية ليست سهلة. أنا تنافست عام 2015 مع أخي وزميلي المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، وخسرت أمامه بفارق صوت واحد. ثم عدت وتنافست أمامه في عام 2019 وربحت أمامه بفارق 3 أصوات.
0: هذا شيء يعني في
1: غاية نعم، منافسة قاسية للأمانة، لكن فيها تجسيد لمعاني الديمقراطية الداخلية.
0: صحيح.
1: أنا عندما خسرت لأخي المهندس عبد الحكيم بفارق صوت واحد فقط، وقفت وقلت هذا الصوت الواحد هو بمثابة 100% ثقة.
0: نعم.
1: كل إخوانك فيك، امضي بهذه الثقة واخدم بها شعبك ومجتمعك.
0: كل الاحترام، يعني هذا شيء تقاليد يعني الحقيقة لها الاحترام لك التقدير، وأيضا يعني بيعزز من مكانة يعني هذا النائب، هذا القائد السياسي أمام شعبه، يعني
1: صحيح.
0: بحيث لا أن يكون عشيرته ولا أهله ولا أهل بلده، يعني هم الذين يقررون.
1: هو معرض للمساءلة الداخلية في كل دورة من جديد، يعني اثبت نفسك على مدار الأشهر والسنين، غير هيك بتكون أنت في مهب الريح.
0: نعم نعم. طيب أستاذ وليد طه النائب في البرلمان عن منطقة 48 وابن كفر قاسم، الحقيقة يعني واضح الآن الفريق الحاكم لدى حكومة نتنياهو فريق متطرف، أحزاب سياسية يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة، ولذلك ربما تكون هذه الحكومة الأكثر تطرفا يعني من عام 48، ولذلك لا تستثني أحدا، يعني عملت مجازر في قطاع غزة ولكنها لا تتردد في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا عندكم عام 48 إجراءات قاسية وتحديد حدود وإلى آخره. ولذلك دعنا أستاذ وليد طه لأن نسمع منك تقييمك للسلوك الإسرائيلي القانوني الإجرائي الأمني لشعبكم والقيادات السياسية في منطقة 48.
1: هو للأمانة أستاذ أبو عامر أنت أحسنت التوصيف في سوء هذه الحكومة الحالية اللي تدير البلاد منذ قرابة 4 أعوام. هي نحن نصنفها على أنها الأكثر سوءا،
0: نعم،
1: من بين الحكومات الإسرائيلية في العقود الأخيرة. ودائما المقاربة التي نضعها للحكومات الإسرائيلية ليس بين الجيد والسيء، على اعتبار أننا لا نأمل أبدا في أن تكون في يوم من الأيام حكومة إسرائيلية بمقاس الإنسان العربي أو بمقاس الإنسان الفلسطيني أو حتى بمقاس الإنسان العربي اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية واللي يشارك في الحياة اليومية بشكل كبير جدا في كل مجالات الحياة، الطب والهندسة وفي كل مجالات الحياة احنا منخرطون فيها. لكن هذه الحكومة اللي يترأسها بنيامين نتنياهو وفيها أعضاء يعني بارزون من أقصى أطراف الحلبة السياسية الإسرائيلية تطرفا، بن غفير وسموتريتش اللي معروفين بعدائيتهم للإنسان العربي إجمالا وللإنسان الفلسطيني على وجه الخصوص، يحملون أفكار أيديولوجية متطرفة دموية،
0: نعم،
1: يعني دائما يثيرون القلاقل، وهم فعلا كانوا الأكثر سوءا من حيث سلوكهم تجاه الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة، وكلنا تابعنا الذي جرى في غزة من تدمير وقتل، ثم ممارساتهم تجاهنا كمواطنين عرب نحمل الجنسية الإسرائيلية، نمارس حقنا في ممارسة المواطنة داخل هذه الدولة، يعني تعرضنا لملاحقات وتضييقات في كل الجوانب، سواء كان حرية الكلام أو في موضوع الميزانيات أو في موضوع هدم البيوت أو في موضوع الاقتحامات لكرة غير معترف بها في النقب وهدم أحياء، قاموا بهدم أحياء وتهجير أهلها من دون أن يوفروا لهم البديل. وبالتالي نعم هذه الحكومة الأكثر سوءا اللي أوغلت فينا قتلا وظلما وتفريقا،
0: نعم،
1: يعني فرض الساعة أن تعمل الأحزاب العربية في الداخل. اللي الشيء الوحيد أستاذ أبو عامر اللي يعني يعطينا حق المساواة مع المواطن اليهودي في دولة إسرائيل هو الحق في التصويت، وكل الأمور الأخرى نحن يميز ضدنا على اعتبارات قومية واعتبارات وطنية واعتبارات أخرى، والحق الوحيد اللي نتساوى فيه معهم هو الحق في الخروج إلى صندوق الاقتراع والتصويت،
0: نعم.
1: ولذلك فرض الساعة علينا كمجتمع عربي في الداخل أن نعمل ما أتين بكل ما أتينا من قوة على أن نمنع هذه العصابة المجرمة من أن تعود وتكرر المحاولة لتركيب حكومة من جديد، وليس فقط أن نمنعها أستاذ أبو عامر، أن نمنعها وأن نوفر البديل السياسي الذي هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تؤرق أبناء مجتمعنا في الداخل وهي كثيرة، وعلى رأسها يعني موضوع الجريمة والعنف والذي أطلقوا له العنان من أجل أن تفعل العصابات الإجرامية ما يحلو لها داخل بلداتنا العربية، ولم يقوموا باجتثاثها ولا

0: حربتها، كما فعلوا بالمناسبة مع العصابات الإجرامية في مدن يهودية.
1: نعم.
0: هي كانت كذلك، وهم حاربوها واجتثوها، لكن ما دام من ناحيتهم، من ناحية هذه الحكومة الدموية، إذا كان العربي يقتل العربي فبالتوفيق

0: ليس السياسة من أجل أن نمنع هذه العصابة من أن تعود لتشكل حكومة من جديد.
1: نعم. طيب إذن أستاذ وليد، الحقيقة يعني ما يجري الآن عندكم أنتم تواجهونه يعني بفرض الحضور وانتزاع المساواة، ولكن يعني طالما تتحدث عن أهمية التصويت وأهمية الشراكة والآخره، ولكن يعني هنالك حزبين كما أعلم في مناطق 48 لا يشاركون بالانتخابات ويدعون لمقاطعة الانتخابات. الحزب الأول أو التنظيم الأول هو الشق الآخر من الحركة الإسلامية الذي يقود رائد صلاح، واللي انشق عن الحركة الإسلامية عام 96 على خلفية الائتلاف والتحالف اللي وقع بيناتكم برئاسة الراحل الشيخ عبد الله نمن درويش والراحل عبد الوهاب دراوشي رئيس الحزب الديمقراطي العربي. والحزب الآخر اللي هو أبناء البلد، يعني تنظيم يساري وتنظيم ديني. يعني كيف تفسر يعني هذا الموقف من كلا الجانبين، من كلا التنظيمين في هذا المجال، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من المجتمع العربي الفلسطيني والأحزاب الفاعلة الرئيسية تشارك في الانتخابات أو تدعو للمشاركة في الانتخابات حتى ولو لم تكن يعني في عضوية الكنيسة، زي مثلا حزب الديمقراطي العربي الآن مش موجود في الكنيسة، ربما أحزاب أخرى إلى آخره. فكيف تفسر هذه الظاهرة وكيف تتعاملون معها بشكل واقعي وعملي وديمقراطي في نفس الوقت؟
0: نعم أستاذ حمادة، هناك من أبناء مجتمعنا في الداخل من لا يشارك في العملية السياسية البرلمانية لدواعي أيديولوجية أو مبدئية أو فكرية أو ربما عند البعض دينية، لكن الأغلبية العظمى من أبناء مجتمعنا، أكثر من 90% من أبناء مجتمعنا، يعني يمارسون هذا الدور في المشاركة السياسية، سواء كان عن طريق الممارسة السياسية بالمجالس المحلية والبلديات والنقابات، وهذه أيضا يعني تتبع في نهاية المطاف للدولة، تتبع لوزارات إسرائيلية.
1: نعم.
0: البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل تتبع لوزارة الداخلية، وحتى من قاطع حتى أولئك الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية على اعتبار أن فيها إشكال أيديولوجي أو مبدئي أو ديني أو غيره، هم أنفسهم شاركوا في الانتخابات المحلية التي مجالسها المحلية وبلدياتها تتبع لوزارة الداخلية في إسرائيل، وبالتالي هذا يعني أمر يعني لابد منه من أجل أن نقوم بتسيير أمور حياتنا لأبناء مجتمعنا. اليوم أبناء المجتمع العربي في الداخل أستاذ أبو عامر عددهم 1.7 مليون بدون الأهل في القدس.
1: نعم.
0: والقدس لها وضعية أخرى خاصة، وهي تمر عملية تمزيق وعملية استهداف لا مثيل لها.
1: مدام ذكرت القدس أستاذ وليد طه، يعني علمت وسمعت وقيل بأنه حضرتك على الرغم يعني بين قوسين أنك مواطن إسرائيلي، وثانيا لديك حصانة نائب في البرلمان، ومع ذلك منعت من دخول المسجد الأقصى.
0: صحيح، مع الأسف ممارسات هذه الحكومة بالتحديد وأيضا الحكومات التي سبقتها كانت ربما أقل منها سوءا، لكنها أيضا كانت سيئة في كل ما له علاقة بالقدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم.
0: يعني هناك ممارسات لا تمت لبلد يدعي الديمقراطية على الإطلاق. على العكس، هذه الممارسات تدل على أنهم يعني يفهمون جيدا أنهم جسم محتل في مدينة القدس العربية وفي المسجد الأقصى المبارك وفي باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونعم، تم منع السبت من الدخول ظهرا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك على بذريعة أنني لم أحصل على تنسيق مسبق، وكأنني كمسلم كمن اعتاد على الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه من باب أن المسجد الأقصى المبارك هو واحد من بين 3 مساجد حث النبي عليه الصلاة والسلام على شد الرحال إليها، وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد:
1: نعم،
0: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد

0: أقصى. وأرادوا مني أن أقوم بتنسيق ذلك مع ضابط الكنيسة أو غير ضابط الكنيسة، وأنا لا أدخل المسجد بتنسيق مع أحد. يكفي أنني مسلم وذاهب للصلاة من أجل أن أدخل، وبالتالي هي ممارسات قمعية عنيفة، يعني تمنع الإنسان من حقه في الصلاة. ولكن يعني أنا أفهم ذلك أستاذ أبو عامر من سياق إنه الاحتلال لا صور جميلة عنده، لا يمكن لاحتلال أن يصدر صور جميلة لأحد. وفي هذه المناسبة اسمح لي يعني إني أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا على الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة وبطبيعة الحال للمسجد الأقصى المبارك، وهم يقومون بدور كبير في يعني تسهيل دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك. نعم.
1: ولكن بالإضافة أنك مسلم ومواطن يعني بين قوسين عندهم، يعني مسلم يريد أن يدخل المسجد، لكن واضح كما تفضلت يعني ادعاء بأنه القدس الموحدة عاصمة لهم، وبالتالي المسجد هو موجود في هذه العاصمة، ومع ذلك يمنع مواطن إسرائيلي مسلم ونائب في البرلمان لديه حصانة. فيعني المنع والقمع يعني مضاعف، نعم مضاعف بهذا الاتجاه.
0: وأكثر من ذلك أستاذ أبو عامر، أكثر من ذلك، أي ضابط برتبة يعني مش رتبة عالية في الشرطة يقرر الجيل الذي يسمح به بدخول الأشخاص إلى المسجد الأقصى المبارك، ولا أدري من أين يستند على هذه القوانين سوى من عقلية احتلال.
1: نعم.
0: يعني في بلد ديمقراطي أو بين ظفرين بلد ديمقراطي، يعني لا يمكن أن تمنع أحد من حقه في العبادة.
1: نعم.
0: وبالتالي كيف يمكن لهم أنه يمنعوا مثلا شريحة جيل من تحت 50 عام من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك؟ من أين لهم ذلك؟ إلا من عقلية يعني تؤمن بأنها عقلية احتلال، وإلا لما كانوا منعوا أحد من ممارسة حقه في العبادة. ثم أنني السبت ظهرا رأيت كيف أن إنسان مسلم يبدو أنه تركي منع من الدخول لأنه تركي، يعني قدم ويتو فطلب منه أنه يعود. ليش؟ قالوا بين بعضهم تركي، وكأنه بيقرروا التركي ممنوع، الأردني ممنوع، الفلسطيني ممنوع، حتى المواطن اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية ممنوع، وكأنه الشغل يعني على هواهم. كيف بيجي على باله ذاك الشرطي سواء كان برتبة منخفضة أو برتبة أعلى يقرر من يدخل من لا يدخل؟ وبالتالي هو إقرار منهم بأن المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال.
1: صحيح.
0: والاحتلال كما كل احتلال إلى زوال.
1: نعم. ولكن الشيء الصارخ والدال الواضح بأنه على الرغم الادعاء أن القدس الموحدة عاصمة، هم يتعاملون مع المسجد الأقصى والقدس الشرقية باعتبارها محتلة. ممارساتهم هي التي تؤكد ذلك بهذا المنع. يعني لو كان المسجد الأقصى في يافا ولا في كفر قاسم، ولا هل يمنعون الناس من دخول المسجد الأقصى المسجد؟ الجواب لا. إذن حينما يمنعون هؤلاء من المسلمين في دخول المسجد الأقصى، إذن هم يتعاملون واقعيا ومقتنعين عمليا أن القدس الشرقية محتلة وأن المسجد الأقصى لا يتبع لهم.
0: تماما، هذا الذي قلته لك أستاذ أبو عامر هو إقرار. هو
1: نعم.
0: إقرار سواء كان معلن أو غير معلن.
1: نعم.
0: منهم بأننا هنا كجسم محتل لمنطقة محتلة، وكل ممارساتهم تنجم من هذا الاعتقاد ومن هذا الإقرار، سواء أقروا بذلك علنا أم لم يقروا. ممارساتهم تدل على ذلك. الحواجز أستاذ أبو عامر التي يضعونها أمام من يريد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من الأهل في الضفة الغربية، يعني والتنكيل والتعذيب على الحواجز لساعات، أطفال في السيارات ونساء ومرضى يعانون الأمرين، وثم بعد ذلك لا ينجحوا في كثير من الأحيان من الوصول إلى المسجد. وكذلك ملاحقة لمن يؤم المسجد من الأهل في الداخل، يعني كانت هناك حالات كانوا يعترضوا فيها الباصات فجرا يعترض الباصات فجرا ويهدد السائقين بمخالفات باهظة. يعني نعم هم يكرون بأنهم جسم محتل على المسجد الأقصى المبارك، وأنا شخصيا لا أرجو أن تخرج أي صورة جميلة من أي محتل، وعلى وجه الخصوص من يحتل المسجد الأقصى المبارك.
1: نعم. طيب إذن هذا السلوك، هذه الممارسة أستاذ وليد طه النائب في البرلمان في الكنيسة عن القائمة الموحدة عن الحركة الإسلامية، الحقيقة تدفع للتفكير بشكل جدي وواقعي وعملي بضرورة الوحدة بين مختلف الأطراف السياسية من أجل تعظيم وتكبير وتعزيز مكانتكم، لأن يكون صوتكم مرتفع وقوي يضاهي حضوركم، ومن هنا قيمة الأهمية في الرهان على الوحدة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية عندكم. الآن أنتم مقبلون على الانتخابات، حينما ندقق بالتجارب السابقة، يعني أنت كنت في عام 19 وفي عام 22، الحقيقة يعني لما كان هنالك تحالف بين القوى السياسية الأربعة حصلتم على 15 مقعد، حينما انقسمت تراجعتم إلى 10 مقاعد، يعني دال أن المواطن العربي الفلسطيني يكافئكم، يقف إلى جانبكم، ينحاز لكم حينما يكون هنالك ائتلاف وتحالف بينكم، ويعاقبكم حينما تتراجعون عن هذا التوجه الوحدوي. أليس ذلك درس واضح لقياداتكم السياسية بهذا الاتجاه؟
0: يعني أستاذ أبو عامر، دعنا نقول الآتي.
1: نعم.
0: قائمة المشتركة تشكلت في السابق 3 مرات وتفككت.
1: نعم.
0: يعني هي تشكلت وتفككت ثم تشكلت وتفككت 3 مرات. أنا نفسي كنت نائب في البرلمان في الدورتين الأوائل إلي ضمن القائمة المشتركة.
1: نعم.
0: في المرة الأولى عام 2019 أكتوبر عام 2019 حصلت على 13 مقعدا. وفي الدورة التي تلتها ما كانت بعيدة عنها من حيث الوقت، يمكن 6 شهور أو أكثر بقليل، أيضا كنت مرشح ضمن القائمة المشتركة وحصلت على 15
1: مقعد. صحيح. نعم.
0: السؤال الذي يطرح الآن أستاذ أبو عامر، وأنت مطلع ومتابع، السؤال الذي يطرح هو ما الذي نرجوه من تشكيل القائمة المشتركة من جديد؟
1: نعم.
0: يعني نحن نتفق، أو على الأقل القائمة العربية الموحدة تؤمن بأن القائمة المشتركة بذاتها ليست هدفا.
1: نعم.
0: يعني هي ليست الهدف من أن نشكل قائمة مشتركة ثم نحصل على 15 نائبا أو أكثر، وإنما الهدف منها هو حل المعضلات التي يعاني منها المجتمع العربي على الأقل في الداخل، ما دمنا لا نستطيع التأثير على القضايا الإقليمية والعالمية.
1: نعم.
0: على الأقل أن نؤثر مع من هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تهم أبناء مجتمعنا في الداخل، وذكرت لك موضوع الجريمة والعنف وكرة غير معترف بها في النقب وهدم منازل وميزانيات وتربية وتعليم وصحة وشباب بالعشرات الآلاف لا يتعلمون ولا يعملون ولا يوجد هناك أي إطار يجمعهم، وبالتالي ينزلقون إلى عالم الإجرام وعالم السموم وما إلى ذلك من طرق لا يريد أي أب أن يرى ابنه انزلق إليها. وبالتالي الهدف من تشكيلها أستاذ أبو عامر هو استعمالها كأداة لتحقيق منافع أو درء مفاسد عن أبناء مجتمعنا العربي.
1: نعم.
0: وإذا كانت المشتركة تحقق ذلك فنحن أول من يريد إعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد. وبالمناسبة أستاذ أبو عامر، وأنت أيضا متابع ومطلع، الشيخ عبد الله نمر درويش رحمة الله تعالى عليه مؤسس الحركة الإسلامية كان أول من عمل من أجل تشكيل قائمة مشتركة، ودعانا لأن نذهب إليها وأن نقدم التنازلات من أجل تشكيلها.
1: صحيح.
0: وكان هدفه هو أن نخدم هذا المجتمع أمام هذا الواقع السياسي المركب.
1: نعم.
0: الذي نعيشه، وخلال حديثنا يعني اتضح حجم التعقيد اللي يعيشه الإنسان العربي داخل دولة إسرائيل، ونحن نعيش واقع معقد مركب بتاريخه بحاضره وأيضا بتطلعات المستقبل. هناك من يرى فينا تهديدا وجوديا لهذه الدولة ويتصرف معنا بناء على ذلك. يعتبر الإنسان العربي في بلده في الجليل والمثلث ومدن الساحل والنقب يعتبرنا خطر استراتيجي عليهم، وبناء عليه يعني يحددون السياسات تجاهنا. نحن نريد قائمة مشتركة ونعمل على تشكيلها حتى هذه اللحظة، لكن نريدها أستاذ أبو عامر أن تكون قائمة تعددية تحترم الأحزاب، فيها تعدد الفكر السياسي لها، ثم تكون قائمة يعني تكاملية فيها تكامل أدوار بين الأحزاب العربية. يعني القائمة العربية الموحدة كان لها مشاركة في الائتلاف في الدورة التي سبقت حكومة نتنياهو الأسوأ على مدار التاريخ، والأحزاب العربية الأخرى كانت في المعارضة تجلس إلى جانب نتنياهو وسموتريش وبن غفير. يعني هي ما كانت في المعارضة مع أحزاب فلسطينية، هي كانت في المعارضة مع هذه الأحزاب الأكثر سوءا في دولة إسرائيل، ونحن كنا جزءا من ائتلاف في حكومة أقل سوءا من هذه الحكومة الحالية، واستطعنا
1: لحكومة بنت يعني بنت
0: اللي هي حكومة بنت لبيد، واستطعنا انتزاع الاعتراف بكرة عربية في النقب، ثم خطة خمسية بمليارات الشواكل لبلدياتنا ومجالسنا المحلية، وخطط تطويرية للبنى التحتية، وأمور كثيرة أخرى حصلنا عليها. وبالتالي نقول نحن نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة. إذا الأحزاب أي حزب نجح في اقتحام عالم السياسة الإسرائيلية والدخول في ائتلاف من خلاله ننتزع حقوق لأبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا، أن لا يكون الطرف الآخر ندا له ولا خصما له ولا مناكفا له كما كان في الدورة اللي سبقت هذه الحكومة الدموية، وإنما أن تتكامل بيننا الأدوار. قد نكون نحن في ائتلاف، قد يكون غيرنا
1: في المعارضة
0: في جسم مانع كما كانوا في السابق، أو قد يكونون في شبكة أمان كما يعني يسميها البعض، أو يكونون أي شيء يمارس السياسة من أجل أن نبكي على معادلة أننا في المكان الذي نؤثر، أولا في أن لا يعود الدمويون إلى تشكيل الحكومة، وثانيا في أن نكون في إطار نستطيع الحديث معه في كل القضايا التي تقض مضاجع كل إنسان عربي في الداخل. يعني نحن لسنا في بحبوحة من أمرنا أستاذ أبو عامر، ولا نقوم بذلك بكل فرح وسرور وسعادة. وعندما كنا في الائتلاف ما كنا لا وزراء ولا أمراء، وبقينا يعني نواب نخدم مجتمعنا من المكان الذي نحن فيه، ولكن على اعتبار بأن حكومتهم كانت مرهونة بأصابعنا وبأصواتنا استطعنا انتزاع الكثير من أجل مجتمعنا، وهذا الذي ندعو له اليوم. نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن أن تقوم بحل مشاكل المجتمع. وكما قلت أنا في خطاب لي قبل أيام، مع احترامي لكل الأحزاب، وانت عددت الأحزاب أستاذ أبو عامر، لكن القائمة المشتركة لا تأتي من أجل أن تحل مشاكل الأحزاب، وإنما من أجل أن تحل مشاكل المجتمع العربي.
1: نعم. على أي حال أستاذ وليد طه، يعني أنتم لستم يعني الحزب أو التنظيم الأول الذي ينهج هذا الخط، فقد سبق للجبهة الديمقراطية والحزب الديمقراطي العربي أن شكل شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين عام 92، وكان إذا بتذكر كان لإسحاق رابين 56 مقعد وكان لإسحاق شمير 59 مقعد، ولكن المقاعد الخمسة، ثلاثة للجبهة واثنين للحزب الديمقراطي العربي، هم الذين شكلا شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين.
0: حكومة رابين من الحكم لفترة لا أذكرها بالتحديد، ولكن نعم يعني يعني ما سقطوها.
1: صحيح، وكان ذلك أيضا شكل مكاسب يعني للمجتمع العربي الفلسطيني، بالإضافة للجانب السياسي في إقرار اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
0: صحيح.
1: طيب أستاذ يعني وليد طه، اليوم يعني أنتم ما زلتم، مع أنه يعني الأستاذ رئيس القائمة الدكتور منصور عباس في مظاهرة سخنين كما تذكر أعلن موافقته على تشكيل القائمة المشتركة، والبيان اللي صاغه النائب أحمد الطيبي وقع عليه كل القيادات السياسية في سخنين، ولكن ما زالت تشكيل القائمة المشتركة متعثرة في هذا المجال. الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير أقروا قرار واتفاق والآخر سيخوضوا المعركة يعني سوية الثلاث أحزاب. وكما تعرف الدورة السابقة مع الأسف خطم الانتخابات بثلاث قوائم، وأدى هذا إلى سقوط التجمع الوطني الديمقراطي وعدم فوزه، حصل على 138
0: تجاوز نسبة الحسم.
1: نعم حصل على 138 ألف صوت، لكن كان لازم يحصل على 154 ألف صوت. فلذلك يعني مقابل ذلك أن أيضا اليسار الصهيوني حركة ميرتس أيضا سقطت في الانتخابات في ذلك الوقت، اليوم توحدت مع حزب العمل وشكلوا ما يسمى بالحزب الديمقراطي برئاسة الضابط يائير جولان. اليوم بالنسبة لكم الكرة في ملعبكم، الآن الأحزاب الثلاثة شيء مؤكد ستخوض الانتخابات موحدين، والحركة القائمة الموحدة الحركة الإسلامية ممكن تخوض المعركة لوحدها أو بالاشتراك وبالتوافق مع القائمة الأحزاب الثلاثة. إلى أين وصلت التفاهمات الاتفاقات بينكم؟ لأن الموضوع بالنسبة للجميع ليس فقط لشعبكم بل لكل الشعب الفلسطيني ينظر لكم أنكم رأس الحرب السياسية في مواجهة سياسات المستعمرة الإسرائيلية، على الرغم أنه شعبكم الفلسطيني في الجلي في في في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية يدفع أثمانا باهظة، ولكن أنتم رأس الحرب السياسية لإحباط عودة هذا الائتلاف اليميني المتطرف من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والمتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. لذلك الكرة في ملعبكم، ماذا تقول؟
0: يعني سأقول لك جملة قوية جدا.
1: أرجوك
0: يا أبو عامر، كنت أتمنى لو أن الصورة كما تفضلت بها أنت.
1: نعم.
0: كنت أتمنى لو أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على الذهاب إلى الانتخابات القادمة في قائمة واحدة، كنت أتمنى ذلك. وعندها القائمة العربية الموحدة ستكون يعني خلال خمس دقائق فقط ضمن القائمة الرباعية المشتركة.
1: نعم.
0: الصورة ليست كذلك أستاذ.
1: أرجوك.
0: عامر.
1: نعم.
0: وأنا متأسف أنني يعني خيب ظنك في هذا الموضوع.
1: مش مشكلة، المهم نقدم. نعم. الصورة الواقعية.
0: نعم. يعني القائمة العربية الموحدة أستاذ أبو عامر ليست العقبة في تشكيل القائمة التعددية المشتركة على الإطلاق.
1: طيب.
0: لا من حيث رؤيتها لجوهر العمل الذي يجب أن تمارسه القائمة المشتركة، ولا من حيث المحاصصة على المقاعد والأماكن وما إلى ذلك من ترتيبات لابد أن يتم الحديث عنها بين الأحزاب. والخلاف الذي كان بين الأحزاب الثلاثة اللي بالمناسبة يعني تنافسوا في دائرة واحدة أمامنا، يعني مش في الدورة اللي سبقت هاي الأخيرة وإنما التي قبلها، كان الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في قائمة واحدة، وكنا نحن في القائمة العربية الموحدة في قائمة واحدة، يعني ذهبنا بقائمتين. هم حصلوا على ستة مقاعد الثلاثة أحزاب، ونحن وحدنا حصلنا على أربعة مقاعد.
1: نعم.
0: في الانتخابات التي بعدها هم اختلفوا فيما بينهم، احنا كنا لوحدنا خارج الصورة.
1: صحيح.
0: اختلفوا فيما بينهم، وفي الدقيقة التسعين خرجوا بقائمتين، هم الثلاثي خرجوا بقائمتين، وذهبنا كما تفضلت إلى الانتخابات بثلاثة قوائم. أنا أقول اليوم بشكل واضح، ويعني أنت هذا الكلام من خلالك، لو ضمننا فعلا أن الأحزاب الثلاثة الأخرى غير القائمة العربية الموحدة قد اتفقت على

0: الذهاب للانتخابات معا يعني الأحزاب الثلاثة، القائمة المشتركة ستتشكل بعد 5 دقائق، على اعتبار بأنه نحن في الموحدة نعتقد بأنه الإشكال في المحاصصة عندهم وليس عندنا. إحنا ما دخلنا في حديث المحاصصة أستاذ أبو عامر على الإطلاق، ما تحدثنا في ذلك لا معهم ولا حتى فيما بيننا. الموضوع هذا مش موضوع يعني يمنع منا أن نكون جزء من قائمة تعددية مشتركة، وإنما الذي يعني نريد أن نفهمه ونريد من الزملاء الآخرين في الأحزاب الأخرى أن يتفهمون فيه هو ما الذي نريد من القائمة المشتركة كأحزاب ككل الأحزاب، ثم ما المرجو منها لأبناء هذا المجتمع الذي يرزح تحت كل هذا الظلم الذي نعاني منه من هذه الحكومة الحالية. يعني هي الأسئلة جوهرية، إذا ما ضمننا أن القائمة ستكون تعددية بمفهوم أن التعددية كل مركب يحترم سياسة المركب الآخر، يعني ولا يعني يقف له بالمرصاد عند كل تصريح وعند كل تصرف، وإنما يعني يحترم هذا التوجه وإن كان لا يوافقه، وأن لا تكون التعددية في تعدد الأدوات السياسية مدعاة لتفكيك المشتركة من جديد.
1: نعم.
0: يعني سواء هم إذا ما قرر حزب منهم أن يكون جسم مانع، أنا لا يجب أن أغضب إذا رفضت أن أكون جزء من هذا الجسم، وإذا قرر حزب آخر أن يكون شبكة أمان، أنا لا يجب أن أخرج من أجل أن أتهم بالتخوين والتكفير وكل المصطلحات التي يعني سمعناها. وبالتالي قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن لمركباتها حرية التصرف السياسي بدون أن يتربص أحد لأحد، هي قائمة نحن نعمل من أجل أن تقوم الآن اليوم قبل الغد، ثم نتمنى عليها بعد ذلك أن تكون قائمة تكاملية تتقاسم فيها الأحزاب الأدوار، يعني من أجل أن نجلب المنافع وأن نضرع المفاسد عن أبناء شعبنا وعن أبناء مجتمعنا، لأننا مع الأسف يعني وإن كنا نمارس أدوات أخرى أستاذ أبو عامر كالمظاهرات والاحتجاجات وكل الأساليب اللي تعلمها جيدا، لكن لابد من ممارسة السياسة والسياسة على أصولها، والأحزاب تذهب إلى البرلمانات من أجل أن تكون مؤثرة ضمن ائتلافات، وليس فقط تذهب إلى البرلمانات من أجل الاستفاض في مقاعد المعارضة. أنا لا أقلل من دور المعارضة في أي مكان وفي أي بلد، لكن يبقى التأثير متوفرا أكثر لمن هو داخل الائتلاف أكثر منه لمن هم في المعارضة.
1: يعني بدون مجاملة أستاذ وليد طه عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية القائمة الموحدة، حينما ندقق بالوقائع الملموسة أن شعبكم يحظى بالوعي، يعني أنت تحدثت أن القائمة اليسارية إنجاز التعبير القومية حصلت على 6 مقاعد، حينما وقع الانقسام بخروج التجمع خرج من عضوية البرلمان، وتراجع الطرف الآخر من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد.
0: صحيح.
1: بينما القائمة الموحدة شعبكم أكرمكم، كان عندكم 4 مقاعد صار عندكم 5 مقاعد.
0: صحيح.
1: وبالتالي يعني شعبكم لديه من الوعي والنضج والوضوح في هذا الاتجاه، لأن يحدد تماما ما هي الخيارات، والخيارات يجب أن تكون واضحة أن شعبكم يريد المسألتين، المسألة الاجتماعية الاقتصادية الحقوقية المعيشية، وأيضا يريد القضية السياسية. وأعتقد أن أي حزب سياسي يجب أن يتحلى بالتمسك بالمسألتين مترابطتين، المسائل الاجتماعية، لأنه كما تفضلت أنتم لا تستطيعون أن تكونوا مؤثرين على الوضع الإقليمي، الوضع الإقليمي يحتاج لعوامل أخرى مساندة داعمة متضامنة إلى آخره، ولكن على المستوى الاجتماعي شعبكم الفلسطيني في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن

0: المفاتيح المختلطة يحتاج لضرورات اجتماعية اقتصادية معيشية حتى يعيش يومه وحياته في ظل يعني هذا التمييز وهذا يعني العسف والظلم وعدم المساواة الواقعة عليكم.
1: ونحن نعول أستاذ أبو عامر، نحن نعول على هذا الوعي الكبير اللي يعني يتمتع به أبناء شعبنا في الداخل، نعول عليه في فهم التعقيد اللي يعيشه شعبنا في الداخل والحالة المركبة. أكاد أقول أخي حمادة، أكاد أقول أنها فريدة من نوعها على مستوى العالم.
0: نعم.
1: يعني نحن بالنسبة للمجتمع اليهودي نحن عرب وعرب فلسطينيين،
0: نعم،
1: لكن يعني يتحسسون من أي ذكر لنا لعروبتنا وفلسطينيتنا وانتمائنا، ونحن لا نفرط في ذلك أبدا مهما تحسسوا. يعني هويتنا راسخة قوية واضحة وضوح الشمس. وبالمناسبة أخي أبو عامر، يعني هي أيضا نقطة مهمة أن نذكرها، كل الأحزاب العربية تتفق في القضايا الكبرى اللي تهم كل إنسان على مستوى الإقليم.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، كل الأحزاب العربية تؤمن وتشجع وتؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وعاصمتها القدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد حزب ينادي بفكرة أخرى إلا إذا قرر حزب أنه يخرج وينادي بفكرة أخرى.
0: على حال إحنا يعني إحنا بنتمنى عليكم، يعني إحنا كأردنيين كدولة كشعب نتمنى عليكم ذلك. يعني الأردن بشكل رافعة داعمة مساندة لكم. وأنا الحقيقة يعني كنت مع الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش حينما التقى لأول مرة مع الراحل الملك حسين، وقدمت لكم المنح الجامعية في الجامعات.
1: يعني حتى اليوم،
0: نعم حتى اليوم، بل تضاعفت في عهد الملك عبد الله، كان كنتوا بتحصلوا على 15 مقعد، الآن تحصلوا على 30 مقعد، إضافة إلى تأدية فريضة الحج ومناسك العمرة. هذا الحقيقة سياسة ليست تكريم، ولكن هذا واجب من أجل دعم وإسناد شعبكم، من أجل الحفاظ على هويته الوطنية وقوميته وإسلامه ومسيحيته إلى آخره. ولذلك نتمنى عليكم فعلا وحقا يعني أن تصلوا إلى حالة من الائتلاف والوحدة وأنتم على أبواب الانتخابات.
1: أولا أنا أؤكد على كل كلمة قلتها في حق أهلنا في الأردن ملكا وحكومة وشعبا. يعني الأردن كانت الرئة التي تنفسنا من خلالها، وهذه كلمات الراحل الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش،
0: الله يرحمه. نعم.
1: الله يرحمه. لأول مرة يعني خرج الناس من أجل أن يؤدوا مناسك الحج.
0: نعم.
1: بعد 48 كانت بدايات 70.
0: نعم.
1: يعني تقريبا أكثر من 20 عام منع الناس من أداء العمرة والحج، والأردن كان هو الرئة اللي من خلالها تنفسنا الصعداء في هذا الموضوع. ثم أيضا المكرمات اللي الملكية اللي تقدم لطلابنا، هناك آلاف الطلاب أستاذ أبو عامر
0: تخرجوا
1: من أبناء مجتمعنا في الداخل يتعلمون في جامعات أردنية شتى. أنا ابنتي تعلمت في جامعة أردنية، وزرت عمان عشرات المرات، هذا البلد الذي أحبه وأحب له الاستقرار والازدهار دائما وأبدا. وبالتالي نعم نبادلكم المحبة والتقدير والاحترام دائما، ويعني للشعب الأردني مودة خاصة في قلوبنا جميعا.
0: كل الاحترام. يعني كل الاحترام سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان المنتخب عن شعبه عبر القائمة الموحدة الحركة الإسلامية، وإن شاء الله يعني نلتقي وإياك وتكونوا قد حققتم هذا الائتلاف، هذا الوحدة، هذا التحالف بينكم لخوض الانتخابات من أجل الحصول مرة أخرى على 15 مقعد و16 مقعد و17 مقعد حسب يعني التكوين السكاني لشعبكم. من الأردن، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ومن خلالك لشعبكم كل الاحترام كل التقدير سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان.

0: الإسرائيلي.
1: شكرا لك أستاذ أبو عامر، شكرا لطاقمك وزملائك ولكل الأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية التي نحب ونجل ونقدر.
0: كل الاحترام يا سيدي، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
1: حكايات من العمر،
2: تأليف موسى نعواش،
1: تمثيل رفعت النجار، خليل مصطفى،
2: زيد خليل، نهى سمارة، سارة درديري، وعمر حلمي.
1: مونتاج ومكساج إيهاب عطاري،
2: إخراج محمد حلمي.
3: الحلقة 11.
2: الله يعطيك العافية يا سهى، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكي، عيني عليكي باردة. أنا ما كنت أعرف إنك شاطر بنقل الكوسة ولف الدوالي بهاي الصورة. بتعرفي أنت بتنجح تكوني أحلى شيف.
4: شكرا إلك يا خالته أم خالد، أنا هوايتي شغل البيت خاصة الطبيخ، وقديش بكون مبسوطة وأنا بحضر للطبخة، خاصة المحاشي اللي بدها تحضير على البكير. ها
2: أنت بدك تحكي لي تحضير المحاشي عن طبختين؟ لكن اللي أنا مستغربة منه إنك أنت بنت شطورة بالتحضير كمان.
4: بصراحة لما شفتك متحمسة للتحضير والطبخ تحمست معاك.
2: أنا لما طلبت من هالة تعزمك ما كان في بالي إنك تشتغلي بالمطبخ قدي أو أكتر كمان، وحكت لي هالة إنها اليوم بدها تقضي بالرسم، قلت يلا بتتسلي أنت وهالة.
4: بتسلى أنا وأم هالة يا غالية. أولا أنا ما بعرف بالرسم قد ما بعرف بالطبخ.
2: حلو،
4: وكل واحد بيشتغل اللي بيعرفه، هيك الصحيح مزبوط؟
2: هيك ونص كمان. وعشان ينطبق عليك المثل الشعبي، انت يا سهى بتعرفي شو هو المثل الشعبي؟
4: الامثال كتيرة يا خالته ام خالد، لكن انت اي مثل بتقصدي؟
2: بيقول المثل يا معزوم على العرس يا لنقل المي او لنقل الحطب، وهذا اللي صار معاك اليوم يا غالية.
4: مثل ما بعرف بالطبيخ بعرف كمان بالامثال، وهيك وصلني معنى المثل، يعني عزمتوني على الغداء وخلتوني أنا أطبخ، مش هيك؟ هيك بيقول المثل أو معنى المثل.
2: بالفعل هيك. وشو بدي أعمل مع هالة اللي فاتت مرسمها حتى ترسم وما فكرت تخدك معها أو على القليلة ما إجت على المطبخ؟
4: لكن يا خالته أنا بنت الدار، هذا أولا، وتانيا هالة طلبت مني أكون معها، لكن أنا قلت لها بدي أكون مع خالته بالمطبخ، ومبسوطة أني أكون معاكي بالمطبخ وأساعدك يا غالية.
2: ضحكتيني يا سهى، شو تساعديني بالمطبخ؟ يعني الظاهر أنا موجودة هون علشان أساعدك، وقديش قديش أنا مبسوطة فيكي.
4: أنا وإنتي بنساعد بعضنا، عشان هيك الغدا اليوم أكيد طيب، وعمو رح يكون مبسوط مني ومنك على أحلى طبخة.
2: لسه انت ما بتعرفي عمك ابو خالد منيح، هذا واحد متطلب، يعني اذا عجبته وجبه المحاشي اليوم بيصير يطلب كل اسبوع محاشي، ومين بدها تلحق له طبيخ؟ ها قولي.
4: يا سلام يا سلام، انا جاهزه يا خالته، هذا عمه مثله مثل البابا بالضبط.
2: على هالحكي جهزي حالك منيح، مش بس عمك كمان ولاد عمك رايحين يطلبوا منك محاشي، وصاحبتك الفنانة هالة كمان.
4: وانتي يا ست الكل تكرموا يا أهلي.

0: شو يا هلا؟ صار الواحد بده ياخذ منك موعد حتى يشوفك ويقعد معاكي.
1: لا يا بابا، شو هالحكي؟ انت بنظرة من عيونك بتأمرني أمر.
0: تسلمي لي يا غالي، لكن أنا من الأسبوع الماضي قلت لك بدنا نقعد أنا وأنتي حتى نحكي بموضوع الرسم.
1: الأسبوع الماضي شو كان الأسبوع الماضي؟
0: شو كان الأسبوع الماضي؟ شو كان؟ كان الأسبوع الماضي، تصوري، ضل مثل ما كان.
1: طيب يا بابا، إحنا هلأ بأي أسبوع من الشهر؟
0: إحنا بهذا الأسبوع، وهذا إحنا التقينا حتى

0: لوجيا، وأنا واحد منهم.
1: هذا أكيد يا بابا يا حبيبي، أنت بتفكر صح، وأنت تاجر ناجح مش من اليوم، وضروري تحافظ على وجودك وحركتك. أنا مبسوطة كتير إنك بتفكر بهالطريقة.
0: شكرا لك يا بابا، شكرا لك، وأنا مبسوط إنك وافقتيني بتفكيري، وهيك منقدر نوصل مع بعض أنا وأنت لنتيجة صحيحة.
1: أكيد يا سيد الكل، أنت أطلب وأنا جاهزة.
0: بدي أحكي عن السوبر ماركت اللي عندي. بعد ما عملت التجديدات والتوسيعات اللي بتعرفيها، صار لازم أحكي عنه على صفحات التواصل الاجتماعي.
1: برافو، شكرا يا بابا، تفكيرك صحيح 100%. أنا مبسوطة إنك فكرت توظف التكنولوجيا في تجارتك بالمحل.
0: يا ستي، أنا وإنتي منفكر ومنخطط، وبعدين بيجي دورك بالتنفيذ. أنا ناوي أعمل شعار خاص للمحل، وهيك بأخذ دوره بالتنافس مع المحلات اللي مثله.
1: هذا صحيح، وأنا لازم أفكر بشعار مناسب وجديد عشان يلفت الانتباه، وبفكر كمان أطلب من أخوي كرم يكتب عبارة خاصة بالمحل.
0: يا سلام يا سلام، ما أروعك هلولتي. أنا كنت ناوي أستشيرك بهالموضوع، وبدل من عبارة أنا بفضل يكون بيت شعر.
1: كلامك صحيح، والشعر بنحفظ بسرعة، وأنا بحاول أرسم للشعر شعار خاص فيه، يعني بصير عنا شعر وشعار.
0: يا عيني عليكي، هذا اللي أنا كنت مفكر فيه وبحاجته، الحوار معاكي حتى نطلع بنتيجة مفيدة وصحيحة.
1: يعني يا بابا، قعدتنا كانت قعدة شغل ولا قعدة محبة؟
0: أكيد أكيد قعدة محبة. ربي يحميك يا بنتي ويطول بعمرك يا الله.

0: الحمد لله اللي اجينا على المستشفى حتى نزور ابو صاحبنا جهاد بعد حادث السير ونطمن عليه. الجيرة والصحبة فيها ريحة الاهل والاخوان.
1: آه والله صحيح، الحمد لله. بالفعل جهاد مثل أخونا، وأكيد صحة والده بتهمنا، وكان لازم نزوره لأنه زيارة المريض بتبعث الراحة بنفس أهله.
0: عرفت من جهاد انه الجيران والاصحاب ما قصروا بالزيارة، حتى الغايبين منهم اتصلوا حتى يطمنوا على ابو جهاد.
1: الحمد لله رب العالمين، هيك احنا بهالبلد، مثل ما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
0: المهم يا كرم، الحمد لله على سلامة ابو جهاد، طلعت ضربته بسيطة، ومثل ما قال الدكتور راح يطلع بكرة من المستشفى.
1: يا سيدي إن شاء الله بقوم بالسلامة، بس شو ضربة بسيطة يا خالد؟ بيني وبينك لو شويها شوي كان راح فيها، كان ممكن يموت لا سمح الله. هاي الضربة بالرأس،
0: بعرف انه الضربة بالرأس وبالفعل كانت خطيرة، بس سبحان الله، قدر الله وما شاء فعل.
1: الحمد لله رب العالمين. اتصور يا خالد، أنا وإنت بنحكي عن الضربة وخفيفة ومش خفيفة، وما جبنا سيرة اللي كان ورا الضربة، سايق الباص قصدي.
0: كلامك صح يا كرم، وكل مشكلة إلها أكثر من جانب مثل ما بتعرف، ومشاكل حوادث السير كمان مختلفة وجوانبها كثيرة، بس إحنا إلنا بمشكلة أبو جهاد وضروري نستفيد من الأخطاء اللي صارت.
1: انت مش ملاحظ من اخبار السير اللي بنسمعها انه الحوادث زايده شوي؟
0: أكيد زادت، وإحنا مش لازم نخبي هالإشي، والمريض اللي بيعرف طبيعة مرضه بيدور على العلاج، وأنا بعرف إنه المسؤولين مش متفرجين.
1: صحيح جدا، صح. بس احنا مرات يا ابو الخلد بننسى اشي كتير مهم، اللي هو مسؤولية حوادث السير. على فكرة هاي المسؤولية مش مسؤولية لجان السير لحالهم، لا لا لا لا لا ابدا، هاي مهمة المواطنين كمان، لازم كل مواطن يعرف دوره في حماية الوطن والمواطن.
0: أيوة.

0: جبتها يا كرم، كل مواطن بنجرح هو ابننا وإحنا لازم نحاول نحميه، والتزامنا بقوانين السير خطوة مهمة في حماية المواطن.
1: يا عيني يا عيني يا أبو الخلد، شايف؟ شايف قديش استفدنا من زيارتنا لعمه أبو جهاد الله يشفيه؟ وهيك أنا بشوف صار عنا دور كبير في الحديث عن السلامة المرورية في المدارس والجامعات.
0: برافو عليك يا كرام، ولا تنسى كمان أنه أنت شاعر، عليك دور بالنسبة لدروس السلامة المرورية، والشعر كمان بنحفظ أسرع من الدروس والمحاضرات.
1: والرسم كمان أبو الخلد، الرسم له دور. بتعرف في عنا بالجامعة زملاء رسامين مهمين كتير، لازم نحثهم حتى يرسموا لوحات تحذيرية على الجدران، وأنا من عندي القصائد الغنائية.
0: وربنا يحمي وطننا
1: يا رب.

0: الله الله الله يا أم خالد، قديش كنا مبسوطين عند بيت أخوي أبو سهى. عن جد ليلة من العمر، الله يسعده ويسعد له بنته الأمورة.
1: تعرف نفس الشعور، أنا كمان مبسوطة وفرحان بهالليلة. كان لازم من زمان نروح ونسهر وننام في بيت أخوك أبو سهى.
0: يا ستي، كل شي كان بالسهرة يبعث على الفرح والمسرة، وكلامك صحيح، كيف ما فكرنا من زمان نروح وننام في بيت أخوي.
1: على كل حال هاينا عرفنا الطريق. بدنا نعيدها ونعيدها أكثر من مرة يا أبو خالد.
0: وبدنا نعيدها ببيتنا، وهذا المهم. أنا لما حكيت لخالد وكرم زعلوا وقالوا يا ريت كنا معاكم، وبيت عمي هو بيتنا كمان.
1: كلامهم صحيح، هذا الحكي حكت لي إياه بنتنا هالة، مع إنها زارت بيت عمها أكثر من مرة وكانت تنام عندهم كمان.
0: ما هو هالة وسهى خوات من يوم ما ولدوا يا أم خالد، ورفقتهم بالجامعة سوا خلتهم قراب أكثر وأكثر. لكن الغريب ما سألتني سهى عن هالة أبدا.
1: تسألك أنت ليش يا أبو خالد؟ مالي أنا؟ أنا أم سهى كمان، وبصراحة ما سألتني، لكن طلبت مني نجيبها معنا، وأنا اعتذرت عشان الأولاد وقلت لها وعد علي رح نيجي إن شاء الله المرة الثانية وكلنا سوا رح نيجي، وهيك سكتت يعني تحملتني، ربي يحميها.
0: يعني أخذت سهى وهالة الحكي كله يا أم خالد. ولا تنسي أنه ما حكينا عن صاحب الدار، أخوي أبو سهى اللي كان زينة السهرة.
1: شو؟ بدينا نغار يا أبو خالد؟ يعني شو سهى وشو أبو سهى؟ الاثنين واحد، هذا أخوك وهي بنت أخوك، الله يخليهم لبعض ويخليهم إلنا إن شاء الله.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. بس بدي أذكرك، هاي ترى مش غيرة يا أم خالد. أنا بصراحة اليوم كنت عند أخوي وكان كل حديثنا أنا وياه عن السهرة وعنك أنت بالذات.
1: يا سلام.
0: قديش كنت قريبة من بنت سهى، وبيقول حسيت أنه سهى كانت قريبة جدا منك وكأنك أمها.
1: ومين بيقول غير هالحكي يا أبو خالد؟ صدقني عندي سهى بمعزة هالة، ولولا محبتي لأخوك لأطلب من سهى تنام عندنا كل يوم، لكن يعني ما أنت عارف ما بيصير ينام أخوك لحاله.
0: بارك الله فيك يا أم خالد، بارك الله فيك ويطول عمرك. طول عمرك وأنت حنوني على الجميع، حتى على أولاد الجيران. كنت برمضان تجمعيهم يفطروا سوا ويسهروا سوا، حتى صلاة الفجر كانوا يصلوها سوا.
1: والحمد لله ما نسيوني، بكل مناسبة بيعملوا لي حفلة خاصة مثلي مثل أمهم.
0: اللي الله بحبه بحبب الناس فيه يا أم خالد.
1: إلى اللقاء في حلقة قادمة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 24 من ذي القعدة لعام 1447 هجرية، الموافق 12 من أيار لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم. أعوذ

الحمد لله الولي المولى رب الأرض والسماوات العلى، سبحانه يعلم السر وأخفى، وسامع النجوى وكاشف البلوى. الإسلام دين العمل والعطاء والريادة في شؤون الحياة الدنيا، والمؤمن قائم يسعى ويعمل ليدرك خير الآخرة تحقيقا لأمر الله تعالى، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وما خوطبت أمة بضرورة الاهتمام بالعمل قدر ما خوطبت أمة الإسلام، وقد ذلل الله تعالى الأرض لبني آدم ليكتنزوا ثرواتها بالعمل والجد، فقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. للعمل في الإسلام مكانة عالية ومنزلة رفيعة، بها ينال الأجر والثواب، وهو عبادة عظيمة لله تعالى وامتثال لأمره عز وجل. فالعمل طريق تقوم فيه الحياة، وتعمر فيه الديار، وتزدهر فيه الأوطان، ويحدث فيه الاستقرار. قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وجعلنا النهار معاشا. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. لقد اعتبر الإسلام العمل نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله، فقد رأى بعض الصحابة شابا قويا يسرع إلى عمله، فقالوا: لو كان هذا في سبيل الله. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفوها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. إن نظام هذه الحياة يتطلب السعي والعمل، فجميع المخلوقات من حولنا تسعى بجد وتعمل بنشاط، فكان من الواجب أن ينهض الإنسان للعمل مستشعرا بشعار الجد والنشاط، طارحا القعود والكسل وراءه ظهرية، حتى يقوم بما فرضته عليه طبيعته الإنسانية، وهي سنة الله في خلقه، وبما أوحت إليه القوانين الشرعية. والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كلا على غيره. لقد يقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان آدم عليه الصلاة والسلام حراثا، ونوح عليه الصلاة والسلام نجارا، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط كانا يعملان في الزراعة، وصالح تاجرا، وداود حدادا عليهم الصلاة والسلام. إن العمل طريق لبناء الأوطان وازدهارها. هذا والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. إذاعة القوة.

0: القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
2: إن قوة الأردن عمادها الأمن والاستقرار، فوطننا يحميه جيش عربي مصطفوي وأجهزة أمنية محترفة، ولهم منا باسم كل الأردنيين تحية الاعتزاز والتقدير والاحترام للعاملين منهم والمتقاعدين. فهذا هو الجيش العربي الذي ظل وفيا لاسمه وشعاره، وسطر أروع صور البطولة دفاعا عن فلسطين، وما زالت دماء شهدائه تعطر ترابها وترسم منارات تضحية وشجاعة على أسوار القدس التي تعيش في ضمير الهاشميين ووجدانهم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، يقرأها عليكم يوسف شبول وعون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام ويشيد بجهود أمانة عمان في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات. الأردن يدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها بحارة مصريين، ويدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على كفر دونين، والأمم المتحدة تحذر من تدهور الوضع الإنساني في لبنان. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، والتي توفر مرافق متعددة ومساحات للتنزه ومسارات مختلفة للرياضة وفق أعلى المواصفات. وتتميز الحديقة بطابع هندسي وجمالي، وتضم مساحات خضراء تشكل نحو 40% من مساحتها، إضافة إلى جلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات. كما تضم 11 ملعبا موزعة على مساحة 10,000 متر مربع، تشمل 3 ملاعب لكرة القدم وملعبين لكرة السلة وملعبين للتنس و4 ملاعب لرياضة البادل، إلى جانب ممر للجري وآخر للدراجات الهوائية. وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وخلال مدة لم تتجاوز 5 أشهر.
0: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا عدلي الخالدي أخيرا في حفل تنصيب الرئيسة لورا فرنانديز رئيسة لجمهورية كوستاريكا بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية لبلادها التي جرت مطلع شهر شباط الماضي. ونقل الخالدي خلال الحفل الذي أقيم في مركز المؤتمرات في العاصمة سان خوسيه تهنئة جلالة الملك للرئيسة فرنانديز بثقة الشعب الكوستاريكي وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلادها خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.
1: دان الأردن حادثة اختطاف ناقلة نفط في المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية وعلى متنها عدد من البحارة المصريين، واصفا الحادث بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن المملكة الكامل مع مصر وذوي البحارة المختطفين، مشددة على ضرورة ضمان سلامتهم والعمل على الإفراج عنهم.
0: كما دان الأردن اليوم قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة، خرقا فاضحا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء ولكل ما من شأنه المساس بالكويت الشقيقة وتضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث كشف موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد إيران في إطار مساعيه لمنعها من امتلاك سلاح نووي. وشدد الرئيس الأمريكي على أن وقف إطلاق النار بين بلاده وإيران في حالة حرجة، قائلا إن الاتفاق بات على جهاز الإنعاش، فيما أكدت طهران سيادتها على مضيق هرمز حيث أوقفت حركة الملاحة البحرية عبر الممر الذي كان يعبر من خلاله 5 إمداد النفط والغاز في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: مطلبنا مشروع إنهاء الحرب ورفع

0: رفع الحصار والقرصنة الأمريكية والإفراج عن الأصول الإيرانية التي جمدت ظلما في البنوك بسبب ضغوط من الولايات المتحدة.
1: وفي لبنان، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وسقوط ضحايا بينهم مسعفون. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن غارة إسرائيلية على بلدة كفر دونيين في الجنوب ليلة أمس الاثنين أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات صور. من جهة أخرى، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان بلدة سحمر في سهل البقاع شرق لبنان، دعاهم فيه إلى إخلاء منازلهم فورا تمهيدا لغارات.
0: من محلياتنا، قالت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية إن أولى قوافل الحج الأردني تنطلق غدا الأربعاء إلى الديار المقدسة وسط ترتيبات متكاملة أعدتها الوزارة. وأضافت الوزارة بأنه سيجري حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمان. وكانت الوزارة أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتفويج الحجاج تتضمن نقلهم على مراحل وفق برامج زمنية منظمة، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات منذ لحظة المغادرة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتصاريح الرسمية المعتمدة، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. وكان وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة أعلن في وقت سابق بأن حصة الأردن من موسم الحج تبلغ 8000 حاج إضافة إلى 4500 حاج من عربي 48.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.
0: أطلقت مديرية الأمن العام اليوم مبادرة صيف آمن لعام 2026 في إطار نهجها المستمر لتعزيز منظومة السلامة العامة والارتقاء بمستويات الوقاية المجتمعية عبر خطة آمنة وتوعوية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والزوار والحد من الحوادث والسلوكيات الخطرة التي تتزايد خلال فصل الصيف. وباشرت مديرية الأمن العام تنفيذ برامج ميدانية وتثقيفية ورقابية في مختلف المحافظات تنفذها الإدارات المختصة بهدف تعزيز السلوك الوقائي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة والسلامة العامة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ تنخفض يوم غد درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحيات الزملاء رئيس التحرير المسؤول لهذا اليوم رايا بن يونس، ومن الهندسة الإذاعية الزميل عبد العزيز العبابنه، ومن البث المباشر الزميل محمد الزعبي، ومن يوسف شبول، ومني أنا علي الحداد، أطيب الأمنيات في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ستقوم القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بتكريم ذوي شهداء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال والثورة العربية الكبرى ومناسبة عيد الأضحى المبارك، من خلال دفع الإكراميات النقدية السنوية

0: احتفاء بهذه المناسبات وتكريما لشهداء الوطن والواجب، واعتزازا وافتخارا بما قدموه من تضحيات جليلة فداء للوطن وتأديتهم للواجب المقدس. على ذوي الشهداء المعنيين التفضل بمراجعة فروع البنك العربي الإسلامي الدولي في مختلف محافظات المملكة، مصطحبين معهم الإثباتات اللازمة لاستلام المخصصات المالية اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للرابع عشر من أيار عام 2026. للاستفسار الاتصال على هاتف رقم 077-57-37-592 أو 06-500-290-9. مديرية شؤون الأفراد، شعبة المساندة الاجتماعية والشهداء والمصابين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كثائب حقنا

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 12 أيار. في مثل هذا اليوم 12 من أيار من عام 1948 كانت أركان قرار تعيين الملك عبد الله بن الحسين قائدا للجيوش العربية قد اكتملت، وبدأ الملك عبد الله يمارس القيادة العسكرية للقوات التي احتشدت لتقاتل من أجل تحرير فلسطين كما كان هدفها في تلك الفترة. واتخذت القيادة العسكرية العربية الموحدة من مدينة الزرقاء الأردنية مقرا لها. تم تعيين القائد العراقي نور الدين محمد رئيسا لأركان القوات العربية المشتركة، والتحق في هذه القيادة عدد من الضباط من مختلف الدول العربية التي لها جيوش في ميدان فلسطين. وحاول الملك عبد الله الأول منذ تسلمه قيادة الجيوش العربية أن ينفذ الخطة المتفق عليها، ولكن لم تكن هذه القيادة ذات أثر مطلقا، واقتصرت تعليماتها وأوامرها على قوات الجيشين العراقي والأردني فقط.

في تاريخ هذا اليوم 12 أيار، ولكن من عام 1949 تم توقيع اتفاق عرف باسم اتفاق لوزان بين الدول العربية، وقد تضمن هذا الاتفاق ثلاث نقاط، هي قبول تقسيم فلسطين لعام 1947 الصادر عن هيئة الأمم المتحدة، والاعتراف بالحدود وتعديلاتها، والنقطة الثانية هي تدوير القدس. أما النقطة الثالثة فهي عودة اللاجئين ومنحهم حق التصرف بأملاكهم وأموالهم. ووقعت إسرائيل على هذا البروتوكول، ولكن لم تتقيد بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها، زيادة على ما هو مخصص في قرار التقسيم. ومن جهة أخرى لم توافق الحكومة الأردنية على مبدأ التدوير للقدس، ولكن كانت هناك مواقف سياسية غير واضحة إلى حين. في مثل هذا اليوم 12 أيار من عام 1948 بدأوا معركة الاستيلاء على مستعمرة كفر عصيون، وقد بدأ الهجوم الرابع فجرا باحتلال دير الشعار من فئة الملازم أول محمد السحيم وفئة الملازم قاسم الناصر، وطرد اليهود منها، وقتل 2 منهم، وتواصل الهجوم ووصل إلى الأسلاك الشائكة وحقول الألغام حول المستعمرة، وجاء تعزيز جديد لقوات الهجوم بفئة يقودها الملازم أول حسين مفلح الغرايبة، ونجحت القوات الأردنية بتطويق المستعمرة وعزلها، ومن ثم طلب النقيب

0: بحكمة مهيار تعزيزات أخرى، فوصلت إليها فئتان من سرية الأمن الأولى بقيادة الملازم نواف الجبر الحمود، وتم القضاء على مقاومة العدو، وقتل أكثر من 200 منهم، واستشهد 14 شهيدا أردنيا، وجرح 11 آخرين، واستشهدوا حوالي 100 من المناضلين معظمهم بسبب الألغام. في مثل هذا اليوم 12 من أيار من عام 2010 افتتحت جلالة الملك عبد الله الثاني فعاليات معرض معدات قوات العمليات الخاصة سوفكس 2010، الذي يعد أكبر معرض متخصص في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي على مستوى المنطقة والعالم، حيث شارك فيه أكثر من 350 شركة من حوالي 82 دولة.
1: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ومتابعينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منرحب فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي النشامى في مواقعهم. ويسعدني لهذا الأسبوع أن يكون ضيفي المقدم الركن إحسان يوسف الزيوت، قائد كتيبة عبد الحميد شرف الألي 41. كونوا معنا.

0: أعزائنا المستمعين إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن إحسان الزيود. يسعد مساك سيدي، أهلا وسهلا فيك.
1: مساء الورد ستي، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد الهادي الأمين ومن سار على نهجه اليوم الدين. في البداية اسمح لي أن أشكركم على حسن الاستضافة، وأحيي من خلال أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي جميع الأخوة المستمعين النشامة والنشميات المرابطين في ميادين الشرف والبطولة. ونحن نعيش هذه الأيام غمرة أفراحنا الوطنية بعيد الاستقلال 80، والتي تتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فإنه يطيب لي باسمي وباسم مرتبات كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 إحدى وحدات لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 أسمى آيات التهاني والتبريكات وأصدق معاني الولاء والانتماء إلى مقام جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وإلى ولي عهده الأمين، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة. إن اجتماع ذكرى الاستقلال مع أجواء العيد المبارك يجدد فينا عزيمة الجند الأوفياء في المنطقة العسكرية الجنوبية، لنؤكد أننا على سياج الوطن ودرعه الحصين، نحمي منجزات الاستقلال بعزيمتنا وننشر طمأنينة العيد بسهرنا وتضحياتنا، مستلهمين من اسم كتيبتنا كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 إرثا من البطولة لا يغيب. وعيدنا الأسمى هو أن يبقى الأردن عزيزا شامخا تحت ظل الراية الهاشمية.
0: اللهم آمين يا سيدي.
1: اللهم آمين.
0: سيدي، وإحنا أيضا بدورنا بنحكي لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة الاستقلال، اللي أنتم أكيد كنتم جزء من مرتكزات الاستقلال اللي إحنا عم نتفيق ظلاله هذه الأيام، وأيضا نحكي لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. رح أنطلق من الشيء اللي أنت حكيته، أنه إحنا في كتيبة عبد الحميد شرف الآلي 41 منعيش معاني الاستقلال، فنسأل ليش اتسمت هذه الكتيبة باسم كتيبة عبد الحميد شرف الآلي 41؟ قبل ما نحكي عن هذه الكتيبة أكثر، متى تأسست ومتى تشكلت؟
1: نعم
0: إحسان بك.
1: نعم ستي، عندما نتحدث عن كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلي 41، نعم، فنحن لا نتحدث فقط عن تشكيل عسكري يمتلك القوة والجاهزية،
0: نعم،
1: بل نتحدث عن عنوان للوفاء يحمل اسما سطر في تاريخ الأردن بمداد من ذهب. الشهيد عبد الحميد شرف لم يكن مجرد رئيسا للوزراء أو دبلوماسيا قاد سفينة الوطن في محافل دولية، بل كان مدرسة في الانتماء ورجلا آمن أن الأردن القوي هو الأردن المعتمد على سواعد أبنائه. لقد رحل عبد الحميد شرف وهو في ميدان العطاء تاركا إرثا من النزاهة والولاء المطلق للعرش الهاشمي المفدى، واليوم يتشرف نشامة كتيبتنا بحمل هذا الاسم العظيم لنؤكد للجميع أننا على خطى الشهداء ماضون، فكر مستنير وسواعد تحمل السلاح وقلوب لا تنبض إلا بحب الأردن. نحن في الكتيبة نستمد من صاحب هذا الاسم قيم الصبر والجدية في العمل والإخلاص في أداء الواجب، لنبقى دائما درع الوطن الحصين تحت ظل راية عميد آل البيت جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم.
0: كل أمنيات التوفيق لكم إحسان بك. طب الآن سيدي بدنا نسألك عن هذه الكتيبة أكثر، نخوض في غمارها أكثر. متى تأسست كتيبة عبد الحميد شرف الآلي 41؟ أهم مراحل التأسيس التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم.
1: نعم ستي، عند العودة إلى صفحات المجد وسجل التأسيس لهذه الوحدة العسكرية العريقة، نجد أن مسيرتها حظيت بمحطات مفصلية شكلت هويتها القتالية وتوسعها العملياتي، ويمكن إيجاز هذه المحطات فيما يلي. في الأول من حزيران لعام 1981 شهدت الكتيبة تعزيزا لجهودها الاستطلاعية، حيث ضمت إليها سرية استطلاع وادي عربة، وأسند إليها واجبات حيوية في منطقة المسؤولية ضمن قطاع مدينة العقبة ووادي عربة لتكون العين الساهرة على ثغور الوطن الجنوبية. وفي العاشر من تشرين الثاني لعام 1989 وضمن رؤية القيادة العامة لتطوير الصنوف، فصلت سرية استطلاع وادي عربة والفصيل الرابع من كل سرية مشاة، تشكل هذه الثلة النواة الأساسية لتأسيس كتيبة استطلاع الجنوب. استمر دور الكتيبة كحاضنة الكفاءات، ففي 11 من آذار لعام 1991 شكلت سرية بنادق إضافية، والتي تم فصلها لاحقا في 15 من آذار 1993، وتكون حجر الزاوية في تشكيل كتيبة الشريف ناصر بن جميل الآلية 43.
0: نعم.
1: أما المحطة التاريخية الأبرز
0: نعم
1: فكانت في 15 من أيار لعام 1993، حيث فك ارتباط الكتيبة من قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية لتتشرف بأن تصبح إحدى كتائب لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 اعتبارا من تاريخ تشكيله، وتواصل دورها في صون أمن واستقرار مملكتنا الحبيبة تحت ظل الراية الهاشمية المظفرة. وفي 6 من تشرين الثاني لعام 2014 تم تحويل الكتيبة من كتيبة مشاة إلى كتيبة مشاة آلية، وبعدها تم تسليحها بناقلات الجنود 113 ألف واحد، وأصبح اسم الكتيبة كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41. ترتبط كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلية 41 ارتباطا عضويا بقيادة لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي 93 التابع لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
0: نعم سيدي، يعني للأمانة تاريخ مشرف لكتيبة الشهيد
1: نعم
0: عبد الحميد شرف الآلي 41. إحسان بك سيدي، نطلع لفاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر
1: تمام
0: عن
1: ست.
0: هذه الكتيبة العريقة.

0: أعزائنا مستمعي ذات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن إحسان يوسف الزيود قائد كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41. سيدي، وللتذكير كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن هذه الكتيبة العريقة والمعاني اللي بتحملها والعبء اللي واقع عليها من خلال الاسم الشهيد اللي هي بتحمله من عام 1981 ولغاية اليوم، وتحدثنا عن مراحل تأسيس مشرفة لهذه الكتيبة. الآن نتحدث عن الواجبات المعنية فيها كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41.
1: نعم ستي، تنهض كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41 بمسؤوليات جسام عنوانها الكفاءة والاقتدار، حيث تضع الكتيبة نصب أعينها الاستعداد التام لتنفيذ كافة الخطط والمهام ضمن محافظة العقبة بأعلى درجات الجاهزية القتالية للأفراد والآليات، بالإضافة إلى حفظ الأمن والمساهمة الفاعلة في منظومة الأمن الداخلي والاستقرار وتعزيز وحدات حرس الحدود عند الطلب. ونعمل أيضا إلى رفع القيم العسكرية والالتزام المطلق بالانضباط والعقيدة القتالية والاستجابة الفورية للأزمات والحالات الإنسانية، إيمانا بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية.
0: نعم سيدي، يعطيكم العافية. هلأ سيدي، أنت عم تحكي لنا عن كتيبة، وهي كتيبة عسكرية بتقوم بواجبات عسكرية، وأيضا حكيت أنه هي موجودة ضمن منطقة محافظة العقبة، ومحافظة العقبة لها خصوصية، فنحكي عن آلية التدريب اللي بتتلقاها مرتباتكم في كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41 حتى يكونوا قادرين على الموازنة بين الأمور العسكرية من ناحية التدريب والعمل، وأيضا المحافظة على خصوصية محافظة العقبة. فنحكي عن هاي الأمور أكثر، عن نقاط التدريب إحسان بك.
1: نعم ستي، زي ما تعرفي ستي فإن التدريب الناجح هو ركيزة النصر. تعمل كتيبة وفق أسس علمية وميدانية راسخة، حيث تشمل تأهيل القوى البشرية قتاليا وإداريا وفنيا عبر دورات متخصصة في معاهد القوات المسلحة الأردنية وأيضا قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية، بالإضافة إلى الشمولية في الإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة سواء كانت فردية أو جماعية. أيضا تهدف لإعداد جندي قادر على مواجهة التهديدات في مختلف الظروف، بالإضافة إلى مواكبة الحداثة مع دمج التكنولوجيا المتطورة في منظوماتنا خاصة في مجال الطائرات المسيرة والأمن السيبراني لمحاكاة متطلبات الحرب الحديثة.
0: نعم. طب الآن سيدي نحكي عن علاقتكم بالمجتمع المحلي، وإحنا أشرنا في حديثنا أنه محافظة العقبة لها خصوصية، نحكي عن هاي الجزئية أكثر إحسان بك.
1: نعم ستي، أما عن دور الكتيبة في خدمة المجتمع المحلي، نحن على عهد الوفاء للوطن وأهله دائما. لا يتوقف دور كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألية 41 عند حدود الميدان العسكري، بل تمتد أيادي نشامة الكتيبة لتكون السند والعون للمجتمع المحلي، ويبرز هذا الدور الإنساني من خلال أولا الاستجابة الطارئة والواجب الإنساني. تضع الكتيبة كافة إمكانياتها في خندق المسؤولية الوطنية، حيث تبرز احترافية نشامانا في مواجهة الظروف الجوية القاسية من خلال تنفيذ خطط الإسناد الميداني وفتح الطرق المغلقة وإيصال المساعدات الطبية والإنسانية للعائلات في المناطق البعيدة، لتبقى طرق الوطن مفتوحة وآمنة بجهود أبطالنا. ثانيا الجاهزية للتعامل مع الأزمات، إن الكتيبة في حالة استنفار دائم لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لأبناء المجتمع المحلي، ففي حال حدوث أي أمر طارئ لا سمح الله تجد رجال الكتيبة في الصفوف الأولى

0: للعيان. ودائما كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الآلي 41 تحظى بسمعة طيبة، جاء نتيجة تعب وجهد وتدريب حقيقي وفعال من كافة مرتبات هذه الكتيبة، سواء من القائد الكتيبة مرورا بكافة تشكيلات كتيبة عبد الحميد شرف الآلي 41. شكرا لك حسام بيك على هذا اللقاء الطيب وهذه المعلومات الطيبة. شكرا لك.
1: شكرا لك.

0: الإذاعية عبد العزيز عبابنة. أما أنتم مستمعين فدمتم بخير وعود، وإلى اللقاء.
1: النشامى في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، مساء الخير على كافة النشامى مرتبات القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ورفاق السلاح في الأجهزة الأمنية المختلفة، القوات المسلحة، مديرية الأمن العام، إدارة المخابرات العامة، نوجه لهم تحية ملؤها الأمل والفخر. اليوم حلقة استثنائية مع شخص مميز، يعني وهو رياضي بامتياز وإداري على المستوى الرياضي، ترفع له القبعات، رويج أبو جاموس، وهو مدير المرافق والبرامج الرياضية في أمانة عمان الكبرى. يا هلا ويا مرحبا رويج، وسعيد جدا بهذا اللقاء.
3: والله يعني أنا أسعد،
2: واليوم يعني تزداد البهجة لنا جميعا كأسرة رياضية واحدة، افتتاح حديقة النشامة في العاصمة عمان مرج الحمام، 11 ملعب رياضي، مرافق رياضية، مرافق عامة، افتتاح ضخم برعاية دولة رئيس الوزراء جعفر حسان. حدثنا أكثر عن هذا الافتتاح والخدمات التي تقدمونها في هذه الحديقة للأسرة الرياضية الواحدة ولكافة شرائح المجتمع.
3: بداية بشكركم على هذا اللقاء المثمر إن شاء الله، شكرا لكم على الاستقبال الحافل. الله يعطيكم العافية. بداية احنا بنبارك لأنفسنا ونبارك لكل الوطن بهذا الافتتاح الكبير لهاي الحديقة اللي سميت بحديقة النشامة. نسبة لمنتخبنا العالمي إن شاء الله، منتخب النشامة، فهي سميت على اسم منتخب النشامة، وهي حديقة إن شاء الله تكون خدمة لأبناء المجتمع المحلي جميعا، وتكون على سوية عالية إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا رب. حدثنا أكثر عن هذه الحديقة، المرافق الموجودة، سمعت 11 ملعب سوف يكون فيها رياضي متاح للجميع، ممشى رياضي أيضا، مرافق رياضية، تفاصيل أكثر يعني رويج.
3: السيد العزيز، هي حديقة افتتحت اليوم برعاية دولة الرئيس جعفر حسان ومعالي أمين عمان الدكتور يوسف الشواربي. هي حديقة 56 دنم، تحتوي، احنا نحكي رياضيا انها تحتوي 11 ملعب رياضي لخدمة أبناء المجتمع المحلي إن شاء الله، حتى تكون ذات خدمة على سوية عالية. برضو فيها ممشى وكيلو، وفيها ممشى كمان خاص للبسكليتات كمان، وفيها كمان طبعا مرافق عامة، وفيها مرافق صحية، الأمور الثانية اللي بتكون في كل الحدائق، لكن هاي الحديقة كانت على سوية عالية إن شاء الله.
2: متنزه رياضي، متنزه اجتماعي، نعم، ثقافي للجميع. موقعه بالضبط
3: في مرج الحمام سيد العزيز.
2: مرج الحمام، نعم. يخدم شريحة واسعة يعني في مناطق مرج الحمام، ناعور، طريق المطار. يا سيدي كل أمنيات التوفيق، نقلة نوعية على المستوى الرياضي إن شاء الله لكافة أبناء المجتمع. الآن نتحدث عن الملف الأهم، وهو المحور الرئيس، مراكز الأمير علي للواعدين برعاية سيدي سمو الأمير حسين بن عبد الله حفظه الله، وهذه الرعاية الملكية لهذه المراكز والانطلاقة الجديدة. يعني في كثير من الناس بجوز ما بيعرف المراكز موجودة من زمان، لكن تم افتتاحها أيضا بشكل أوسع، بشكل أكثر منظم على كافة مناطق وشرائح المملكة. حدثنا عن هذه المراكز ودور أمانة عمان الشريك الرئيسي مع الاتحاد الأردني لكرة القدم وكافة النشامة والمؤسسات
3: سيدي العزيز لهذه المراكز. بداية احنا فعليا هاي الانطلاقة احنا بأمانة عمان كنا فخر واعتزاز ان كنا شركاء في هاي الانطلاقة، وان نكون جزء من هاي الانطلاقة لتوجيهات صاحب السمو الملكي سمو الأمير حسين كانت توجيهاته من خلال زيارته للاتحاد الأردني لكرة القدم بإعادة إطلاق مراكز سمو الأمير

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعينا بمواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج النشامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفي قائد كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41، شكرا لك يا سيدي.
1: شكرا لك ستي. ختاما ستبقى كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41 كما عهدها الوطن وقائده الأعلى، قلعة من قلاع الصمود ومدرسة في الانضباط والاحتراف، رجال نذروا أنفسهم للذود عن حمى الأردن الأشم، وعيون ساهرة لا تنام ليبقى ثغر العقبة باسما آمنا، بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين نمضي خلف رايتنا الهاشمية المظفرة، مستمدين من إرث شهداء القوة ومن جباه نشامة الأمل، نعاهد الله ثم القيادة والوطن أن نظل الجند الأوفى والدرع الأقوى والسند الذي لا يميل. حفظ الله الأردن عزيزا شامخا عصيا على كل عاد، وحفظ قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي سيفا للحق ومنارة للفداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير جميعا.
0: إن شاء الله تعالى يا سيدي، شكرا لك، وإن شاء الله أنه الأردن رح تبقى آمنة عزيزة قوية بهمة نشامة كتيبة الشهيد عبد الحميد شرف الألي 41 وكافة أبناء وبنات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي كلهم في موقعه. فشكرا لك يا سيدي.
1: شكرا لك سيدي، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بألف خير يا سيدي. أما أنتم مستمعين اسمحوا لي أنا أتوجه بالشكر للزميل الرائد محمد زياديين على التنسيق لهذه الحلقة، وأيضا اسمحوا لي بالشكر للزملاء من الخدمات البرامجية حمزة الربابعة، محمد الحنيطي، يوسف إشبول، حنين بني مصطفى، وأيضا محمد الزعبي، وأيضا من الهندسة

0: الأمير علي اللي هو الاسم سيدي برضه صاحب السمو الملكي سمو الأمير علي، اسم يعني كل الرياضيين زي ما بنعرف احنا بيحبوه
1: صحيح
0: وبقدروه
1: صحيح
0: وله دور رئيسي في خدمة الرياضة والرياضيين، ومع توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد لإعادة إطلاق مراكز سمو الأمير علي، كان احنا ان الدور الحمد لله ان نكون شركاء وجزء وفخر بأمانة عمان لهذه الإطلاقة من خلال إطلاق 14 مركز تخدم عمان، يعني كانت موزعة بشكل يعني إقليمي حتى تخدم شرق عمان، غرب عمان، شمال عمان، جنوب عمان، وسط عمان لخدمة أبناء المجتمع المحلي.
1: أيضا المحافظات الأخرى سيدي
0: طبعا
1: موجود
0: بشكل عام هو تم إطلاق من خلال الاتحاد الأردني 65 مركز،
1: نعم،
0: لكن إحنا نحكي
1: كأمانة
0: عمان
1: صحيح
0: عمان أنه تم إطلاق 14 مركز عشان تخدم عمان. فكانت هاي إلها بدك الصدق لما كانت التوجيهات من صاحب السمو الملكي صار شغف كبير جدا عند الأهالي وعند أبناء، يعني الأطفال ما بتقدر تحكي إنه قديش في شغف، وصار تسجيل عليها وضغط على هاي المراكز ما يقارب 2500 طفل مسجلين في هاي المراكز، يعني النسبة عالية جدا الحمد لله. فهاي المراكز بتخدمها من خلال مدربين من أمانة عمان على سوية عالية يحملوا شهادات تدريبية متخصصة لتدريب الواعدين وتدريب برضو الفئات حتى يكونوا إن شاء الله قدوة ومساعدة بهاي المسيرة، حتى تكون هاي الأجيال إن شاء الله طبعا الأجيال القادمة زي ما رفعوا الراية والحمد لله منتخبنا الوطني وصار إن مقعد في كأس العالم وعلى الهوية العالمية، نكون إن شاء الله دائما موجودين في العالمية
1: إن شاء الله إن شاء الله. يعني المراكز تخطي كافة أرجاء محافظة العاصمة من الغرب حتى
0: نعم
1: الشرق
0: صحيح.
1: شمال جنوب، يعني خلينا نقول ابن عبدونو ابن القويسمة كله راح يكون ضمن هذه المراكز وينضوي تحت مظلة اتحاد أردن كرة القدم.
0: طبعا طبعا طبعا
1: طيب.
0: يعني موزعة بعمان وحتى تخدم كل يعني فئة اللي هي الفئة العمرية 10 سنين و11 سنة.
1: صحيح. مستمعين الكرام سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.
2: أبي وملي لقد نذرتني كما نذركم جدي الحسين رحمه الله لخدمة هذا البلد العظيم، فبإذن الله سأبقى وشعبك الوفي سندا لكم وعونا نخدم أرض الأردن أرض المجد

0: نعم مستمعينا الكرام نعود إليكم والكل يحبك والله يا حسين بن عبد الله الرياضي المميز سمو الأمير حسين يعني الله يطول الله بعمره شاهدوا مع المنتخب الوطني في التدريبات بسافر مع النشامة في كافة دعم كبير أيضا
1: حافز
0: كبير للنشام يعني أنا بجوز بتواصل مع اللاعبين وبعرف يعني كمذيع رياضي بعض التواصل مع بعض الرياضيين إلى ما يتحدثون عند قدوم سمو الأمير علي أو قدوم سمو الأمير حسين أو حتى متابعة حثيثة من جلالة الملك الله يطوله بعمره قديش برفع المعنويات عند الشباب النشامي يعني بيقول لك إحنا الأرض ما بتسعنا أحد اللاعبين يعني بيقول لي مرات إحنا لما شفنا سمو الأمير حسين والأمير علي راسي بده يضرب بالسقف من كثر المعنويات
1: طبعا أكيد
0: يعني جهود مقدرة للأمانة نتمنى من كافة النشامة التوفيق في كأس العالم القادم وأن يرفعوا علم المملكة الأردنية الهاشمية يا رب في أمريكا والمكسيك وكندا كأس عالم قادم نتحدث عنه وإن شاء الله يعني يكون الأردن كلمة في كأس العالم
1: طبعا إن شاء الله راح يكون لنا كلمة بوجود النجوم نجومنا نجوم المنتخب الوطني
0: أكيد الآن نتحدث عن دور الرياضي لأمانة عمان دور كبير وشريك رئيسي أمانة عمان في القطاع الرياضي المحلي حديثنا أكثر عن نرويج
1: السيد العزيز إحنا بأمانة عمان إلها أهداف رئيسية أمانة عمان إن تكون الرياضة تعزيز الرياضة إنها أسلوب حياة وثقافة مجتمعية وترسيخ مفهوم الرياضة في المجتمع وإن ممارسة الأنشطة الرياضية إنها تكون أسلوب للحياة وسلوك يومي تكون عند الأفراد مش بس إنه ممارس رياضة يعني هاي بتكون من خلال توفير بيئة رياضية مناسبة ومحفزة حتى تمارس يعني أمورك الرياضية أو المستويات الرياضية من خلال تقديم برامج رياضية وترفيهية بتلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع يعني احنا عندنا كمان بأمانة عمان حدائق الحمد لله تنتشر فيها الملاعب حتى تعمل خدمة رياضية لأبناء المجتمع برضو احنا عشان رفع مستوى الوعي بالرياضة والصحة ومن خلالها نعمل على تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية والمواطنة الصالحة انت بتقدر من خلالها انك تعزز قيم المواطنة لدى الاطفال لدى لهم مقابل ايش مقابل وطنهم وانه يكونوا يعني تعزيز مواطنة صالحة
0: تعزيز قيم الولاء تعزيز قيم الانتماء لهذا الجيل الصاعد قديش احنا عم بنشوف انه الرياضة بتبعد كثير من الشباب عن الانحراف قديش انه بتملأ اوقات الفراغ الكبيرة لهم هذا كله يحفز القيم الولاء قيم الانتماء حب الأردن تقديم أكثر ما يجول في نفس هذا الشاب من طاقة إيجابية للوطن ولأسرته لبيئته لمجتمعه كل هذا دور كبير لكم للأمانة نوجه لكم تحية فيه
1: يسعدك كل الاحترام أنت زي ما شايف هسا أنت شغف الأطفال في هاي المراكز مراكز سمو الأمير علي سيد العزيز يعني فعليا هي سوت شغف عند الأطفال حتى يبعدوا نقول نبعد عن الشارع نبعد عن الأمور السلبية حتى أهليهم وهم بفرح وسعادة لما يتوجهوا لها حتى تكون رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة والصحة والعادات الصحية السليمة لدى الأطفال ولدى الكبار كمان يعني
0: صحيح جهود رائعة جهود مقدرة حدثنا عن الملاعب التي تنضوي تحت مظلة أمانة عمان يعني اللي مشرفين عليهم أنتم بشكل رئيسي ملعب القويسمة الهاشمي بجوز البتراء حدثنا أكثر
1: الملعب الرئيسي اللي هو ملعب سيد العزيز ملعب القويسمة مدينة الملك عبد الله الثاني أنت عارف أنه هو ملعب رئيسي ورسمي
0: استاد الملك عبد الله
1: نعم ملعب عالم السيد العزيز آسي ومعترف فيه ومعتمد كمان في عنا ملاعب أخرى في ملعب جاوة كمان برضه وفي عنا ملعب الهاشمي ملاعب أنا بحكي لك الملاعب كبار في ملاعب برضه 11 في حدائق الحسين في حدائق الملك عبد الله الثاني في المقابلين في مختلف حدائق اللي منتشرة
0: مقابلين قديش ملعب فيها سيدي ما
1: فيها عدد لا بأس به من الملاعب فيها خماسي وفيها كبار وفي ملعب خاص للسيدات كمان
0: ممتاز هذا أمانة عمان كله تابع
1: كله طبعا ما شاء الله أمانة عمان الحمد لله هاي لخدمة المجتمع المحلي
0: يا سيدي الله يعطيكم العافية
1: وفي عنا كمان في إحنا كدائرتنا في عنا أكثر من مشروع اللي هي مشروع حارات عمان بتعمل على تنفيذ برامج وأنشطة رياضية ومهرجانات وفي مشروع الرياضة والصحة برضه بنقدر من خلالهم بيقدموا عنا موظفين محاضرات بالمدارس بالجامعات وبرضه احنا عنا الدائرة زي ما بتعرف أمانة عمان حاضنة لعدد كبير من الرياضيين ومن نجوم الوطن اللي قدموا وخدموا الوطن سواء بمنتخب كرة القدم وسواء في مختلف الاتحادات الرياضية يعني احنا عندنا نجوم دون ذكر اسماء حتى لا يزعل مني اي واحد منهم. في عندنا كمان مدربين زي مدربين منتخب المصارعه عندنا، مدربين منتخب الملاكمه، مدربين منتخب الكونفو، مدربين يعني برضو مدربين عندي شباب لافريقيا بالدرجه الاولى بالدوري الممتاز وكره القدم كلهم صحيح. تحت مظله امانه عمان هي حاضنه لهم كانت، وكان هم برضو من خلال دائرة المرافق والبرامج الرياضية.
0: يا سيدي جهود مشكورة. عبد العزيز عبابنا على الفاصل، رويج ابقى معنا، حديث شيق بعد هذا الفاصل. مستمعينا الكرام إلى الملتقى.

0: مستمعينا الكرام، نعود إليكم إلى الجزء الأخير في حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. رويج، حدثنا عن كمية النشاط الرياضي يعني اللي بتحتضنهم أنتم في أمانة عمان، من ناحية بتوفروا لهم خدمات يعني كلاعبين. أنا بعرف قديش أنه في لاعبين موظفين بالمنتخب الوطني هم بأمانة عمان، من ناحية يعني خلينا نقول لدعم مسيرتهم الاجتماعي أو مسيرتهم الرياضية، أنتم عم بتأمنونهم أيضا بجانب الاحترافي أيضا وظيفة، وهذا الدور كبير ومهم لأمانة عمان. أبرز الأسماء اللي خدموا في، ونوجه لهم تحية وأنا بعرفهم يعني قديش خدموا في الأمانة عمان وقدموا واستفدتوا منهم رياضيا.
1: السيد العزيز، احنا بأمانة عمان وبتوجيهات من الدكتور يوسف الشوار بمعالي أمين عمان،
0: نوجه له تحية أيضا معالي يوسف الشوار،
1: ونوجه تحية إلى كل موظفين أمانة عمان، كل الاحترام لهم. سيد العزيز، احنا في دائرة المرافق والدوائر الرياضية هي كانت حاضنة، قلت لك، لا نجوم المنتخب الوطني، خاصة اللي جابوا بطولة المرحوم الملك حسين رحمة الله عليه في 99، منهم الكباتن في عنا يعني كلهم، ما بدي أذكر أنسى أسماءهم، منهم خالد سعد،
0: عدنان عوض،
1: كل النجوم، رأفت علي، أحمد عبد الستار، محمود شلباي، الكابتن محمود،
0: خالد سعد،
1: وخالد سعد، نوجه لكل النجوم. فكانت أمانة عمان حاضنة لهؤلاء النجوم ورعايتهم، لأنهم نجوم سيد العزيز، سواء كان في الماضي وهسا أنا دائما بحكي عنهم نجوم، لأنهم خدموا وقدموا للوطن. وأنا متأكد أن الوطن ما بنسى أي إنسان أو أي رياضي سواء أو أي في مجال أنه قدم له للوطن، فهو دائما الوطن معه داعم له. وإحنا بأمانة عمان إحدى مؤسسات هاي الوطن، فإن دور رئيسي الحمد لله من كل قلب ومحبة داعمين للرياضيين وللرياضة.
0: يا سيدي، جهود مقدرة وجهود رائعة، وكل الدعم لكم أيضا. أنا باسمي بشار المراجدة كمقدم برنامج الزاوية الرياضية، كل الدعم أيضا بالتغطية الإعلامية عبر برنامج الزاوية الرياضية وعبر أثير إذاعة قاتل المسلح. تستحقون جهد كبير لأمانة عمان وجهد رياضي ضخم جدا ترفع له القبعات. سيدي، كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء بتحب توجهها؟ وأنا عم بشوف الشباب بالجاليري أيضا، زملائنا محمد العبيدات وعلي وعبد العزيز، عم بيقولوا على الملاعب إنه قديش ترفيهية وبيستفيدوا منها للأمانة، خاصة اللي بالمقابلين واللي بشرق عمان، قديش أنتوا عم بتوفروا متنفس للشباب يعني، فهذا جهد كبير.
1: سيدي طبعاً، أمانة عمان من نحكي من واجبها الأساسي هو خدمة المجتمع المحلي بمختلف اتجاهاته، ومنها خدمة المجتمع رياضياً. صحيح. رياضياً من خلال توفير المرافق الرياضية، وبأمانة عمان إحنا تحاول أنها توفر بكل حديقة وبكل موقع لأمانة عمان متنفس رياضي، حتى يكون خدمة للمجتمع الرياضي. قلت صحيح. لك يعكس الأمور الطيبة إن شاء الله. صحيح. ومن خلالك إحنا منقدم التهنئة والتبريك بعيد الاستقلال 80 لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الحسين، وللوطن كله، للأردن وللمملكة، ونتمنى من خلالك إن شاء الله لمنتخبنا

0: منتخب النشامة التوفيق بكأس العالم
1: إن شاء الله،
0: ونكون إلنا بصمة ولنجومنا بصمة. وزي ما حكيت الدعم والداعم الرئيسي أولا سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير علي، النشامة في نفسية عالية الحمد لله. من وراء هذا الدعم زي ما حكيت بتسبب دعم نفسي كبير لهم.
1: سيداتي وسادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. الشكر الوفير لكافة النشامة الذين ساهموا معي في إنجاح هذه الحلقة، وأخص بالذكر الزميل عبد العزيز العبابنة من الهندسة الصوتية. كان معكم بشار المراجدة، إلى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
2: الزاوية الرياضية، إعداد وتقديم بشار المراجدي.

الخامسة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. مندوبا عن جلالة الملك، السفير الأردني في المكسيك وغير المقيم لدى كوستاريكا يشارك في حفل تنصيب الرئيسة الكوستاريكية المنتخبة، ويؤكد حرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع كوستاريكا. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، ويشيد بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات وخلال مدة لم تتجاوز 5 أشهر. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية. مدير عام الخدمة الطبية الملكية يلتقي وفدا من لجنة فلسطين النيابية، والبحث يتناول عددا من القضايا المتعلقة بتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين والجهود التي تبذلها الخدمات الطبية الملكية من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية الأردنية في قطاع غزة والضفة الغربية. معهد اللغات العسكري ينظم فعاليات اليوم الثقافي اللغوي بحضور مدير التدريب العسكري بهدف ترسيخ بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية المهارات اللغوية والثقافية لدى الدارسين وتعزيز قدراتهم في التواصل والتفاعل الحضاري والمعرفي. وزارة الخارجية تدين حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية وعلى متنها بحارة مصريون، وتؤكد تضامن الأردن الكامل مع مصر وذوي البحارة المختطفين. الأردن يدين قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة، مؤكدا تضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت. وزارة الأوقاف تؤكد انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة غدا وسط ترتيبات متكاملة أعدتها الوزارة وبحفل وداع رسمي في مدينة الحجاج في لواء الجيزة. الأمن العام تطلق مبادرة صيف آمن 2026 بهدف الحد من الحوادث والسلوكيات الخطرة التي تتزايد خلال فصل الصيف. أخيرا، انخفاض على درجات الحرارة غدا وطقس معتدل حتى الجمعة. ختام الموجز في أمان الله.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين وأيضا مشاهدين الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما منوجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة

المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامى ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامى.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الجوانب القانونية والتشريعية التي تتعلق بحياتنا اليومية من خلال استضافة نخبة من الخبراء والمختصين في هذه المواضيع القانونية الهامة. اليوم سنتحدث عن القرينة القضائية كدليل إثبات في الدعاوى الجزائية، ونطرح العديد من التساؤلات حول هذا الموضوع القانوني الهام. بداية، ما هي القرينة القضائية وخصائص هذه القرائن القضائية وأيضا أنواعها، وهل يؤخذ بها كدليل للإثبات لوحدها؟ هذه التساؤلات وغيرها أطرحها على ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية، سعادة النقيب القاضي العسكري مؤيد عبد الحليم أبو هزيم. مساء الخير مؤيد.
1: يسعد مساك دكتور، يشرفني ويسعدني أن أكون ضيفك في برنامج شؤون قانونية لهذا البرنامج على براء إذاعتنا الحبيبة إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي. كل الشكر لك دكتور على الله. هذه الاستضافة.
0: يا أهلا وسهلا. هذا الموضوع هام في الدعاوى الجزائية، ونتحدث إحنا عن أدلة الإثبات بشكل عام، وهذه واحدة من أدلة الإثبات في الدعاوى الجزائية. بداية مؤيد، بك حابين من خلالك نعرف أكثر عن ماهية القرينة في الإثبات الجزائي، تفضل.
1: دكتور، بالبداية بدي أحكي عن وسائل الإثبات. تعد وسائل الإثبات الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة في القانون، إذ لا يمكن الحكم على المتهم أو إدانته إلا بناء على أدلة مشروعة ومقنعة في الدعوة. والإثبات هو إقامة الدليل على ارتكاب الجريمة أو عدمها، ونسبها إلى فاعلها سواء كان ظنيا أو متهم، وهي الدليل والحجة والبرهان. بدي أوضح دكتور هنا شغلة، أنه القانون أصول المحاكمات الجزائية لم يتطرق إلى تعريف القرينة، بل تطرق إليها قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 1952 في المواد 40 و43. ووسائل الإثبات كما حددها القانون في قانون أصول المحاكمات الجزائية هي اعتراف المتهم وهو سيد الأدلة، الإقرار المتهم على نفسه، وشهادة الشهود، والبينة الخطية، بالإضافة إلى القرينة كوسيلة إثبات، وهي موضوع حديثنا لهذه الحلقة. القرينة، تعرف القرينة القانونية بشكل عام بأنها استنتاج الواقع المراد إثباتها من واقع معلومة قام عليها الدليل، أو هي استنباط الواقع مجهولة من واقع معلومة لما بين الواقعتين من توافق. ويتضح لنا دكتور من خلال هذا التعريف العناصر التالية: وجود واقع معلومة على سبيل اليقين والجزم مراد إثباتها، وجود واقع مجهولة مرتبط ارتباط الوثيق بالواقع المعلومة المراد إثباتها والكشف عنها، واستنتاج الواقع المراد إثباته من قاعدة ثابتة ومعلومة وفق قواعد المنطق والاستدلال. مثال ذلك قرينة التواجد في مسرح الجريمة، سماع صوت إطلاق نار، وبعد ثواني شهد شخص يخرج مسرعا من هذه الشقة وعلى ثيابه بقدم وبيده السلاح. القرينة المعلومة هنا شخص المجني عليه، وهل من الذي قتل هذا الشخص. الواقع المجهولة هنا من أطلق النار وقتل المجني عليه. الاستنتاج أو الاستنباط هو دور القاضي في كشف الحقيقة هنا: القرائن، السلاح، الهرب، الارتباك، هذه كل الأفعال تشكل قرينة قضائية. على ارتكاب الفعل.
0: إذن لم يتم مشاهدة بمثالك هذا الشخص يطلق النار على المجني عليه، صحيح، لكن دكتور، من خلال الظروف المحيطة بهذه الدعوة والمتعلقة زي ما تفضلت، الهروب من موقع الحدث أو مسرح الجريمة، وجود بقع دم على هذا الشخص المتهم، وأيضا ضبط مثلا سلاح ناري بحوزته، هذه القرائن في الدعوة الجزائية. طيب لو بدنا نسأل عن خصائص هذه القرينة مؤيد بيك.
1: القرينة لها عدة خصائص: إنها دليل غير مباشر، تعتمد على الاستنتاج العقلي، تخضع لسلطة القاضي التقديرية، تقوم على قواعد المنطق والاستدلال. هنا دكتور، لأنها لا تنصب على الواقع المراد إثباتها مباشرة، بل تنصب على واقع أخرى تؤدي إليها بالنتيجة، اللي هي استنتاج الواقع المجهولة من الواقع المعلومة اللي كما وضحناها بالمثال السابق.
0: هذه أبرز خصائص القرينة. طيب هل هنالك أنواع للقرائن في القانون تحدث عنها مثلا المشرع الأردني؟
1: هناك نوعان للقرائن بشكل عام. القرائن القانونية، وهي القرائن التي نص عليها القانون، وهي ملزمة للقاضي أن يستخرج منها نتيجة معينة وأن يأخذ بها، ولها عدة خصائص القانون القانونية. جاءت بالقانون على سبيل الحصر،
0: نعم،
1: محدودة جدا، تخفف عبء الإثبات على من تقررت لمصلحته، وتخفف قاطعة لا يجوز إثبات عكسها. وقد نصت المادة 40 من قانون البينات الأردني رقم 30 لسنة 52 أن القرينة القانونية تغني من تقررت مصلحته عن أي دليل آخر، فهي قاطعة وتعتبر دليل قاطع في إثبات، نعم، في إثبات الدعوة. مثال دكتور هون عليها، مثال انعدام الأهلية لمن يملك سن 7 من عمره،
0: نعم،
1: فهي قرينة قاطعة أنه هذا الشخص غير مدرك أو المجنون، فلا يجوز للقاضي أن يبحث بعد ارتكاب هذا الفعل أنه هذا الطفل كان وقت ارتكاب الفعل ذكي أو المجنون مدرك كنا تفعله، هنا لا يدر غير مدرك كنا تفعله،
0: نعم، عديم التمييز،
1: عديم التمييز كونه، نعم، لأنه القانون أعطى لغير مدرك أو الشخص المجنون مانع من موال العقاب، لا يجوز، فهي قاطعة لا يجوز للقاضي أن يبحث فيها.
0: نعم.
1: قرينة العلم بالقانون بعد نشر بالجريدة الرسمية، لا يجوز لشخص بعد نشر القانون ومضي المدة اللي حددها المشرع
0: أن يدعي جهله
1: بالقانون،
0: نعم،
1: أنا برتكب فعل والله أنا ما كنت أعرف أنه هذا الفعل مجرم،
0: نعم،
1: الأصل أنه مجرد القانون نشره بالفعل نشره بالجريدة الرسمية أن الفعل مجرم،
0: نعم،
1: حكم القانون،
0: نعم، بمجرد نشر أي قانون بالجريدة الرسمية ومضي المدة القانونية
1: يعتبر
0: اللي حددها
1: يعتبر قرينة قاطعة لا يجوز إثباته،
0: نعم، ما بصير يدعي هذا الشخص والله أنا ما عندي علم مثلا بتجريم هذا الفعل أو تجديد العقوبة إلى آخره. نعم، تفضل.
1: القرينة القضائية دكتور، النوع الثاني القرينة القضائية، وهي التي نصت عليها المادة 43 من قانون البيانات الأردني رقم 30 سنة 1952، وهي التي يستنبطها القاضي من ظروف الدعوة ويستنتجها، وهي لم ترد بالقانون على سبيل الحصر، بل كل دعوة لها يمكن أن تولد أدلة حية من ظروف الدعوة،
0: نعم،
1: وتخضع لسلطة القاضي التقديرية وتقوم على المنطق والاستدلال، غير منصوص عليه لأن القاضي يقوم باستنباطها من ظروف الدعوة،
0: نعم،
1: تخضع لاقتناع القاضي هنا لأن القاضي هو الذي يقرر وجود القرينة من عدمها، تقوم على المنطق والاستدلال لأنها تقوم على إثبات الواقع على المجهولة من الواقع المعلومة المراد إثباتها. مثال ذلك دكتور الثراء الفاحش للمتهم الذي يعمل في مؤسسة عامة، دليل قرينة على ارتكابه الرشوة والاختلاس، اكتشاف السلاح وتعدد الطعنات دليل على نية القاتل المسبقة بارتكاب الجرم، قرينة قضائية،
0: نعم،
1: هذا دلالة على أمثلة قانونية. نفرق بينهم دكتور بين القرينة القانونية والقضائية، أن القرينة القانونية هي ملزمة للقاضي الأخذ فيها وجاءت على سبيل الحصر
0: وما إله أي صلاحية تقديرية،
1: ملزمة للقاضي، نعم، لأنها جاءت بالقانون على سبيل الحصر،
0: نعم،
1: وتخفف عبء الإثبات، تغني أنه عن أي دليل آخر،
0: لابد أنه القاضي يأخذ فيها،
1: بالضبط،
0: نعم، القرينة القانونية، نعم.
1: القضائية وردت لم ترد على سبيل الحصر، وردت كثيرة من ظروف الدعوة نستنتجها، تخضع للاستنتاج العقلي ولسلطة القاضي التقديري لأن القاضي يستنتجها من ظروف الدعوة مباشرة،
0: نعم،
1: كما وضحنا بالأمثلة
0: اللي ذكرناها قبل قليل. نعم، الآن بدي أستأذنك مؤيد بيك بفاصل قصير واستأذن السادة المستمعين والمشاهدين ونعود ونستكمل شؤون قانونية، فلا تذهبوا بعيدا.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونعود إلى ضيفي الكريم هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية، سعادة النقيب القاضي العسكري مؤيد بيك أبو هزيمة. مؤيد بيك مساء الخير مرة أخرى، حياك الله.
1: يسعد مساءك.
0: سؤالي، هل القرينة لوحدة تكفي للإثبات في الدعوة الجزائية؟
1: يجوز الاعتماد على القرينة في شروط ثلاثة: أن تكون قوية ومتساندة، أن تؤدي إلى نتيجة واحدة أن المتهم هو الذي ارتكب الجريمة، أن لا تترك مجال للشك المعقول، لأن الأحكام الجزائية تبنى على اليقين والجزم لا على الشك، والشك دائما يفسر لمصلحة المتهم. إذا تعارضت القرائن وكانت غير كافية يحكم ببراءة المتهم.
0: نعم.
1: مثال ذلك دكتور العثور على سلاح الجريمة بعد ساعة من ارتكابها، وعليه بصمات المتهم ودماء المجني عليه، قرينة على ارتكاب الفعل.
0: نعم.
1: فهذه قرينة أن تكون قوية ومتساندة، قرينة قوية على أنه هو الذي ارتكب هذا الفعل.
0: نعم. إذن أي شك يدخل في باب الدفاع بمعنى آخر،
1: يفسر لمصلحة المتهم.
0: نعم.
1: يفسر لمصلحة المتهم.
0: هل هنالك أي مزايا وعيوب للقرائن؟
1: نعم، للقرائن مزايا وعيوب. القرائن مزاياها تساعد في كشف الجرائم المعقدة، لأنه في بعض الجرائم المتهم لا يترك دليل ولا أثر.
0: نعم.
1: عليها تعوض غياب الأدلة المباشرة، مثل اعتراف المجني عليه وشهادة الشهود أو أي موجود أي مستند. مرنة تكيف مع ظروف الدعوة، يستطيع القاضي أن يستنبطها من ظروف الدعوة، كل وحدة على حدة.
0: نعم.
1: هناك عدة عيوب للقرينة: احتمال الخطأ في الاستنتاج لأنها لا تقوم على دليل مادي مباشر مثل اعتراف المتهم أو شهادة الشهود.
0: نعم.
1: إمكانية إساءة استخدامها لأنها تعتمد على الضبط بين الوقائع، تعتمد على تقدير القاضي، القاضي بشر قد يصيب وقد
0: صحيح.
1: يخطئ.
0: صحيح.
1: في بعض الحالات قاضي قد يرى أنها قرينة قوية وتصلح لتكون دليل في الإثبات، بينما قاضي آخر يرى أنها مجرد صدفة أو قرينة ضعيفة،
0: لأنها صلاحية تقديرية لزوجها.
1: صلاحية تقدير للقاضي. نعم. نعم دكتور، صحيح.
0: نعم، هذه عيوب القرائن.
1: نعم.
0: نعم. طيب الآن إذا بدي أسألك مؤيد بيك في ختام حلقتنا لهذا اليوم عن حجية القرائن بالنسبة للإثبات، ما هي؟
1: دكتور، نفرق بين حجية القرائن القانونية والقضائية.
0: نعم.
1: القرائن القانونية لها حجية ثابتة محددة بنص القانون وملزمة للقاضي.
0: نعم.
1: القرائن القضائية حجيتها تعتمد على إثبات القاضي، سلطة تقديرية للقاضي التي يجب أن تقوم على اليقين والجزم لا على مجرد الشك والظن كما حكينا سابقا.
0: نعم.
1: وقد نصت المادة 147 من قانون أصول المحكمات الجزائية: تقام البينة بالجنايات والجنوح المخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية فيها.
0: نعم.
1: وننوه هنا دكتور أنه في العصر الحديث تطورت وسائل العلمية الحديثة مما أدى لتعزيز القناعة الوجدانية للقاضي.
0: نعم.
1: مثل البصمة الوراثية اللي هي DNA التي تعتبر قرينة على سبيل اليقين والجزم في بعض الجرائم مثل جرائم النسب وجرائم القتل وجرائم الاغتصاب والكاميرات والتسجيلات والهواتف الخلوية. كل هذه الأدلة العلمية الحديثة ساعدت في تكوين القناعة الوجدانية وتعزيزها لدى القاضي.
0: نعم.
1: أصبحت أكثر جدية وأكثر يقين القاضي حينما يصدر حكمه في هذه القرينة أنها تصدر منه على سبيل اليقين.

0: جزم لا ما بكون فيها المجال لأي شك أو احتمال.
1: نعم، أنا سعيد اليوم بهذه المعلومات القيمة اللي تفضلت حضرتك فيها، وأجبتنا على الكثير من المسائل المتعلقة بالقرينة القضائية كدليل إثبات في الدعوى الجزائية. شكرا لضيفي هنا في استوديو
0: يسر،
1: برنامج
0: أشكرك
1: شروط
0: دكتور،
1: قانونية.
0: أشكرا جميع القائمين على هذا البرنامج، كل الشكر
1: حياك الله
0: والتقدير
1: سعادة
0: دكتور،
1: النقيب القاضي العسكري مؤيد بيك عبد الحليم أبو هزيم، شكرا جزيلا لك،
0: حياك
1: حياك الله،
0: الله دكتور.
1: أهلا وسهلا.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لزملاء فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وأيضا من اللايف ستريم مؤمن الحنيطي، في التصوير علي الوديان، في المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدة، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، نستمع ونقف وإياكم في مجلس قضاء للنبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، نتعلم منه الحكمة ونأخذ الدروس فيما نقضي من أحوالنا وأعمالنا. فقد جاء فيما رواه أبو داود عن أبي مالك الأشجعي أن رجلين تحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحدهما، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ولى الرجل: علي بالرجل، أي ردوه إلي. فلما رجع قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحمد على الكيس ويلوم على العجز، فإن غلبك شيء فقل حسبي الله ونعم الوكيل. فقد قضى صلى الله عليه وسلم بين الرجلين، فحكم لأحدهما على الآخر. وهنا يظهر أن الطرف الذي قضي عليه لم يعجبه الحكم، لأنه يرى أن خصمه على الباطل، فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم الوكيل، أي الله يكفيني وهو وكيلي في تدبير أموري. وهنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس القضاء ليصحح حالة من الناس يكثر الخطأ فيها، فقد قال عليه السلام: إن الله يلوم على العجز، أي لا يرضى به، والعجز هو التقصير في الاحتياط والأخذ بالأسباب. فلعل المقضي عليه دين أداه بغير بينة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على التقصير في الإشهاد، وأخبره أن الله يحمد الكيس، أي التعقل في التيقظ والحزم، فلا تغفل عن أسباب الحفظ في الأمور والتدبر في المصالح واستعمال الفكر في العاقبة. وهذا إرشاد إلى الأخذ بما دعا إليه الإسلام من التوثيق للأمور، والتوثيق للأمور إما

للمدعى عليه، فشعر المدعي أن صاحبه أخذ المال باطلا، فقال حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، من حق الرجل أن يحلف على إثبات حقه، وأن لا يضيع ماله لمجرد دعوى أحد، بل يقيم البينة أو يحلف، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه السلام: فإذا غلبك الخصم، أي بعد تقديم أدلتك، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. أما قولك حسبي الله ونعم الوكيل مع التقصير وعدم التيقظ، فهو من الضعف الذي لا يحبه الله تعالى للمؤمن. فإن الله سبحانه أرشد العباد بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والتقاعس عن تحصيل المصالح اتكالا على القدر هو شأن الكسالى العاجزين ودليل ضعف الهمة، فإن الناس يتكاسلون أو يحرجون عندما تكون العلاقة بين الأقارب خاصة، وهنا يأمن الإنسان من الجحود في الغالب، ويأمن من النسيان في الغالب كذلك، ولكن من طبيعة الحياة وطبيعة الإنسان أن ينسى، وقد تختلف نفسه عليه فيغلبه شيطانه فيجحد. ورحم الله المفسر ابن عاشور عندما وقف عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال في هذه الآية معذرة للأقارب والأرحام حين يتبادلون الدين أن يكتبوه، فلا حرج عليهم إذا قالوا لبعضهم إن الكتابة أمر شرعي لا علاقة له بالنسيان ولا بالجحود، فنحن نكتب هذا الأمر تنفيذا لأمر الله تعالى، لا من أجل التخوف على ضياع المال إذا كانت خاصة العلاقة بين من تربطهم القرابة أو الصداقة القوية. وهنا قال مشيرا إلى هذا: إن في القوانين معذرة للمتعاملين، فإن هذه القوانين ترفع الحرج فيما بين الناس من الأقارب، وذلك أن وجود النص القانوني يلغي الخيار الذي يمكن أن يتنازل عنه الإنسان، وهو يوثق دينا أو يحفظ حقا.

أيها الإخوة الأحبة، إن هذا الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأخذ الإنسان بأسباب الإثبات وأدلة التحقق التي تعين القاضي على الوصول إلى الحق أمر شرعي لا ينبغي للإنسان أن يتبرم أو يتسخط منه، فإن غلب بعد ذلك فإنه يحق له أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا أصول الخير واتباعه، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامى في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دنما. الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق غدا إلى الديار المقدسة. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم حديقة النشامى في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دنما، وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ الحديقة وفق أعلى المواصفات بمدة لم تتجاوز 5 شهور منذ الإعلان عن إنشائها، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات اللازمة لإدامتها خدمة للمواطنين والمتنزهين. واطلع رئيس الوزراء يرافقه رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشوارب على مرافق الحديقة التي فتحت أبوابها أمام المواطنين بدءا من اليوم، وتمتاز بطابع هندسي وجمالي مميزين، وتضم مساحات للتنزه وللعديد من الرياضات أنشئت وفق أعلى المواصفات. من جهته قال الشوارب إن إطلاق اسم النشامى على الحديقة جاء تقديرا للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات كأس العالم. وتضم الحديقة كذلك مساحات خضراء تشكل قرابة 40% من المساحة الإجمالية للحديقة، وجلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات. وعلى صعيد متصل سيتم تخصيص المبنى المجاور للحديقة الذي جرى استملاكه والمكون من 8 طوابق لنقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إليه. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، شارك السفير الأردني في المكسيك والسفير غير المقيم لدى كوستاريكا عدلي قاسم الخالدي أخيرا في حفل تنصيب فخامة الرئيسة لورا فرنانديز رئيسة لجمهورية كوستاريكا، وذلك بعد فوزها في الانتخابات الرئاسية لبلادها التي جرت مطلع شهر شباط الماضي. ونقل الخالدي خلال الحفل الذي أقيم في مركز المؤتمرات في العاصمة سان خوسيه تهنئة جلالة الملك للرئيسة فرنانديز بثقة الشعب الكوستاريكي وحرص الأردن على تطوير علاقات التعاون مع بلاده خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين. أدان الأردن اليوم قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة باعتباره خرقا فاضحا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء ولكل من شأنه المساس بالكويت الشقيقة وتضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. كما أدان الأردن اليوم حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة المختطفين، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم. تنطلق غدا أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متكاملة أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ويقام حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبية العاصمة عمان عند 2:30 من بعد ظهر يوم غد. وكانت الوزارة أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتفويج الحجاج تتضمن نقلهم على مراحل وفق برامج زمنية منظمة بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات منذ لحظة المغادرة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتصاريح الرسمية المعتمدة، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. نظمت مديرية أوقاف لواء الكورة بالتعاون مع معهد الكورة التابع للشركة الوطنية للتدريب والتشغيل محاضرة توعوية لطلبة المعهد بعنوان الولاء والانتماء ضمن أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف في تعزيز الوعي الإسلامي وترسيخ قيم المواطنة الصالحة لدى الشباب. مدير أوقاف لواء الكورة الدكتور عبد السلام نصير تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
1: قامت مديرية أوقاف الكورة بالتشاركية مع معهد التدريب والتشغيل الوطني فرع لواء الكورة لرفض الشباب ببعض القيم الدينية والوطنية والاجتماعية من خلال المحاضرات التي يقوم بها عدد من الأئمة والوعاظ المؤهلين لإرسال رسائل إرشادية وتوعوية للمنتسبين في العمل حول الولاء والانتماء والمواطنة الصالحة وموضوع المخدرات وأثرها على المجتمع وعلى الفرد وأهمية العمل في الإسلام والإخلاص فيه ليتسلحوا بالعلم والمعرفة والإيمان قبل العمل.
0: التقى وزير الداخلية مازن الفراية اليوم بطلبة برنامج الماجستير في أكاديمية الشرطة الملكية في لقاء حواري استراتيجي خصص لمناقشة أبرز التحديات الأمنية في ظل الوضع الأمني الراهن وما تشهده الساحتان الإقليمية والمحلية من تطورات ومتغيرات. وأكد وزير الداخلية خلال اللقاء أن استقرار الأردن وأمنه يمثلان أولوية قصوى تتطلب يقظة مستمرة وجاهزية عالية للتعامل مع مختلف المستجدات. وعرض الفراية جملة من التحديات الأمنية المعاصرة مشيرا إلى أن طبيعة التهديدات باتت تتخذ أشكالا متسارعة التطور ما يستوجب استجابة أمنية تعتمد على الاستشراف والتخطيط الاستراتيجي والعمل الاستخباري والميداني المحكم. شدد وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود خلال زيارة تفقدية إلى شركة مياه العقبة على تعزيز الجاهزية واستدامة الخدمات في العقبة، كما واطلع على استعدادات فصل الصيف والواقع التشغيلي ومتابعة سير أعمال التزويد المائي لمحافظة العقبة ومحافظات الجنوب. وأكد أبو سعود على ضرورة ضمان استدامة خدمات المياه ضمن المواعيد المحددة بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة وبما يحقق حاجات المواطنين، مشددا على أهمية الإسراع في تطوير وتأهيل المصادر المائية وتخفيض نسبة الفاقد الفني والإداري من الشبكات وتعزيز كفاءة فرق الصيانة والتشغيل وتطوير خدمات الصرف الصحي. أطلقت بلدية بيرين بالتعاون مع مديريتي أشغال وثقافة الزرقاء مشروع مكتبة في رحاب الطبيعة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية الثقافية والسياحية في بيرين، والذي سينفذ على مرحلتين داخل منتزه الأمير هاشم بن الحسين. مدير مديرية ثقافة محافظة الزرقاء محمد الزعبي تحدث للزميلة حلا المعايطة عن هذا المشروع وقال:
2: هذا المشروع يعد من المشاريع التنموية والنوعية التي نسعى من خلالها إلى خلق بيئة ثقافية مختلفة. سيتم إنشاء مكتب عام وسط الطبيعة داخل متنزه الأمير هاشم بن الحسين ليعيش الزائر تجربة القراءة والمعرفة في أجواء هادئة ومفتوحة. والفكرة تقوم على دمج الثقافة بالطبيعة مما يتيح لأبناء المجتمع المحلي والزائر مساحة للإبداع والتفاعل الثقافي. هذا المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين. المرحلة الأولى تتضمن إنشاء المكتبة العامة وتجهيزها بما يلزم لتكون بيئة جاذبة للقراءة وللنشاط الثقافي. أما المرحلة الثانية فسنشهد إنشاء مسرح خارجي لإقامة الفعاليات الأدبية والفنية والمسرحية ليصبح المكان فضاء ثقافيا متكاملا.
0: ناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات بحضور عدد من المسؤولين والخبراء. وأكد طبيشات اعتماد منهجية لدراسة أثر القوانين السابقة وتقييم قانون مكافحة المخدرات لأبعاده الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. بدوره أشار العميد حسان القضاء مدير إدارة مكافحة المخدرات الذي حضر اللقاء إلى انخفاض القضايا بنسبة 13% خلال آخر سنتين بفضل تطوير إدارة المخدرات والاستراتيجية الوطنية. فيما شدد الدكتور وليد كناكرية الأمين العام لوزارة العدل للشؤون القانونية على أهمية توفير مراكز علاج ومنح القضاة مرونة أكبر في تقدير العقوبات. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة. أطلقت مديرية الأمن العام اليوم مبادرة صيف آمن 2026 في إطار نهجها المستمر لتعزيز منظومة السلامة العامة والارتقاء بمستويات الوقاية المجتمعية عبر خطة أمنية وتوعوية شاملة تهدف إلى حماية المواطنين والزوار والحد من الحوادث والسلوكيات الخطرة التي تتزايد خلال فصل الصيف. وباشرت مديرية الأمن العام تنفيذ برامج ميدانية وتثقيفية ورقابية في مختلف المحافظات تنفذها الإدارات المختصة بهدف تعزيز السلوك الوقائي وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والحفاظ على البيئة والسلامة العامة. نظمت كلية العلوم التربوية في جامعة آل البيت المؤتمر الثالث للكلية تحت عنوان التربية والذكاء الاصطناعي شراكة لبناء مستقبل التعليم، بمشاركة خبراء ومختصين لبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية وبناء بيئة تعليمية مواكبة للتطورات الحديثة، إلى جانب مناقشة عدد من الأوراق العلمية والتجارب المتخصصة. للمزيد تحدث عميد كلية العلوم التربوية ورئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور يوسف المقدادي لمندوبتنا إلهام السليم وقال:
3: هذا المؤتمر حقيقة انطلق من إيمان الجامعة بأن التربية والذكاء الاصطناعي هو من أهم الموضوعات التربوية المعاصرة الآن، وهناك توجيهات من عطوفة الرئيس دائما بتحسين البنية الرقمية التحتية التي تهدف إلى إعداد جيل واعي بمستقبل التكنولوجيا، بحيث أن نوفر يعني درجة من الأمور التي تخدم هذا النوع من الغرض. هذا المؤتمر سوف يعقد على يومين، هناك العديد من الأوراق النوعية التي قدمت في المؤتمر من داخل الأردن وخارج الأردن، وهي جميعا حقيقة تبحث بالعلاقات البينية بين التربية والذكاء الاصطناعي.
0: أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة وبما يسهم في بناء وحدة اقتصادية مشتركة. وشدد المجلس خلال لقاء اليوم في غرفة تجارة الأردن بحضور السفير السعودي في عمان الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود على ضرورة البناء على ما تحقق في مسيرة المجلس خلال العام الماضي، والتي أفضت لتشكيل لجان قطاعية ومتخصصة في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية. وأكد المجلس ضرورة التشارك فيما يخص مشروعات إعادة الإعمار في سوريا وإقامة منتديات استثمارية مشتركة

0: الاستفادة من الفرص الاقتصادية وبما يتطابق مع الرؤى الاقتصادية للبلدين الشقيقين. ثمنت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية قرار الحكومة بتمديد الإعفاءات الخاصة بالرؤوس القاطرة إلى جانب شطب واستبدال الرؤوس القاطرة القديمة، ما يسهم في تحديث أسطول النقل وتعزيز تنافسية القطاع. وأكدت الهيئة في بيان اليوم أن القرار يشكل دفعة قوية لشركات النقل والأفراد العاملين في القطاع لما يوفره من تخفيض ملموس في كلف التحديث والتشغيل، ما ينعكس إيجابا على كفاءة منظومة النقل البري وقدرتها على مواكبة متطلبات السوق المحلي والإقليمي. استحدثت هيئة تنظيم النقل البري خدمة نقل مباشرة ومنتظمة من مجمع عمان الجديد في إربد باتجاه المدينة الطبية في عمان لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل وصولهم إلى الصرح الطبي، وتقرر إطلاق الخدمة بشكل تجريبي اعتبارا من 31 من أيار الحالي، على أن تبدأ المرحلة الأولى بواقع 5 حافلات متوسطة تعمل بموجب تصاريح مؤقتة تمنح لهذه الغاية لضمان استمرارية الخدمة وكفاءتها. بمناسبة اليوم العالمي للمرور، أطلقت بلدية مأدب الكبرى مبادرة بعنوان ممرات عبور آمنة من حق طلبة المدارس. إلى التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: بمناسبة يوم المرور العالمي، أطلق رئيس لجنة بلدية مأدبة المهندس هيثم جوينات مبادرة بعنوان العبور الآمن حق للطالب، تخللها توزيع نشرات توعوية ومياه باردة على سائقي المركبات، كما تم تخطيط ممرات لعبور المشاة على مداخل المدارس الواقعة على الشوارع الرئيسية. وقال جوينات إن هذه المبادرة تهدف إلى نشر التوعية المرورية وتوفير ممرات عبور آمنة للطلبة، وشارك في المبادرة قسم سير مأدبة والشرطة المجتمعية والجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق وعدد من المتطوعين والمواطنين. من مأدبة فلاح القيسي.
0: جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها للشركات والأفراد للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية الشهر المقبل للمطالبات المستحقة حتى نهاية عام 2024. وأكدت الدائرة إمكانية التقدم بطلبات التسوية أو التقسيط إلكترونيا عبر موقعها للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وتسوية الأوضاع الضريبية. وأوضحت أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما فيها القضايا الصادرة بها أحكام قضائية قطعية باستثناء قضايا التهرب الضريبي. ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة يوم غد لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دنما. الأردن يدين تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق غدا إلى الديار المقدسة. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عاطف نسور، رامي الرشق، ذاكر جبر حجات في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل بهاء طراوني في الهندسة الإذاعية، ولكم مني تحية أينما كنتم. زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر

0: على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

طابت أوقاتكم بكل الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان. نحلق إياكم في سماء الثقافة والتراث والفنون. مساءكم سعيد أينما كنتم أصدقائي المستمعين، مساء الخير والعطاء لفريق العمل. الزميل معتز اللوم في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا. مساء الخير لزميلي محمد شموط من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي. وأسعد بصحبتكم من وراء الميكروفون إعداداً وتقديماً لهنا عمان هذا المساء من الشوابكة. أهلا بكم.

0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وياكم هنا عمان ونتوقف عند محطة الرواية لنلتقي وإياكم بضيفنا العزيز المقدر الروائي والكاتب الأستاذ علي شنينات لنتحدث عن روايته الجديدة بعنوان شوكة الآلهة. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ علي.
1: أهلا بك أختي منى إعلاميتنا القديرة، وأهلا بمستمعي الإذاعة الأردنية، أهلا وسهلا.
0: تحياتي لحضرتك، يعني نتشرف بك وبهذا الإنجاز ونبارك لك أيضا إصدار هذه الرواية تحت عنوان الله شوكة الآلهة.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، شكرا أستاذة منى، شكرا.
0: هذه الرواية تضاف طبعا إلى مجموع إنجازاتك المتعددة أستاذ علي، ونحن دائما على متابعة بكل إنجازات المبدعين الأردنيين والمبدعات الأردنيات من خلال برنامج هنا عمان. نتحدث عن شوكة الآلهة أستاذ علي، هذا نعم. العنوان اللافت بصراحة للانتباه، المعنى نعم. والفكرة والدافع للأستاذ علي شنينات نعم. ليتحدث عن هذه الرواية وهذا العنوان تحديدا، تفضل.
1: رواية شوكة الآلهة هي رواية تاريخية، يعني تستلهم مرحلة حضارة ما بين بلاد الرافدين، وتعود في تاريخها التي تعود في تاريخها إلى 2000 عام قبل الميلاد.
0: نعم.
1: تنتقل الشخصية من هناك، يعني في الجزء الثاني من الرواية تنتقل إلى بلاد مؤاب، ويعني إلى منطقة مادبة ومنطقة ذيبان، وهي عاصمة كانت عاصمة المؤاب.

0: العربيين، وكان اسمها ذيبون في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: الرواية تستلهم هذه الحضارات الثلاثة، الآشورية والبابلية والمؤابية، والتي تتزامن في تاريخ، يعني في تاريخ وجودها وحضارتها.
1: نعم.
0: تستلهم هذه الحضارات بكل تناقضاتها، بكل أساطيرها، بكل ما بثقافتها، بكل أبعادها الاجتماعية في ذلك الوقت.
1: جميل.
0: الشخصية الرئيسية في الرواية يعني هي تتعرض إلى الظلم والاضطهاد في بلاد الرافدين، في قصور، وهو خادم في قصور الملوك البابلية، ويتعرض إلى الاضطهاد والظلم، ثم ينتقل إلى المنطقة المؤابية أو إلى الحضارة المؤابية بحثا عن العلاج.
1: نعم. يعني طبعا يعني البطل أو الشخصية الرئيسية تتحدث عن هذا الشاب الذي تحدثت عنه، وهو
0: نعم.
1: شاب آشوري.
0: نعم هو آشوري.
1: نعم.
0: يعمل خادما في القصور البابلية.
1: نعم. ثم يهرب إلى مؤاب. نعم.
0: نعم. ثم يهرب إلى مؤاب بحثا عن العلاج. العلاج هو يعني في الأسطورة البابلية هي شوكة الآلهة أشتار، هي يعني.
1: نعم.
0: وهذه الشوكة يقال أنها كانت تبرئ من جميع الأمراض.
1: يعني وهذه الشوكة هي عبارة عن نبتة، أسطورية.
0: نعم.
1: أستاذ
0: نبتة
1: علي. نعم.
0: طبعا هي نبتة أسطورية كما يعني.
1: من
0: كما
1: هنا جاء هذا الاسم لهذا.
0: نعم، من هنا
1: الرواية.
0: جاء اسم الرواية. نعم.
1: نعم. إذا نتحدث عن رواية تاريخية، ولكنها ليست من الروايات التاريخية المعتادة أستاذ علي. هنا كما كتب النقاد وكتب من قرأ، ويعني كما نقول تيقن تماما من خلال قراءته، ليتحدث بأنها هذه الرواية تعد ملحمة إنسانية تتجاوز حدود الزمن والمكان. أنت لا تتحدث مجرد أحداث تاريخية أسطورية، بقدر ما أنك تعكس من خلال هذه الرواية كمرآة للعديد من الأزمات التي مر بها الإنسان على مر التاريخ. ماذا
0: نعم.
1: تقول؟
0: نعم، أنا يعني حاولت يعني في هذه الرواية رصد المعاناة الإنسانية.
1: نعم.
0: بكل يعني إخفاقاتها، وبكل مآسيها، وبكل عذاباتها، وركزت على دور المرأة.
1: جميل.
0: المرأة يعني في عصر أو في حضارة المؤابيين كانت تقاتل وتحمل السيف وتذهب إلى جبهات القتال. ركزت على دور المرأة في الحياة، وهي
1: نعم.
0: ودور المرأة مهم جدا، سواء في العصور القديمة أو في عصور الحالية التي يعني وصلت المرأة إلى ما وصلت إليه من يعني من درجات الحرية والحصول على يعني على حقوقها الكاملة. الشخصية يعني يتعرض إلى كثير من الظلم، يتعرض إلى كثير من الإرهاصات.
1: نعم.
0: فيجد أن المرأة في كل هذه يعني أن المرأة هي المنقذة له.
1: نعم.
0: فتنقذه من هذه المشاكل التي يعني وضعه الرجل. يعني أنا يعني حسب رؤيتي، ولا أعرف مدى يعني إجادتي في هذه الرؤية، يعني وضعت صورتين متقابلتين: صورة الرجل القاسي الظالم الذي يستعبد الناس.
1: نعم.
0: ومقابلها صورة المرأة الرقيقة، المرأة الحانية، المرأة العطوفة، المرأة التي يعني مسكت يد الشخصية وذهبت به إلى فضاء، ذهبت باتجاه أنه وجد علاجه وتشافى من مرضه ومنحته الحب ومنحته العاطفة.
1: جميل.
0: من هنا جاءت مقولة يعني بعض النقاد الذين قرأوا الرواية، أن هذه الرواية هي رواية يعني رواية تنتقد الحاضر و يعني وتدرس الحالة الاجتماعية

0: الحالية من خلال الذهاب إلى تلك العصور القديمة، يعني القديمة.
1: صحيح. نعم. هذه العصور التاريخية القديمة بما مر بها الإنسان على مر الزمن. سواء الشخصية الضحية من خلال قصة هذا الشاب الأشوري، أو من خلال قصة الرجل الظالم الوالي، أو من خلال قوة المرأة الشافية، والتي أخذت كما تقول هذه الشخصية، وهو الشخصية الضحية، إلى آفاق أوسع، منها الأمان والسكينة، كما خلقت له المرأة لتكون هي السكن وهي الدواء، كما جاء في هذه الرواية، والتي بصراحة فيها الكثير مما يمكن أن نتحدث عنه. هذه الرواية سواء من خلال البناء السردي لهذه الرواية، التقنيات التي استخدمتها أستاذ علي، نتحدث عن هذا البناء الفني والسردي، كيف نسجت هذا البناء السردي لهذه الرواية، وخصوصا أن بنلاحظ هناك في تعدد بالأصوات داخلها، نتحدث عن هذه التقنيات، تفضل.
0: نعم، هي الرواية يعني أخذت شكل البناء السردي الكلاسيكي بصراحة، ولم أذهب إلى التعقيد، يعني أنا ما ذهبت إلى التعقيد في الشكل، حاولت أن أكون قريب إلى القارئ من خلال الشكل الكلاسيكي للسرد.
1: نعم.
0: فكان تنقل الشخصية من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، هو انتقال كلاسيكي.
1: نعم.
0: الشخصية شخصيات الرواية بشكل عام ليست شخصيات معقدة، وليست شخصيات لكن هي شخصيات مسحوقة نوعا ما، شخصيات باحثة عن الحرية، شخصيات تبحث عن متقدة، وهي شخصيات على الأغلب شخصيات متوازنة، لم أذهب إلى تعقيد الشخصية وأذهب إلى هذا العمق النفسي الذي أحيانا ما يشتت القارئ أثناء القراءة.
1: نعم.
0: لا أعرف، أنا هكذا يرى النقاد أنني أجدت في هذا الأسلوب السردي، وبأنني أوصلت الفكرة أوصلت فكرة عامة وكبيرة من خلال أحداث
1: بطريقة سلسة.
0: نعم، بطريقة سلسة وبأحداث بسيطة، أحداث تاريخية بسيطة، هي
1: لكن فيها استرجاع لهذا الزمن.
0: نعم،
1: أستاذ علي،
0: هو طبعا هي بالتأكيد هي استرجاع إلى تلك الحضارات، لأنني أنا لم أخرج عن ثقافة تلك الحضارات، ولم أخرج عن عن عن مجتمعهم وكيف كانوا يفكرون وكيف كانوا يأكلون وكيف كانوا يذهبون أنا استلهمت كل هذه الأشياء. صحيح.
1: نعم، فيها نوع من الحقيقة كحقائق تاريخية، وفيها أيضا متخيل.
0: نعم.
1: بما
0: طبعا
1: طرحته.
0: نعم.
1: بهذه السردية الروائية.
0: نعم.
1: يمكن هذه الرواية تأخذ بعد تاريخي، وتأخذ أيضا بعد نفسي أستاذ علي. هذه الرواية وازنت ما بين هذه الأفكار وهذه كما نقول بعض التاريخ السياسي والاجتماعي لهذه الشخصيات ولهذه الأزمان وهذه الحضارات، ما بين الأبعاد النفسية التي مرت بها هذه الشخصيات. نتحدث عن هذا التوازن في هذه الأمور، ما بين الأبعاد النفسية والاجتماعية والسياسية للشخصيات.
0: نعم، هي كما قلت في الإجابة السابقة، الشخصيات ليست معقدة.
1: نعم.
0: شخصيات الرواية بشكل عام هي ليست شخصيات معقدة، وتذهب كثيرا إلى الفلسفة أو إلى العمق النفسي المعقد. لا، هي شخصيات كلاسيكية وشخصيات بسيطة وقريبة إلى القارئ المتذوق.
1: نعم.
0: البع

0: البعد النفسي والبعد الاجتماعي والبعد المتقاربات جدا، والأبعاد النفسية في الرواية تذهب باتجاه يعني شعور الإنسان بالظلم وشعور الإنسان بالقهر وشعور الإنسان يعني بأنه يعني مهضوم حقه، وكيف يحاول أن يعني يصنع له مجدا، وكيف يحاول أن يهرب من هذه من هذه الرهصات التي يتعرض لها.
1: فيما يتعلق بالتقنيات التي لاحظناها ولاحظها النقاد طبعا أستاذ علي، وجود صوت للمقاومة بدرجة عالية، الحوار مع الذات، حتى المونولوج الذي ما بين هذه الشخصيات الروائية داخل شوكة الآلهة. نتحدث عن ذلك.
0: يعني طبعا هي الرواية مثل أي رواية، يعني يعني هو حين يسمع السامع عن مقولة الرواية التاريخية يعتقد أن الرواية التاريخية منفصلة عن الرواية العادية. لا، أنا أقول أن الرواية التاريخية هي مقترح إنساني مثلها مثل الرواية العادية، يعني هي هي هي هي يعني أنا يعني الرواية التاريخية لا تؤرخ لتلك الحقبة، هي لا تؤرخ أبدا، هي متخيلة في بكل تفاصيلها متخيلة. لكنها انطلقت من بعض الأحداث التاريخية، انطلقت من بعض الأحداث ثم ذهبت إلى المتخيل، وذهب يعني الكاتب المتخيل ورسم الصورة التي يريد والتي يعني هو رؤيته، فهي رواية مثلها مثل الرواية العادية ولم تذهب بعيدا عن الرواية العادية. الرواية التاريخية يعني يعني هي هاجسها ليس تاريخيا، لكن هي هاجسها إنساني وبعيدة المضموع، يعني إنساني وحاضر، يعني يعني هي تناقش قضايا إنسانية حاضرة
1: صحيح
0: ويعيشها الإنسان
1: حتى الآن. للشخص المسيطر والمهيمن كان هناك في بعد إنساني، واستطعت أن يعني توثق لهذه الإنسانية من خلال هذه السردية الروائية لحضرتك يا أستاذ علي.
0: يعني هي الإجادة، ربما يعني كما يراها النقاد، يعني أنني استطعت أن أوازن بين البعد التاريخي في الرواية وبين البعد الإنساني والاجتماعي في الرواية.
1: جميل.
0: فلذلك القارئ عندما يقرأ الرواية لا يشعر بغربة ولا يشعر أنني يعني أنقل أشياء تاريخية معقدة وأنها يعني لا، هو يشعر أنه يعني يقرأ حالة إنسانية ربما تسكنه الآن لحظة القراءة. ربما تسكن الإنسان الآن يعني في هذا الوقت.
1: ويمكن واضح من خلال هذه الرواية أستاذ علي، رواية شوكة الآلهة، هو أنه لا يوجد مركزية في الأحداث وفي الشخصيات، كان هناك نوع من حوار الثقافات من خلال تعدد الشخصيات، لم يكن هناك في شخصية واحدة يدور حولها بقدر ما كان هناك في أكثر من صوت، في أكثر من شخصية، في أكثر من ثقافة، وهذا يتعدى الروايات التاريخية التي اعتدناها في الكثير من النتجات الروائية التاريخية. نتحدث أيضا عن اللغة الجميلة التي ظهرت في هذه الرواية، هناك أكثر من لغة، هناك لغة يومية نستشعرها كما ذكرت يعني قريبة من القارئ، وهناك أيضا لغة شعرية ولغة درامية. كيف استطعت بالفعل أن تحقق كل هذا التكامل من خلال لغة هذه الرواية؟ تفضل.
0: يعني هو يعني أنا شاعر أولا وأخيرا. ولي يعني ولي من الشعر يعني 4 إصدارات شعرية يعني أصدرتها في هذا العمر القصير، فلذلك أنا انطلقت يعني من الشعرية الكامنة داخل الشعر، فمن الطبيعي جدا أن تجدي يعني اللغة في الرواية أنها يعني قريبة إلى الشعر.
1: نعم.
0: والشعر وعادة يعني اللغة الشعرية هي يعني هي ليست منفرة وليست يعني ذاهبة باتجاه الغموض أو لا، هي يعني هي تجمل الحالة السردية أو تجمل القراءة عندما يعني يذهب القارئ باتجاه الرواية، يجد لغة شعرية لطيفة وقريبة إلى مزاجه وقريبة إلى يعني إلى

0: يعني ذهبت إلى الشعرية في في في في مواقع كثيرة في الرواية، وهذا مقصود مني أنا كشاعر بالأصل، وأنطلق يعني من كوني شاعرا يعني، وكانت الرواية كانت اللغة بهذه الجمالية. نعم.
1: وقد أبدعت يعني كثيرا أستاذ علي من
0: الله
1: خلال
0: يسعدك.
1: هذه
0: الله
1: اللغة
0: يسعدك.
1: التي تحدث عنها النقاد جميعا على هذا الإبداع في هذه الرواية وفي هذه السردية الروائية. كيف تعاملت مع حتى ثنائية الزمن الماضي والحاضر، الإسقاطات للأساطير، حوار الثقافات، وهذه الكينونة الإنسانية ببعدها الفلسفي، ببعدها النفسي، الإنساني، السياسي، الاجتماعي، كل هذا جعل هذه الرواية مختلفة تماما عما كما ذكرت اعتدناه من الروايات التاريخية. وهذا ليس قولي، هو قول النقاد أستاذ علي. ويمكن لشاعرية الأستاذ علي وهذا الحس قد أضاف أكثر وأكثر لما جاء من حوار ومن لغة داخل هذه الرواية. السؤال الذي يفرض نفسه أستاذ علي، يعني الرسائل، الأثر الذي أردته من خلال هذه الرواية، ماذا أردت أن توصل من رسائل للمتلقي وللقارئ عبر الرواية؟
0: نعم، يعني هي الرواية السيم، مجموعة السيم التي ارتكزت عليها الرواية، اللي هي ثيمة الإنسانية المفتوحة بشكل عام، وحاولت أن يعني أرسم المعاناة، معاناة الإنسان، ويعني ومحاولته يعني التمرد، ومحاولته يعني محاولته يعني الذهاب يعني البحث عن حريته المسلوبة، البحث عن طريقه إلى الخلاص. هذه السيمة الأولى. السيمة الثانية، أردت أن أذهب باتجاه المرأة، وأن يعني وأن أنصف المرأة يعني بطريقتي، ربما أجدت أن أنصف المرأة بطريقتي، وبأنها يعني المرأة شكلت جزء كبير من الرواية.
1: نعم.
0: ويعني دورها الإنساني، المرأة دورها الإنساني، دورها الاجتماعي، دور المرأة يعني الطليعي والتقدمي في في في في في التاريخ الإنساني يعني.
1: نعم، جميل جدا. قبل أن ننهي هذا اللقاء الشيق معك أستاذ علي، لابد أن أتحدث عن صورة الغلاف التي ظهرت على هذه الرواية.
0: نعم.
1: نتحدث عن هذه الصورة تحديدا، هي صورة نبتة؟ لا، لم أستطع أن أفسر جيدا هذه الصورة. نتحدث عن هذه الصورة التي بالفعل هي لافتة للانتباه، ويعني تستدعي الاستفزاز للقارئ والمتلقي.
0: نعم، هي لوحة ليست من اختياري بصراحة، يعني هي اختيار المصمم الأستاذ يوسف الصرايرة، هي مصمم الغلاف.
1: نعم.
0: وهو اختار هذه اللوحة، والتي يعني هي بالأصل نبتة.
1: نعم.
0: لكن الناظر إليها يشعر أحيانا أنها يعني أنها
1: رأس.
0: أنها رأس إنسان.
1: نعم.
0: ويعني وإنسان يعني إنسان يعني يعني به يعني به من الـ من الـ من الشوك، وبه من الـ يعني يعني متعرض يعني تعرض الى ارهاصات كثيره يعني في بعدها، يعني بعدها النظري اللوحه يعني تشير الى تمثل الروايه بصراحه.
1: نعم.
0: واعجبتني جدا عندما يعني اخذ رايي بها المصمم
1: بصراحة. هي يعني
0: نعم.
1: تتحدث ب يعني هذه الصورة وهذه اللوحة تتحدث كثيرا عما يدور داخل
0: نعم.
1: هذه الرواية.
0: نعم. نعم.
1: سواء ما يوحي بالشوكة، سواء ما يوحي بوجه إنسان.
0: نعم.
1: يعاني
0: بالأسطورة، ولها علاقة بالأسطورة.
1: ولها علاقة.
0: نعم.
1: أيضا بالأسطورة، لأنها أيضا شخصية تشعر بأنها قادمة.
0: نعم.
1: من الماضي السحيق حتى.
0: نعم.
1: وليس
0: نعم.
1: الماضي.
0: نعم.
1: القريب.
0: نعم.
1: إحنا بنتمنى لك دائما وأبدا أستاذ علي المزيد من الإبداع والإنجاز. نبارك لك مرة أخرى هذه الرواية.
0: الله يبارك فيك.
1: وإن شاء الله يكون هناك في قادم لتكون يعني أعتقد هناك نقلة يعني في تجربتك الأدبية.

0: من خلال هذه الرواية؟ قد يكون
1: نعم
0: هناك في قادم، لا ندري،
1: نعم
0: تفضل.
1: يعني كما قلت لك، يعني أنا بدأت شاعرا، ولكنني لست بعيدا عن الرواية. أنا أعمل في التحرير الأدبي منذ زمن طويل، منذ 20 سنة،
0: نعم
1: وأنا أعمل في التحرير الأدبي وأحرر روايات، وحررت، والحمد لله أنني حررت روايات وصلت إلى البوكر، وصلت يعني إلى مراكز متقدمة بصراحة.
0: نعم
1: فأنا لست بعيدا عن الرواية. وعندما يعني واشتركت يعني في في يعني كان لي تجربة أولى، أنني اشتركت في كتابة رواية عن مدينة مادبا،
0: نعم
1: اللي هي اسمها حكايات المقهى العتيق. 9
0: صحيح،
1: كتاب روائيين من
0: نعم
1: مادبا ألفوا رواية عن مادبا، فأنا كنت أحد الروائيين الذين كتب هذه الرواية.
0: نعم
1: فأنا يعني لست بعيدا عن الرواية. الرواية أخذت مني وقتا طويلا، الرواية أخذت 3 سنوات من الكتابة،
0: نعم
1: يعني هي
0: ولدت
1: ليست
0: يعني
1: لا لا
0: وقت
1: لا ليست
0: بسيط. نعم
1: نعم ليست سهلة يعني،
0: نعم
1: فأخذت وقتا طويلا. أتمنى أنني يعني أكون قد قدمت شيئا يعني مغايرا للسائد، أتمنى أنني قدمت رؤيتي بطريقة جيدة وجميلة إلى القارئ،
0: نعم
1: القارئ
0: وقد
1: الأردني والعربي.
0: أبدعت وأنجزت أستاذ علي، نتمنى لك
1: الله
0: دائما التوفيق والنجاح والمزيد من الإبداع. تحياتي لحضرتك
1: شكرا لك،
0: الروائي والشاعر الأستاذ علي شنينات، كنت معنا
1: شكرا
0: في هنا عمان. تحياتي لحضرتك،
1: شكرا شكرا شكرا أستاذة منى، شكرا
0: أهلا
1: لك.
0: بك. أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وإياكم هنا عمان. نتوقف وإياكم أصدقائي المستمعين عند محطة الكتاب، وعند محطة الكتاب نلتقي وإياكم أصدقائي المستمعين بضيفتنا العزيزة القاصة والكاتبة الأستاذة اعتماد سرسك، لنتحدث عن كتابها بعنوان توقيعات أنثى الورد. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة اعتماد.
2: أهلا وسهلا فيك أستاذ منى.
0: تحياتي لحضرتك، ويعني بسعدنا وجودك معنا من خلال برنامج هنا عمان لنتحدث عن هذا الكتاب توقيعات أنثى الورد، الذي يحمل الكثير من الرسائل ويحمل الكثير من المعاني، سواء لك لحضرتك أو للقارئ والمتلقي. لكن قبل ذلك لابد لنا من التعريف بحضرتك، ماذا تقولين أستاذ اعتماد؟ تفضلي
2: بصورة عامة. يعني
0: تفضلي. نعم،
2: أنا قاصة بهتم بقضايا المرأة، بكتب للأرض، للوطن، للإنسان، بحب أغوص بالنفس الإنسانية.
0: نعم،
2: ممكن بكلمات قليلة أعبر يعني عن نفسي بالنسبة لتوقيعات أنثى الورد. حضرتك حابة
0: نعم
2: تسلط الضوء عليه؟
0: نعم
2: التوقيع هي
0: يعني قبل
2: أهم
0: أن
2: جنس.
0: نتحدث طبعا قبل ذلك عزيزتي لابد أنه نتحدث أنه أنت عضو رابطة الكتاب الأردنيين،
2: نعم
0: وبتكتبي كما ذكرت القصة القصيرة والومضة والخاطرة، لكن يعني مؤخرا ركزتي على التوقيع، ومنها
2: بالضبط.
0: يعني محور حديثنا توقيعات أنثى الورد، وهو يمكن نوع جديد من الأدب، لكن كان لك إصدار أول عام 2014 بعنوان رسائل إلى مجهول، وهذا يمكن منطلق أيضا للحديث أكثر عن هذه المسيرة في مجال الكتابة ومجال الكتب ومجال أيضا القصة المرأة الأردنية، لنتحدث إلى أين وصلت في مجال القصة، سواء القصة القصيرة أو كما تكتبين بطريقة التوقيعات، وهي قصة يمكن لا يمكن أن نصفها قصة بقدر ما هي قصيرة جدا جدا جدا. نتحدث عن أنثى الورد، توقيعات أنثى الورد أستاذي اعتماد. الفكرة
2: يعني هي تأتي ما بين الخاطرة والومضة.
0: نعم،
2: وفي بعض الناس يعني أنا ما بحب التصنيفات كثير بموضوع العناوين.
0: نعم،
2: يعني ما يكتب القلب هو يصل للقلب.
0: جميل،
2: يعني ما بوقف كثير إنه هاي ومضة، هاي خاطرة، هاي قصة قصيرة جدا، كلها تدور بنفس المحور. لكن بتعرف النقاد لازم يصنفوا.
0: نعم.
2: هسا اللي لفت نظري انه اركز على موضوع التوقيع الكاتب احمد الغماس.
0: نعم.
2: انا من الناس اللي يعني بملوا كثير من الروتين والكتابه والاشياء الطويله، ففجأة شفت حالي بكتب يعني نوع جديد بعيدا عن رسائل إلى مجهول، اللي كان في قصص وكان في رسائل وكان في قضايا مرأة وكان في قصص واقع. فأنا صرت أشوف حالي بكلمات مختزلة، بكتب شيء معبر، في عنصر التشويق، في فكرة. على سبيل المثال: أهرب منك لأنساك، تجتاحني أكثر وأحبك أكثر، الفقر يصنع المعجزات،
0: نعم،
2: يخرج من بطن الجوع عظماء. فشفت حالي يوميا أنا
0: تكتبي.
2: لازم أعبر عن موضوع معين، وكنت أجد حالي فيه أكون مبسوطة فيه.
0: نعم. تعرفي أستاذي اعتماد، عفوا للمقاطعة،
2: لا تفضل،
0: على الغلاف الأخير لتوقيعات أنثى الورد.
2: آه.
0: تقولين: لم تورثني جدتي القبرصية سوى الحب.
2: نعم.
0: كان لها بيت مليء بأصص الورد.
2: بأصص الورد
0: يفوح عطره في المخيم، فتبتسم الحارات التي تعج بماء الحياة.
2: نعم.
0: يعني يمكن هذا فيه الكثير من الرسائل، هي أكيد. توقيعة يمكن ومضة.
2: نعم.
0: ولكنها تحمل رسائل كثيرة: الجدة، الحب، البيت المليء بالدفء،
2: طبعا
0: المليء بالورد. البيوت التي كانت تمتلئ بالورد هي مليئة بالحب وبالطاقة.
2: نعم، طفولتنا البريئة الحلوة.
0: وهذه هي الطفولة أيضا. نعم. يعني هناك محاور كثيرة يمكن أن تفرزها مثل هذه التوقيعات وهذه الومضات. أستاذي اعتماد،
2: نعم،
0: تفضل.
2: صحيح. يعني التوقيعة قصة معبرة، أدب جميل، ممكن موقف يصير موقف كبير وقصة كبيرة، وأنا بكلمات يعني بسيطة جدا يعني أعبر عنها.
0: نعم.
2: شايفة؟ ف يعني هو موضوع كتير جميل وحلو، ومش أي حدا ممكن يعني يتقن هذا النوع من الكتابة.
0: نعم. ما الذي يمثله هنا الورد في هذه النصوص؟ هل هو كما نعرفه رمز للأنوثة، للجمال، أم للجرح في بعض الأحيان؟
2: أكيد الوردة يعني رمز الحب والجمال والعطر الجميل الفواح، لكن الوردة تحتوي على شوك. يعني ممكن ببعض الومضات أنا في لفعات، وأنا دائما لأني بهتم بقضايا المرأة فبوجه لها لسعة علها تصحو، ولا يعني هذا أنني ضد الرجل، يعني عفوا، يكفيني شرفا أن اسمه يحتل الصدارة في شهادة ميلادي.
0: نعم.
2: وعقد زواجي ودفتر العائلة.
0: نعم.
2: لكنها الأنثى الذي دوما أقوم بلسعها علها تنجو من وهم الحب للبعض، ولا أعمم، للبعض
0: طبعا. نعم.
2: فهنا أنا يعني كثير بحاول أوجه من خلال كتابتي هيك أشياء حلوة للمرأة، خاصة المرأة اللي ما عندها ثقة بنفسها.
0: نعم.
2: المرأة المجروحة، المرأة اللي مرت مثلا بقصص حب فاشلة أو طلاق، المرأة الحزينة الأرملة مثلا، بعطيها دفعة كبيرة وقوية من الأمل والحب، إنه في أشياء كثيرة ممكن تعيشي عشانها، الحياة حلوة، فيها أولادنا، فيها أحفادنا، فيها صديقاتنا،
0: صحيح،
2: فيها الكثير من الأشياء اللي يعني اللي بنقدر نعيشها بحب وسلام.
0: بصراحة عجبتني واحدة من التوقيعات وهي في المقدمة أستاذي اعتماد. على سيرة ذكر الصديقات. تقولين: صديقاتي الجميلات للثرثرة وقع جميل في النفس.
2: نعم.
0: حين تكون محفوفة بالحب بقصص. نعم. حالمة تدعونا إلى الطيران فوق السحب، والضحكات توحدنا.
2: نعم.
0: ويمكن هذه هنا إشارة أيضا أن المرأة والأنثى هناك كثير من الأشياء التي تدخل عليها السعادة والفرح والحب، سواء من فضفضة مع الصديقات، مع الأحباء، حتى وأنت ذكرتي أيضا حتى مع الأطفال

0: أحفاد، مع الأبناء البنات. هذه العلاقات الاجتماعية التي نحتاج دائما وأبدا إلى من يذكرنا بالنعم التي يعني أنعم علينا بها الله عز وجل. قد لا
1: الحمد لله.
0: يلتفت الإنسان في حياته التي تسير بوتيرة سريعة ومتعبة في بعض الأحيان أن يلتفت لمثل هذه القصص التي تتحدثين عنها في توقيعات أنثى الورد.
1: نعم، أنا بشوف الكاتبة من واجبها إنها يعني هي إنسانة قبل كل شيء، وأكيد مر بحياتها مثلها مثل أي حد،
0: نعم
1: بمراحل الحزن بمراحل الفرح. الموت ممكن يغير فيها كثير من الأشياء، وتتغاضى عن كثير من الأشياء، وتجربتها تكتبها من خلال هاي الومضات، توجهها للأنثى. الأنثى إنسان رقيق وإنسان يستحق العناية، يستحق
0: نعم
1: الحب، يستحق الفرح والحياة. فأنا كان كتاب توقيعات أنثى الورد يعني ما عملت له حفل توقيع لأنه كان بكورونا، لكن كنت حريصة أن يصل هذا الكتاب إلى أكبر مجموعة من الصديقات والأصدقاء.
0: نعم
1: كان له صدى جميل جدا، حتى لفت نظري إلى شغلة أنا نفسي ما كنت منتبهة إلها. يعني كل قرأ الكتاب لما يرجعوا يقرؤوه لثاني مرة كأنهم بيقرؤوه من جديد،
0: نعم
1: بيكتشفوا فيه أشياء جديدة.
0: رسائل أخرى
1: وهذا
0: وإشارات جديدة.
1: بالضبط، وهذا الشيء أنا لمسته لما برجع بقرأ بالكتاب، وفعلا كأنه أنا بقرأه لأول مرة.
0: نعم
1: يعني هو مشوق جدا، كلمات بسيطة يعني تنبض بالأمل والحياة والحب والفرح
0: نعم وهذه يمكن
1: فيها.
0: الثيمات التي تناولها هذا الكتاب، توقيعات أنثى الورد،
1: نعم، أنا
0: الحب،
1: الكتاب كان
0: الأمل.
1: اسمه أنثى الورد، لكن بشكر الصديق الشاعر والروائي محمد خضير. الاعتماد، لا أنا بي في كلمة توقيعات يعني بيعطي سمة للإصدار أكثر،
0: نعم
1: لأنه يعني أنا بس كنت كاتبة توقيعات أنثى الورد، اللي هو
0: نعم
1: حاليا كمان في برنامج باسمه اللي هو أنثى الورد.
0: نعم كما ذكرت الثيمات اللي تناولها الكتاب، الحب، الأمل، الحرية، الهوية، الخسارة، وهذه
1: الوطن كمان فيها
0: الوطن،
1: وطن.
0: وهذه ثيمات كما قلت نعيشها في حياتنا اليومية أستاذ اعتماد،
1: نعم،
0: لكن قد لا نلتفت إليها. لكن اعتماد سرسك، كيف استطعت أن تركز على مثل هذه القضايا وهذه الثيمات في هذا الكتاب؟ هل اعتمدت على السيرة الذاتية كمدخل للكتاب، أم جاءت هذه النصوص من خيال خاص بيتقاطع مع التجربة الإنسانية العامة؟
1: يعني هي إنسانية بصورة عالية جدا. عشت الغربة أنا بجد بعشرين سنة، ابتعدت عن أهلي، الله بعت لي صديقات، كنا أكثر من أهل، كنا نحس في بعض جدا. أنا من الناس اللي يعني حتى لو القصة ممكن تكون قصة بالنسبة لغيري عابرة، لكن أنا بتأثر فيها لأني ركزت بفترة على قصص واقع.
0: نعم
1: وحاليا أنا يعني بصدر إعداد مجموعة قصصية كلها من قصص الواقع، من صديقاتي،
0: نعم
1: من المحيط اللي أنا عايشة فيه. فطبيعي إني يعني دائما الكاتب إنسان حساس أستاذة منى،
0: أكيد
1: يعني ما في شيء بمر مرور الكرام من عنده.
0: نعم
1: يعني أي أحيانا بكون أتفرج على التلفزيون ممكن أتأثر بجملة
0: نعم
1: قالها البطل أو البطلة، بقصة مثلا تأثرت فيها، زي لما مرة كتبت عن لقيطة، كنت حاضرة برنامج لهالة سرحان وتأثرت بالموضوع وتلبست حالة لقيطة وكتبت عن لقيطة، ولما قرأتها بالمكتبة الوطنية تخيل يعني في ناس ما بيعرفوني صاروا يسألوا صديقاتي هي اعتماد لقيطة.
0: نعم
1: يعني أنا من الناس اللي بتلبس حالة الحزن أو الفرح
0: نعم نعم
1: أو أي حالة بمر فيها
0: جميل جميل
1: وبكتبها، صرت يعني بكلمات بسيطة الحمد لله رب العالمين. هاي طبعا أولا وأخيرا موهبة من رب العالمين،
0: أكيد
1: بعبر عنها بكلمات بسيطة
0: نعم وهذا يختلف عن الإصدار السابق، رسائل إلى مجهول.
1: جدا، بعيد جدا عن الإصدار
0: نعم
1: السابق، مختلف.
0: نعم
1: هو الإصدار السابق مكون من 4 أجزاء،
0: نعم
1: رسائل 20 وفي قصص واقع، في اهتمام بقضايا المرأة، كاتبة عن زواج عرفي، عن زوج ثاني، قضايا إنسانية عن لقيطة، كاتبة حديث نفس وروح اللي هي
0: نعم
1: خاطرة ومضى.

0: اللي هو مقسم إلى 4 أجزاء.
1: نعم.
0: بعيد جدا يعني.
1: إذا أردنا أن نتحدث عن ما يطلق عليه بمصطلح الأدب النسوي، المرأة الكاتبة، كيف ترين هذا الأمر وهذا الحديث عن أنه المرأة تختلف عند كتابتها لمثل هذه القضايا الإنسانية، القضايا المجتمعية التي تعيشها في مجتمع مع الرجل في خضم حياة متواترة سريعة، وهناك تشابك في هذه العلاقات طبعا كعائلة كأسرة كمجتمع كوطن بنفس الوقت.
0: قصدك كيف المرأة بتقدر تعبر عن هاي الأمور؟
1: نعم.
0: ما حكيت لك يعني التصاق، يعني إحنا عايشين وسط مجتمع، مجتمعنا فيه الكثير من التناقضات،
1: نعم.
0: فيه كثير من القصص العجائبية والغريبة.
1: نعم.
0: يعني إحنا كثير بنتأثر لما نحضر يا أستاذ منى مسلسل أو فيلم بالتلفزيون.
1: نعم.
0: أنا لما دخلت بقصص الواقع مع بعض الصديقات المقربات، يعني شفت القصص والأفلام اللي إحنا بنشوفها لا تشكل إلا جزء يسير من واقعنا المرير،
1: من الواقع الذي يعيشه الناس. نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: وأحياناً
1: هل تختلف رؤية الكاتبة المرأة عن الرجل في هذه الحالات؟
0: يعني أنا بشوف المرأة تعبر عن المرأة بصورة أكثر بكثير من الرجل، مع إنه في رجال كتاب وشعراء يعني أتحفونا وعشنا معهم أجمل القصص وأجمل الشعر
1: نعم.
0: في كتاباتهم، زي مثلا نزار قباني من الناس اللي عبروا عن المرأة بصورة يعني جميلة، لكن ما أظن الرجل يستطيع التعبير عن أحاسيس المرأة العميقة
1: نعم
0: مثل المرأة.
1: يعني برأيك ممكن أنه الكاتبة الأنثى تضيف أكثر للمشهد السردي العربي المعاصر؟
0: طبعا أكيد، لأنها هي عايشته.
1: نعم.
0: يعني هي عايشة، يعني أحكي لك على سبيل المثال، لو صارت مشكلة بين الرجل والمرأة، من الأكثر تأثرا؟
1: نعم.
0: أنا لا أنفي أن الرجل لا يتأثر، لا، لكن الرجل تكوينه الفكري
1: نعم.
0: والجسدي يستطيع تخطي الحالات الكثيرة. مثلا من قصص الحب، المرأة عندها تعلق،
1: نعم.
0: المرأة إنسانة حساسة وشفافة.
1: نعم.
0: أنت
1: منحازة للأنثى، أنت
0: منى.
1: منحازة للأنثى يا صديقتي. نعم.
0: منحازة جدا،
1: وهذا واضح من خلال،
0: والله ضد الرجل أبدا.
1: نعم. أعلم ذلك،
0: لكن
1: أعلم ذلك، ولكن
0: إني
1: توقيعات
0: أقترب من قضاياها ومشاكلها وأعبر عنها يعني، والرجل بضل يعني.
1: هل سيكون هناك توقيعات أخرى لأنثى الورد؟
0: والله حاليا لا، أنا بكتب مجموعة قصصية وباسم ست القبرصية، علياء المخيم، لأن أنا عشت عندها وتأثرت فيها وكان لها أكبر الأثر في تشكيل شخصيتي.
1: نعم.
0: فشفت من حق علي أني أصدر يعني كتاب باسمها، مجموعة قصصية قصص واقع.
1: نعم. بنتمنى لك التوفيق إن شاء الله بإذن الله، وأكيد رح نكون معك على المتابعة بكل إنجازاتك الأدبية، وأيضا على مستوى حتى البرنامج الذي تعملين عليه فيما يتعلق بأنثى الورد صديقتنا العزيزة الأستاذة اعتماد سرسك. كلمة أخيرة ماذا يمكن أن تقولي؟
0: حبيبتي بشكرك جدا يا أنثى الورد المبدعة على اللقاء الجميل والنابع من القلب والمريح.
1: نعم.
0: يعني كنت أتمنى يكون أطول اللقاء ونحكي بأمور كمان أكثر، لكن أنت كمان اختزلت اللقاء بأشياء فعلا مهمة.
1: نعم.
0: يعني بشكر الإذاعة الأردنية على هالبرنامج الجميل اللي بيعبر عن يعني بخلينا نعبر عن أنفسنا.
1: نعم. طبعا هذه إنجازاتكم وإبداعاتكم أستاذ اعتماد، يعني هذا البرنامج، برنامج هنا عمان، هو كما نقول جسر لإيصال هذه الإبداعات وهذه الإنجازات للمستمعين، للمتلقين، ولكل من يسمع إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، لكل هؤلاء المبدعين والمبدعات الذين يواصلون الليل بالنهار من خلال العمل على إنجاز مثل هذه السير الإبداعية سواء روائية

0: أو قصصية أو حتى ومضات وتوقيعات قصيرة. كل التحايا عزيزتي القاصة والكاتبة الأستاذة اعتماد سرسك.
1: حبيبتي أشكرك، ويا رب نكون دائما مصدر للحب ولنشر الفرح وللسعادة وللسلام وللاطمئنان، وكل الشكر يا أنثى الورد.
0: تحياتي
1: كل
0: لك يا
1: الشكر،
0: أستاذ اعتماد، شكرا لك.
1: كل التحايا، أشكرك، في أمان الله.
0: أهلا بكم معنا من جديد أصدقائي المستمعين، ما زلنا نواصل وإياكم هنا عمان، ونتوقف وإياكم عند محطة القصة لنلتقي وإياكم عبر هاتف هنا عمان هذا المساء بضيفتنا العزيزة المقدرة الدكتورة فاطمة عناقرة، لنتحدث عن مجموعتها القصصية الخامسة بعنوان طفولة الأحلام. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة فاطمة.
2: أهلا وسهلا بك.
0: يعني تحياتي لحضرتك وألف مبروك هذا الإصدار الجديد، وهو المجموعة القصصية الخامسة لك بعنوان طفولة الأحلام.
2: الله يبارك بعمرك وخليك، وتحية لك ولكل المستمعين ولكل العاملين في الإذاعة.
0: تحياتي لحضرتك دكتورة فاطمة، أنت غنية عن التعريف، يعني حاضرة على مشهد القصة والثقافة الأردنية والأدبية وأيضا أكاديمية. هناك يعني دائما ما هو جديد لديك، هذه المجموعة القصصية الخامسة لك طفولة الأحلام، دعينا نتحدث عن هذه التجربة، البداية، المحفز، الدافع لكتابة هذه المجموعة.
2: يعطيك العافية وشكرا لك ولاستضافتك. حقيقة هي هاي المجموعة الخامسة، مش أول مجموعة قصصية. والدافع لكتابة طفولة الأحلام والمحفز هو تكوين الوعي لدى الأطفال من أجل تحقيق أهدافهم مبكرا، حتى يستطيع الطفل أن يضع لنفسه خارطة الطريق يستطيع من خلالها الوصول إلى هدفه بالتدرج، ويكون لديه بعد نظر لمستقبله وتحديد ما هو مراد بالنسبة له.
0: نعم، جميل جدا. عندما نتحدث عن القصة وعن رحلتك مع كتابة هذه القصة وهذه القصص دكتورة فاطمة، يعني كان هناك لديك رحلة جميلة، ونحن نتحدث عن المجموعة الخامسة لك.
2: نعم
0: نعم، ماذا عن هذه الرحلة؟
2: حقيقة أنا بداية شغوفة بحب الأطفال وبالتعامل مع الأطفال.
0: نعم.
2: وعالم الأطفال عالم واسع وكبير ومهم جدا، ونحن نسعى دائما بأن يكون لدينا جيلا واعدا ومستقلا ومستقرا ولديه أهداف ولديه رؤى مستقبلية. من خلال هذه القصص وجدت أنه نستطيع الاستثمار في الطفولة، لأنه هذا الاستثمار هو من أذكى الاستثمارات الذي من خلاله نخلق الوعي الكامل للطفل، نخلق جيلا واعيا مثقفا مهتما قادر على تحمل المسؤولية، يستطيع بناء البلد مستقبلا والحفاظ على ثرواتها وعلى تراثها وعلى مستقبلها. فالاستثمار في الطفولة هو استثمار اجتماعي واقتصادي، من خلاله نبني شخصية الطفل بطريقة سليمة وطريقة سوية، نشكل سلوكاته تشكيلا واعيا وسليما، ونشكل مداركه العقلية من خلال من خلال القراءة، من خلال الاستماع لما يقرأ لديه.
0: نعم.
2: وهذا هو الاستثمار من أغنى الاستثمارات
0: طبعا.
2: لمستقبل البلد والاستقراره.
0: أكيد دكتورة فاطمة، فيما يتعلق بهذه المجموعة طفولة الأحلام، نقول هناك أكثر من ثيمة، أكثر من عنوان في هذه المجموعة، أبرز القضايا التي تناولتها من خلال هذه المجموعة.
2: حقيقة أهم القضايا اللي كانت تدور في ذهني عند كتابة هذه المجموعة التركيز على القيم والاتجاهات، أول نقطة.
0: نعم.
2: ثاني نقطة التركيز على

0: طرق التفكير السليمة وطرق حل المشكلات تشكيلها وتكوينها عند الطفل منذ الطفولة، لأن شخصية الفرد تتكون منذ الطفولة في السنوات الأولى للطفولة، هي التي تكون شخصيته المستقبلية وهي التي تشكل مداركه وهي التي تشكل وعيه. فلذلك نحرص على أن تكون هذه الطفولة طفولة سوية وسليمة، ونغذي هذه الطفولة بالقيم بالاتجاهات بكيفية التفكير بكيفية حل المشكلات بأسلوب شيق وبسيط وسهل على الطفل يستطيع الاستفادة منه. نقطة ثانية، الاهتمام بالخيال والخيال والتخيل. أحلم بطفولة قادرة على التخيل وقادرة على صنع الخيال، لأنه من لديه الخيال الواسع يستطيع أن يطلق عنان التفكير بشكل واسع وبشكل قوي. وطريقة الخيال والتخيل ممكن تشكل عنده مدارك واسعة وشكل عنده قدرة على التفكير بشكل أقوى بشكل أوسع. النقطة الثالثة، أنه نعود أطفالنا على أسلوب حل المشكلات، نضعه في المشكلة ويستطيع حلها من خلال قراءة القصة. طبعا نوجه الطفل بطريقة سهلة وبسيطة بقراءة قصة بسيطة تدل على كيفية أن نحل المشكلة عند وقوعنا في أي مأزق أو في أي مشكلة، أن نجعل دماغنا يفكر بشكل أوسع بشكل بيستخدم مداركه بطريقة أسرع حتى يستطيع الوصول إلى حل المشكلة.
1: رائع رائع، يعني يعطيك العافية دكتورة فاطمة، وأعتقد أنك وضعت يدك على النقاط الجوهرية في أدب الطفل. دكتورة فاطمة، ماذا يريد هذا الطفل؟ ماذا يحتاج الطفل العربي خصوصا في وقتنا الحاضر في ظل العولمة، في ظل وسائل التواصل الاجتماعي التي تأخذ من وقته الكثير، هذه الألواح الإلكترونية التي تسرق عقله وتسرق نظره بنفس الوقت، ويغيب عن باله كثير من القضايا التي لابد أن يتلمسها ويعيشها في حياته.
0: ذكرت نقطة مهمة جدا، ونقطة مهمة جدا إن نلفت نظر الأطفال للقراءة لإبعادهم قليلا عن مواقع التواصل الاجتماعي وعن الإنترنت، وتعلقهم تشبتهم بهذه الآفة أنا بسميها للطفولة، لأنه الاعتماد الطفل الاعتماد الكلي على الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هذا يسيء صراحة لقدراته العقلية، يسيء لسلوكه، يسيء لتفكيره، يسيء لمهاراته. أنا لست ضد الإلكترونيات أو ضد التكنولوجيا، لكن نستخدمها بطريقة سوية وبطريقة معقولة.
1: طبعا هي سلاح ذو حدين، لابد أن نستفيد من الإيجابيات منها ونبتعد عن السلبيات. فيما يتعلق بهذه المجموعة القصصية الجميلة طفولة الأحلام، اللغة التي استخدمتها ولجأت إلى اعتمادها دكتورة، هل كان هناك في تكثيف، كان هناك في لغة شعرية، أم هي اللغة اليومية حتى توصل الفكرة؟ لا،
0: أنا ألجأ إلى اللغة اليومية تقريبا المحكية بطريقة مهذبة حتى توصل لذهن الطفل بطريقة سهلة وطريقة سلسة، لأنه أخشى أنه الطفل لا يتقبل الكلام خلينا نقول المكثف القوي. اللغة السهلة البسيطة المحكية التي تدخل قلبه قبل عقله،
1: جميل،
0: يستمتع
1: جميل
0: فيها أولا ثم يستوعبها ثانيا، لأنه قراءة الاستمتاع هي أكثر تأثيرا على الطفل من اللغة المقعرة، اللغة القوية، اللغة خلينا نقول استخدام الألفاظ الجزلة والألفاظ التي لا يستطيع الطفل تقبلها.
1: نعم. فيما يتعلق بالفئة العمرية اللي موجهة لها هذه المجموعة دكتورة؟
0: الفئة العمرية موجهة للطفولة المبكرة.

0: أو الطفول المتوسطة. يعني أنا بكتب من سن الروضة لسن صف رابع خامس، هاي المرحلة الأولى، مرحلة تشكيل شخصية الطفل،
1: تشكيل الوعي أيضا كمان.
0: نعم.
1: هل يعني هذا سؤال يمكن مرادف لهذه الحوارية الجميلة مع حضرتك، هل هناك تأثير يعني كالخلفية أكاديمية لحضرتك في الكتابة الإبداعية الوصول لما يحتاجه الطفل الآن؟
0: نعم أكيد 100%. يعني أنا قضيت فترة طويلة في العمل مع الأطفال وبحكم عملي كمسؤولة في وزارة التربية عن الطفولة، كان له تأثير كبير قبل خوض المرحلة الأكاديمية، كان له تأثير كبير على كتاباتي. الخوض في عالم الطفولة ودراسة مراحلهم ودراسة احتياجاتهم ودراسة نفسياتهم له الأثر الكبير على الكتابة، وهذا هو المرجعية أو الخلفية النظرية لكتابة القصص لدي.
1: نعم، احنا بنحييك مرة أخرى دكتورة فاطمة عناقرة، شكرا لك على هذا الحوار.
0: شكرا،
1: وألف
0: شكرا
1: مبروك
0: لكم
1: مرة أخرى إصدار مجموعتك القصصية.
0: شكرا لك وشكرا للإذاعة الأردنية، ويعطيك ألف عافية، وجهودكم مباركة دائما ستمنى، أنت حاضرة في المشهد الإعلامي ومتابعة لكل القضايا الثقافية والاجتماعية الموجودة في الساحة الأردنية. شكرا لك وجهودك مباركة، ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك، تحياتي لك دكتورة.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا.
1: وصلنا بكم أصدقائي المستمعين إلى ختام حلقتنا من هنا عمان لهذا المساء، حتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى. هذه أجمل التحايا لكم، شكرا على حسن الإصغاء، وتحية لزملاء فريق العمل. الزميل معتز زلون في المراقبة الرئيسة، الزميل رحيل الخالدي في السوشيال ميديا، وتحية لزميلي محمد شموط من التنفيذ والإخراج الهندسي الإذاعي، ولكم تحياتي من الشوابكي، وإلى اللقاء.
2: هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزين.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الطمع مشكلة من مشاكل جدودنا الأردنيين الأوائل، لأنهم يتخالطوا ويتبايعوا ويتشاروا بحكم الجوار بالمنازل والمراعي والأراضي اللي يزرعوها. بعض أحيان كان الطمع يسبب خلافات تصل لحد الهوش. معروف جدا أنه كل إنسان فيه رغبة يحوش من الدنيا أكثر من الآخرين. كانت خلافاتهم على مراعي الحلال بأيام الربيع أو الأيام الممحلة. بعض من الطماعين يحجز المرعى الطيب لحلاله ويمنع حلال الآخرين أنه يرعاه. الحالة هذه قديمة عند العربان من زمن الجاهلية والإسلام. أشهر واحد مارس الحمى هو كليب بن وائل زعيم قبيلة تغلب. هذا ربط كلب في الأرض اللي حماها، ووين ما وصل نباح الكلب هذا يعتبر حمى، ما حدا يرعى أو يشرب ميته إلا بإذن كليب. سبب التسلط هذا أشعل حرب البسوس اللي طالت 40 سنة بين قبيلة تغلب وبكر، وقصتها معروفة بالتاريخ العربي. وبلخصها أنه جساس ابن مرة قتل كليب لأنه اعتدى على ناقة خالة جساس، لكن السبب هو تسلط كليب وجبروته اللي ورم قلب جساس عليه حتى قتله. الأردنيين ضربوا أمثال كثيرة بكليب، قالوا في أمثالهم لو أنه جاي براس كليب. أردني اشترى سيارة وسألوه عن ثمنها، قال لهم دفعت فيها راس كليب. جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا مثل في الطمع وقالوا إذا فتح لك باب طمع سده بباب يأس. الشاعر محمد عبد الله القاضي وصف الحالة هذه بقوله: إذا قلت مليت من النوح ويلاك، تحيين عجايب مضقبت لك وتبتشين. إذا قلت مليت من النوح ويلاك، تحيين عجايب مضت لك وتبتشين. لعاد كثر مصادم الوجد ما كفاش، نوحش على من صد وقفة إلى وين. يا عين بدر غاب وانتي برجواش، بيعي رجاه بياس وصله وتبرين.

أعزائي المستمعين، جدودنا الأردنيين الأوائل وصوا بعضهم بالمشورة قبل الإقدام على فعل بدون تجربة. قالوا في أمثالهم: إذا ما صار للرجل رأي يدله، ياخذ من شورات الرجال دليل. هذا مطلع قصيدة للشعر الشعبي جري الهامي اللي قال: وردت تجاوبني من الهجن عرندس، لها بين حنايا الضلوع عويل، وترى هبيل القلب من لا يهمه، فراق الأخلة والزمان طويل، كم ساعة ريحها ساكنة وساعة هبوب هالمبنى الرواقي يشيل، واللي فات شي فرض عم بالعز دونه، ترى العوض بلينوب قليل. كان الحذاء غالي وعزيز عندهم لدرجة انهم يشلحوا بالارض السهلة ويشيلوا تحت اباطهم، لانه كثير منهم يكون فقير ما يقدر على ثمن الحذاء. قال في امثالهم: اذا شفت الحافي قول يا رب يا كافي.

0: أعزائي المستمعين، وإحنا نبحر في ثقافة جدودنا الأردنيين الأوائل اللي ما خلوا إشي إلا ضربوا فيه المثل، نذكر من أمثالهم قولهم: إذا ظهر طريف العلم كثروا نقالته. العلم عندهم الخبر، وطريف تصغير طرف، والمقصود إنه إذا أجا طرف خبر معين يتلاقى له الناس ويزيدوا عليه حتى يصير قصة طويلة عريضة. مثل جدودنا هذا أثر في مطابخ الأخبار بالصحافة والإذاعة والتلفزيون. إذا نقلوا خبر عن دولة قطعت علاقتها الدبلوماسية مع دولة ثانية، يزيدوا عليه شوال من المعلومات عن الخلافات السابقة بين الطرفين وإيش ممكن تتطور الحالة بينهم. وإذا واحد بده يبهر الخبر بزيادة، يتوقع أن السالفة تجر لمشاكل قريبة من الحرب. عن الخلاف بين واحد مقتدر على الشر والأذى وواحد قليل همة في المواجهة، قالوا إذا عضك الذيب غافله وعض ولاده، يعني إذا آذاك شخص غافله وسبب الأذى لابنه اللي ما بقدر يدافع عن نفسه. اتحاشوا الناس اللي ما راح يسكتوا لهم، وقالوا اللي بيته من قزاز لا يرمي الناس إحجار. وأنا اخترت لكم من شعر صقر ابن مسلم من صافي، قولوا: لو ان قول آه يبري المجرح أكثرت من قولها وأبريت روحي، لكن قولت آه مالي بها صح زودا على ما بي تنقض جروحي. عليك يا من لحني بالهوى لح لحت خطات العجل خطوة اللحوحي، جيته نهار العيد يرقص ويلفح العين خرسة والمبسم ذبوحي. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام ويؤكد ضرورة توفير الخدمات اللازمة لإدامتها خدمة للمواطنين والمتنزهين. وزير الخارجية يبحث في اتصالات هاتفية مع نظرائه السعودي والقطري والتركي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده. الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، ويؤكد دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. أولى قوافل الحجاج الأردنيين تنطلق غدا إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متكاملة. اللجنة القانونية في مجلس الأعيان تبحث الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. الرئيس الأمريكي يلوح بانهيار وقف إطلاق النار، وإيران تتمسك بشروطها وتصاعد لهجتها ملوحة بخيارات نووية متقدمة بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية. استشهاد 2 من الدفاع المدني اللبناني في هجوم إسرائيلي على بلدة نبطية جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من تدهور متسارع في الوضع الإنساني في لبنان، وتؤكد أن استمرار الغارات وسقوط الضحايا يفاقم الأزمة على الأرض. الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية متطرفة، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز المساءلة وتطبيق القانون الدولي. القوات الروسية تستأنف عملياتها العسكرية في أوكرانيا عقب انتهاء هدنة استمرت 3 أيام، وسط تبادل موسكو وكييف الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. انخفاض على درجات الحرارة يوم غد، وطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحر نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء نطالع اهتمام الصحافة بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.
0: وفي سياق متصل من وكالة عمون الإخبارية نقرأ: زيارة ميدانية ملكية

0: لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية للكاتبة فاطمة العقاربة.
1: ومن موقع صراحة الإخباري نطالع القوات المسلحة الأردنية، تاريخ مجيد ودور إنساني رائد للكاتب ماجد الشملان.
0: وبصدد ملفات وشؤون أخرى على صفحات صحيفة الغد نقرأ الأردن من جغرافيا الصدمات إلى جغرافيا الفرص للكاتب منذر الحوارات.
1: ومن موقع سرايا نطالع رؤية الملك 2030 خارطة الطريق لنهضة اقتصادية أردنية شاملة للكاتب ثائر مقدادي.
0: وفي صحيفة الرأي نقرأ فرص الأردن الاقتصادية في زمن التحديات للكاتب محمد أبو حمور.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونطالع مواصلة تطوير سند بخدمات جديدة بقلم ديما دقس.
0: نستهل بمطالعة اهتمام الصحافة بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس إلى قيادة المنطقة العسكرية الشرقية.
1: الصحافة أكدت أن إشراف جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة على تحديث قدرات الجيش العربي وتطوير التكنولوجيا المتطورة في حماية التخوم يعكس رؤية قيادية تضع أمن الحدود وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، وتجعل من القوات المسلحة درعا تكنولوجيا وبشريا قادرا على كبح التهديدات الناشئة وإحباط محاولات العبث بالأمن الوطني في مهدها.
0: الصحافة أضافت أنه على هذا النحو زار جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلع على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلات وحداتها.
1: واستمع جلالته بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحناطي إلى إجازة من قائد المنطقة حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ورفع كفاءتها.
0: واستمع جلالة الملك إلى إيجاز قدمه قائد قوى الواجب فهد التي تم تشكيلها استجابة للمستجدات الإقليمية الأخيرة بهدف تعزيز دعم وإسناد قوات حرس الحدود ورفع مستوى الجاهزية الأمنية والعملياتية على الواجهات الحدودية.
1: وتفقد جلالة الملك غرفة العمليات والسيطرة واستمع إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار.
0: وأجرى جلالة الملك اتصالا مرئيا مع مساعد قائد قوة الواجب فهد وقسم الأمر في منطقة مسؤولية القوى على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية.
1: كما اطلع جلالة الملك على معرض يضم آليات ومعدات عسكرية مزودة بأنظمة وتقنيات متطورة تستخدم في تنفيذ المهام الميدانية تتسم بمرونة الحركة لحماية القوات أثناء تنفيذ الواجبات في مختلف الظروف والتضاريس. واستمع جلالته إلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها.
0: وأعرب جلالة القائد الأعلى عن اعتزازه بالمستوى المتقدم لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية، مثمنا جهود القوات المسلحة الأردنية في حماية حدود المملكة وصون أمنها واستقرارها، ومؤكدا أهمية الاستمرار في تطوير القدرات الدفاعية والتكنولوجية.
1: الصحافة خلصت إلى القول إن هذا الحزم الملكي في تعزيز قوة الواجب والارتقاء بأنظمة الرقابة والسيطرة يقطع الطريق على أي رهانات تستهدف استقرار المملكة أو استغلال ظروف الإقليم. فبين يقظة الجندي وذكاء التقنية يثبت الأردن بقيادته الهاشمية أنه القلعة التي لا تخترق.
0: وفي سياق متصل من وكالة عمون الإخبارية نقرأ زيارة ميدانية ملكية لقيادة المنطقة العسكرية الشرقية للكاتبة فاطمة العقاربة. وتقول:
1: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، واطلاع جلالته على الجاهزية العملياتية والقدرات الدفاعية والتقنية لتشكيلاتها ووحداتها ما هي إلا رسالة ذات مضمون استراتيجي واضح بأن هؤلاء الجنود هم رفقاء السلاح ومجد الأمة. الأمة.
0: الكاتبة تضيف: هذه الزيارة تحمل في طياتها مدى أهمية وتقدير الجندي الأردني لدى القائد الأعلى لقواتنا المسلحة. إنه لم ولن ينسى أنه جندي من جنود هذا الوطن، وتجلى هذا الفكر العسكري بزيارة تاريخية لخطوط النار والمواجهة للمنطقة الشرقية من المملكة، حيث تابع جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة ميدانيا جهود نشام القوات المسلحة ومدى الجاهزية العليا في الدفاع عن حدود الوطن من كل من تسول له نفسه بأن يتعدى الخطوط الحمراء لحدودنا.
1: الكاتبة تؤكد: جنودنا الأشاوس لم يتوانوا يوما عن الدفاع والتضحية بأنفسهم لأجل الوطن، تاركين ملذات الحياة وإغراءاتها لأجل أن يذودوا ويدافعوا عن هذا الوطن من آفة التهريب للمخدرات التي سعى المخربون لاستخدام كافة الأساليب والطرق لتمريرها عبر حدودنا، ولن يمروا بفضل قوة الجنود البواسل وقدراتهم العسكرية على استخدام قواعد الاشتباك للإطاحة بالمهربين وإبقاء الأردن واحة أمن وأمان.
0: الكاتبة مضت تقول: جلالة الملك استمع إلى إجاز حول أبرز الواجبات العملياتية للمنطقة العسكرية الشرقية وجهودها لتطوير القدرات القتالية واللوجستية ضمن الرؤى الملكية لتحديث القوات المسلحة الجيش العربي ورفع كفاءتها، واستمع جلالة الملك إلى شرح حول آليات إدارة العمليات الميدانية وتوظيف الأنظمة التكنولوجية الحديثة لدعم عمل تشكيلات المنطقة ووحدات حرس الحدود، بما يعزز أمن الحدود ويسرع الاستجابة للمتغيرات الميدانية ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، وإلى شرح حول إجراءات رصد البالونات المستخدمة في تهريب المخدرات وطرق التعامل معها.
1: ولا بد من الإشارة لقوة الفهد التي أخذت مهامها بتنفيذ ما وجهت به من أوامر عليا بحماية الحدود ومكافحة التسلل والتهريب، وكان لدورهم وترابطهم أرضا وجوا ليسطروا أقوى ملاحم تدمير مواقع مهربين المخدرات والحد من تسلل الحدود من قبل المهربين والخارجين عن القانون.
0: وفي موقع صراح الإخباري نطالع: القوات المسلحة الأردنية تاريخ مجيد ودور إنساني رائد، للكاتب ماجد الشملان، ويقول:
1: جذور القوات المسلحة الأردنية تعود إلى بدايات تأسيس الدولة الأردنية حين أسسها المغفور له بإذن الله الشهيد المؤسس عبد الله الأول بن الحسين كانواة عسكرية عربية بقيادة هاشمية، ومنذ ذلك الحين شهدت هذه المؤسسة تطورا نوعيا لتصبح واحدة من أكثر الجيوش احترافية في المنطقة، تعرف اليوم باسم الجيش العربي، وتضم القوات البرية الملكية وسلاح الجو الملكي والقوات البحرية الملكية، وتخضع مباشرة لجلالة الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق أحكام الدستور.
0: الكاتب يضيف: على امتداد تاريخها لم يقتصر دور القوات المسلحة الأردنية على حماية السيادة الوطنية، بل تجاوز ذلك ليشمل الإسهام الفاعل في القضايا الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي، فقد سطر الجيش العربي مواقف مشرفة في الدفاع عن القضايا العربية كما في معارك فلسطين ومنها اللطرون وباب الواد والقدس، إلى جانب مشاركته المستمرة في قوات حفظ السلام الدولية وإرساله المستشفيات الميدانية إلى مناطق النزاع والكوارث حول العالم.
1: وفي السنوات الأخيرة واصل الجيش أداء رسالته الإنسانية من خلال تقديم المساعدات العاجلة في مناطق الأزمات، بما في ذلك الإنزالات الجوية للمساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء المستشفيات الميدانية لتقديم الرعاية الطبية للمتضررين.
0: الكاتب مضى قائلا: إلى جانب القوات المسلحة تؤدي الأجهزة الأمنية الأردنية وعلى رأسها مديرية الأمن العام ودائرة المخابرات العامة دورا محوريا في تعزيز منظومة الأمن الوطني من خلال العمل المتكامل والتنسيق المستمر لحماية الوطن واستقراره.
1: الكاتب يؤكد: يبقى الجيش العربي المصطفوي محل اعتزاز الأردنيين جميعا ورمزا للوحدة الوطنية والتضحية، إن مكانته الراسخة في وجدان الشعب تعكس حجم الثقة والدور الكبير الذي يؤديه، مما يستدعي من الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه في مسيرته المستمرة لحماية الوطن وصون مقدراته.
0: وبصدد ملفات وشؤون أخرى، على صفحات صحيفة الغد نقرأ: الأردن من جغرافيا الصدمات إلى جغرافيا الفرص، للكاتب منذر الحوارات، ويقول:
1: الأردن لم يتمكن فقط من استيعاب صدمات المنطقة، بل نجح في تحويل بعضها إلى فرص، أو على الأقل إلى مسارات أقل ضررا، برغم محدودية موارده وتعقيد خياراته حافظ على استقراره السياسي والاجتماعي، وهو ما منحه ثقة إقليمية ودولية، كما صنعت خبرته الطويلة الفضيلة مع الأزمات وعيا خاصا بكيفية التعامل مع التحولات الكبرى، لذلك لم يتعامل مع الحرب الحالية باعتبارها مجرد جولة عسكرية عابرة، بل بوصفها تحولا استراتيجيا قد يعيد تشكيل المنطقة لعقود. ومن هنا جاءت زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى دول الخليج تأكيدا واضحا على تموضع الأردن العربي.
0: الكاتب وبعدما استعرض الضغوط الجيوستراتيجية التي تفرضها الجغرافيا الأردنية في ظل الاضطرابات الاقتصادية

0: إقليمية وتأثير اهتزاز أمن الممرات البحرية العالمية على سلاسل الإمداد ومصالح العمق الخليجي، لافتا إلى نجاعة المقاربة الأردنية في حماية السيادة وتحويل التحديات الأمنية والاقتصادية إلى آفاق جديدة تضع المملكة في قلب التفكير الاستراتيجي العالمي كبديل بري آمن ومستقر لتدفقات الطاقة والتجارة. مضى قائلا: ومع اهتزاز الثقة بالممرات البحرية سيصبح البحث عن بدائل برية أكثر أمنا جزءا من التفكير الاستراتيجي الجديد لدول الخليج والدول المستوردة للطاقة، ما يعيد الاعتبار للممرات البرية بوصفها أكثر قابلية للحماية والسيطرة. وهنا يبرز الأردن كلاعب جيوستراتيجي مرشح للتحول إلى عقدة جيواقتصادية مهمة في المنطقة، فموقعه يجعله نقطة التقاء طبيعية لطرق النقل البري بين الخليج وشرق المتوسط، وهنا تكمن الفرصة الكبرى. فبدلا من أن تكون الجغرافيا الأردنية ممرا للصواريخ، يمكن أن تتحول إلى ممر للطاقة والبضائع والاستثمارات وسلاسل الإمداد.
1: الكاتب يختتم: إن التجربة الأردنية الطويلة تشير إلى أن الدولة اكتسبت خبرة كبيرة في إدارة التوازنات والتعامل مع البيئات المضطربة، وإن الواضح أن المنطقة تدخل مرحلة إعادة تشكيل كبرى، والأردن الذي عاش طويلا تحت ضغط الجغرافيا قد يجد نفسه للمرة الأولى أمام فرصة لأن تصبح الجغرافيا نفسها أحد أهم مصادر قوته.
0: ومن موقع سرايا نطالع رؤية الملك 2030 خارطة الطريق لنهضة اقتصادية أردنية شاملة للكاتب ثائر مقدادي، ويقول:
1: جلالة الملك عبد الله الثاني يرسخ معالم الدولة الأردنية الحديثة من خلال رؤية 2030، وهي مشروع نهضوي شامل وإعلان سيادي عن عبور الأردن نحو آفاق الاعتماد الكامل على الذات والريادة الإقليمية.
0: لقد أدرك جلالة الملك مبكرا أن أنماط الاقتصاد التقليدية لم تعد كافية لمواجهة تحديات القرن 21، لذا جاءت توجيهاته الملكية السامية لتضع حدا لمرحلة إدارة الأزمات والانتقال إلى صناعة المستقبل.
1: الكاتب يضيف: تتجاوز الرؤية الملكية الخطط الورقية لتستهدف قطاعات حيوية تمثل عصب الحياة للدولة، ومن أبرزها السيادة الطاقية والمائية من خلال مشاريع الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والناقل الوطني للمياه. يسعى الملك لتأمين مستقبل الأجيال بعيدا عن تقلبات الأسواق العالمية وتحويل الأردن إلى مصدر للحلول البيئية.
0: الصناعات عالية القيمة، التركيز على جعل الأردن مركزا عالميا للصناعات الدوائية والكيماوية مستفيدا من الموارد الطبيعية كالفوسفات والبوتاس وتحويلها إلى منتجات نهائية ترفع من قيمة الصادرات الوطنية.
1: الثورة اللوجستية والسياحية، استثمار موقع الأردن الجيو استراتيجي كحلقة وصل بين القارات الثلاث وتحويل المواقع السياحية والأثرية إلى منظومة اقتصادية متكاملة تدمج بين عبق التاريخ وتكنولوجيا المستقبل.
0: الاستثمار في العقل الأردني، الرؤية تضع الشباب في قلب الحدث، فالتوجيه الملكي يدفع نحو تعليم تقني ومهني يواكب احتياجات سوق العمل العالمي، مما يجعل الإنسان الأردني هو المنتج الأغلى والأكثر تنافسية.
1: الكاتب يؤكد: يرى جلالة الملك أن النهضة الاقتصادية لا يمكن أن تستقيم دون إصلاح سياسي يفرز برلمانات حزبية قادرة على التشريع والرقابة ودون تحديث إداري. هذا التكامل الثلاثي هو الذي يصنع بيئة استثمارية جاذبة. حين يشعر المستثمر المحلي والأجنبي بالأمان التشريعي والكفاءة الإدارية تحت مظلة من النزاهة والشفافية التي يشدد عليها جلالته في كل المحافل.
0: إن الرؤية الملكية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مطرد وتوفير مليون فرصة عمل خلال عقد من الزمن. إنها رسالة طمأنة للشباب الأردني بأن المستقبل يبنى بأيديهم وأن الدولة تدعم ابتكاراتهم وتفتح لهم آفاق الإبداع. إن عام 2030 يمثل المحطة التي سيعلن فيها الأردن نجاحه في المواءمة بين الحداثة والأصالة وبين التنمية المستدامة والكرامة الوطنية.
1: وفي صحيفة الرأي نقرأ فرص الأردن الاقتصادية في زمن التحديات للكاتب محمد أبو حمور، ويقول:
0: الاقتصاد الأردني أثبت قدرة على الصمود، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمة إلى الاستفادة من الفرص عبر التركيز على القطاعات القادرة على توليد قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، وتأتي الخدمات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات في مقدمة هذه الفرص، حيث يمتلك الأردن قاعدة واسعة من الشباب المتعلم والكفاءات القادرة كبيرة على العمل في البرمجيات وخدمات الأعمال والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية.
1: ومن شأن تحويل المملكة

0: إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية أن يرفع الصادرات الخدمية ويوفر وظائف نوعية شريطة ربط التعليم والتدريب بحاجات السوق وجذب شركات عالمية لإنشاء مراكز تشغيل وبحث وتطوير.
1: الكاتب يضيف: السياحة تبرز كرافعة اقتصادية مهمة ليس فقط من خلال زيادة عدد الزوار، بل عبر رفع إنفاق السائح وتمديد مدة إقامته. فالأردن يمتلك مزيجا فريدا من السياحة التاريخية والدينية والطبيعية والعلاجية، ويمكن تعظيم العائد منها من خلال تطوير حزم سياحية متكاملة وتحسين النقل الداخلي وتعزيز التسويق الرقمي.
0: وفي القطاع الصناعي تشكل الصناعات الدوائية والغذائية فرصة واعدة نظرا لقدرتها على التصدير والنفاذ إلى الأسواق العربية والإقليمية. يتطلب ذلك الانتقال إلى منتجات أعلى قيمة مثل الأدوية المتخصصة والمستلزمات الطبية والغذائية المصنعة ذات الجودة العالية مع دعم سلاسل التبريد والتعبئة والتغليف.
1: كما يمكن لقطاع التعدين خاصة الفوسفات والبوتاس التوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة به. الكاتب مضى قائلا: أما في الطاقة فيملك الأردن فرصة استراتيجية في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ويمكن للطاقة النظيفة أن تتحول إلى ميزة صناعية عبر خفض كلفة الإنتاج ودعم تحلية المياه وتمكين المصانع الأردنية من دخول أسواق تشترط تقليل البصمة الكربونية.
0: وتبرز المياه كفرصة اقتصادية بقدر ما هي تحد وجودي، فمشروع الناقل الوطني ليس مجرد مشروع بنية تحتية، بل منصة لخلق فرص في المقاولات والطاقة المتجددة والصيانة والتشغيل والتكنولوجيا المائية والصناعات المرتبطة بالأمن المائي.
1: الكاتب يؤكد: الموقع الجغرافي للمملكة يتيح فرصة إضافية في اللوجستيات والتجارة الإقليمية من خلال تطوير دور العقبة والممرات التجارية مع العراق وسوريا والسعودية وتعزيز خدمات النقل والتخزين والتخليص الجمركي الرقمي.
0: ونختتم لقاءنا من صحيفة الدستور ونطالع مواصلة تطوير سند بخدمات جديدة بقلم ديمة الدقس، وتقول:
1: في ظل توجه الأردن نحو تسريع التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، برز تطبيق سند كأحد أبرز الأدوات الرقمية التي ساهمت في تقليل الوقت والجهد على المواطنين وتخفيف الضغط على المؤسسات الرسمية عبر نقل عدد كبير من الخدمات إلى البيئة الإلكترونية.
0: الكاتبة وبعدما نقلت عن الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة شروق هلال استعراضا شاملا لمكتسبات تطبيق سند في أتمتة الخدمات الحكومية وتقليص البيروقراطية، مؤكدة سعي وزارة الاقتصاد الرقمي لتوسيع نطاق التكامل مع القطاع الخاص وتدليل فجوة الوعي التقني لضمان شمولية الاستخدام الرقمي لكافة الفئات في بيئة تقنية آمنة تستلزم معايير الخصوصية وحماية البيانات، مضى تقول. يأتي التوسع في خدمات تطبيق سند ضمن توجه حكومي لتعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة القطاع العام من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف التشغيلية، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين بالخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدامها في الحياة اليومية.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لين نويران ولبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء.
1: دقيقة واحدة بعد 9 الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام على مساحة 65 دنما. الصفدي يبحث مع نظرائه السعودي والقطري والتركي تطورات الإقليم وجهود وقف التصعيد. الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. طهران تتمسك بمطالبها وواشنطن تضغط بالعقوبات. من العناوين إلى التفاصيل، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم حديقة النشامة في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دنما، وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ الحديقة وفق أعلى المواصفات بمدة لم تتجاوز 5 شهور منذ الإعلان عن إنشائها، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات اللازمة لإدامتها خدمة للمواطنين والمتنزهين. واطلع رئيس الوزراء يرافقه رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشوارب على مرافق الحديقة التي فتحت أبوابها أمام المواطنين بدءا من اليوم، وتمتاز بطابع هندسي وجمالي مميزين، وتضم مساحات للتنزه وللعديد من الرياضات أنشئت وفق أعلى المواصفات. من جهته قال الشوارب إن إطلاق اسم النشامة على الحديقة جاء تقديرا للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات كأس العالم. وتضم الحديقة كذلك مساحات خضراء تشكل قرابة 40% من المساحة الإجمالية للحديقة، وجلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات. وعلى صعيد متصل سيتم تخصيص المبنى المجاور للحديقة الذي جرى استملاكه والمكون من 8 طوابق لنقل وزارتي السياحة والآثار والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إليه. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان تطورات الأوضاع الإقليمية في إطار التنسيق المشترك والتشاور المستمر حيالها. كما بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمرين. وفي اتصال هاتفي آخر بحث الصفدي مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده. أدان الأردن اليوم قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة باعتباره خرقا فاضحا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء ولكل ما من شأنه المساس بالكويت الشقيقة وتضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. كما أدان الأردن اليوم حادثة اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي

0: تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة المختطفين، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم. في ظل تعثر مساعي التهدئة بين واشنطن وطهران، تدخل المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري. الرئيس الأمريكي يلوح بانهيار وقف إطلاق النار، فيما تتمسك إيران بشروطها وتصعد لهجتها بالتلويح بخيارات نووية متقدمة، بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية واستمرار التحركات الدولية لمنع انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع. فيما أعلن البنتاغون أن تكلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى ما يقارب من 29 مليار دولار. إلى التفاصيل مع رامي الرشق.
1: تراجعت آمال التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع طهران بات على وشك الانهيار عقب رفض إيران المقترح الأمريكي الأخير وتمسكها بحزمة مطالب اعتبرها ترامب غير مقبولة. ويأتي التصعيد السياسي في وقت تتمسك فيه طهران بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها المواجهة الدائرة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي وتعويضها عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد قاليباف أن واشنطن لا خيار أمامها سوى قبول حقوق الشعب الإيراني الواردة في المقترح الإيراني الأخير، محذرا من أن أي مسار آخر سيقود إلى مزيد من الإخفاقات، ومشيرا إلى أن استمرار الأزمة سيرفع الكلفة الاقتصادية على الولايات المتحدة، وهذا ما أكده مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عندما قال إن تكلفة الحرب بلغت 29 مليار دولار حتى الآن، بزيادة تقدر بأربع مليارات عن تقدير أواخر الشهر الماضي. وفي مؤشر على تصاعد التوتر، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن طهران قد تدرس رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% القادر على إنتاج سلاح نووي في حال تعرضها لهجوم جديد، مؤكدا أن البرلمان سيناقش هذا الخيار. في المقابل فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وشركات تتهمها بالمساعدة في نقل النفط الإيراني إلى الصين ضمن مساعيها لتقييد تمويل البرامج العسكرية والنووية الإيرانية، مع تجديد الرقابة على محاولات الالتفاف على العقوبات. ومن المنتظر أن يصل ترامب إلى بكين الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتصدر الملف الإيراني مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ظل استمرار الجمود السياسي والعسكري في المنطقة.
0: وننتقل إلى الملف اللبناني، حيث يتداخل التصعيد الميداني في الجنوب مع تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن وسط محاولات لإعادة ضبط مسار التهدئة وفتح قنوات تفاوض جديدة في ظل استمرار التوتر على الأرض وتباين المواقف السياسية حول شكل أي تسوية محتملة. متابعة في التقرير التالي وذاكر حجات.
2: في وقت تتداخل فيه العمليات العسكرية مع التحركات الدبلوماسية، يظل جنوب لبنان على خط التوتر المفتوح، حيث تتقاطع الغارات مع مساع دولية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح مسارات التفاوض. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل اثنين من أفراد الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية على بلدة نبطية أثناء قيامهما بمهمة إنقاذ في حادثة تعكس استمرار استهداف مناطق الجنوب. وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة نهر الليطاني خلال الأيام الماضية ضمن المواجهات المستمرة مع حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تواصل هذه التطورات، حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع في الوضع الإنساني في لبنان، مشيرة إلى أن استمرار الغارات وسقوط الضحايا يفاقم الأزمة على الأرض. سياسيا، تتكثف التحركات الدولية، إذ أفادت مصادر لبنانية بأن السفير الأمريكي في بيروت يواصل الدفع نحو عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف تعجيل

0: السلام، لكن بيروت ترفض التوقيت الحالي مؤكدة أن أي لقاء مشروط باتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية مع التمسك بالمسار العربي في عملية التفاوض. وفي موازاة ذلك تستعد واشنطن لاستضافة جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين في خطوة تختلف عن سابقاتها من حيث رفع مستوى التمثيل وتوسيع البحث ليشمل الجانبين الأمني والسياسي في محاولة لدفع مسار التهدئة إلى مستوى أكثر شمولا.
1: ونبقى في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، تزامنا مع كشف إعلام إسرائيلي عن إصابة 8 جنود خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني. أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين على الأقل خلال الساعات 24 الماضية جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع. على صعيد متصل، قدرت منظمة الصحة العالمية إصابة 43,000 شخص في غزة بإعاقات خطيرة بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى استمرار احتجاز الإمدادات الطبية اللازمة لهم في الجمارك منذ أكثر من عام. ويأتي ذلك في ظل سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة دخل حيز التنفيذ في 1 تشرين الماضي، ونص على وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. في الضفة الغربية المحتلة، شن مستوطنون هجمات إرهابية على مناطق مختلفة وسط اعتقالات ومداهمات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال منزلا جنوبي بيت لحم وشرعت باقتلاع أشجار على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، فيما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه أهالي مخيم طول كرم أثناء محاولتهم الوصول إلى منازلهم، في ظل استمرار العدوان منذ أكثر من عام ونصف عام على مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين وما رافقه من تهجير للسكان. هذا ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية متطرفة، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز المساءلة وتطبيق القانون الدولي، ودعت لاتخاذ إجراءات أكثر ردعا لوقف الاستيطان في الضفة الغربية. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين. أعلن الكرملين استئناف القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا عقب انتهاء هدنة استمرت 3 أيام وسط تبادل موسكو وكييف الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الهدنة الإنسانية انتهت والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، مؤكدا أن وقف الحرب ممكن في أي لحظة إذا اتخذت أوكرانيا القرارات اللازمة. وأشار بيسكوف إلى استمرار تعثر المفاوضات لا سيما بشأن إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، حيث تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف، كما اعتبر أن من المبكر الحديث عن تفاصيل إنهاء الحرب رغم تصريحات الرئيس الروسي بأن الحرب تقترب من نهايتها، مؤكدا استمرار الانفتاح على جهود الوساطة الأمريكية. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث تنطلق غدا أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متكاملة أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ويقام حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوبي العاصمة عمان عند 2:30 من بعد ظهر يوم غد. وكانت الوزارة أعلنت أنها وضعت خطة متكاملة لتفويج الحجاج تتضمن نقلهم على مراحل وفق برامج زمنية منظمة، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمات منذ لحظة المغادرة وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتصاريح الرسمية المعتمدة، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والسعودية وتوسيع شراكات القطاع الخاص.

0: بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو والتنمية المستدامة وصولا إلى وحدة اقتصادية مشتركة. وخلال لقاء عقد في غرفة تجارة الأردن بحضور السفير السعودي في عمان الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، شدد المجلس على ضرورة البناء على إنجازات العام الماضي، والتي تضمنت تشكيل لجان قطاعية ومتخصصة في المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية. وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليل الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتأثيرا بما ينسجم مع قوة العلاقات بين البلدين. وقال الحاج توفيق:
1: هذا المكتب سيكون يعني محطة لرجال أعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في الأردن، سيكون بتنسيق بينه وبين الجانب السعودي في مجلس الأعمال، في ضباط ارتباط يسهل أعمال كل من يرغب بالاستثمار في الأردن، قاعدة بيانات زي بنك معلومات. اليوم سمو الأمير سفير المملكة العربية السعودية شرفنا بافتتاح هذا المقر، وهذا سيحدث نقلة نوعية. 12 لجنة تم تشكيلها مشتركة، 12 قطاع مهم، في فرص متبادلة بين يعني فرص واعدة. إن شاء الله مجلس الأعمال سيكون يحقق نقلة نوعية كبيرة في الأرقام.
0: من جانبه شدد السفير السعودي في عمان على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص الأردني والسعودي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالحراك المتنامي والتفاعل الكبير الذي يشهده مجلس الأعمال الأردني السعودي. وقال:
2: يعني الحقيقة اليوم أنا جدا يعني فخور وسعيد جدا بإني أتواجد مع الأخوة في غرفة عمان وأحضر افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس رجال الأعمال السعودي الأردني. حضرت أيضا جانب من هذا الاجتماع المهم، وجدت الحقيقة من الأعضاء كل يعني حماس للعمل سويا لكل ما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتمتين وتوثيق العلاقة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
0: بدوره أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن الثبيتي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والأردن، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الجانب الأردني بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وقال الثبيتي:
3: هذا المكتب سيمكن الجميع من استعراض الفرص الاستثمارية بشكل مباشر، لكن جميع هذه الفرص الاستثمارية حقيقة يعمل عليها عدد من الزملاء في اللجان المشتركة بين الجانبين السعودي والأردني، وأيضا كل هذه اللجان خرجت من منطلق الرؤى المتوافقة بين المملكة العربية السعودية والأردن.
0: وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة، في خطوة تهدف إلى تحسين آليات الدفع الحكومية وتيسير الإجراءات المالية. وأشار نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون لوشاح إلى أن المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي. وقال الدكتور لوشاح:
4: هذا النظام تم تطويره داخليا من قبل كوادر البنك المركزي الأردني بهدف تنظيم وتسريع عمليات الدفع المالي الخاصة بالخدمات الحكومية. الهدف أجا من هذا النظام أنه رفع جودة الخدمات الإلكترونية والمصرفية اللي بتوصل لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي، من خلاله يتم تحويل كافة الحوالات المالية الورقية إلى إلكترونية بالكامل.
0: من جانبه أوضح المدير العام لدائرة الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك أن الاتفاقية جاءت انسجاما مع التوجهات الحكومية نحو مفهوم الحكومة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحوكمتها، وتنفيذا لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الإلكتروني. وقال العكاليك:
5: من متطلبات خطة التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة الأردنية سيكون هذا المخرج، وأيضا سينعكس على متلقي الخدمة ورفع رضا متلقي الخدمة لأنه حكما في عاملين مهمات هما الوقت والتكلفة، وهذا سيختصر الوقت وسيختصر التكلفة.
0: ناقشت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان برئاسة العين أحمد طبيشات الأثر التشريعي لقانون مكافحة المخدرات بحضور عدد من المسؤولين والخبراء، وأكد طبيشات اعتماد منهجية لدراسة أثر القوانين السابقة وتقييم قانون مكافحة المخدرات لأبعاده الاجتماعية والأمنية والاقتصادية. بدوره أشار العميد حسان القضام مدير إدارة مكافحة المخدرات الذي حضر اللقاء إلى انخفاض القضايا بنسبة 13% خلال آخر سنتين بفضل تطوير إدارة المخدرات والاستراتيجية الوطنية، فيما شدد الدكتور وليد كناكرية الأمين العام لوزارة العدل لشؤون القانونية على أهمية توفير مراكز علاج ومنح القضاة مرونة أكبر في تقدير العقوبات. احتفلت المؤسسة الصحفية الأردنية الرأي بعيدها 55 معلنة انطلاقة مرحلة جديدة من التحول الرقمي عبر افتتاح المركز الإعلامي الرقمي والاستوديوهات الحديثة وإطلاق منصات رقمية جديدة، في خطوة تؤكد توجه المؤسسة نحو إعلام رقمي حديث يحافظ على رسالتها الوطنية والمهنية. ورعى الحفل مندوب رئيس الوزراء وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، الذي أكد أن إطلاق المركز الإعلامي الرقمي يمثل خطوة مهمة وضرورية تنسجم مع التحولات التكنولوجية المتسارعة. وقال الوزير المومني:
6: أهم المعاقل الوطنية التي كانت ولا زالت حريصة على المهنية وأيضا حريصة على نقل رسالة الدولة وموقف الدولة بما يليق بالدولة وشعبها وتاريخها. إطلاق مركز الإعلام الرقمي للرأي خطوة مهمة وضرورية وتستجيب للحظة الزمنية والتكنولوجية التي تقول أننا جميعا نذهب باتجاه الرقمية.
0: عقد في مدينة العقبة المؤتمر الإقليمي لإدارة الأزمات والاستدامة المينائية والساحلية 2026 في حدث نوعي يجمع نخبة من الخبراء وصناع القرار والمختصين في مجالات إدارة الأزمات والاستجابة للطوارئ والاستدامة البيئية والمينائية. للمزيد تحدث العقيد المتقاعد فهد النعيمي رئيس اللجنة الإدارية للمؤتمر لمندوبتنا مجد البدارين وقال:
7: المؤتمر يجمع نخبة من الخبراء والمختصين وقيادات عسكرية وأكاديمية، ويهدف المؤتمر لتعزيز مفهوم الإدارة العلمية الممنهجة لإدارة الأزمات للحد من الخسائر وتسريع التعافي بعيدا عن العشوائية وردود الفعل غير المدروسة. المؤتمر يؤكد على أهمية تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة، وأن بناء القدرات لا يتحقق إلا من خلال الجمع بين التدريب النظري والتطبيق الفعلي. وفي نهاية المؤتمر تم الخروج بتوصيات ومخرجات إن شاء الله تكون قابلة للتطبيق وسيتم رفعها لأصحاب القرار.
0: ونصل إلى الحالة الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة يوم غد لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام على مساحة 65 دنما. الصفدي يبحث مع نظرائه السعودي والقطري والتركي تطورات الإقليم وجهود وقف التصعيد. الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. طهران تتمسك بمطالبها وواشنطن تضغط بالعقوبات. نهاية النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزملاء عاطف نسور، رامي الرشق، ذاكر جبر حجات في دائرة تحرير الأخبار. تحية من الزميل بهاء طراوني في الهندسة الإذاعية. ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيداتي وسادتي، أسعد الله مساءكم أينما كنتم. بعد لحظات تبدأ حلقة جديدة من برنامج مساء الخير والزميل خالد عياد. أطيب الأوقات نرجوها لكم مع زميل خالد.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.
1: أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. ونبدأ بتحية من الزملاء الأعزاء، نبدأ بعلاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر الهندسة الصوتية والإخراج للزميل العزيز بهاء الطراونة. ولا ننسى أن نشكر الإعلامي العزيز زيد الخلايلة على تقديم حلقة هذا المساء. معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. 06-47-47-111 تناديك بصوت ماجد المهندس.

0: تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة. اليوم رح نتكلم عن موضوع، لو أتيح لك أن تتكلم بشيء أنت بتفهمه وبتحبه، إيش رح يكون الموضوع؟ 0647-47-111-112. مرات إحنا يعني منكون أعطينا وقت كثير لموضوع معين بحياتنا بحيث أصبحنا ملمين جدا فيه، وكل إنسان عنده زاوية يعني قوي فيها. يعني أنا لو بتكلم مع علاء قطيفان عن طريق وعن الصحراء وعن السفر، راح يكون هو أقوى مني بهذا الموضوع لأنه بمارس هنقول الترحال والسفر والمسافات البعيدة. إذا تكلمت مع بهاء عن الهندسة أكيد راح يكلمني عن المكسر وعن الصوت وكيف بطلع وكيف بنتقل على الأثير، يعني يسترسل. إيش هو الموضوع اللي أنت بتحب تتكلم عنه؟ نأخذ أول اتصال ونقول لأول اتصال مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا
1: يا أستاذ خالد عياد.
0: أهلا أهلا، إنها بثينة. يا هلا،
1: أخيرا جبت معي أشارك أول واحدة.
0: كم مرة رنيتي؟
1: يعني مرتين.
0: حلو.
1: أخيرا.
0: نعم تفضلي. على فكرة هذا سبق، يعني أنه دائما المستمع الأول بحس بإنجاز جميل أنه أول المتصلين.
1: يعني إحنا والله من محبتنا لإلكم ولا أنه نشارك، يعني لأنه تهمونا أنتوا المستمعين، فأكيد نفسك بتواجدنا معاكم.
0: نعم نعم بثينة.
1: نعم
0: يا بثينة.
1: نعم
0: إيش أكثر موضوع بتحب تحكي فيه وبتنسي حالك وانت بتحكي فيه؟
1: معلش يعني بس أنا حد عشان ما يعني ما أخذك على زوايا أنت ما بتحكي فيه، أنت بتحكي بشكل شخصي ولا مثلا مواضيع عامة؟
0: يعني
1: أنا كبثينة ولا مثلا مواضيع عامة؟
0: أنت هيك أخذتينا فعلا على منحة جديد. ما بعرف يعني علاء حتى مستغرب من المنحنى، إنه موضوع شخصي أحكي عن حالي واللي أحكي عن علم أو شيء بمارسه أنا بحياتي.
1: لا لا برضو أنا عفوا
0: معشتي. عادي عادي احكي احكي عن شو بتحب تحكي.
1: شو خلينا نحكي مثلا
0: يلا.
1: إذا بدي أحكي عن مواضيع اللي أنا بحب أحكي فيها أنا كمثينة.
0: أيوة
1: مثلا أنا بحب أحكي عن الأجهزة اللي عم تتطور، التطبيقات اللي عم تصير بالنسبة لنا إحنا كذوي احتياجات خاصة.
0: فرحانة بهالتطور، فرحانة فيه. نعم.
1: طبعا لأنه أنا بصراحة بعتبر إنه أكثر من 95% ساعدني على الاستقلالية، بدل بالله يطلع

0: اخذ شيء في هالرساله والله يا فلان امسح لي هالرقم، عرف كيف؟
1: اها
0: نعم.
1: طب بتصدقي انه انا عندي صديق عنده تحدي بصري هو اللي بيصلح لي الكمبيوتر؟
0: اكيد.
1: وبتصدقي انه مرات بيطلع معي على الدراجه الناريه؟
0: كل شيء. على فكره في بعرف واحد بيصير له ساتلايتات، يعني شوف قديش خطر انه على السطح والله، وبعرفه معرفه شخصيه يعني، وبعرف وين يعني بيشتغل من احد اصدقائنا.
1: نعم. طيب اذا عن الاجهزه اللي بتسهل حياه المكفوفين
0: نعم، وانه يعني مثلا هاي التطبيقات. اما اذا بدنا نحكي بالمواضيع العامه، يعني هذا الموضوع الاولاني بس شوي هيك اعرج عليه شوي، انه لو بدي احكي فيه بسترسل، لانه انا بصراحه بعرف شو احنا شو احتياجنا له وشو بيساعدنا وهيك.
1: اوكي.
0: اما يعني مثلا كمواضيع عامه، انا بصراحه بحب الخوض في مواضيع الحياه الاجتماعيه، يعني صراحه
1: السياسه زي برنامج مساء الخير
0: مثلا. ايوه
1: نعم.
0: بالضبط.
1: نعم.
0: مثلا المواضيع السياسيه والرياضيه بصراحه ابدا ابدا ابدا ما بفهم فيها ولا بحب اشارك فيها، لانه ما بحب احكي شيء انا مش فاهمه فيه. اما مثلا هلا لو تيجي تناقش موضوع اجتماعي بحت، يعني مثلا مواضيع الزواج والطلاق والايتام والمجهولين النسب، ومثلا مشاكل اجتماعيه بكل ما فيها بكل زواياها بشارك فيها وبسترسل. مضبوط. ليش؟ لاني يعني انا كنت عن جد نفسي ادرس يا حقوق يا اما هاي الامور هاي اللي هي الاجتماع.
1: ما في داعي تدرس، بكفي خبرتك بالحياه.
0: الحمد لله. الحمد لله.
1: طيب يعني طب شو الموضوع اللي بتنسي حالك وانت بتحكي فيه؟
0: مثلا خلينا نحكي عن موضوع الماضي.
1: الماضي
0: نعم، هل احنا بنعتبر الماضي تاعنا هو درس، ولا عشان يوقفنا ونضل واقفين عند هاي المحطة مثلا صارت ذكرى مؤلمة، ولا انه عشان تقوينا للأمام؟
1: الماضي
0: ولا
1: التعامل،
0: ولا عشان تتعلم منها؟
1: يعني انا لو سألتك كيف نتعامل مع الماضي راح تسترسلي وتنسي حالك وانا لحد ما اقول لك اسكتي
0: مثلا؟ اخلص لك الحلقة هيك
1: كل الحلقة تروح
0: هيك بتروح فقرتنا الرائعة تاعت احمد السردي ومحمود العزام.
1: يعني بتحب تحكي عن طريقة تعاملنا مع الماضي؟
0: نعم ايوه، بحب احكي عن طريقه التعامل.
1: طيب
0: مع الماضي.
1: لو طلبت منك نصيحه انا كيف اتعامل مع الماضي شو بتحكي لي؟
0: انت
1: انا
0: انا بقول لك انه الماضي بنصحك لا تنساه، على فكره بنصحك لا تنساه. ليش؟ عشان تتعلم منه درس. مثلا اذا كانت لا سمح الله واكيد كلنا مرينا انه تجربه اليمه، عشان تتعلم منها ما تكررها. واذا كانت تجربه حلوه عشان تستمر فيها وتطورها وتشتغل على نفسك وتنميها اكثر. فانا مش مع انه لازم الواحد خلاص الماضي راح ولازم نكني. لا انا بصراحه لا، ما يعني تعلمت، وخاصه من الذكريات المؤلمه بعتبرها كثير علمتني. نعم
1: هاي نصيحتك لي.
0: بنصحك انك لا اي حدا انت او غيرك ما حد ينسى الماضي بكل ما فيه، لانه هو الحاضر والمستقبل امتداد من الماضي، بس طبعا مع التطور يعني التعلم اهم شيء. العظه ايش اللي تعبنا منه؟ مثلا انا اليوم شو بكره لازم اقول شو صار معي امبارح، شو لازم اتعلم من اللي صار معي امبارح، فما بالك لما نحكي عن سنوات طويله كثير وتجارب.
1: بوسينا عياد.
0: نعم.
1: قبل ما اقول لك شكرا بدي اقول لك يعني 7 دقائق مشاركه حسيت فيهم؟
0: لا والله وانا بعتذر على اني اطلت، بس يعني لازم ناخذ
1: ابدا دوائي. شكرا يا هلا. هناك اتصال بعد بثينة وبتقول لي نصيحه يا خالد انك استفيد من الماضي وما تنسى. حلو شكرا. معنا اتصال. مساء الخير.
2: هلا مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور يا هلا.
2: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك.
2: امل بربراوي.
1: يا اهلا يا امل.
2: اهلا فيك. مسا عليك. الله يسلمك على بهاء لمن المستمعين المستمعات
1: وعلى اكطيفان.
2: وعلى اكطيفان يسعد مساء وانوار ان شاء الله. الله يسلمك وتحيتي لابو سينا كمان.
1: ولك التحيه.
2: لك يا اخي. لك كمان استاذ خالد. هلا استاذ خالد انا بدي، يمكن في امور كثير انت بتقدر تحكيها، بس انا حابب احكي عن الغربه الداخليه.
1: الموضوع اللي انت بتنسي حالك وانت بتحكي فيه الغربة الداخلية.
2: الغربة الداخلية. أيوة. هلا الغربة الداخلية بتكون نفس جوا البيت وانت غريب عن اهلك. حتى الغربة اللي بتكون انسان متغرب هذا قدره انه يتغرب برا البرد وما يشوف اهله. يمكن انه احتياجات له، بس احنا لما نكون غربة جوا البيت ما بنعرف بعض. كل انسان يلا مصلحته، او كل انسان قاعد على تليفونه ناسي الناس، ناسي امه ناسي ابوه ناسي اخته ناسي اخوه. بتحس انه كثير هذا البيت خالي من الحب، خالي من الحنان، خالي من اي شيء انت عم بتفكر فيه كان صبيه او شاب.
1: نعم
2: عرفت. فانا بقول دائما احنا خلينا دائما ما نكون غربه بيت جوا البيت، لازم نكون في عندنا محبه جوا البيت، حنان جوا البيت.
1: نعم.
2: الام تعطي حنانها ومحبتها مش أي إذا والد رأى عليها أو صبية تقول له يعني يا ماما أنا كذا، تقول لي مش فاضي أنا قاعد ملتي بالتليفون، عندي صديقاتي، عندي الأمور هاي، وتنسى أنه وراها بيت وأولاد. الأب لما يجي من شغله
1: يعني إذا بدك تحكي بتحكي عن أنه أنت انتبهوا عن على بيوتكم، على أولادكم، على حاجتهم لحنان، حاجتهم للاهتمام.
2: كل شيء
1: هذا الموضوع بتحكي فيه بكثرة
2: لأنه موجود عندنا صراحة.
1: موجود عندنا. نعم أمل، شكرا نعم. لك
2: شكرا لك.
1: يا هلا. يعني مكالمة جميلة. أمل اختارت أنها تتحدث عن غربة جوا المنازل بين الأهل، بين اللي بيقطنوا بنفس البيت. شكرا يا أمل. مساء الخير، معنا اتصال.
3: يا مساء الورد.
1: يا هلا. أنا بخير
3: الحمد لله، سلام دائما يا رب.
1: يا هلا.
3: أنا أكثر شيء بحب أحكي عن المواضيع الاجتماعية.
1: اجتماعية. ها مثل؟
3: يعني لها علاقة بالعائلات والأسر والشغلات هاي كل ما فيها يعني.
1: حلو. أكثر موضوع بتحب تحكي فيه بالعلاقات الاجتماعية يعني زي إيش مثلا؟
3: يعني علاقة الأهل الأقارب في بعض، يعني بصراحة مواضيع بحب أعطي الشيء بإجابة أكثر من الشيء السلبي. بحفظ على هذا الشيء أكثر كمان. لازم نكون إحنا هيك في حياتنا، ما لازم نكون كل واحد في حاله. وهي شغلات بحب أحكي فيها دائما.
1: بتحب تحكي فيها دائما. وإذا عندك نصيحة شو بتحكيها؟
3: نصيحتي إنه كل واحد يعني يعيش حياته يرضي الله وتكون صح، إنه ما الدنيا ما بتخلى من الناس، وإنت بلا ناس حياتك ولا شيء. فازوا كل شيء في حياتك، ما تقول هذول ما بيدفعون، هذول ما بيعملوا لي. لا بيدفعوا وبيعملوا لك، بس كل شيء بوقته حلو
1: وكل شيء بحدوده، صح؟
3: بالضبط.
1: شكرا لك.
3: شكرا لك يا
1: خالد. يا هلا. 0-6-47-47-111 0-6-47-47-112. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

إذن تحية مسائية للمستمع العزيز طلال الهباهبة، وكل عام وأنت بألف خير، ومستمرين حتى 11 من هذا المساء.

0: الزميل العزيز بهاء الطراونة يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: والوردات
1: يسعد المساء يا سيدي.
0: أهلا أهلا أستاذنا وحبيبنا محمود العزام. الأيقونة.
1: الله يبارك فيك. ما عليك زود، بس يعني تعليق على كلام الأخت مهينة. موال صغير مش كل كامل بالجسم كامل فكر وإحساس، مش كل كامل بالجسم كامل فكر وإحساس، والشخص ما هو بالشكل ولا إيدين وراس. العقل يوم يكتمل والقلب يوم يطيب، هذه أساسات الجسم، هن الأصل بالناس.
0: الله الله على العقل بالقلب.
1: مساء الخير إلى أخوي خالد ولا الأخوة القائمين على البرنامج ولا الأخوة والأخوات المستمعين.
0: يا أهلا. يعني ترى المستمعين دائما بنتظروك، أنت وأحمد والعديد والغالبية المستمعين يعني بيستنوكم.
1: هي روضة من الأزهار اسمها مساء الخير، برنامج مساء الخير. نعم. وكل زهرة فيها إلى عطر خاص.
0: نعم.
1: فيعني الفضل للجميع إن شاء الله من هذا البرنامج، يظل إن شاء الله متألق
0: بإذن الله بوجودكم.
1: لو أنا يعني بدي أحكي في موضوع دائما وشي دائما بحكي موضوع القناعة والرضا. الرضا يعني من حيث يعني الرضا بالقضاء والقدر، يشر بخير وشره، والرضا بالرزق.
0: نعم.
1: وعلى هذه القصة من التراث تبعنا، قصة مختصرة قصيرة جدا.
0: نعم.
1: إنه بيقولوا في واحد يعني وضعه على قد حاله مش كثير. فليلة حلم إنه ماشي بهالمنطقة ولا فيها حنفيات موجودة وعليها أسماء.
0: حنفيات.
1: نعم.
0: حنفيات مياه.
1: يعني واحدة 30 إنش، واحدة 4 إنش، واحدة إنشين، واحدة نص إنش، واحدة وكل مكتوب أسماء. فسأل الموجودين شو، قال هذه أرزاق الناس.
0: أها.
1: في أسماء سأقراها عارفها، يعني هو فلان رزقته 4 إنش ما شاء الله، هذاك 3 إنش، هذاك إنش ونص. فقال والله فرصة إني أشوف رزقتي وهالوضع اللي أنا فيه. صار يدور لقى حنفيته ولا مكتوب اسمه الكامل عليها، ولا حنفية نص إنش بتنقط نقطة نقطة نقطة نقطة، يا سبحان الله، وإن فلان هذاك 4 إنش وهذاك 5 إنش، إلا أنا نقطة. فراح صار يدور عود عشان يحاول ينكشها، يعني يوسعها شوية
0: طبع البشر
1: فلما لقى عود صار نكش شوية هيك، انكسر العود وسكرت.
0: يا الله.
1: انكسر العود بالحنفية وسكرت. فصحي هو يعني مفزوع من قطع قلبه الموضوع، هي أضغاث الحلام، لكن يعني الإنسان يرضى باللي الله كتب له إياه.
0: لكن هذا يعني سواء كان حلم أو واقع، هذا لازم واحد يتعلم منه الكلام.
1: أكيد.
0: يعني احنا بنسمع دائما يعني موروثنا الشعبي أمثال كثيرة يعني بتخليك تقنع باللي انت فيه، ولكن لا ما منطبق.
1: طيب لو اني انا يعني ذكرت فقرة بسيطة من أغنية موال متعب السقار علي رحمة الله اللي هو من كلماتي.
0: نعم.
1: بس المقطع الأول بيقول: وبتسأليني يا بلد ليش القحط عم البلد، ليش الغيوم تكشفت والخير شيل وابتعد، وبتسأليني يا بلد لأن النوايا تغيرت صارت أنانية وحسد، صار اللي عنده 4 مليون يتمنى بعد، واللي معه حق العشاء يزعل إذا سمع الرعد، يزعل إذا ابتلت بالطريق طريقه بالشتاء ولا برد، وبتسأليني يا بلد. والقصيدة طويلة
0: بقى. الله الله الله. لكن لن نعفيك من مشاركة شعرية.
1: أبشر. هذه قصيدة يعني من مواليد 1993 الأمانة، يعني
0: 93 يعني عمرها تقريبا
1: 33 سنة. يعني صارت جدة
0: تيتا.
1: القصيدة تقول: مثل الورد، مثل الورد لما الندى يحكي قصايد فيه، مثل الورد لما الندى يحكي قصايد فيه، حين العطر فواح والأوراق حفافة، يدرج على خد الطفول أشعار من هاوي، تمطر على الذواق تسبي روح من شافه، اسمه على جسمه ورد من خالقه مسميه، يختال عكل النبات الزين بطرافه، مغرور ما يعرف حدا حار الأحبة فيه، معشوق من كل الملا يتناقل وصافه، يبعث على قلبي عطر حتى تعلق فيه، دا صار غنوة للجفن والعين سولافة، لون الخمر جنب البدر فوق الشعر كاسي موج البحر، كل الزهر نايم على كتافه، وردة قضية منعنش نبع العطر ساقيه، ما صدق عيوني أنا كنه ورد يافة، والورد عمره ما حكى لو عاشقه يحاكيه، لكن أنا وردي همس كلمات شفافة، صار الوقت أحلام كنه صار

0: المسلمات من نبع العسل والمصدر شفاء، وهذه بدايات الهوى. ما أعلم التالي ومركب نجاتي بالعشق ضيعت أجداف، وموتي وحياتي صار ما بين إيديه حتى وهبت الروح. ما أقبل خلاف وحتى وهبت الروح ما أقبل خلاف.
1: الله الله
0: سلامتك يا سيدي،
1: لله دروك يا محمود. محمود محمود أنت بتذكرني بعنترة.
0: يا سلام،
1: يعني بالمعركة بقى شرس
0: ذكرتك
1: وبالغزل كان رقيق، وانت كنت تتعامل مع تركات واللودرات والآيات الثقيلة.
0: صح صح.
1: تصارع الصحاري والجبال. هذا التناقض الجميل هو الذي يصنع شخصية مميزة. دائما أنا بقول يا ربي يعني امنحني حاجتين متناقضات بحياتي بنفس الوقت.
0: والله يا أستاذ خالد للأمانة، شوف أنا بديش أطول من المكالمة، أخذت حقي، لكن والله أنا يعني كان موضوع أحلى موضوع قصيدي في حياتي ما قدرت أكتبه، اللي هو نقاش ما بين محمود بن فضل العزام وما بين محمود العزام اللي هو الشاعر. يعني ما بين أبو ناصر المواطن العادي وما بين الشاعر محمود العزام، وكل مين الثاني اللي هو فضل على الثاني. هذا التناقض اللي أنت بتحكي عنه،
1: هذا لازم نسمعها بالحلقة القادمة بإذن الله يوم الأحد.
0: لكن العمر ما قدرت أكتب فيها.
1: الله يطول بعمرك. شكرا لك يا محمود. يا هلا
0: يا سيدي، حياكم.
1: إذا محمود بختار يتكلم يعني قصائده الجميلة ويكثر منها. ناخذ اتصال. مساء الخير. ألو.
2: ألو.
1: يا هلا. مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: يا أهلا.
2: حياتي لأستاذ، عفوا مين على المكسر؟
1: المكسر بهاء الطراونة.
2: أنت
1: لما تسمع أغاني خليجية وشغل طريق الكرك عمان لازم تعرف أنه بهاء.
2: تحياتي للأستاذ بهاء. تحياتي للكرك.
1: نعم.
2: وتحياتي لجميع المشاهدين.
1: وعلى اكتفان من المراقبة الرئيسية.
2: الأستاذ على تحياتي له.
1: نعم.
2: وتحياتي للأستاذ الشاعر محمود العزام.
1: نعم.
2: فكرة لما الأستاذ محمود العزام والأستاذ أحمد الكردي وطبعاً وكتير يعني الأستاذ معتصم.
1: نعم.
2: وقذا بعرف خلص اذا حكى الاستاذ العزام الاستاذ الكرد وكذا اذا بدنا نحكي بعدين بتلاقي ما في حكي.
1: بالعكس يعني هم حريصين يسمعوا الجميع، يعني حتى المبدع حريص انه يستمع لكل الاراء الجميله.
2: ما شاء الله عليهم جميعا يعني فعلا نتعلم منهم.
1: نعم.
2: يعني بتحس انه عن جد اذا حكوا ما بدك اياهم منهم كلامهم يعني.
1: نعم.
2: وتحياتي للجميع. بالنسبة لي أنا ما بعرف كتير يعني هلأ شو في موضوع بيكون حديث للناس بتلاقي الواحد بيحكي فيه. مثلا موضوع انطرح اليوم، قصة صارت، حدث صار، موضوع يعني بتلاقي مثلا عن فيروس بتلاقي الكل عم بيحكي فيه.
1: نعم.
2: عن شغلة بتلاقي الكل بيحكي. خلص الموضوع اللي بيكون مطروح بالشارع بتلاقي الكل حديث الشارع لازم بتلاقي وين ما بتروح الحكي بهذا الموضوع.
1: نعم.
2: لكن ما بعرف أنا إلي فترة عندي بضل أحكي عن الحنين يعني حتى هاي الفترة الإجازة. يمكن لأني فترة حجر يعني وحجر. ما بعرف حتى الكتابات كلها عن الحنين.
1: أنا عندي حنين ما بعرف لمين. نعم.
2: حنين لشغلات كثير يعني.
1: نعم.
2: حتى مرات لما أمسك الموبايل وأقرأ مسجاته فبسأل نفسي هل أنا مثلا بحن لهاي المسجات ولا مثلا بشتاق للشعور اللي كان عندي بهديك اللحظة. يعني في فرق يعني مثلا هل هو حنين أو اشتياق مثلا للشعور اللي أنا كنت فيه.
1: طيب.
2: فصار عندي زي بحس مرات أني بدوامة هل هو يعني كتير بحن حتى الماضي صرت أتذكره. يمكن هاي الفترة أستاذي أنه أنا يعني عمري ما قعدت فترة مثل هيك. طبيعتي بروح باجي دوام بتأخر وكذا، الفترة هاي يعني قعدتني وكأني عم بعيد حسابات.
1: جميل
2: أوكي مرض بعيد حسابات كثير كثير بحياتي.
1: نعم.
2: ما كان معي وقت اني اقعد او يعني الحسابات هاي. بفكر بالوقت اللي بركض، الوقت كثير سريع امبارح.
1: نعم.
2: يعني عن جد الوقت كثير بنكون بالاحد فجاه ولا هو الجمعه.
1: نعم.
2: سرعه الوقت اللي عم يعني بياخذ من اعمارنا شغلات كثير. يعني انا بالنسبه لي كمواضيع محددة مثلا أنا بدي أحكي عن هواياتي لما أقعد مثلا ما في ناس مثلا يكون بيناقشني بهاي الهواية لأنه ما عندهم ممارسة لهاي الهواية. ما بقعد أقعد مثلا أحكي عن الخيل وما حدا بيمارس هاي الشغلة. بجاملهم بالمواضيع اللي بتنحكى اللي هي بتكون مطروحة اللي كل الناس بتحكي فيها. أنا مثلا أحكي أنا كذا وأنا كذا هاي ما عندي شغلات، أنا بناقش الموضوع المطروح.
1: طب أنت من جواتك من

0: جواتك يعني بتحبي غير الحنين وغير مراجعة الحسابات؟ يعني أكثر المواضيع اللي بتحبي إنك تحكي فيها وبتنسي حالك وانت بتحكي؟
1: ما في شيء محدد يعني إنه أنا إنه أنا كيف يعني هل أنا مثلاً نسختي هلأ دائماً أنا لازم أعمل مقارنة بين النسخ اللي أنا كثير إنه أنا مبارح كنت زي اليوم اليوم كذا. هاي الشغلات أنا بفكر بحالي أنا كثير إنه أنا مبارح كيف كنت اليوم كيف أول مبارح كيف، هذا كثير كثير مركز عليه ومسيطر على تفكيري. شغلة ثانية بفكر بنقاش الناس إنه مرات الناس يعني في ناس بيطلعوا على أساس إنه بيحكوا للناس بالمثالية وإنه لا تعملوا كذا ولا تحكوا كذا، بس اللي مؤلم اللي بيحكوه ما بيعملوا.
0: حلو حلو،
1: عن جد ما بيعملوا.
0: حلو، عندك الجرأة تحكي لهم الحكي هذا؟
1: يعني إذا هم حكوا يعني أنا بالوجه ما في إلا أنك تطلع تضحك إنه مزبوط لأنك أنت مرة عملت هيك لأنك أنت مرة كذا، أما مباشرة عبارة صريحة تيجي تقول لي ما أنت ما كذا أنا ما تقدر تقول يعني هل أنت لما بدك تحكي أستاذي بدك أنت يعني تراي عاملين هل الشخص اللي قدامك رح يتحمل الحكي؟
0: نعم.
1: هل شخصيته بتتحمل هذا الحكي؟
0: نعم.
1: هل أنه ممكن يسمعك كلام أنت ما تتحمله كمان؟
0: نعم.
1: فأنت بتلمح له بشغلات إنه أوكي فعلا، لأنه مثلك أنت هذيك المرة لما عملت كذا فعلا هو بكون العكس هو رح يفهمها. فهي الشغلة مؤلمة جدا إنه تحكي يحكي الواحد شيء ويوم ينصح وكذا وكذا وهو بتلاقيه ما عم بطبق هذا الشيء.
0: نعم.
1: وما بدي أخذ وقت كثير. نعم. وتحياتي للجميع.
0: شكرا لك يا نغم. شكرا لك يا هلا.
1: تحياتي تحياتي.
0: هناك اتصال، مساء الخير. ألو، مساء الخير. 0-647-47-111-112 فاصل ونواصل. على الهواء مباشرة على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى.

0: إذن أينما كنتم نحن معكم حتى 11. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور كيف حالك؟
0: مساء السرور. أهلا
1: خلود معك.
0: أهلا يا خلود. كيفك يا خلود؟ والله يا خلود بدنا خلدون وبناخذ كنز انا وياك.
1: اه شايفه كنز هيك.
0: نعم والله حلو الشعور. خلود خلدون خالد
1: مخلد كمان
0: ومخلد. ايش في كمان؟
1: وخالده وخالديه.
0: خالده وخالديه. ايش في كمان؟
1: والى جنات الخلد.
0: خلد
1: وياك.
0: نعم وفي خلند كمان. نعم منيح انه ضحكناك يا خلود.
1: شوف بدنا نتفق على انه كل اشي بالحياة متغير.
0: متغير
1: يعني
0: نعم
1: يعني الاهتمامات متغيرة، الميول متغيرة، الامزجة متغيرة. كل اشي متغير.
0: نعم
1: فاحنا يعني اكيد بدناش يكون عنا ضيق افق، يعني خلاص نضل متمحورين حوالين موضوع معين نضل نناقش فيه اصلا من مل، واللي حوالينا بيملوا منا. اذا يعني اذا خلص قصرنا اهتمامنا وتفكيرنا وخلص انه هسه خلص بدها تناقشني بالموضوع هذا خلص ما عندها غيره.
0: نعم
1: مثلا فانا ما بحبش اكون يعني ضيقه ومساحيه، يعني بحب اكون دائما يعني كل موضوع مطروق خلص ابدي رايي فيه بغض النظر انه رايي يعني بروق او لا، المهم ابدي رايي.
0: ماشي بس احنا بنحكي عنك يا خلود، الموضوع اللي بتحبي تحكي فيه وبتنسي حالك برغم بغض النظر انه اني او مش اني.
1: بدي احكي لك شغلتين، انه احيانا بتحكي مع حالك بمواضيع واحيانا بتحكي مع الناس. مثلا
0: تحكي مع حالك.
1: يعني
0: اول اتصال كان مع بثينة قالت عام وخاص، انت بتحكي مع الناس وبيني وبين حالي. حلو قاعدين شويه
1: لما
0: شويه
1: بحكي مع حالي. لما بحكي مع حالي اذا يعني اذا يعني همتي بدها تكون شوي محبطه وشوي بدي يكون عندي يأس، بدي أستذكر المكرمات الإلهية اللي ربنا منحني إياها مثلا
0: النعم. نعم
1: بقعد يعني مثلا أحكي إنه الحمد لله على كذا، أنت كنت وين وصرت وين.
0: نعم
1: أنت كنت مثلا يعني صار معك هيك والحمد لله أنك تجاوزتي، يعني
0: الحمد لله. ما أجمل حالي. ما أجمل هالحديث يا خلود، ما أجمله.
1: بحكي مع حالي، بعزز حالي من حالي، بستذكر نجاحاتي.
0: نعم.
1: بس تذكر وين أنا يعني وين أنا فشلت، وين أنا لازم هيك عملت لازم لا يعني. نعم. هسه المواضيع العامة اللي بحب أطرقها مع الناس الحديث عن الموسيقى صراحة. الحديث عن الموسيقى عند الأغاني الزمان والأغاني هسه. عن الأغاني السريعة والأغاني اللي يعني اللي زمنها طويل.
0: طيب
1: عند المطربين القدام والمطربين الحديثين.
0: أيوة.
1: عن اللي بيستهويني من الأغاني واللي عن الأغاني الهابطة والأغاني اللي لها قيمة. نعم. يعني بحب هيك مواضيع.
0: يعني ممكن نحكي عن رباعية الخيام وبدنا الروق تبعت هيفا وهبة في نفس الوقت.
1: صح. صحيح مضبوط صح. صحيح.
0: طيب يعني شغفك بالموسيقى والفنون والفنانين والأعمال الموسيقية الجميلة.
1: لأنه لما كنت أحضر هاي أرب جدرينن وهاي الناس اللي بيقيموا الأصوات يعني.
0: أيوة
1: كنت يعني عن جد لما نقعد بجلسة وأقيم صوت إجا يعني وأشرح إنه وين كان فيه يعني وين هفا وين أبدع وين كان إله هفا وين كان مبدع.
0: أيوة.
1: صراحة بكون نفس رأيي لجنة التقييم.
0: ممكن أحسن.
1: والله.
0: والله شو يعني شو كاينين هم تبعين تقييم يعني بلا مؤاخذة.
1: والله شو
0: يعني.
1: كاينين صحيح.
0: والله يعني والله. أنا ياما سمعت أصوات أحلى من نفس اللي بحكموا عليهم.
1: مضبوط صحيح. والله.
0: صح.
1: صحيح. لا لك سمعنا أغنية أسألك الرحيل.
0: مثلاً.
1: مثلاً.
0: بكون اللي بدي يقيمه يا دوب مغني بدنا الروق وهذاك بغني له سلو قلبي. نعم دنيا غريبة يا خلود، دنيا غريبة.
1: يعني غريبة الناس غريبة الدنيا دي.
0: أيوة حلو. بدي أشكرك يا خلود لأنه نعطي مجال للاتصال. إذن خلود تتكلم عن الموسيقى وعن الأداء الفني وعن الفنانين والفنانات. معنا اتصال.
2: مساء الفل، مساء الورد، مساء الياسمين.
0: يا هلا
2: خالد عياد.
0: يا هلا يا هلا.
2: وأحلى وردة جورية الأستاذ العزيز بهاء الطراوني.
0: نعم.
2: وأجمل وردة ياسمين للأستاذ أبو عودة.
0: نعم.
2: على اكتفاء.

0: نعم.
1: وأحلى جنينة عطر جميلة للأستاذ العزيز زيد الكلايلي أبو أسيد.
0: نعم زميلنا الجميل.
1: وأنتم في إذاعتنا الحبيبة أنتم بلابل في حديقة.
0: نعم.
1: استفيد منكم دائما وأبدا الاستماع هالغدير الحلو الجميل الصباح والمساء. شو بدكم أجمل من هاي الإذاعة؟
0: إن شاء الله.
1: هاي إذاعة الجميع.
0: نعم.
1: معك نايف الأزايدي.
0: والنعم يا نايف.
1: حبيبي. أنا بدي أحكي عن السفر.
0: السفر.
1: نعم.
0: تنسى حالك وأنت بتحكي عن السفر.
1: يا الله لما تسمع أيام الصحراء. لما كنا نطلع من عمان للأزرق للعمري للحديثة للقريات. هذه صحراء كانت. لما تطلع من عمان للسعودية عن طريق المدورة بدك تروح على المدينة أيام بطن الغول صحراء. شوف جماليتها.
0: حتى اسمه بخوف بطن الغول.
1: نعم بطن الغول كانت صحراء.
0: نعم.
1: لما نقعد يغرز الباص معانا كيف بدنا نطلعه تذكرها لغاية الآن. لما نطلع على الطريف عن طريق الإتفور رويكس 90 كيلو المسافة نقعد يوم كامل.
0: نعم.
1: لما أنا بدي أحكي لك عن العراق بحكي لك العراق بالكيلو وبالقرية وبالمدينة. لما بدي أحكي لك عن السبع بيار التنفل السوري التنفل العراقي هذه الصحراء. لما بدي أحكي لك عن سوريا بدي أحكي لك عن السعودية عن الكويت.
0: نعم.
1: هذول اللي أنا فريتهم 10 دول عربية.
0: نعم.
1: زائد 16 دولة 6 دول أوروبية. تركيا بلغاريا يوغوسلافيا النمسا ألمانيا بلجيكا.
0: جميل. يعني تتحدث عن السفر وعن رحلاتك يعني بشغف
1: و...
0: طيب وإيش الفائدة بتكون من حديثك هذا؟
1: بتتعلم أشياء كثير يا أستاذ.
0: يعني شو بتترجى للي بيستمع إليك بجلسة لما يسمعك؟ أيوة. تتكلم عن السفر إيش اللي بتحب توصل له إياه؟
1: بوصل له بتتعلم أشياء كثير أنت ما بتعرفها.
0: يعني سافر سافر نصيحتك سافر.
1: طبعا سافر شوف الدنيا. المهم مش القراية الألف والباء وبس. لكن لما تطلع برا وتعرف معاني الكلمات.
0: نعم.
1: وشوف بشر وتأخذ منهم معلومات حلوة.
0: نعم.
1: وتعرف الدول وهاي إيش وهاي صغيرة وهاي كبيرة وهاي السيارات وهاي يعني فيها ثقافة كبيرة يا أستاذ خالد.
0: نعم. نعم جميل جميل جدا. بدي أشكرك نايف حبيبي.
1: أنا بدي أهديكم أغنية الأطلال.
0: الأطلال
1: يا أبو هادي لا تسأل أين الهوى.
0: أي مقطع فيها بالضبط بدك؟
1: من أولها.
0: لا طويلة يا رجل.
1: لا
0: عندك أين مني مجلس أنت به عندك وانتبهنا بعدما زال الرحيق وعندك هل رأى الحب سكارة وعندك اسقني واشرب يعني
1: يا أخي اللي منكم بركة.
0: طيب.
1: وأنا بس يعني بدي أشكركم كتير كتير وأشكر كل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية. هلا
1: حبيبي.
0: معنا اتصال. مساء الخير.
2: ألو.
0: ألو
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ. يا هلا.
2: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
2: ومسا فريق العمل الأستاذ علاء اقتفان المراقبة الرئيسية والأستاذ بهاء الطراوني الماستر المتميز وكل المستمعين والمشاركين تحية كبيرة لهم إخوة وأخوات.
0: يا هلا ولك التحية.
2: أهلا. الله يسلمك ويبارك فيك. والله أنا اليوم حابة أحكي موضوع عام
0: عام
2: اللي بيحكي عن العناد بين الزوجين.
0: العناد بين الأزواج.
2: صفة العناد بين الأزواج.
0: طب ما هم أقنعوهم أنه ملح.
2: ملح بلا ملح بلا شيء.
0: ملح جاكري جاكري عشان يصالحك صح؟
2: لا لا لا هيك الحياة الزوجية مش كلها مشاكل ولا عناد ولا ينكبوا على بعضهم. في عندكم أولاد عندكم أطفال.
0: تعرف يا عصام أنا راح أخليك تأخذ راحتك بالحكي بس بدي أقول لك هالشغلة. يعني من فترة كنت بتكلم مع سيدة فاضلة بتقول لو يرجع في الزمن بسعد زوجي أكثر اللي توفاه الله.
2: الله يرحمه.
0: فهي بس خطرت ببالي وحبيت أقولها على الهواء. ما بعرف شو الهدف لكن دائما المشحنات والمشاكل هي آنية ولما يمشي الوقت ويصير الإنسان يقول أخ يا ريت يا ريت يا ريت. تفضلي يا عصام.
2: يبدو أنها كانت مقصرة معه
0: أو بدها تحبه أكثر أو تخدمه أكثر.
2: ممكن ممكن
0: ممكن
2: الحلين. ممكن كل شيء ممكن. نعم.
0: ممكن يعني.
2: هلا بالنسبة للعلاقات الزوجية قائمة على التفاهم والوضوح. أنا ما حكيت اسمي
0: أم عصام.
2: دائما بنسى أحكي اسمي.
0: نعم.
2: العلاقة الزوجية قائمة على التفاهم والوضوح والتضحية والتغاضي عن الزلات وإنهم يتجاوزوا الهفوات الطرفين حتى هذا يعمل على استمرار الحياة الزوجية وقوتها. من أكبر وأصعب الخلافات هي صفة العناد، هذا سبب من أسباب الفشل في المواجهة، لأنه كل واحد منهم بشوف الأمور بصورة مختلفة نوعا ما. كل واحد بفكر حاله أنه هو على حق وأنه بنظر للأمور ومقتنع أنها نظرة صحيحة. لذلك شريك الحياة بشوف هذا الشيء أنه عدم اتفاق وأدى إلى عدم سعادتهم، لكن بالواقع السبب هو العناد الشخصي وعدم الرغبة في التنازل، لأنه كل واحد فيهم بيعتقد أنه هو على حق وعلى صواب. ليش إحنا ما بنتخلى عن عنادنا؟ ليش إحنا بنهتم بصغائر الأمور في العلاقات الزوجية؟ لنعلم دائما أنه عدونا هو العناد وليس الشريك، لنجعل دائما إحنا أمورنا الحياتية بدون عناد بدون نكد، وما نتصلب بالرأي، نكون والله مرنين حتى نقدر نغير جو الخناق اللي بين الطرفين وما نجعل للشيطان وجود بيناتنا. يا جماعة راعوا بعضيكم، راعوا طباعكم، كل واحد فيكم بتفرد في رأيه، هذا خطأ والله. كل واحد بيتخذ قرار أيضا خطأ مجرد أنه مخالف.
0: يعني إذا أنت يعني أتيح لك المجال تتكلمي، بتتكلمي عن العناد وعن نتائج العناد بين الأزواج.
2: نتائج العناد نعم جميل. له نتائج طبعا سلبية.
0: نعم. وأيضا عند الكل العناد له نتائج سلبية. بدي أشكرك عصام حتى نعطي فاصل ونواصل. 0647 47 111 112

0: هل رأى الحب سكارى مثلنا؟ معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: كيف الحال؟
0: أهلا أهلا معتصم.
1: هاي حبيب الروح.
0: يا هلا تفضل.
1: النكاد لما
0: معتصم، أنا حريص على مكالمتك، يا ريت تقرب على الشباك.
1: نتحد معك
0: مرة أخرى.
1: يلا
0: معلش من غلبك، يعني دائما نكون حريص أنك تكون جنب الشباك أو عند جدار خارجي. انقطع الاتصال، يا ريت يطلبنا مرة أخرى. معتصم مساء الخير.
2: مساء الخير
0: والنور.
2: كيف حالك بالوليد؟
0: يا هلا يا هلا.
2: مساء الخير الجنة
0: ولك بلقيس.
2: نعم
0: يا هلا.
2: هلا فيك.
0: الصوت عندك ضجة يا بلقيس.
2: تحية الهندسة.
0: نعم بس في عندك ضجة بالصوت.
2: لا والله ما عندي حد صراحة.
0: طب سبيكر الراديو شغال؟
2: الراديو شغال.
0: مطفي يا بلقيس؟
2: يعني الصوت واضح صح؟
0: لما يكون الراديو شغال بيصير في تداخل أمواج بنبطل نسمعك، فطفي الراديو وكلمينا.
2: أوكي أوكي.
0: يلا تفضل يا بلقيس.
2: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا
2: هلا فيك.
0: تفضل.
2: تحية الهندسة.
0: نعم
2: ومراقبة. أنا بدي أحكي عن النهايات والبدايات.
0: عن؟
2: يعني اليوم جمالية النهايات والبدايات.
0: جمالية البدايات والنهايات.
2: أول شيء النهايات، لأن نهاية الربيع والتقاء الصيف. أنا اليوم لاحظت

0: أول إشارة ظهور زهرة نهاية الربيع واللي هي بتسلم للفصل الربيع الفصل الصيف.
1: نعم.
0: هي بتكون لونها زهر بارد أرضية. أما الإشارة الثانية فالجو حامي عن جد يعني حر الصيف لحظة هذا اليوم.
1: نعم.
0: والإشارة الثالثة صرصار الليل. هذا مثال عن الصوت.
1: أها. جميل جميل جدا. شكرا لك يا بلقيس، ويا ريت مرة أخرى لما تكلمينا طفي الراديو حتى نسمعك بوضوح. شكرا عزيزتي.
0: شكرا.
1: يا هلا. معنا اتصال بعد بلقيس، ومساء الخير. ألو.
2: Thank you for using.
1: نعم. ألو.
3: ألو.
1: يا هلا.
3: الله يعطيك العافية باشمهندس.
1: يا هلا. معتصم.
3: والله.
1: هلا. عدت والعود أحمد. نعم. تفضل يا معتصم.
3: أستاذ خالد يعطيك العافية.
1: يعافيك.
3: تحية إلى كل البشمهندس والرقابة.
1: نعم.
3: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي. رموني بعقم في الشباب، وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداهي. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ وسأت كتاب الله لفظا وغاية، وما طقت عن آي به وعظاتي. فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أيهجرني قومي عفى الله عنهم بلا لغة لن تتصل برواتي؟ سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي.
1: الله الله.
3: والله يا حبيبي أكثر موضوع بحب أحكي فيه عن هاي الحبوبة اللي قدمنا بين إيدينا هاي الأبيات وخصوصها. أجمل ما يمكن إني أحكي فيه المناظرات اللي بتحصل بيني وبين الحبايب الأصدقاء حولي، زي الأخ الحبيب أم مروان وأحمد الكردي ومحمود العزام، حول اللغة العربية.
1: جميل.
3: دائما يعني بحس إنه هاي بشكله بالنسبة إلي فيها عصف ذهني، خاصة لما يطرح علي أسئلة والله فيها من الصعوبة وفيها من الروعة، ما يجعلني أعتقد أني كل يوم بتعلم حاجة جديدة رغم صلة الوثيقة والمتينة باللغة العربية.
1: نعم.
3: أما بالنسبة لل يعني إذا بدك تحاول أنك تقيد نفسك بموضوع، دائما كل ساعة لها موضوع. ربما أنك تتكلم مواضيع أسرتك، بعد ساعة تنتقل لمواضيع إلها علاقة بالعلاقات الاجتماعية، ربما بعد ساعة تنتقل لموضوع ثاني إلى علاقة بالحيوانات، ربما تنتقل لموضوع ثاني. يعني أنا أعتقد أنه لكل ساعة ما يناسبها من موضوع،
1: لكل حادث حديث.
3: أول.
1: جميل جميل جدا. يعني إحنا لما نتكلم بعمق أكيد في مواضيع بتلازمك وبتحب تتكلم فيها كثيرا، أنت بتحب اللغة العربية والأحداث السارية. بدي أشكرك معتصم حتى نعطي مجال لاتصال آخر. شكرا لك وشكرا لعودتك مرة أخرى. معنا اتصال. مساء الخير.
4: مساء الخيرات
1: والوردات. يا هلا.
4: تحياتي لك أستاذ خالد وطاقم العمل الجميل، كل المتصلين والمشاركين وإذاعتنا الحبيب محمد جوجس.
1: والنعم محمد، تفضل.
4: والله موضوعك يا سيدي في قمة الروعة.
1: نعم.
4: وبحاجة فعلا لعصف ذهني حقيقي، كل إنسان بحب يتكلم بالموضوع اللي بهمه طبعا. نعم. كل المواضيع بتهمنا مهما. نعم. كان نوعها، لكن أحيانا في مواضيع تتطلب أنه نظل نتابعها لو بشكل دوري. خليني أحكي.
1: نعم.
4: خليني أحكي عن قضايانا الاجتماعية ما يتعلق بالسلم المجتمعي في داخل الأردن. هناك قضايا كثيرة جدا، من المشاجرات إلى كذا إلى كذا إلى كذا، المشاكل كثيرة جدا، وأبسطها ربما تكون ومن أكثرها اللي حوادث السير المؤلمة اللي تقع علينا.
1: لا.
4: لكن أحيانا إذا القدر وقع وصار مش

0: ممكن انه حادث السير يعود ما يكونش له آثار نهائيا، مستحيل. لكن تقع بأشخاص احيانا هو صاحب الحل ويقصد الرجال شروى افضالك، ولكنه يعني عندما يخاطب نعم ابنه مجروح، نعم ابنه بالمستشفى، نعم، فليأخذ كل ذي حق حقه، لكن تجد لا تجد عنده أي حلول. فبقول أنا كتبت يعني بجوز بهالموضوع عدة مرات والله مذكرات خاصة إلي بتمي، بقول أنا اطلب الخير وأهله واعلم أن خيرا من الخير معطيه وأن شرا من الشر فاعله. وأستشهد بقول لسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه يقول افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله.
1: جميل جميل. بدي أشكرك حتى
0: تحياتي للجميع.
1: يا هلا يا هلا،
0: تحياتي.
1: شكرا
0: تحياتي.
1: لك يا هلا. فاصل ونواصل إلا وأنا معاك.

0: إذا نجدد التحايا أحبتي، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: هلو.
0: يا أهلا.
1: مساء الخير أستاذ فارس.
0: مساء النور يا أهلا.
1: الله يعطيك العافية وتحياتي لك ولجميع الكادر والمستمعين جميعا.
0: يا هلا.
1: أنا مبارح طول الوقت والله لم أستطع أتكلم معكم.
0: يعني عندك مشاركتين يعني.
1: فأنا اليوم بدي أتكلم بصراحة، أعطيني المجال بس.
0: نعم تفضل.
1: أولا مبارح الموضوع اللي طرحته أنت
0: نعم
1: يتعلق في أربع عناصر أساسية. أولا العناصر الأربعة كل عنصر يقسم إلى ثلاث أقسام. العناصر الأربعة هي الماء والتراب والهواء والحرارة.
0: نعم.
1: العناصر

0: الأربعة الناري هذول الجماعة اللي أنت حكيت عنهم امبارح إنه البروح مبرك ناكو وكذا وإلى آخره وبسرعة بتتخذ قرار بدون النتائج وحساب الأشياء حساب دقيق يعني متهورين هم الأبراج النارية
1: نعم
0: ثلاث أبراج ومنهم بدي أسميهم بس معلش
1: نعم
0: أذكرهم الأسد والحمل والقوس هذول الجماعة لما بدهم قرار بيتخذوه فورا عندهم تسرع باتخاذ القرار ودائما قرارهم غير مدروس فهذول الجماعة متسرعين أنا بحكي بشكل عام تمام النوع الثاني هم البرج الهوائي الهوائي طبعا بديش اسمي الأبراج أنا بس اللي بيعرف حاله هو يعني يكون متمكن عارف أكيد هوائي أو ترابي أو كذا الهوائي دائما تفكيره مش اللحظة اللي هو فيها فكر لعشر سنين جايات لما بيجي بيتخذ قرار بفكر في النتائج وبدرس الموضوع دراسة وافية
1: نعم
0: هذا إنسان حكيم بيكون قراره مدروس ومبني على التوازن بين العاطفة والعقل هاي اثنين ثلاثة اللي هم المائي المائي ثلاث أقسام يقسم منهم هذول الجماعة قرارهم مش ثابت متحرك يعني حسب الظرف اللي هو فيه بيتخذ القرار أنا بحكي بشكل عام يعني الماء المية يحطها بأي وعاء بتأخذ نفس الشكل هذول المائيين هم الحوت والعقرب والسرطان هذول الأبراج الثلاثة مزاجيين حسب الظرف اللي هو فيه بيتخذ القرار يعني بعد ساعة ساعتين ممكن يغير تمام بيجي عندنا العنصر الأخير الترابي الترابي هذا العنصر الرابع هذا قراره حسب الظرف اللي هو فيه بيتخذ القرار إذا كان مش عنده مشان أبو فلان ولا أم فلان ولا عواقب بيتعامل معاه كإنسان أبدا جماد ثابت ما عندوش العاطفة بالمرة إطلاقا يعني بيعرف واحد زائد واحد اثنين وفي النقاش دائما أفقه مضيق جدا جدا ما بعطيش مجال الطرف والرأي والرأي الآخر عنده نوع من الاستبداد في رأيه يا إما هيك أو لا خلاص
1: جميل
0: ما بعطيك مجال في النقاش إنك تأخذ وتعطي معه
1: ماذا عن موضوع اليوم ونتكلم
0: هذا
1: عن
0: موضوع اليوم
1: بتحب أنت تتكلم عنه
0: أنا موضوع اليوم بتتكلم عنه أنا بيهمني الموضوع اللي حكيت لك إياه هو عنصر أساسي بالحياة في التعامل مع البشر بناء إذا عرفت أنا الطرف المقابل شو نوع العنصر تبعه بعرف أنا كيف أخافه وأتوصل للنتيجة وأتفاهم معه أما إذا عرفت التفاهم معه صعب ما بأخذه بوعى بعطي معه إطلاقا ولا بضيع وقتي معه
1: نعم
0: لأنه شوف تحكي لك أفضل أنا وجدت عنصر في العناصر هاي كلها هو الهوائي لأنه تفكيره تحليلي بفكر لعشر سنين أو 12 سنة جايات أيوة هذا بفيدك أنت ليش بقدر المسؤولية والأشياء في المستقبل قبل أن نقدم على شيء مش المهم تخوض معركة المهم تنتصر فيها يا أخي الكريم
1: بدي أشكرك حتى نعطي مجال لاتصال آخر يا هلا
0: والعفو
1: هلا هناك اتصال مساء الخير
2: سيد خالد مساء الخير
1: مساء النور
2: وأنا عجبني الأخ اللي حكى كنت مبارح حب إنه يكون يحكي بالموضوع لأنه اللي بحكي كله منطق بمنطق واللي سماهم الأبراج مروا علي يعني بحياتي وبحيي وبحيي خلود خلود أراءها من أرائي وبلقيس وكل المستمعين والمستمعات بدي أكمل أنا بالنسبة للأخ اللي تفضل هلأ هو القبول والرفض للإنسان إنك تتقبل الإنسان كما يكون أو ترفضه بأسرع وقت ممكن ما تعطي مجال للرفض وأعطي مجال للقبول يعني افتح فرص للتقبل للطرف المقابل إن كان ذكر أو أنثى وحسب المجتمع اللي كنت فيه أو الجلسة شارك بالموضوع اللي بتعرف فيه إشي ما بتعرف فيه لازم تلوذ بالصمت وإلا بعدين عيوبك بتبين بها الإنسان يعني حسب الجلسة زي ما حكى الأخ معتصم بحيي الحمد لله على السلامة حسب الجلسة اللي أنا فيها بشارك موضوع بكون بعرفه متعمق فيه ما بعرف إشي ما بحب أكون سطحية يا بدخل فيه بكون قنوعة يعني مقتنعة بالبحكي وبعدين أنا عندي بحياتي بصراحة

0: النقد البناء بنتقد كتير كتير، والفلسفي بدخل كتير في حياة الفلسفي. فلقيت الفلسفة بتخليني أتخلص أو أتهرب من مطبات بالحكي أو بتنقذني من شغلات لما بدخل الفلسفة في كلامي.
1: نعم.
0: لأن هذا بعطيني مجال مثلا بعوض الغلط اللي بكون بدون ما حدا يلاحظ.
1: نعم.
0: فبتقبلوه كنوع من يعني الخيال بالإنسان، لما داخل الخيال في الكلام بعطي أريحية شو ما كان الموضوع.
1: نعم. بدي أشكرك.
0: أما بالنسبة للزواج اسمح لي.
1: يلا على وجهك.
0: لأني طريقة بضحك على اللي بقوله طول بالك، ما في مجال للطلاق خلص. الإنسان له طاقة قدرة بيقدر يتحمل، بيقدر ما بيقدر بنسحب بطلق. ما في منه هذا الحكي غدر خيانة هذا لأنه ما فيش. كل اللي بتحكوا الإخوة اللي بنصحوا الناس ما تطلقوا ديروا بالكم، ما في لحظة لما يكون القرار بتنسى كل اللي حواليك بتاخذ القرار طلق على السريع. لأن الإنسان بالحياة ما في ينضغط، ما بتحمل الضغوطات، فبالفجر بيضطر إنه يطلق.
1: نعم.
0: مش لأسباب شيء يعني، خلص الإنسان له طاقة.
1: نعم شكرا لك.
0: هذا أنا بحترمه.
1: يعطيك العافية. ننتقل لاتصال آخر. مساء الخير. ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا.
2: معاذ عمل عتوم.
1: أهلا يا محمد.
2: يا سيدي أنا بالنسبة لي بحترم كل رأي المشاركين.
1: نعم.
2: أما الموضوع تقولوا عنه، طب أنا كيف بدأ أجي على جماعة تسولفوا موضوع معين واجي أنا من فوق أقفز وأقول والله مرة شوف الضبو عليه قرون، هل تقبل هاي السلافة؟
1: أها.
2: ما بزبط، بدك تخش بالموضوع ضمن الموضوع. طب أنت ساعي صار من بداية البرنامج قلت إنه شو من القرار وشو الموضوع هذا. طب بصير إنه أنا أجي بموضوع ثاني أقول لك لا ما بزبط.
1: لا إحنا بنسأل إنه أنت بتحب تحكي عن إيش؟
2: ولا بقدر أحكي عن موضوع.
1: ولا بنفسك تحكي بموضوع وتطول وأنت تحكي فيه.
2: موضوع إلا أنا بكون أحكي لأولادي لأنه أنا أكبر واحد بالعيلة، كنت أخ أو أبو. فأحكي الموضوع اللي بدي إياه ولازم يتعظوا فيه. أما
1: نعم.
2: أجي على مجموعة قاعدين مثلا بسولهم بالسيادة.
1: نعم.
2: أقول والله بكرة في صار حادث كبير مبارح.
1: نعم.
2: ومات بي 10 ما بزبطش.
1: نعم.
2: لازم الواحد يخش ضمن الموضوع.
1: نعم. بدي أشكرك محمد حتى نأخذ فاصل. شكرا لك يا محمد. 0647 47 111 112.

0: مستمرين على الهواء مباشرة، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: يا أهلا.
1: أهلا بك، وتحياتي لبها وكل السادة المستمعين.
0: أهلا أهلا أحمد الكردي، كيف حالك؟
1: الله يخليك وديمك. نعم. اليوم الحلقة يعني من كل حديقة وردة يعني.
0: نعم.
1: الجميل جدا، جميل حقيقة. أنا مستمع جيد.
0: نعم.
1: جيد بعتبر حالي حتى أقدر أحكي في أي موضوع أقدر أحكي فيه. يجب أن أكون مستمع جيد. فالموضوع اللي بدي أحكي فيه الناس اللي تركت أخطائها وتبعت أخطاء الآخرين.
0: جميل.
1: اللي تركوا أخطائهم وتبعوا أخطاء الآخرين وبوقفوا لك على الحرف والزلة وعلى الضمة والكسرة وبدخلوا باللتي واللواتي نتيجة فشلهم أو يعني خليني أسميه ما لهم مش خف الظل، فتبعوا أخطاء الآخرين. وكلنا بنخطئ إحنا، بس منقيم أنفسنا يعني.
0: نعم.
1: وممكن تقيمني وأقيمك.
0: نعم.
1: أما اللي ترك أخطائه واتبع أخطاء الآخرين، متى تصل العطاش إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يفني الأصاغر عن مراد وقد جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى البلايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا.
0: الله الله، جميل.
1: نعم يا سيد.
0: نعم.
1: فتجد الموضوع أنه فينا النقاط دائما أنا بقولها في النقد لازم تكون واضحة، ودائما بقول جملة: لماذا لا نذهب إلى ما نتفق عليه ونعتذر عما نختلف فيه؟ لا، ما بدهم إياك. إن لم تكن معي فأنت ضدي.
0: نعم.
1: فهاي المشكلة من نواجهها كثير في مجتمعاتنا، في جلساتنا. يتصدرون الحديث بأساليب يعني يتقوقعون في اللغة ويتمحورون داخلها وبيعرفوا شو يخرجوا منها للأسف. وبصنف لك أخطائك هي بتكون مش أخطاء، بس هو مش قادر يشوفك ناجح، مش قادر يشوفك إنه حتى تصل أنت، لأنه الناس تتبعك. ازرع حديقتك بالورود حتى تتبعك الفراشات. فما بيستفيدوا إلا أن يخرجوا في ألم في أنفسهم. كثير بنواجهوا هذا الحكي، كثير بنواجهوا هذا الحكي يا سيدي.
0: نعم. هل هناك مجال لقصيدة من أحمد؟
1: تكرم عينك. أيها الناعم،
0: الله،
1: في دنيا الخيال تذكر العهد وما في الصفحات، أعلى بالك ما طاف بذالي من ليال وعهود مشرقات، لا رأت عيناك شكي وظلالي وحنيني ولهيب الذكريات عندما يعرضها الماضي لعيني صوراً

0: الذي ضيعت مني في الليالي بهوانا راقصة هتف الصبح وغنى بنشيد رائع اللحن شجي النغمات كالمنى تقبل كالحلم السعيد في خيال كابتسام الزهرات بيد أن لا أبالي بالوجود وليالي الحزان النيرات إن يكن قلبك لا يسمع لحني فلمن يا فتنة الروح يغني للهوى سر المعاني الخالدات آه لو تسمعني يا حبيبي أشكو الجوى آه لو تسمعني وترى القلب ونيران الهوى ولظاها ودموع الشجن لترفقت بقلبي فانطوى ما بقلبي من هوى الرقيب أين أحلام شبابي أين مني أمسيات من فتون وتمني وعيون الدهر عنا غافلات يا حبيبي أيقظ الماضي شجون حينما طافت رؤاه في خيالي فتلفت بعيني ليقيني فإذا الحاضر كالليل حيالي وإذا بي قد خلت منك يميني وانطوى ما كان من صف الليالي طال بي شوقي لأيام التغني وليال هن بعضي غاب عني فأعد لي من طوى من بشرياتي.
1: الله الله، وإذا بي قد خلت منك يميني
0: وانطوى ما كان من صف.
1: نعم، دائما مبدع يعني، هي قصيدة أشواق. وشكرا. نعم. لك
0: ديما.
1: يا هلا.

هناك اتصال. مساء الخير. ألو. إذا انقطع الاتصال نعود للفاصل ونواصل. أينما كنتم نحن معكم حتى 11:00.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: حبيت أشارك أول مرة معكم على راديو جوردن.
0: مين معنا عفوا؟
1: مروة.
0: أهلا يا مروة، تفضلي يا مروة.
1: موضوع اليوم كان جميل جدا.
0: نعم.
1: ولمست فيكم كل في واحد منكم بيحكم موضوع أجمل من الثاني.
0: نعم.
1: الموضوع اللي دائما بطرحه أو بفكر فيه
0: أو بتتكلمي فيه كثير
1: أو بتكلم فيه كثير، اللي هو الحسن والظن بالله.
0: حسن الظن بالله ونعم. نعم. بالله
1: دائما، إن كان في المجالس أو في الجلسات العامة، يعني إن طرح هذا الموضوع أتذكر دائما أبيات جميلة يقول فيها الشاعر: وكل باب وإن ضالت مغالقه، يوم له من جميل الصبر مفتاحه.
0: نعم.
1: كم من هموم ظن أن لن فراج لها، حتى رأينا جليل الهم ينزاح. فاصبر لربك فلا تيأس فرحمته، للخلق ظل وللأيام إفزاح. ودائما أيضا أتذكر الأبيات الثانية: لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي إلى نعيم.
0: نعم.
1: بس والله هاي مشاركتي معكم، أول مرة أشارك معكم.
0: ومش آخر مرة، إحنا كل أحد واثنين وثلاثاء راح ننتظر منك مشاركة. شكرا لك.
1: عفونا.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء النور.
0: مساء السرور.
2: أهلا أهلا.
0: يا هلا.
2: بك العافية أستاذ.
0: الله يعافيكي.
2: كيف حضرتك الهندسة؟
0: نعم.
2: كل اللي بسمعوني الله ينعم عليك ربي.
0: ولك التحية.
2: ولكم التحية. حابة أحكي لحضرتك بالنسبة لي شيء مهم جدا يعني بالحياة، اللي هي ثقة.
0: تكلمي دائما عن الثقة وأهميتها.
2: أنا بعشق الثقة وبتمناها لكل الناس، يعني إنه تكون ثقة، يعني أكيد منها، يعني مش تكون ثقة عمياء، يعني سواء بين الأزواج أو بين الأبناء والأهل أو بين الأصدقاء. فأنا يعني بحسها راحة يعني في المجتمع لما تكون في ثقة.
0: نعم.
2: الله ينعم عليك ربي.
0: يعني تكلم عن الثقة ودائما حديثك عنها ولازم تكون موجودة بين الناس وشائعة.
2: بحسها راحة والله أستاذ خالد.
0: نعم. شكرا لك. خلينا
2: شكرا. يا هلا.
0: هل هناك اتصال بهاء؟ إذا نذهب لفاصل.

0: الدنيا.
1: ولك التحية. يا هلا.
0: الله يسلمك ما شاء الله عليهم المستمعين، يعني كل واحد حكى حكي ما شاء الله عليه.
1: نعم.
0: ممتاز.
1: لا هي لأنها آخر حلقة بالأسبوع فشكله
0: المستمعين. آه ذكرت آخر حلقة خوفتني والله، قلت لا لساتنا احنا وين آخر حلقة.
1: نعم.
0: أنا بحب أحكي عن الصداقة.
1: عن الصداقة.
0: صداقة.
1: جميل.
0: صداقة الصديق زي ما يقولوها، في صديق وقت الضيق، وفي صاحب صاحب ساحب.
1: نعم.
0: ساحب يسحبك للخير أو للشر. أما الصديق، الصديقة إذا كان صدوق مزبوط هو الأخ اللي لم تلده أمك زي بيقولوها.
1: نعم.
0: يكون معك بكل إشي، بالشدائد.
1: نعم.
0: بالمنيح، بالفرح، بالترح.
1: نعم.
0: وهو اللي مجرد بدون ما تحكي، بدون ما تحكي بفهمك، بتقول يعني هيك على الإشارة بكون عارفك ودارسك وعارف شو أطباعك.
1: نعم.
0: حلو حلو يكون بحياتك صديق صديق صديق صديق، يعني وقت ما بدك أنت بتلاقيه. هو مقام بيجي مقام الأخ زي ما قلت، أخ لم تلد أمك.
1: نعم.
0: وما أعرف يعني حلو الواحد الحياة يكون ناس زي هيك بس يكون صادقين،
1: يعني الواحد بدي يبحث عنهم وإن شاء الله بجدهم وبيحافظ عليهم
0: يعني.
1: نعم.
0: مرات الواحد بيلاقيهم مرات الواحد ما بيلاقيهم.
1: نعم. نعم.
0: وهي هي بس أنا. نعم. حبيت أحكي عن الصداقة لأنها حلوة، بحب الصداقة وحلوة.
1: نعم.
0: الصداقة يعني بمفهومها ال.
1: نعم.
0: البحث يعني.
1: نعم. بدي أشكرك لأنه إحنا وصلنا نهاية حلقة هذا المساء.
0: أنا آخر واحدة.
1: أنت آخر متصل.
0: يلا يعطيك العافية وتصبح على خير.
1: وأنت من أهل الخير.
0: أهلا وسهلا مع السلامة. صباح على خير. وأنت من أهل الخير.
1: إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء من برنامج مساء الخير. إن شاء الله موعدنا كل أحد واثنين وثلاثاء من كل أسبوع على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء والإخوة الأعزاء على أقطفان. كان معنا من المراقبة الرئيسية وربان المكسر والإخراج كان للزميل العزيز بهاء الطراونة. غريب الناس غريب الدنيا الدنيا. ومن خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا ولكن تصبحون على ألف خير وإلى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلاً، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامى في مرج الحمام. ملك البحرين يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع الأردن. الصفدي يبحث مع نظرائه السعودي والقطري والتركي التطورات في الإقليم. الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. طهران تتمسك بمطالبها وواشنطن تضغط بالعقوبات. من العناوين إلى التفاصيل. افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حديقة النشامى في منطقة مرج الحمام على مساحة 56 دونما، وأشاد رئيس الوزراء بجهود أمانة عمان الكبرى في تنفيذ الحديقة وفق أعلى المواصفات بمدة لم تتجاوز 5 شهور منذ الإعلان عن إنشائها، مؤكدا ضرورة توفير الخدمات اللازمة لإدامتها خدمة للمواطنين والمتنزهين. واطلع رئيس الوزراء يرافقه رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربي على مرافق الحديقة التي فتحت أبوابها أمام المواطنين، وتمتاز الحديقة بطابع هندسي وجمالي مميزين، وتضم مساحات للتنزه وللعديد من الرياضات. بدوره قال الشواربي إن إطلاق اسم النشامى على الحديقة جاء تقديرا للإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم بتأهله إلى نهائيات كأس العالم. وتضم الحديقة كذلك مساحات خضراء تشكل قرابة 40% من المساحة الإجمالية للحديقة، وجلسات خارجية ومسارات للمشي وملاعب للأطفال ومواقف للسيارات. على صعيد متصل، سيتم تخصيص المبنى المجاور للحديقة الذي جرى استملاكه والمكون من 8 طوابق لنقل وزارتي السياحة والأثار والبيئة وهيئة تنشيط السياحة إليه. أكد العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اعتزاز مملكة البحرين بما يجمعها بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة من علاقات أخوية وثيقة وروابط تاريخية راسخة تزداد تطورا وتميزا بفضل حرص قيادة البلدين على توثيقها وتدعيمها بما يحقق المصالح المتبادلة. جاء ذلك خلال استقبال جلالته رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية إلى البحرين. إلى التفاصيل.
1: خلال اللقاء نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وتمنياتهما لجلالته بدوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار. ورحب جلالة الملك حمد برئيس مجلس الأعيان الأردني ونوه بأهمية مثل هذه الزيارات التي تشكل دعما لمسار التعاون البرلماني والتنسيق الأخوي إزاء مختلف القضايا. وأشاد جلالته بجهود أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني في توطيد وترسيخ أواصر العلاقات البحرينية الأردنية وبالمواقف المشرفة التي تقفها دائما المملكة الأردنية الهاشمية تجاه مملكة البحرين وشعبها ودورها المشهود في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم جهود السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد الفايز تضامن الأردن مع مملكة البحرين وإدانتها للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مشيرا إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار على وقوف الأردن إلى جانب البحرين وشعبها، وأن أمن واستقرار مملكة البحرين وعموم دول الخليج العربي يعد جزءا لا يتجزأ من أمن الأردن واستقراره.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالات هاتفية مع كل من نظرائه، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني والتركي هاكان فيدان. وبحث الصفدي ونظراءه التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة وجهود إنهاء التصعيد الخطير، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر. أدان الأردن قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بالتسلل إلى جزيرة بيوبيان بهدف تنفيذ أعمال عدائية تجاه دولة الكويت الشقيقة باعتباره خرقا فاضحا لسيادة الكويت وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء ولكل ما من شأنه المساس بالكويت الشقيقة وتضامنه ووقوفه الكامل مع الكويت ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. كما أدان الأردن حديث اختطاف ناقلة نفط من المياه الإقليمية اليمنية على متنها عدد من البحارة المصريين واقتيادها إلى المياه الإقليمية الصومالية، واعتبرها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تضامن المملكة الكاملة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وذوي البحارة المختطفين، مشددة على ضرورة ضمان أمنهم وسلامتهم وتأمين الإفراج عنهم. في ظل تعثر مساعي التهدئة بين واشنطن وطهران تدخل

0: المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد السياسي والعسكري. الرئيس الأمريكي يلوح بانهيار وقف إطلاق النار فيما تتمسك إيران بشروطها وتصاعد لهجتها بالتلويح بخيارات نووية متقدمة بالتزامن مع تشديد العقوبات الأمريكية واستمرار التحركات الدولية لمنع انزلاق الأزمة إلى مواجهة أوسع. إلى التفاصيل مع الزميل رامي الرشق.
1: تراجعت آمال التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن وقف إطلاق النار مع طهران بات على وشك الانهيار عقب رفض إيران المقترح الأمريكي الأخير وتمسكها بحزمة مطالب اعتبرها ترامب غير مقبولة. ويأتي التصعيد السياسي في وقت تتمسك فيه طهران بشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما فيها المواجهة الدائرة في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي وتعويضها عن الأضرار الناجمة عن الحرب. وأكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد قاليباف أن واشنطن لا خيار أمامها سوى قبول حقوق الشعب الإيراني الواردة في المقترح الإيراني الأخير، محذرا من أن أي مسار آخر سيقود إلى مزيد من الإخفاقات، ومشيرا إلى أن استمرار الأزمة سيرفع الكلفة الاقتصادية على الولايات المتحدة، وهذا ما أكده مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عندما قال إن تكلفة الحرب بلغت 29 مليار دولار حتى الآن بزيادة تقدر بأربع مليارات عن تقدير أواخر الشهر الماضي. وفي مؤشر على تصاعد التوتر، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي وسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن طهران قد تدرس رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 90% القادر على إنتاج سلاح نووي في حال تعرضها لهجوم جديد، مؤكدا أن البرلمان سيناقش هذا الخيار. في المقابل فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على أفراد وشركات تتهمها بالمساعدة في نقل النفط الإيراني إلى الصين ضمن مساعيها لتقييد تمويل البرامج العسكرية والنووية الإيرانية مع تجديد الرقابة على محاولات الالتفاف على العقوبات. ومن المنتظر أن يصل ترامب إلى بكين الأربعاء حيث من المتوقع أن يتصدر الملف الإيراني مباحثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في ظل استمرار الجمود السياسي والعسكري في المنطقة.
0: وننتقل إلى الملف اللبناني حيث يتداخل التصعيد الميداني في الجنوب مع تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها واشنطن وسط محاولات لإعادة ضبط مسار التهدئة وفتح قنوات تفاوض جديدة في ظل استمرار التوتر على الأرض وتباين المواقف السياسية حول شكل أي تسوية محتملة. متابعة في التقرير التالي.
2: في وقت تتداخل فيه العمليات العسكرية مع التحركات الدبلوماسية يظل جنوب لبنان على خط التوتر المفتوح حيث تتقاطع الغارات مع مساع دولية لاحتواء التصعيد وإعادة فتح مسارات التفاوض. ميدانيا أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل اثنين من أفراد الدفاع المدني اللبناني في غارة إسرائيلية على بلدة نبطية أثناء قيامهما بمهمة إنقاذ في حادثة تعكس استمرار استهداف مناطق الجنوب. وفي السياق نفسه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة نهر الليطاني خلال الأيام الماضية ضمن المواجهات المستمرة مع حزب الله رغم اتفاق وقف إطلاق النار. ومع تواصل هذه التطورات حذرت الأمم المتحدة من تدهور متسارع في الوضع الإنساني في لبنان مشيرة إلى أن استمرار الغارات وسقوط الضحايا يفاقم الأزمة على الأرض. سياسيا تتكثف التحركات الدولية إذ أفادت مصادر لبنانية بأن السفير الأمريكي في بيروت يواصل الدفع نحو عقد لقاء بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهدف تعجيل السلام، لكن بيروت ترفض التوقيت الحالي مؤكدة أن أي لقاء مشروط باتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية مع التمسك بالمسار العربي في عملية التفاوض. وفي موازاة ذلك تستعد واشنطن لاستضافة جولة مفاوضات جديدة بين لبنان وإسرائيل يومي الخميس والجمعة المقبلين في خطوة تختلف عن سابقاتها من حيث رفع مستوى التمثيل وتوسيع البحث ليشمل الجانبين الأمني والسياسي في محاولة لدفع مسار التهدئة إلى مستوى

0: أكثر شمولاً.
1: ونبقى في لبنان، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 8 أشخاص وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، تزامناً مع كشف إعلام إسرائيلي عن إصابة 8 جنود خلال اشتباكات مع مقاتلي حزب الله شمال نهر الليطاني. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون باستهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدخل مخيم صيرات وسط القطاع. على صعيد متصل، قدرت منظمة الصحة العالمية إصابة 43,000 شخص في غزة بإعاقات خطيرة بسبب الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى استمرار احتجاز الإمدادات الطبية اللازمة لهم في الجمارك منذ أكثر من عام. أعلن الكرملين استئناف القوات الروسية عملياتها العسكرية في أوكرانيا عقب انتهاء هدنة استمرت 3 أيام وسط تبادل موسكو وكييف الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الهدنة الإنسانية انتهت والعملية العسكرية الخاصة مستمرة، مؤكدا أن وقف الحرب ممكن في أي لحظة إذا اتخذت، لا سيما بشأن إقليم دونباس شرق أوكرانيا، حيث تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية وهو ما ترفضه كييف. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث تنطلق اليوم الأربعاء أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج وسط ترتيبات تنظيمية وخدمية متكاملة أعدتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ويقام حفل وداع رسمي للقوافل في مدينة الحجاج التابعة للواء الجيزة جنوب العاصمة عمان عند 2:30 من بعد ظهر اليوم. وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتصاريح الرسمية المعتمدة، محذرة من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج لتجنب التعرض للمساءلة القانونية. أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين الأردن والسعودية وتوسيع شراكات القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو والتنمية المستدامة وصولا إلى وحدة اقتصادية مشتركة. وخلال لقاء عقد في غرفة تجارة الأردن بحضور السفير السعودي في عمان الأمير منصور ابن خالد ابن فرحان آل سعود، شدد المجلس على ضرورة البناء على الإنجازات العام الماضي والتي تضمنت تشكيل لجان قطاعية ومتخصصة في المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية. وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن ورئيس الجانب الأردني في المجلس العين خليل الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر عمقا وتأثيرا بما ينسجم مع قوة العلاقات بين البلدين. وقال الحاج توفيق:
2: هذا المكتب سيكون يعني محطة لرجال أعمال السعوديين الراغبين بالاستثمار في الأردن، سيكون بتنسيق بينه وبين الجانب السعودي في مجلس الأعمال، في ضباط ارتباط يسهل أعمال كل من يرغب بالاستثمار في الأردن، قاعدة بيانات زي بنك معلومات. اليوم سمو الأمير سفير المملكة العربية السعودية شرفنا بافتتاح هذا المقر، وهذا سيحدث نقلة نوعية. 12 لجنة تم تشكيلها مشتركة، 12 قطاع مهم، في فرص متبادلة بين يعني فرص واعدة. إن شاء الله مجلس الأعمال سيكون يحقق نقلة نوعية كبيرة في الأرقام.
1: من جانبه، شدد السفير السعودي في عمان على أهمية الدور الذي يطلع به القطاع الخاص الأردني والسعودي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيدا بالحراك المتنامي والتفاعل الكبير الذي يشهده مجلس الأعمال الأردني السعودي. وقال:
3: يعني الحقيقة اليوم أنا جدا يعني فخور وسعيد جدا بإني أتواجد مع الأخوة في غرفة عمان وأحضر افتتاح المكتب التنسيقي لمجلس رجال الأعمال السعودي الأردني. حضرت أيضا جانب من هذا الاجتماع المهم، وجدت الحقيقة من الأعضاء كل يعني حماس للعمل سويا لكل ما فيه خدمة مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وتمتين وتوثيق العلاقة.

0: الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
1: بدوره أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبد الرحمن فبيتي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والأردن، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون القائم مع الجانب الأردني بما يسهم في تطوير الشراكات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين. وقال فبيتي:
2: هذا المكتب سيمكن الجميع من استعراض الفرص الاستثمارية بشكل مباشر، لكن جميع هذه الفرص الاستثمارية حقيقة يعمل عليها عدد من الزملاء في اللجان المشتركة بين الجانبين السعودي والأردني، وأيضا كل هذه اللجان خرجت من منطلق الرؤى المتوافقة بين المملكة العربية السعودية والأردن.
1: وقع البنك المركزي الأردني ودائرة الجمارك الأردنية اتفاقية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني من خلال نظام واجهة الدفع الحكومية الموحدة في خطوة تهدف إلى تحسين آليات الدفع الحكومية وتيسير الإجراءات المالية. وأشار نائب محافظ البنك المركزي الدكتور خلدون الوشاح إلى أن المشروع يهدف إلى أتمتة طلبات التحويل الصادرة عن هذه الجهات بما يسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتعامل الورقي. وقال الدكتور شاح:
3: هذا النظام تم تطويره داخليا من قبل كوادر البنك المركزي الأردني بهدف تنظيم وتسريع عمليات الدفع المالي الخاصة بالخدمات الحكومية. الهدف أجا من هذا النظام أنه رفع جودة الخدمات الإلكترونية والمصرفية اللي بتوصل لعملاء البنك المركزي من القطاع الحكومي، من خلاله يتم تحويل كافة الحوالات المالية الورقية إلى إلكترونية بالكامل.
1: من جانبه أوضح المدير العام لدائرة الجمارك لواء جمارك أحمد العكاليك أن الاتفاقية جاءت انسجاما مع التوجيهات الحكومية نحو مفهوم الحوكمة الإلكترونية ورقمنة العمليات المالية وحكومتها، وتنفيذا لخطة الدائرة الاستراتيجية الهادفة لتطوير البنية التحتية والتقنية ضمن مشروع بوابات الدفع والقبض الإلكتروني. وقال العكاليك:
4: من متطلبات خطة التحديث الاقتصادي التي تتبناها الدولة الأردنية سيكون هذا المخرج، وأيضا سينعكس على متلقي الخدمة ورفع رضا متلقي الخدمة، لأنه حكما في عاملين مهمات هما الوقت والتكلفة، وهذا سيختصر الوقت وسيختصر التكلفة.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين: رئيس الوزراء يفتتح حديقة النشامة في مرج الحمام، ملك البحرين يؤكد اعتزاز بلاده بالعلاقات مع الأردن، الصفدي يبحث مع نظرائه السعودي والقطري والتركي التطورات في الإقليم، الأردن يدين تسلل مجموعة من الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت، طهران تتمسك بمطالبها وواشنطن تضغط بالعقوبات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات بهاء الطراوني من التنفيذ الهندسي. مشعل الصلاط يشكر لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم تراث وعادات وتقاليد.
1: يا زمان وحلب الحال سلاب.
0: إعداد وتقديم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة.
1: جار زمان وحلب الحال سلاب.
0: إخراج إيهاب عطاري.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الأعزاء عبر أثير الإذاعة الأردنية في برنامج تراث وعادات.

0: ونكمل في هذه الحلقة عما سبق في الحلقة الماضية عن الفصول والمواسم في الأردن، ولما لها من أهمية ومن حكايات في التراث الشعبي والعادات والتقاليد اتخذوها الأجداد في كل المواسم وبقيت مستمرة على نهج الأجداد والآباء، أيضا توارثها الأبناء رغم التطور والحداثة في المجتمع الأردني، إلا أنه بقيت هذه العادات الجميلة إلى وقتنا هذا. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بداية موسم الشتاء وعن السعدات الأربعة وعن المربعانية وعن التفاصيل الجميلة في الحكاية الشعبية، والآن نكمل عن باقي الأشهر ومنها شهر شباط. ويعرف عن شهر شباط أنه كثير الرعد والبرق وغزير الأمطار، لكن يتخلل كل ذلك أيام مشمسة دافئة تذكر المزارع بالصيف. فقد قال المثل الشعبي عن شهر شباط: إن شبط ونلبط ريحة الصيف فيه. ويسمى أيضا شباط الخباط، أي أنه شديد الرعد، وفي شهر شباط تتزاوج القطط، وكانوا يحكوا أن القطط تشبط أي تستعد للزواج في شهر شباط. وفي مثل شعبي بيحكي: أنت يا فلان حكيك مثل شهر شباط ما عليه رباط.
1: وأيضا شهر أذار، ووصف هذا الشهر بأنه الطقس فيه يمطر قليل ويشمس قليل، وبالتالي لا يمكن الاطمئنان في أذار بأن موسم الشتاء قد انتهى بسبب بضع أيام دافئة. وفي أمثال شعبية عن شهر أذار، منها: أذار مرة شميسة ومرة مطار. وفي المثل الثاني: وأذار الهدار أبو سبع ثلجات كبار. وأيضا: أذار الغدار ساعة شمس وساعة مطار. وفي أذار يبدأ ما يسمى برزنامة الفلاحين للطقس والمناخ، أيام الحسوم يسموها، وهذه تبدأ من 11 أذار ومدتها بين 6 أيام و8 أيام. وهذه الأيام برد وريح شديد، وكانوا زمان القدام بتحسبوا لهاي الحسومات وسموها بهذه الفترة من السنة بالحسوم، لأنها تحسم ما بين فصلين الشتاء والربيع. وفي أمثال شعبية: ما حلال بيدوم إلا بعد الحسوم. وفي مثل أيضا: إذا نويت بالحسوم نعمتك ما بتدوم، انتظر حتى يجي عمك نيسان وصلي على النبي العدنان. اللهم صل على سيدنا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر

كانوا الفلاحين ومربين الحيوانات بتوقفوا عن أعمالهم خلال هاي الأيام اللي هي الحسوم، وبرد هاي الأيام شديد لأنه إذا تمكن من جسد الإنسان فلا شفاء منه، وفي مثل عنه مبرود الحسوم لا يطيب. وفي آذار بتشوف حقول القمح والشعير تتمايل مع نسمات الهواء، هذا المنظر الجميل الموجود بكل أرياف وطننا الحبيب.

0: بيجي بعد شهر آذار شهر نيسان. هذا الشهر فيه شتوية يسموها شتوة نيسان، وحكوا عنها كثير في الأمثال، منها شتوة نيسان بتحيي الإنسان، ونخضبت أو امحلت وراها نيسان، والرب بنيسان بتسوى السكة والفدان والراقد على الصيصان. والله هذا شهر يعني مهم، شهر نيسان.
1: نعم.
0: ودلالة على أهمية الرطوبة بالنسبة للحراثة. أيضا في مثل بيقول نقطة بنيسان بتسوى كل سيل سال. ويسمى نيسان أيضا بشهر الخميس وشتوة الخميس، ترجع العرب المشاتيها، والمقصود بالعرب هم طبعا البدو اللي غادروا بيوتهم الأصلية بنهاية فصل الشتاء وخرجوا على المراعي بالمناطق الخصبة. وبنيسان حثت سنة اسمها سنة الثلجة اللي وثقتها الذاكرة الشعبية، حيث يعني تحدثوا الأجداد سابقا أنه في شهر نيسان في بداية سنة الثلاثينات في القرن الماضي حثت ثلجة كبيرة جدا سميت بالقهقهة، اللي هي سبب التسمية يعود إلى نفوق الحيوانات والمواشي، وحتى المونة نفذت من عندهم، وحار فيها الناس يعني الألم والجوع والعطش والأشياء كثيرة هي صارت بسبب هذه الثلجة الكبيرة جدا كانت بشهر نيسان.

0: ويأتي أيضا الشهر الجميل وهو الشهر الخامس من السنة في موسم الربيع، يأتي شهر في قص الصوف أو جز الصوف ودفء الصوف لا يعوض ولا يمكن الاستغناء عنه. يتميز في خاصية تمنع وصول الهواء إلى الجسم، ويحتوي الصوف على نسبة عالية في المادة البروتينية التي تشكل طبقة عازلة للوصول للبرد للجسم يعني. ولجز الصوف فعاليات مبهجة واحتفاء، يجتمع الشباب اللي عندهم يعني هواية جز الصوف، أيضا كذلك النساء يقومن بحمل الصوف وبيسموه زي المغزل للصوف. وهاي العادات الجميلة تركت بصمة، وبصمة جميلة جدا في قلوب الناس والأجداد والأباء والأهل، وفي روح تعاون وفي تشاركية في هذا الموضوع. يعني كان لما يجز الصوف يعني خلينا نقول الحي أو المنطقة أو القرايب اللي حواليهم يساعدوا زي موسم الحصيد، يعني يروحوا يساعدوا بجز الصوف عن الحلال ويحتفلوا فيه. وبعدين يعني أنا أتذكر يعني بعد ما يجز الصوف والشغلات هاي ويساعدوهم الناس، كانوا يروحوا على منطقة يكون فيها مي زي خلينا نقول مثلا زي سيل الزرقة مثلا أو سيل جرش، ويقوموا بغسل الصوف، يروح يعني مجموعة كبيرة مع الصوف نسوان وزلام ختيارية حتى يروحوا يقوموا يغسلوا بالصوف على جنب السيل وينشفوه بالشمس. يعني هاي العادات يعني والتقاليد لا زالت حتى أعتقد في كثير لغاية الآن ما استغنوا عنها.
1: وهو مهم أيضا لجهاز العروس، لأنه الصوف كل شيء كانوا يستخدموه للحف للمخدات.
0: يعني هو أصلا العروس كانت زمان لما تطلع يعني يأخذوا معها خلينا نقول فرشات ولحف، هاي كانت الفرشات واللحف الحشوة كلها صوف، يعني مش زي الآن. الآن أعتقد في كثير يعني بتلاقي فرشات من القطن يعملوها،
1: نعم،
0: أو من مواد أخرى غير الصوف. الصوف كان زمان يعني دارج لازم يكون، كيف الآن يطلعوا مثلا مع العروس ذهب وطلعوا معها الأثاث، نعم. كان الصوف درجة أولى،
1: لأنه اللحف والمخدات وجهاز العروس كامل كمان.
0: هو كان نص كان زمان نص جهاز العروس بالضبط يكون كله فرشات ولحف ومخدات.
1: صحيح. وفي شهر أيار أيضا يبدأ المزارعين بالزراعة الصيفية للخضروات مثل البندورة والكوسة والبامية والشمام والبطيخ وغيرها الكثير من الأصناف. وكانت الزراعة بتبلش بداية سعد سعود وبعد إحراثة الأرض على الدواب وتعشيبها كويس، وهذا من سبب الحرص على الزراعة الصيفية بهاي الفترة اللي هو توفر رطوبة بالتربة، حيث أنه التراب شبع مية الأمطار في سعد بلع. وكان أيضا يتم اختيار الأرض السهلة ذات التراب الأحمر كساهل حوران وشرق وجنوب عمان ومادبة والكرك والمفرق. وقديما لم يوجد بيت إلا واستغل أهله أقرب أرض سهلية ليخصصوا جزء منها للزراعة الصيفية اللي بتزود الأسرة بالخضار الصيفية الطبيعية التي كانت لا تعرف الطرق الحديثة في السماد ومحضرات الإنتاج، بل كان العطاء رباني طبيعي. كانت البندورة إلها ريحة، والخيار والشمام كل نوع كان له طعم خاص وطيب، بعيد طبعا كان عن المواد العضوية المضافة حاليا حيث تفقد هذه الخضروات فائدتها العظيمة. وكانت الزراعة تفي بالحاجة، وكانت دعم لدخل الأسرة بحيث أنه كان يباع الفائض لديهم

وكان يتم تجفيف وتخليل الزائد لوقت الحاجة، مثل التجفيف البندورة والبامية وعمل المخلل من الخيار والفقوس والفلفل الأخضر. هاي الحياة الجميلة المليئة بالدفء الأسري وترابط المجتمع، هذه هي النكهة التي لطالما صرنا نبحث عنها، هذا التعب اللي إله ثمرة الإنتاج لتستمر الحياة والمعيشة.

0: ويبدأ شهر حزيران شهر فيه الحصيدة وبسموه حصيدة القطاني، وببلش هذا التوقيت الزمني لحصيدة القطاني والعدس بعد شتوة عيد الخضر بداية شهر أيار اللي هو الشهر الخامس. وشتوة عيد الخضر هذه إعلان لموعد حصيدة القطانة والعدس اللي هن القطانة اللي بسموها الكرسنة.
1: نعم.
0: وكان الناس بيذهبوا للحقول حيث الطقس بيكون ليان يعني مندي والزرع رطب، بقوم الحصادين بحصيدة الكرسنة والعدس والحمص بجمعوها على شكل كوام وبنقلوها من الحقل لأرض البيدر على الدواب بواسطة الشليف، والشليف هاي قطعة مربعة من الخيش بنقل القمح والشعير على الدواب وبرصوها على القادم. القادم هذا بيشبه سلمين خشب بيكونوا متقابلات مع بعض.
1: نعم.
0: وأيضا يتم درسها وتذريتها لفصل التبن عن الحب، والتبن طبعا بحطوه بإشي اسمه الفوالة حتى يستوعب كم أكبر من التبن، والتبن الأحمر هو التبن الأكثر رغبة من الأبيض لأنه أكثر رغبة للأكل عند الأغنام والماشية، بتعطي لحم أكثر.
1: نعم. كانوا يحطوه بشوالات كبيرة.
0: نعم، شوال أحمر
1: سموه خيشة.
0: خيش أحمر.
1: خيشة. نعم نعم.
0: وبالحصيدة إلها رونق خاص عند الحصادين، في الصباح يستيقظ الناس باكر مع صياح الديك ليكسبوا الوقت، وبحضروا الزوادة من الليل طبعا اللي هي الأكل والشرب، وبقسم الحصادين الحق لقطع تسمى الوجه. هون بصف الحصادين صف واحد ليكملوا الحصيدة الوجه الأول، وبلشوا بالحصيدة وبرتبوها بجنب بعض وبسموها الغمر. بعدين الأطفال ببلشوا بجمع الغمر مع بعض وبسموها الحلة.
1: نعم.
0: طبعا لما ترتفع الشمس وتصير الحرارة عالية بوغض الحصادين على الاستراحة، بيكونوا عاملين طبعا شق خربوش صغير بيستريحوا فيه وبيغلوا الشاي على الحطب وبفطروا من الأكل الشعبي ومن الموجود، لبن سلطة بندورة مع زيت.
1: هو يكون معهم على فكرة الحصادين يكون معهم معونة من هالقرايب والفريج اللي هم ساكنين حواليه.
0: نعم. العونة
1: هذول اللي يروحوا معهم ويأخذوا معهم الزوادة. الزوادة شنو عارف؟ الزوادة كانت زمان يأخذوا خيار بندورة إذا توفر طبعا، وإذا ما توفر يأخذوا أحيانا سمن زبدة حسب الموسم يعني، يأخذوا معهم ويأخذوا خبز الشراك معهم ويأخذوا معهم ظل أنا أتذكر يعني يأخذوا معهم قلان مية يحطوا بها مي مشان يشربوا، لأنه كان وقت الحصيد أو وقت الدراس يروحوا من الصبح من الفجر ما يروحوا إلا المساء.
0: يا سلام.
1: كل وقتهم
0: اليوم منوله
1: منوله لآخره يعني يمضوها يأخذوا هناك فريج هناك فريج يحصد هذا وهذا يغمر وهذا، كلها كانت تساعد معنا مع بعض العالم.
0: وعلى سيرة العونة أنه كان لما يجي شخص للحصادين يقوم برفع الشمال بحكوله هذا شمالك، يعني دلالة على أنه يطلبوا المساعدة منه على الحصيدة يفزع معهم، وبرد عليهم يقول ابشروا جيتكو. كان يجي على الحصيدة بسموهم اللقطات، هذول النساء الفقيرات اللي يعني ما في عند أهليهم أراضي زراعية، وتعرف الحياة كانت على القمح وعلى هذا، فبمشن ورا الحصادين وبلقطن من السنابل اللي وقعن خلف الحصادين. ومن هذا القاط كانت بعض الأسر توفر سنويا حاجتها من الحبوب. وطبعا الحصيد فزعات يعني، بس يخلصوا من أرضهم بيفزعوا لقرايبهم وجيرانهم وكلهم على نفس الآلية. وللبيدر والغلة والصاع حكايات وقصص
1: يعني أنا أتذكر كانوا قبل يعني يقولوا أنت يا فلان أنت ومعك فلان وفلان ألكوا هالمنطقة هذه من الشمال وغاد، يعني تحكي أنت عن أحيانا دلمين ثلاث دلمات أربع دلمات يلا قوموا بيها واحصدوا. بالنسبة للقاط هذا راح مثل أصلا يقولوا عند العرب، يقول لقاط ورا حصاد.
0: نعم.
1: لقاط ورا حصاد يعني اللقاط يلقط ما تبقى من وراء اللي يحصد، هذه هي ظلت حتى مثل لغاية الآن يقولوها والله.
0: لله درك من زمن جميل مضى وفيه الذكريات التي تناقلت من الآباء للأبناء.

0: في أيضا مصطلحات وأسماء خاصة لعملية الحصاد، ومن الأدوات الخاصة يعني نذكرها مثل الفوالة، هاي قطعة خيش كانت وجه الحصيد، وفي عندك الخناق اللي هو ضمت العدس أو ضمت الكرسنة المربوطة بسموها الخناق.
1: نعم.
0: وعندك القصرة اللي هو حجر كان يحطوه الفلاحين لا يحجزوا أرض البيدر بشهر 4 قبل الموسم، يعني قبل موسم الحصاد كانوا يحجزوا الأرض حوالين بيوتهم.
1: نعم صحيح.
0: وأيضا العاذر اللي هو كان الفلاحون يصنعون حاجز صغير للبيدر من جهة الشرق عكس اتجاه الهواء، وإله مثل شعبي شرق العواذر. وأيضا عندنا في الفصل هو ما تبقى من اللي هو ما تبقى من الغربلة للقمح.

0: سموه تبن البيدر، وهذا على شكل عقد يعني، وحجمه أكبر من التبن، وهذا طبعا بأجلكم الله بيكون غذاء للجحش، وبحطوه أيضا لفرن الطابون للنسوان يأخذنه. وعندك المذراء، وهي آلة راسها بشبه كف الإيد وإلها ساق طويل، بيستخدموها لتدرية القش بعد طحنه.
1: طبعا المذراء هي يا أسامة الشعوب، هذا يعني يستخدموه معروف يعني، مصنوع هو أحيانا من الخشب وأحيانا مصنوع من الحديد، له أصابع طويلة الشعوب، يستخدموا يصيروا يقلبوا بالقش أو خلينا نقول باللي زارعينه إحنا، سواء قمح ولا شعير، وذروا بيه، يكون فيه هواء، لازم يكون فيه هواء،
0: لازم يكون فيه هواء
1: بالمنطقة
0: حتى يفصل الحب عن ال
1: نعم نعم. وبعدين يصير بعديها طبعا في دراس يسموه كمان الدراس على البيدر، يعني احنا نقوله بلغتنا البيدر، اللي هو تقريبا مساحته تكون ما بين نص دنم الى دنم يعني حسب، ويقوموا طبعا يقلبوا بالبداية بالقش هذا بالشعوب او باللوح الخشب اللي له اصابع، وبعدين يقوم عاد يصير في وقت الدراس على الدواب. طبعا يستخدموا هم لوح خشب او لوح لوح خشب او صاج حديد مغزق وفي حصو او حجار، اللي يقوم يعني يفصل الحب عن هذا طبعا، ويلف كذا لفة، مو لفة يعني ولفتين، احيانا يقعد 20-30 لفة يلف ويدرس، وطبعا ماسك بيده، يكون اللي على اللوح قاعد يدرس ماسك بيده خلينا نقول خيزرانه، يضرب الدواب اللي تظل تلف تلف. بهذا هو موسم اللي هو موسم الدراس على البيدر.
0: وانا سالت ناس من اقاربنا يعني من الكبار بالسن، بقول لي انا انولدت بالحصيد، يعني امي ولدتني بالحصيد قالوا لي من الختاير اللي قدام.
1: هذا زمان كانوا النسوان يعني هي كانت المرأة من زمان يعني بالبادي وبالريف وبوقت الحصيد يعني لها دور رئيسي ومهم كثير، يعني كانت تكون حامل يعني بشهرها أو أسبوعها وتروح تحصد وتروح تغمر،
0: سبحان الله.
1: ما يعني في منها يعني في كثير حكايات وحقيقية إنه الكثير منهن النسوان وهي بوقت الحصيد أو وقت الدراس تروح على أقرب مغارة وتولد يعني،
0: سبحان الله،
1: وترجع وبعدين يعني ممكن يريحوها يوم.
0: يا الله.
1: طبعا هذولا حتى يعني أمهاتنا وجداتنا كانوا زي هيك. وانتهت حلقتنا لهذا اليوم، نرجو أنها تنال إعجابكم، وكان معكم عبد الحافظ الخوالدة وأسامة الخوالدة والمخرج إيهاب عطاري.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حماد الفرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث بشكل مركزي وأساسي حول قضية الانتخابات في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، خاصة لدى الأحزاب السياسية العربية التي يمكن أن تشارك كما كانت سابقا في انتخابات الكنيست. ما هو معروف أن هنالك 4 أحزاب عربية أساسية تشارك في انتخابات الكنيست، وإن كان في الدورة السابقة أخفقت تجمع الوطن الديمقراطي من الوصول إلى عضوية الكنيست، ولكن سابقا من عام 99 كان مشاركا في الكنيست إلى الدورة السابقة. فلذلك للحديث عن هذه الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجزء من الشعب العربي الفلسطيني، أبناء مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. للحديث عن هذه الموضوعات، عن هذه القضايا، دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. السيد وليد طه من القائمة الموحدة، من كتلة القائمة الموحدة، وهي الكتلة البرلمانية للحركة الإسلامية، وهو عضو في البرلمان منتخب من القائمة الموحدة. ولذلك دعوني أرحب بالنائب السيد وليد طه. أستاذ وليد مساء الخير.
1: أهلا بك، تحية لك أستاذ أبو عامر وبزملائك وبالأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة على قلوبنا.
0: الله يحييك ويطول عمرك، وأنتم كمان يعني أبناء الشعب الفلسطيني، إحنا الأردنيين دائما وأبدا لا نستطيع إلا أن نكون معكم داعمين مساندين متعاطفين. فلذلك يعني نعمل ونحاول أن نكون رافعة داعمة مساندة لكم، وخصوصا يعني في منطقتي 48 و67. أستاذ وليد طه، يعني أنت نائب الآن في الكنيست، نائب في البرلمان على القائمة الموحدة، لكن بداية دعني أسألك حتى نتعرف عليك، أنت حضرتك من وين؟
1: أنا ابن مدينة كفر قاسم.
0: كفر قاسم،
1: نعم، في المثلث الجنوبي،
0: نعم،
1: تبعد عن مدينة يافا شرقا 20 كيلومتر تقريبا. ومدينة كفر قاسم معروفة عبر التاريخ بمجزرة كفر قاسم الرهيبة اللي حصلت عام 1956، واستشهد فيها 49 من النساء والأطفال والشيوخ، نعم، والأطفال الرضع والنساء الحوامل. ومنذ ذلك الحين مدينة كفر قاسم هي كانت قرية كفر قاسم بطبيعة الحال، هي بلد مركزي في الداخل. وأيضا كفر قاسم معروفة بانطلاقة الحركة الإسلامية في الداخل بشيخها المؤسس الراحل فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش الذي أسس الحركة الإسلامية في الداخل.
0: نعم، طيب، إذن أنت حضرتك من مدينة كفر قاسم، نعم، هي مدينة الشهداء يعني في بعد 48، يعني صحيح كان في هناك أيضا شهداء في يوم الأرض، كان شهداء في أكتوبر 2000، ولكن لم يكن العدد يعني بهذا الوضع، 49 شهيد عام 56 في كفر قاسم، ولكن يعني في سنة يوم الأرض، في سنة انتفاضة الأقصى سنة 2000، لم يكن بهذا العدد. ولذلك سجلت كفر قاسم، نعم، يعني هذه التضحية في تاريخ شعبكم في مناطق 48. أيضا فعلا الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش سجل أنه أسس الحركة الإسلامية التي أصبحت الآن أحد أقوى القوى السياسية في مناطق 48. طيب أستاذ وليد، أنت عضو في البرلمان من أي دورة؟
1: أنا عضو في البرلمان من سنة 2019،
0: نعم،
1: يعني في شهر أكتوبر القادم شهر 10 سأكمل 7 سنوات.
0: يعني دورتين؟
1: هي كانت 4 دورات، على اعتبار أنه إسرائيل مرت أزمة سياسية الدورة فيها ما كانت تصل إلى 4 سنوات،
0: نعم،
1: وكانت تخرج البلاد إلى انتخابات
0: مبكرة
1: مبكرة في بعض الأحيان بعد 6 شهور من الانتخابات التي سبقتها. وبالتالي أنا يعني صار لي 4 دورات لم أكمل فيها 7 سنوات.
0: نعم يا سيدي، كل الاحترام لك. طيب أستاذ وليد طه، الآن بالنسبة إلى وضعكم الداخلي، يعني هل بيجرى انتخابات داخلية عندكم لترشيح أعضاء الكنيسة، ولا القيادة هي اللي بتقرر هؤلاء من المرشحين لعضوية البرلمان؟
1: لا، نحن كقائمة عربية موحدة دائما يتم انتخاب المرشحين عندنا من خلال انتخابات داخلية.
0: نعم.
1: بشكل راتب يعني. حتى وإن لم يتقدم أحد ليتنافس مع أحد، يتم فتح المجال لمن يريد.
0: نعم.
1: وثم يكون القرار لمن يريد أن يترشح أو لا يترشح، لكن إحنا كنواب يعني دائما تحت رقابة المؤتمر العام من أجل إعادة الانتخاب كل مرة من جديد.
0: نعم.
1: عادة يعني في من ناحية قانوننا الداخلي، لا يستطيع عضو أن يترشح بعد أن يستوفي 8 سنوات، لكن كل النواب الحاليين في القائمة العربية الموحدة ابتداء من رئيسها الدكتور منصور عباس، ثم أنا، ثم زملائي وليد الهواشلي ابن النقب، والأخت إيمان خطيب ياسين، والأخ ياسر حجرات، كلنا لم نستوفي 8 سنوات، وبالتالي كل واحد فينا يحق له حسب الدستور الداخلي للحزب أن يقدم أوراق ترشيحه. طبعا هذا لا يمنع أن يقوم أحد بمنافسته إن شاء داخل المؤتمر العام.
0: نعم. طيب متى سيكون أو حصل حزبكم تنظيمكم على هذا الاجتماع الداخلي المؤتمر العام للحركة، وبالتالي أقرت عملية الانتخاب، ولا أنتم مقبلون؟ يعني مثلا الجبهة الديمقراطية أعتقد بعد أيام قليلة نعم.
1: صحيح، الجبهة الديمقراطية يعني ستخوض هذه التجربة بعد أيام قليلة، على اعتبار أنه رئيس القائمة عندهم نائب أيمن عودي أعلن مسبقا بأنه لن يتنافس في الانتخابات القادمة، وبالتالي هم سيفتحون المجال لانتخاب رئيس القائمة ونواب القائمة. أيضا نائب عايدة توما أعلنت بأنها لن تتنافس، وبالتالي هناك المجال سيكون مفتوح أكثر، على اعتبار أنه كلا النائبين أيمن وعايدة يعني قضوا في الكنيسة أكثر من 10 سنوات.
0: على حال عندهم نفس الترتيب يعني كما عندكم، يبدو التقاليد أصبحت لديكم في هاي الأحزاب.
1: لا أدري إذا كان عندهم نفس التقليد أنه بعد 8 سنوات عندنا ممنوع أنه النائب يترشح.
0: نعم.
1: لا أدري إن كان عندهم نفس الشيء، لكن 2 استوفوا 10 سنوات.
0: صحيح.
1: نحن أنا أرجح بأنه الأمور هذه ستكون التنظيمية الداخلية ستكون بعد 2 شهر من الآن.
0: نعم. بالنسبة لكم؟
1: بالنسبة لنا كقائمة عربية موحدة.
0: بعد 2 شهر.
1: من الآن، نعم.
0: نعم. طيب إذن يعني المؤتمر العام هو الذي سيحدد مرشحينكم للانتخابات المقبلة.
1: صحيح.
0: وهذا شيء يعني الحقيقة أيضا شيء إيجابي وديمقراطي لتجديد الشرعية، وأيضا أن يكون سقف لأن يكون النائب يعني إلى الأبد وبشكل دائم.
1: صحيح.
0: ومستمر.
1: لا، وعندنا أيضا انتخابات قاسية ليست سهلة. أنا تنافست عام 2015 مع أخي وزميلي المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، وخسرت أمامه بفارق صوت واحد. ثم عدت وتنافست أمامه في عام 2019 وربحت أمامه بفارق 3 أصوات.
0: هذا شيء يعني في

0: نعم، منافسة قاسية للأمان،
1: نعم
0: لكن فيها تجسيد لمعاني الديمقراطية الداخلية.
1: صحيح.
0: أنا عندما خسرت لأخي المهندس عبد الحكيم بفارق صوت واحد فقط، وقفت وقلت هذا الصوت الواحد هو بمثابة 100% ثقة من
1: نعم
0: كل إخوانك فيك، امضي بهذه الثقة واخدم بها شعبك ومجتمعك.
1: كل الاحترام، يعني هذا شيء تقاليد، يعني الحقيقة لها الاحترام، لك التقدير، وأيضا يعني بيعزز من مكانة يعني هذا النائب، هذا القائد السياسي أمام شعبه، يعني
0: صحيح
1: بحيث لا أن
0: صحيح
1: يكون عشيرته ولا أهله ولا أهل بلده، يعني هم الذين يقررون.
0: صحيح، هو معرض للمساءلة الداخلية في كل دورة من جديد، يعني اثبت نفسك على مدار الأشهر والسنين، غير هيك بتكون أنت في مهب الريح.
1: نعم. طيب أستاذ وليد طه، النائب في البرلمان عن منطقة 48 وابن كفر قاسم، الحقيقة يعني واضح الآن الفريق الحاكم لدى حكومة نتنياهو فريق متطرف، أحزاب سياسية يمينية متطرفة وأحزاب دينية يهودية متشددة، ولذلك ربما تكون هذه الحكومة الأكثر تطرفا يعني من عام 48، ولذلك لا تستثني أحدا، يعني عملت مجازر في قطاع غزة ولكنها لا تتردد في الضفة الفلسطينية وفي القدس، وأيضا عندكم عام 48 إجراءات قاسية وتحديد حدود وإلى آخره. ولذلك دعنا أستاذ وليد طه لأن نسمع منك تقييمك للسلوك الإسرائيلي القانوني الإجرائي الأمني لشعبكم والقيادات السياسية في منطقة 48.
0: هو للأمانة أستاذ أبو عامر أنت أحسنت التوصيف في سوء هذه الحكومة الحالية اللي تدير البلاد منذ قرابة الأربعة أعوام. هي نحن نصنفها على أنها الأكثر سوءا
1: نعم
0: من بين الحكومات الإسرائيلية في العقود الأخيرة، ودائما المقاربة التي نضعها للحكومات الإسرائيلية ليس بين الجيد والسيء، على اعتبار أننا لا نأمل أبدا في أن تكون في يوم من الأيام حكومة إسرائيلية بمقاسي الإنسان العربي أو بمقاسي الإنسان الفلسطيني أو حتى بمقاسي الإنسان العربي اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية واللي يشارك في الحياة اليومية بشكل كبير جدا في كل مجالات الحياة، الطب والهندسة وفي كل مجالات الحياة احنا منخرطون فيها. لكن هذه الحكومة اللي يترأسها بنيامين نتنياهو وفيها أعضاء يعني بارزون من أقصى أطراف الحلبة السياسية الإسرائيلية تطرفا، بن غفير وسموتريتش اللي معروفين بعدائيتهم للإنسان العربي إجمالا وللإنسان الفلسطيني على وجه الخصوص، يحملون أفكار أيديولوجية متطرفة دموية، يعني دائما يثيرون القلاقل، وهم فعلا كانوا الأكثر سوءا من حيث سلوكهم تجاه الشعب الفلسطيني في السنوات الأخيرة، وكلنا تابعنا الذي جرى في غزة من تدمير وقتل، ثم ممارساتهم تجاهنا كمواطنين عرب نحمل الجنسية الإسرائيلية، نمارس حقنا في ممارسة المواطنة داخل هذه الدولة، يعني تعرضنا لملاحقات وتضييقات في كل الجوانب، سواء كان حرية الكلام أو في موضوع الميزانيات أو في موضوع هدم البيوت أو في موضوع الاقتحامات لقرى غير معترف بها في النقب وهدم أحياء، قاموا بهدم أحياء وتهجير أهلها من دون أن يوفروا لهم البديل. وبالتالي نعم، هذه الحكومة الأكثر سوءا اللي أوغلت فينا قتلا وظلما وتفريقا،
1: نعم
0: يعني فرض الساعة أن تعمل للأحزاب العربية في الداخل، اللي الشيء الوحيد أستاذ أبو عامر اللي يعني يعطينا حق المساواة مع المواطن اليهودي في دولة إسرائيل هو الحق في التصويت.

0: وكل الأمور الأخرى نحن يميز ضدنا على اعتبارات قومية واعتبارات وطنية واعتبارات أخرى. والحق الوحيد اللي نتساوى فيه معهم هو الحق في الخروج إلى صندوق الاقتراع والتصويت.
1: نعم.
0: ولذلك فرض الساعة علينا كمجتمع عربي في الداخل أن نعمل ما أتين بكل ما أتينا من قوة على أن نمنع هذه العصابة المجرمة من أن تعود وتكرر المحاولة لتركيب حكومة من جديد. وليس فقط أن نمنعها أستاذ أبو عامر، أن نمنعها وأن نوفر البديل السياسي الذي هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تؤرق أبناء مجتمعنا في الداخل وهي كثيرة، وعلى رأسها يعني موضوع الجريمة والعنف والذي أطلقوا له العنان من أجل أن تفعل العصابات الإجرامية ما يحلو لها داخل بلداتنا العربية، ولم يقوموا باجتثاثها ولا محاربتها كما فعلوا بالمناسبة مع العصابات الإجرامية في مدن يهودية.
1: نعم.
0: هي كانت كذلك وهم حاربوها واجتثوها، لكن ما دام من ناحيتهم من ناحية هذه الحكومة الدموية إذا كان العربي يقتل العربي بالتوفيق للفريقين يعني كما يقولون بلسانهم.
1: نعم.
0: وبالتالي نعم واجبنا أن نخرج نشارك نصوت ثم نمارس السياسة من أجل أن نمنع هذه العصابة من أن تعود تشكل حكومة من جديد.
1: نعم. طيب إذن أستاذ وليد، الحقيقة يعني ما يجري الآن عندكم أنتم تواجهونه يعني بفرض الحضور وانتزاع المساواة، ولكن يعني طالما تتحدث عن أهمية التصويت وأهمية الشراكة والآخره، ولكن يعني هنالك حزبين كما أعلم في مناطق 48 لا يشاركون بالانتخابات ويدعون لمقاطعة الانتخابات. الحزب الأول أو التنظيم الأول هو الشق الآخر من الحركة الإسلامية الذي يقود رائد صلاح، واللي انشق عن الحركة الإسلامية عام 96 على خلفية الائتلاف والتحالف اللي وقع بيناتكم برئاسة الراحل الشيخ عبد الله نمن درويش والراحل عبد الوهاب دراوشي رئيس الحزب الديمقراطي العربي. والحزب الآخر اللي هو أبناء البلد، يعني تنظيم يساري وتنظيم ديني. يعني كيف تفسر يعني هذا الموقف من كلا الجانبين من كلا التنظيمين في هذا المجال، على الرغم من أن الأغلبية الساحقة من المجتمع العربي الفلسطيني والأحزاب الفاعلة الرئيسية تشارك في الانتخابات أو تدعو للمشاركة في الانتخابات حتى ولو لم تكن يعني في عضوية الكنيسة، زي مثلا حزب الديمقراطي العربي الآن مش موجود في الكنيسة، ربما أحزاب أخرى إلى آخره. فكيف تفسر هذه الظاهرة وكيف تتعاملون معها بشكل واقعي وعملي وديمقراطي في نفس الوقت؟
0: نعم أستاذ حمادة، هناك من أبناء مجتمعنا في الداخل من لا يشارك في العملية السياسية البرلمانية لدواعي أيديولوجية أو مبدئية أو فكرية أو ربما عند البعض دينية، لكن الأغلبية العظمى من أبناء مجتمعنا أكثر من 90% من أبناء مجتمعنا يعني يمارسون هذا الدور في المشاركة السياسية، سواء كان عن طريق الممارسة السياسية بالمجالس المحلية والبلديات والنقابات، وهذه أيضا يعني تتبع في نهاية المطاف للدولة، تتبع لوزارات إسرائيلية.
1: نعم.
0: البلديات والمجالس المحلية في إسرائيل تتبع لوزارة الداخلية، وحتى من قاطع حتى أولئك الذين قاطعوا الانتخابات البرلمانية على اعتبار أن فيها إشكال أيديولوجي أو مبدئي أو ديني أو غيره، هم أنفسهم شاركوا في الانتخابات المحلية التي مجالسها المحلية وبلدياتها تتبع لوزارة الداخلية في إسرائيل. وبالتالي هذا يعني أمر يعني لابد منه من أجل أن نقوم بتسيير أمور حياتنا لأبناء مجتمعنا. اليوم أبناء المجتمع العربي في الداخل أستاذ أبو عامر عددهم 1.7 مليون بدون الأهل في القدس.
1: نعم.
0: والقدس لها وضعية أخرى خاصة، وهي تمر عملية تمزيق وعملية استهداف لا مثيل لها.
1: مدام ذكرت القدس أستاذ وليد طه،

0: يعني علمت وسمعت وقيل بأنه حضرتك على الرغم يعني بين قوسين أنك مواطن إسرائيلي، وثانيا لديك حصانة نائب في البرلمان، ومع ذلك منعت من دخول المسجد الأقصى.
1: صحيح، مع الأسف ممارسات هذه الحكومة بالتحديد وأيضا الحكومات التي سبقتها كانت ربما أقل منها سوءا، لكنها أيضا كانت سيئة في كل ما له علاقة بالقدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم،
1: يعني هناك ممارسات لا تمت لبلد يدعي الديمقراطية على الإطلاق. على العكس، هذه الممارسات تدل على أنهم يعني يفهمون جيدا أنهم جسم محتل في مدينة القدس العربية وفي المسجد الأقصى المبارك وفي باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية. ونعم، تم منع السبت من الدخول ظهرا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك على بذريعة أنني لم أحصل على تنسيق مسبق، وكأنني كمسلم كمن اعتاد على الذهاب إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه من باب أن المسجد الأقصى المبارك هو واحد من بين 3 مساجد حث النبي عليه الصلاة والسلام على شد الرحال إليها، وقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد:
0: نعم،
1: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وأرادوا مني أن أقوم بتنسيق ذلك مع ضابط الكنيسة أو غير ضابط الكنيسة، وأنا لا أدخل المسجد بتنسيق مع أحد. يكفي أنني مسلم وذاهب للصلاة من أجل أن أدخل. وبالتالي هي ممارسات قمعية عنيفة، يعني تمنع الإنسان من حقه في الصلاة. ولكن يعني أنا أفهم ذلك أستاذ أبو عامر من سياق إنه الاحتلال لا صور جميلة عنده، لا يمكن لاحتلال أن يصدر صور جميلة لأحد. وفي هذه المناسبة اسمح لي يعني إني أحيي الأردن ملكا حكومة وشعبا على الوصاية الهاشمية للأماكن المقدسة وبطبيعة الحال للمسجد الأقصى المبارك، وهم يقومون بدور كبير في يعني تسهيل دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم، ولكن بالإضافة أنك مسلم ومواطن يعني بين قوسين عندهم، يعني مسلم يريد أن يدخل المسجد، لكن واضح كما تفضلت يعني ادعاء بأنه القدس الموحدة عاصمة لهم، وبالتالي المسجد هو موجود في هذه العاصمة، ومع ذلك يمنع مواطن إسرائيلي مسلم ونائب في البرلمان لديه حصانة. فيعني المنع والقمع يعني مضاعف،
1: يشمل الجميع.
0: نعم، مضاعف بهذا الاتجاه.
1: وأكثر من ذلك.
0: نعم،
1: أستاذ أبو عامر، أكثر
0: نعم
1: من ذلك، أي ضابط برتبة يعني مش رتبة عالية في الشرطة يقرر الجيل الذي يسمح به بدخول الأشخاص إلى المسجد الأقصى المبارك، ولا أدري من أين يستند على هذه القوانين سوى من عقلية احتلال.
0: نعم،
1: يعني في بلد ديمقراطي أو بين ظفرين بلد ديمقراطي، يعني لا يمكن أن تمنع أحد من حقه في العبادة.
0: نعم،
1: وبالتالي كيف يمكن لهم أنه يمنعوا مثلا شريحة جيل من تحت 50 عام من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك؟ من أين لهم ذلك؟ إلا من عقلية يعني تؤمن بأنها عقلية احتلال، وإلا
0: صحيح
1: لما كانوا منعوا أحد من ممارسة حقه في العبادة. ثم أنني السبت ظهرا رأيت كيف أن إنسان مسلم يبدو أنه تركي منع من الدخول لأنه تركي، يعني قضى مويته فطلب منه أنه يعود. ليش؟ قالوا بين بعضهم تركي، وكأنه بيقرروا التركي ممنوع، الأردني ممنوع، الفلسطيني ممنوع، حتى المواطن اللي يحمل الجنسية الإسرائيلية ممنوع، وكأنه الشغل يعني على هواهم. كيف بيجي على باله ذاك الشرطي سواء كان برتبة منخفضة أو برتبة أعلى يقرر من يدخل من لا يدخل؟ وبالتالي هو إقرار منهم بأن المسجد الأقصى المبارك تحت الاحتلال.
0: صحيح،
1: والاحتلال كما كل احتلال إلى زوال.
0: نعم، ولكن الشيء الصارخ والدال الواضح بأنه على الرغم الادعاء أن القدس الموحدة عاصمة، هم يتعاملون مع المسجد الأقصى والقدس الشرقية باعتبارها محتلة، ممارساتهم هي التي تؤكد ذلك بهذا المنع. يعني لو كان المسجد الأقصى في يافا ولا في كفر قاسم ولا، هل يمنعون الناس من دخول المسجد الأقصى المسجد؟ الجواب لا. إذن حينما يمنعون هؤلاء من المسلمين في دخول المسجد الأقصى، إذن هم يتعاملون واقعيا ومقتنعين عمليا أن القدس الشرقية محتلة وأن المسجد الأقصى لا يتبع لهم.
1: تماما، هذا الذي قلته لك أستاذ أبو عامر هو إقرار. هو
0: نعم.
1: إقرار سواء كان معلن أو غير معلن.
0: نعم.
1: منهم بأننا هنا كجسم محتل لمنطقة محتلة، وكل ممارساتهم تنجم من هذا الاعتقاد ومن هذا الإقرار، سواء أقروا بذلك علنا أم لم يقروا. ممارساتهم تدل على ذلك. الحواجز أستاذ أبو عامر التي يضعونها أمام من يريد الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك من الأهل في الضفة الغربية، يعني والتنكيل والتعذيب على الحواجز لساعات، أطفال في السيارات ونساء ومرضى يعانون الأمرين، وثم بعد ذلك لا ينجحوا في كثير من الأحيان من الوصول إلى المسجد. وكذلك ملاحقة لمن يأم المسجد من الأهل في الداخل، يعني كانت هناك حالات كانوا يعترضوا فيها الباصات فجرا، يعترض الباصات فجرا ويهدد السائقين بمخالفات باهظة. يعني نعم، هم يكرون بأنهم جسم محتل على المسجد الأقصى المبارك، وأنا شخصيا لا أرجو أن تخرج أي صورة جميلة من أي محتل، وعلى وجه الخصوص من يحتل المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم. طيب، إذن هذا السلوك، هذه الممارسة أستاذ وليد طه النائب في البرلمان في الكنيست عن القائمة الموحدة عن الحركة الإسلامية، الحقيقة تدفع للتفكير بشكل جدي وواقعي وعملي بضرورة الوحدة بين مختلف الأطراف السياسية من أجل تعظيم وتكبير وتعزيز مكانتكم، لأن يكون صوتكم مرتفع وقوي يضاهي حضوركم. ومن هنا قيمة الأهمية في الرهان على الوحدة الوطنية بين مختلف الأطراف السياسية عندكم. الآن أنتم مقبلون على الانتخابات، حينما ندقق بالتجارب السابقة، يعني أنت كنت في عام 19 وفي عام 22، الحقيقة يعني لما كان هنالك تحالف بين القوى السياسية الأربعة حصلتم على 15 مقعد، حينما انقسمت تراجعتم إلى 10 مقاعد، يعني دال أن المواطن العربي الفلسطيني يكافئكم، يقف إلى جانبكم، ينحاز لكم حينما يكون هنالك ائتلاف وتحالف بينكم، ويعاقبكم حينما تتراجعون عن هذا التوجه الوحدوي. أليس ذلك درس واضح لقياداتكم السياسية بهذا الاتجاه؟
1: يعني أستاذ أبو عامر، دعنا نقول الآتي.
0: نعم.
1: قائمة المشتركة تشكلت في السابق 3 مرات وتفككت.
0: نعم.
1: يعني هي تشكلت وتفككت ثم تشكلت وتفككت 3 مرات. أنا نفسي كنت نائب في البرلمان في الدورتين الأوائل إلي ضمن القائمة المشتركة.
0: نعم.
1: في المرة الأولى عام 2019 أكتوبر عام 2019 حصلت على 13 مقعدا، وفي الدورة التي تلتها ما كانت بعيدة عنها من حيث الوقت، يمكن 6 شهور أو أكثر بقليل، أيضا كنت مرشح ضمن القائمة المشتركة وحصلت على 15
0: مقعد. صحيح. نعم.
1: السؤال الذي يطرح الآن أستاذ أبو عامر، وأنت مطلع ومتابع، السؤال الذي يطرح هو ما الذي نرجوه من تشكيل القائمة المشتركة من جديد؟
0: نعم.
1: يعني نحن نتفق، أو على الأقل القائمة العربية الموحدة تؤمن بأن القائمة المشتركة بذاتها ليست هدفا.
0: نعم.
1: يعني هي ليست الهدف من أن نشكل قائمة مشتركة ثم نحصل على 15 نائبا أو أكثر، وإنما الهدف منها هو حل المعضلات التي يعاني منها المجتمع العربي على الأقل في الداخل، ما دمنا لا نستطيع التأثير على القضايا الإقليمية والعالمية، على الأقل أن نؤثر مع من هو مستعد للتعاطي معنا في القضايا التي تهم أبناء مجتمعنا في الداخل. وذكرت لك موضوع الجريمة والعنف وكرة غير معترف بها في النقب وهدم منازل وميزانيات وتربية وتعليم وصحة وشباب بالعشرات الآلاف لا يتعلمون ولا يعملون ولا يوجد هناك أي إطار يجمعهم، وبالتالي ينزلقون إلى عالم الإجرام وعالم السموم وما إلى ذلك من طرق لا يريد أي أب أن يرى ابنه انزلق إليها. وبالتالي الهدف من تشكيلها أستاذ أبو عامر هو استعمالها كأداة لتحقيق منافع أو درء مفاسد عن أبناء مجتمعنا العربي.
0: نعم.
1: وإذا كانت المشتركة تحقق ذلك فنحن أول من يريد إعادة تشكيل القائمة المشتركة من جديد. وبالمناسبة أستاذ أبو عامر وأنت أيضا متابع ومطلع، الشيخ عبدالله نمر درويش رحمة الله تعالى عليه مؤسس الحركة الإسلامية كان أول من عمل من أجل تشكيل قائمة مشتركة ودعانا لأن نذهب إليها وأن نقدم التنازلات من أجل تشكيلها.
0: صحيح.
1: وكان هدفه هو أن نخدم هذا المجتمع أمام هذا الواقع السياسي المركب.
0: نعم.
1: الذي نعيشه، وخلال حديثنا يعني اتضح حجم التعقيد اللي يعيشه الإنسان العربي داخل دولة إسرائيل، و نحن نعيش واقع معقد مركب بتاريخه بحاضره وأيضا بتطلعات المستقبل. هناك من يرى فينا تهديدا وجوديا لهذه الدولة ويتصرف معنا بناء على ذلك، يعتبر الإنسان العربي في بلده في الجليل والمثلث ومدن الساحل والنقب يعتبرنا خطر استراتيجي عليهم، وبناء عليه يعني يحددون السياسات تجاهنا. نحن نريد قائمة مشتركة ونعمل على تشكيلها حتى هذه اللحظة، لكن نريدها أستاذ أبو عامر أن تكون قائمة تعددية تحترم الأحزاب فيها تعدد الفكر السياسي لها، ثم تكون قائمة يعني تكاملية فيها تكامل أدوار بين الأحزاب العربية. يعني القائمة العربية الموحدة كان لها مشاركة في الائتلاف في الدورة التي سبقت حكومة نتنياهو الأسوأ على مدار التاريخ، والأحزاب العربية الأخرى كانت في المعارضة تجلس إلى جانب نتنياهو وسموتريش وبن غفير. يعني هي ما كانت في المعارضة مع أحزاب فلسطينية، هي كانت في المعارضة مع هذه الأحزاب الأكثر سوءا في دولة إسرائيل، ونحن كنا جزءا من ائتلاف في حكومة أقل سوءا من هذه الحكومة الحالية، واستطعنا
0: حكومة بنت يعني بنت.
1: اللي هي حكومة بنت لبيد.
0: نعم.
1: واستطعنا انتزاع الاعتراف بكرة عربية في النقب، ثم خطة خمسية بمليارات الشواكل لبلدياتنا ومجالسنا المحلية وخطط تطويرية للبنى التحتية وأمور كثيرة أخرى حصلنا عليها. وبالتالي نقول نحن نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة. إذا الأحزاب أي حزب نجح في اقتحام عالم السياسة الإسرائيلية والدخول في ائتلاف من خلاله ننتزع حقوق لأبناء مجتمعنا وأبناء شعبنا، أن لا يكون الطرف الآخر ندا له ولا خصما له ولا مناكفا له كما كان في الدورة اللي سبقت هذه الحكومة الدموية، وإنما أن تتكامل بين الأدوار. قد نكون نحن في ائتلاف، قد يكون غيرنا في
0: المعارضة
1: في جسم مانع كما كانوا في السابق، أو قد يكونون في شبكة أمان كما يعني يسميها البعض، أو يكونون أي شيء يمارس السياسة من أجل أن نبكي على معادلة أننا في المكان الذي نؤثر، أولا في أن لا يعود الدمويون إلى تشكيل الحكومة، وثانيا في أن نكون في إطار نستطيع الحديث معه في كل القضايا التي تقض مضاجع كل إنسان عربي في الداخل. يعني نحن لسنا في بحبوحة من أمرنا أستاذ أبو عامر، ولا نقوم بذلك بكل فرح وسرور وسعادة. وعندما كنا في الائتلاف ما كنا لا وزراء ولا أمراء، وبقينا يعني نواب نخدم مجتمعنا من المكان الذي نحن فيه، ولكن على اعتبار بأن حكومتهم كانت مرهونة بأصابعنا وبأصواتنا استطعنا انتزاع الكثير من أجل مجتمعنا، وهذا الذي ندعو له اليوم. نريد قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن أن تقوم بحل مشاكل المجتمع. وكما قلت أنا في خطاب لي قبل أيام، مع احترامي لكل الأحزاب، وانت عددت الأحزاب أستاذ أبو عامر، لكن القائمة المشتركة لا تأتي من أجل أن تحل مشاكل الأحزاب، وإنما من أجل أن تحل مشاكل المجتمع العربي.
0: نعم. على أي حال أستاذ وليد طه، يعني أنتم لستم يعني الحزب أو التنظيم الأول الذي ينهج هذا الخط، فقد سبق للجبهة الديمقراطية والحزب الديمقراطي العربي أن شكل شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين عام 92. كان إذا بتذكر كان لإسحاق رابين 56 مقعد، وكان لإسحاق شمير 59 مقعد.
1: صحيح.
0: ولكن المقاعد الخمسة، 3 للجبهة و2 للحزب الديمقراطي العربي، هم الذين شكلا شبكة أمان لحكومة إسحاق رابين.
1: حكومة رابين من
0: نعم.
1: الحكم
0: نعم.
1: لفترة لا أذكرها بالتحديد، ولكن نعم يعني ما سقطوها.
0: صحيح. وكان ذلك أيضا شكل مكاسب يعني للمجتمع العربي الفلسطيني، بالإضافة للجانب السياسي في إقرار اتفاق أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية.
1: صحيح.
0: طيب أستاذ يعني وليد طه، اليوم يعني أنتم ما زلتم، مع أنه يعني الأستاذ رئيس القائمة الدكتور منصور عباس في مظاهرة سخنين كما تذكر أعلن موافقته على تشكيل القائمة المشتركة، والبيان اللي صاغه النائب أحمد الطيبي وقع عليه كل القيادات السياسية في, في, في سخنين، ولكن ما زالت تشكيل القائمة المشتركة متعثرة في هذا المجال. الأحزاب الثلاثة يعني الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير أقروا قرار واتفاق، والآخر سيخوضوا المعركة يعني سوية الثلاث أحزاب. وكما تعرف الدورة السابقة مع الأسف خطم الانتخابات بثلاث قوائم، وأدى هذا إلى سقوط التجمع الوطني الديمقراطي وعدم فوزه. حصل على 138
1: ألف، تجاوزوا نسبة الحسم.
0: نعم، حصل على 138 ألف صوت.
1: صحيح.
0: لكن كان لازم يحصل على 154 ألف صوت.
1: صحيح.
0: فلذلك يعني مقابل ذلك أن أيضا اليسار الصهيوني حركة ميرتس أيضا سقطت في الانتخابات في ذلك الوقت، اليوم توحدت مع حزب العمل وشكلوا ما يسمى بالحزب الديمقراطي برئاسة الضابط يائير جولان. اليوم بالنسبة لكم الكرة في ملعبكم، الآن الأحزاب الثلاثة شيء مؤكد ستخوض الانتخابات موحدين، والحركة القائمة الموحدة الحركة الإسلامية ممكن تخوض المعركة لوحدها أو بالاشتراك وبالتوافق مع القائمة الأحزاب الثلاثة. إلى أين وصلت التفاهمات الاتفاقات بينكم؟ لأن الموضوع بالنسبة للجميع، ليس فقط لشعبكم بل لكل الشعب الفلسطيني، ينظر لكم أنكم رأس الحرب السياسية في مواجهة سياسات المستعمرة الإسرائيلية، على الرغم أنه شعبكم الفلسطيني في الجلي في قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية يدفع أثمانا باهظة، ولكن أنتم رأس الحرب السياسية لإحباط عودة هذا الائتلاف اليميني المتطرف من الأحزاب اليمينية السياسية المتطرفة والمتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. لذلك الكرة في ملعبكم، ماذا تقول؟
1: يعني سأقول لك جملة قوية جدا.
0: أرجوك
1: يا أبو عامر، كنت أتمنى لو أن الصورة كما تفضلت بها أنت.
0: نعم.
1: كنت أتمنى لو أن الأحزاب الثلاثة اتفقت على الذهاب إلى الانتخابات القادمة في قائمة واحدة، كنت أتمنى ذلك. وعندها القائمة العربية الموحدة ستكون يعني خلال 5 دقائق فقط ضمن القائمة الرباعية المشتركة.
0: نعم.
1: الصورة ليست كذلك أستاذ عامر.
0: نعم.
1: وأنا متأسف أنني يعني خيب ظنك في هذا الموضوع.
0: مش مشكلة، المهم نقدم نعم. الصورة الواقعية.
1: نعم. يعني القائمة العربية الموحدة أستاذ أبو عامر ليست العقبة في تشكيل القائمة التعددية المشتركة على الإطلاق.
0: طيب.
1: لا من حيث رؤيتها لجوهر العمل الذي يجب أن تمارسه القائمة المشتركة، ولا من حيث المحاصصة على المقاعد والأماكن وما إلى ذلك.

0: الأخيرة وإنما التي قبلها، كان الجبهة والعربية للتغيير والتجمع في قائمة واحدة، وكنا نحن في القائمة العربية الموحدة في قائمة واحدة، يعني
1: نعم.
0: ذهبنا بقائمتين، هم حصلوا على 6 مقاعد الثلاثة أحزاب، ونحن وحدنا حصلنا على 4 مقاعد.
1: نعم.
0: في الانتخابات التي بعدها هم اختلفوا فيما بينهم، احنا كنا لوحدنا خارج الصورة،
1: صحيح،
0: اختلفوا فيما بينهم، وفي الدقيقة 90 خرجوا بقائمتين، هم
1: صح.
0: الثلاثي خرجوا
1: نعم.
0: بقائمتين، وذهبنا كما تفضلت إلى الانتخابات ب3 قوائم. أنا أقول اليوم بشكل واضح، ويعني أنت هذا الكلام من خلالك، لو ضمننا فعلا أن الأحزاب الثلاثة الأخرى غير القائمة العربية الموحدة قد اتفقت على الذهاب للانتخابات معا، يعني الأحزاب الثلاثة، القائمة المشتركة ستتشكل بعد 5 دقائق، على اعتبار بأنه نحن في الموحدة نعتقد بأنه الإشكال في المحاصصة عندهم وليس عندنا. إحنا ما دخلنا في حديث المحاصصة أستاذ أبو عامر على الإطلاق، ما تحدثنا في ذلك لا معهم ولا حتى فيما بيننا. الموضوع هذا مش موضوع يعني يمنع منا أن نكون جزء من قائمة تعددية مشتركة، وإنما الذي يعني نريد أن نفهمه ونريد من الزملاء الآخرين في الأحزاب الأخرى أن يتفهمون فيه، هو ما الذي نريده من القائمة المشتركة كأحزاب، ككل الأحزاب، ثم ما المرجو منها لأبناء هذا المجتمع الذي يرزح تحت كل هذا الظلم الذي نعاني منه من هذه الحكومة الحالية. يعني هي الأسئلة جوهرية. إذا ما ضمننا أن القائمة ستكون تعددية بمفهوم أن التعددية كل مركب يحترم سياسة المركب الآخر، يعني ولا يعني يقف له بالمرصاد عند كل تصريح وعند كل تصرف، وإنما يعني يحترم هذا التوجه وإن كان لا يوافقه، وأن لا تكون التعددية في تعدد الأدوات السياسية مدعاة لتفكيك المشتركة من جديد.
1: نعم.
0: يعني سواء هم إذا ما قرر حزب منهم أن يكون جسم مانع، أنا لا يجب أن أغضب إذا رفضت أن أكون جزء من هذا الجسم، وإذا قرر حزب آخر أن يكون شبكة أمان، أنا لا يجب أن أخرج من أجل أن أتهم بالتخوين والتكفير وكل المصطلحات التي يعني سمعناها. وبالتالي قائمة تعددية تقنية مشتركة تضمن لمركباتها حرية التصرف السياسي بدون أن يتربص أحد لأحد، هي قائمة نحن نعمل من أجل أن تقوم الآن اليوم قبل الغد، ثم نتمنى عليها بعد ذلك أن تكون قائمة تكاملية تتقاسم فيها الأحزاب الأدوار، يعني من أجل أن نجلب المنافع وأن نضرب المفاسد عن أبناء شعبنا وعن أبناء مجتمعنا، لأننا مع الأسف يعني وإن كنا نمارس أدوات أخرى أستاذ أبو عامر كالمظاهرات والاحتجاجات وكل الأساليب اللي تعلمها جيدا، لكن لابد من ممارسة السياسة، والسياسة على أصولها، والأحزاب تذهب إلى البرلمانات من أجل أن تكون مؤثرة ضمن ائتلافات، وليس فقط تذهب إلى البرلمانات من أجل الاستفاف في مقاعد المعارضة. أنا لا أقلل من دور المعارضة في أي مكان وفي أي بلد، لكن يبقى التأثير متوفرا أكثر لمن هو داخل الائتلاف أكثر منه لمن هم في المعارضة.
1: يعني بدون مجاملة أستاذ وليد طه عضو البرلمان عن الحركة الإسلامية القائمة الموحدة، حينما ندقق بالوقائع الملموسة أن شعبكم يحظى بالوعي، يعني أنت تحدثت أن القائمة اليسارية إنجاز التعبير القومية حصلت على 6 مقاعد، حينما وقع الانقسام بخروج التجمع خرج من عضوية البرلمان، وتراجعت الطرف الآخر من 6 مقاعد إلى 5 مقاعد.
0: صحيح.
1: بينما القائمة الموحدة شعبكم أكرمكم، كنت كان عندكم 4 مقاعد صار عندكم

0: خمس مقاعد.
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني شعبكم لديه من الوعي والنضج والوضوح في هذا الاتجاه، لأن يحدد تماما ما هي الخيارات، والخيارات يجب أن تكون واضحة أن شعبكم يريد المسألتين، المسألة الاجتماعية الاقتصادية الحقوقية المعيشية، وأيضا يريد القضية السياسية. وأعتقد أن أي حزب سياسي يجب أن يتحلى بالتمسك بالمسألتين مترابطتين، المسائل الاجتماعية، لأنه كما تفضلت أنتم لا تستطيعون أن تكونوا مؤثرين على الوضع الإقليمي، الوضع الإقليمي يحتاج لعوامل أخرى مساندة داعمة متضامنة إلى آخره، ولكن على المستوى الاجتماعي شعبكم الفلسطيني في الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة يحتاج لضرورات اجتماعية اقتصادية معيشية حتى يعيش يومه وحياته في ظل يعني هذا التمييز وهذا يعني العسف والظلم وعدم المساواة الواقعة عليكم.
1: ونحن نعول أستاذ أبو عامر، نحن نعول على هذا الوعي الكبير اللي يعني يتمتع به أبناء شعبنا في الداخل، نعول عليه في فهم التعقيد اللي يعيشه شعبنا في الداخل والحالة المركبة. أكاد أقول أخي حمادة، أكاد أقول أنها فريدة من نوعها على مستوى العالم.
0: نعم.
1: يعني نحن بالنسبة للمجتمع اليهودي نحن عرب وعرب فلسطينيين، لكن يعني يتحسسون من أي ذكر لنا لعروبتنا وفلسطينيتنا وانتمائنا، ونحن لا نفرط في ذلك أبدا مهما تحسسوا. يعني هويتنا راسخة قوية واضحة وضوح الشمس. وبالمناسبة أخي أبو عامر، يعني هي أيضا نقطة مهمة أن نذكرها، كل الأحزاب العربية تتفق في القضايا الكبرى اللي تهم كل إنسان على مستوى الإقليم.
0: نعم.
1: على سبيل المثال، كل الأحزاب العربية تؤمن وتشجع وتؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران من عام 1967، وعاصمتها القدس العربية المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك.
0: نعم.
1: يعني لا يوجد حزب ينادي بفكرة أخرى إلا إذا قرر حزب أنه يخرج وينادي بفكرة أخرى.
0: على حال إحنا يعني إحنا بنتمنى عليكم، يعني إحنا كأردنيين كدولة كشعب نتمنى عليكم ذلك. يعني الأردن بشكل رافعة داعمة مساندة لكم. وأنا الحقيقة يعني كنت مع الراحل الشيخ عبد الله نمر درويش حينما التقى لأول مرة مع الراحل الملك حسين، وقدمت لكم المنح الجامعية في الجامعات.
1: يعني حتى اليوم.
0: نعم حتى اليوم، بل تضاعفت في عهد الملك عبد الله، كان كنتوا بتحصلوا على 15 مقعد، الآن بتحصلوا على 30 مقعد، إضافة إلى تأدية فريضة الحج ومناسك العمرة. هذا الحقيقة سياسة ليست تكريم، ولكن هذا واجب من أجل دعم وإسناد شعبكم، من أجل الحفاظ على هويته الوطنية وقوميته وإسلامه ومسيحيته إلى آخره. ولذلك نتمنى عليكم فعلا وحقا يعني أن تصلوا إلى حالة من الائتلاف والوحدة وأنتم على أبواب الانتخابات.
1: أولا أنا أؤكد على كل كلمة قلتها في حق أهلنا في الأردن ملكا وحكومة وشعبا. يعني الأردن كانت الرئة التي تنفسنا من خلالها، وهذه كلمات الراحل الشيخ فضيلة الشيخ عبد الله نمر درويش،
0: الله يرحمه. نعم.
1: الله يرحمه. لأول مرة يعني خرج الناس من أجل أن يؤدوا مناسك الحج.
0: نعم.
1: بعد 48 كانت بدايات 70.
0: نعم.
1: يعني تقريبا أكثر من 20 عام منع الناس من أداء العمرة والحج. والأردن كان هو الرئة اللي من خلالها تنفسنا الصعداء في هذا الموضوع. ثم أيضا المكرمات اللي الملكية اللي تقدم لطلابنا، هناك آلاف الطلاب أستاذ أبو عامر
0: تخرج
1: من أبناء مجتمعنا في الداخل يتعلمون في جامعات أردنية شتى. أنا ابنتي تعلمت في جامعة أردنية، وزرت عمان عشرات المرات، هذا البلد الذي أحبه وأحب له الاستقرار والازدهار دائما وأبدا. وبالتالي نعم نبادلكم المحبة والتقدير والاحترام دائما، ويعني للشعب الأردني مودة خاصة في قلوبنا جميعا.
0: كل الاحترام يعني. كل الاحترام سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان المنتخب عن شعبه عبر القائمة الموحدة الحركة الإسلامية، وإن شاء الله يعني نلتقي وإياك وتكونوا قد حققتم هذا الائتلاف، هذا الوحدة، هذا التحالف بينكم لخوض الانتخابات من أجل الحصول مرة أخرى على 15 مقعد و16 مقعد و17 مقعد حسب يعني التكوين السكاني لشعبكم. من الأردن، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن خلالك لشعبكم كل الاحترام كل التقدير سعادة النائب الأستاذ وليد طه عضو البرلمان الإسرائيلي.
1: شكرا لك أستاذ أبو عامر، شكرا لطاقمك وزملائك ولكل الأهل جميعا في المملكة الأردنية الهاشمية التي نحب ونجل ونقدر.
0: كل الاحترام يا سيدي، في أمان الله.
1: في أمان الله.
0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعني بحييكم وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.

وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب